آثارها الإسلامية. ما فعله في الطائف، دعك عن مكة، ما قبل مكة في الطائف، قتل وأباد حتى الأطفال عندما اقتحمها واحتلها، وقتل النساء وأباد سكانها. فعل الأفاعيل حقائق التاريخ هامة مهمة جدا، ومن المهم أن يطلع عليها الناس، تطلع عليها الشعوب، أن تعرف بها. كم هي اعتداءاته على الحجاج مع مرور الزمن؟ لو لم يكن إلا مجزرة تنومة، مجزرة رهيبة من أكبر الجرائم، إبادة 3000 حاج في مكان واحد في وقت واحد، أليست هذه من الجرائم الكبيرة؟ 3000 حاج عزل من السلاح، وأبادهم بشكل كامل من اليمن، من الشعب اليمني، وهذا لا يزال السعودي يتحمل المسؤولية عنه. وكم من الجرائم الرهيبة، ويتعامل مع مكة المكرمة، مع الشعائر الإسلامية، مع المقدسات الإسلامية بالاستغلال التجاري، يصد الناس عنها، يأخذ المبالغ الهائلة جدا في مقابل أن يترك للمسلمين الفرصة للحج والعمرة. كم يدفعون في العالم الإسلامي، يتحكم بهم، ويحاول الاستغلال السياسي لقدسية المقدسات الإسلامية في فرض نفوذ له في العالم الإسلامي يخدم به أمريكا وإسرائيل وبريطانيا، وليس له حتى مشروع مستقل أو توجهات مستقلة. ومع ذلك هو الذي تقرب بكساء الكعبة إلى المجرم اليهودي الكافر جيفري أبستين، ليجعل من الكسوة جزءا منها بساطا يدوس عليه بنعاله، وجزءا للامتهان له في الطقوس الشيطانية. هو أبعد الناس عن احترام الكعبة واحترام المقدسات واحترام مكة واحترام المدينة، لكن من باب الاستغلال، ويعمل على أساس الاستغلال، وينسى قول الله تعالى ويغفل عن الكثير من المسلمين، كثير من الحكومات، حينما قال وما كانوا أولياءه، إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وفعلا أكثر العالم الإسلامي اليوم من حكومات وأنظمة وشعوب ونخب لا يعلمون بهذه الحقيقة، مع أنها آية في كتاب الله، في سورة الأنفال، الولاية الحق على المشاعر المقدسة، على مكة المكرمة، على المدينة المنورة التي هي ولاية حق يرضاها الله سبحانه وتعالى للمتقين وليس للفاجرين، والموالين لليهود والنصارى، والمستقدمين للعاهرات في حفلات الترفيه، والمرتكبين لأبشع الجرائم ضد أمتنا الإسلامية في مختلف الشعوب، والمستهدفين لهذه الأمة في كل مؤامرات أعدائها عليها، وهم جزء يساهم بالمال، بالإعلام، بالنفوذ السياسي، بكل الوسائل. يغفلون عن قول الله تعالى إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، سواء العاكف فيه والباد. دور السعودي هو دور متسلط مستغل بغير حق، بأسوأ أشكال الاستغلال، ويوظف حتى منبر المسجد الحرام ضد أبناء هذه الأمة وشرفاء هذه الأمة وأخيار هذه الأمة وشعوب هذه الأمة بما فيها يمن الإيمان والحكمة بما وصفه به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالسعودي هو مستثمر بنظرنا استثمارا قذرا سيئا مسيئا للمقدسات الإسلامية، وقاطع طريق، وهو منتهك لحرمة المقدسات الإسلامية منذ احتلالها، وهو يرتكب أبشع الجرائم الفظيعة، جرائمه رهيبة جدا. ولهذا ينبغي أن تكون الشعوب واعية، واعية، لا تقدس السعودي بالنظرة إلى أنه يحتل ويسيطر على المقدسات الإسلامية، تنظر إليه بحقيقته، بمعزل عن ذلك، بحقيقته في ارتباطه بالأجندات الصهيونية وجيفري أبستين، بأمريكا وإسرائيل وبريطانيا، بمؤامراته التي استهدف بها هذه الأمة، وكان شريكا في كل المؤامرات الصهيونية على هذه الأمة.
له أكبر

0: الدور في إثارة الفتن الطائفية والسعي لتمزيق المسلمين والحيلولة دون توحدهم على أي موقف حتى في نصرة القضية الفلسطينية. أكبر دور سلبي وتخريبي في ذلك وللسعودي. هذه من الحقائق المهمة. هذا السياق كان هناك مؤتمر مهم جدا لعلماء اليمن الأجلاء، وخرجوا ببيان مهم جدا، من المهم للعالم الإسلامي أن يطلع على ذلك البيان. هناك أيضا مواقف للعلماء الربانيين والأحرار، علماء الدين الأحرار في العالم الإسلامي في مواجهة هذا البهتان والإفك الذي استهدف العدو السعودي شعبنا العزيز ويمن الإيمان والحكمة. كثير من الأحرار في العالم الإسلامي بنفسه، من النخب، من الثقافيين، من الإعلاميين، من الأكاديميين، من السياسيين، كان لهم مواقف مشرفة نحن نشيد بها. شعبنا العزيز كان له خروج مليوني عظيم في يوم الجمعة ضد هذا البهتان، وللتأكيد على موقفه في مواجهة التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار. العار والخزي على الذين تلقوا ذلك البهتان وتبنوه من أجل علاقات سياسية، مكاسب مادية، أحقاد وضغائن لها دوافع سلبية وشيطانية. وهذا كما أشرنا سابقا لا يمكن التغاضي عنه حتى في المستقبل. يعني نحن نتمسك بحقنا الشرعي والقانوني تجاه هذا البهتان، تجاه كل الذين تبنوا هذا البهتان. والأيام دوارة والزمن يمشي والمتغيرات تأتي. ما فعلوه مجاملة للسعودي وأحقاد من بعضهم، أحقاد على هذا الشعب، ليس هينا، وتحسبونه هينا وعند الله عظيم. المسؤولية الشرعية الأخلاقية القانونية كبيرة في تبني مثل ذلك البهتان العظيم. ما يسعى له السعودي في هذه الأيام هو أنه يحاول أن يورط الآخرين معه في العدوان على شعبنا، لا سيما التركي والباكستاني. وفي إطار التركي يسعى لتفويج أيضا الجماعات التكفيرية في سوريا التي تتفرج على العدو الصهيوني، وهو يستبيح سوريا بكل أشكال الاستباحة، يحتل الأرض، ينتهك الأعراض، يختطف أبناء الشعب السوري، يقتل، يدمر، يقيم الحواجز، يتحدى الجانب السوري والجماعات تلك وزعيمها من على مسافة 35 كيلومتر من القصر الرئاسي في دمشق من على جبل الشيخ. يحتقرهم، يهزئهم، يتحداهم، يوبخهم، يحتقرهم، يهينهم بكل ما تعني الكلمة، دون أن يجرؤ على أن يكون لهم موقف قوي حتى على مستوى الكلمة. يستبيح كل شيء في سوريا، يصل أطراف دمشق دون أن يجرؤوا على أن يمنعوه أو أن يعيقوا تحركه في الطريق أو أن يفعلوا أي شيء. على كل، نحن ننصح كل تلك الدول، ننصح التركي، ننصح الباكستاني، ونحن نعرف حقيقة موقف الشعوب أنها تختلف عن مواقف الأنظمة. ننصحهم بألا يتورطوا طمعا في المكاسب السياسية والمادية من الجانب السعودي. الجانب السعودي هو يستعين بالأمريكي، الأمريكي هو شريكه أصلا في كل جرائمه، والأمريكي يقوم حتى بعمليات الاعتراض للطائرات المسيرة في الأجواء السعودية، ويشارك بأشكال كثيرة لأنه يدرس خيارات أكثر تصعيد في مجال التصعيد مع الجانب السعودي. ولكننا أصحاب قضية، يعني مهما كانت التحديات، مهما كانت مسألة من يتعاطف مع المعتدي على شعبنا وبلدنا، مع الظالم، لأنه هكذا الحال في هذه المرحلة في واقع أمتنا الإسلامية، تتعاطف كياناتها، حكوماتها، أنظمتها مع الظالم، تنطلق في مواقفها على اعتبارات وحيثيات بعيدة كل البعد عن مبادئ الإسلام وتعاليم الإسلام، وتخالف القرآن وتخالف الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، وتتجه لخدمة أعداء الأمة. الذي يتورط مع السعودي هو خاسر، خاسر بكل ما تعنيه الكلمة، ويتحمل في نفس الوقت كل التبعات على المستوى الأخلاقي والقانوني والشرعي والإنساني في كل ما يرتكب من جرائم ضد شعبنا العزيز. اللائق بتلك الكيانة، سواء التركي الباكستاني كل الأنظمة، أن تقف الموقف المشرف مع الشعب الفلسطيني المظلوم الذي له قضية إسلامية، وليس مع السعودي الشريك لأمريكا، الشريك لبريطانيا، الشريك لإسرائيل في كل مؤامراتها على أبناء هذه الأمة، أو أن يكون لهم موقف إيجابي في إنهاء الحرب والمشكلة وفق حلول منصفة، لأننا أصحاب موقف عادل، قضية منصفة، نحن أصحاب إنصاف، نحن لا نأتي بشروط تعجيزية، نقول أوقفوا العدوان على شعبنا، أنهوا هذا الحصار الظالم الجائر على شعبنا، أنهوا الاحتلال لبلدنا، يعني مطالب منصفة بكل الاعتبارات، وحقوق عادلة ثابتة لشعبنا العزيز، ومطالب مشروعة لشعبنا العزيز. مفترض أن يكون الدور إيجابيا لأي طرف يريد أن يتدخل. بالنسبة لنا نحن كشعب يمني، من حقنا أن ننعم بالحرية والاستقلال، أن نستفيد من ثرواتنا الوطنية، من نفطنا، من غازنا، من مختلف ثرواتنا، أن نحظى كشعب يمني بحقوقنا المشروعة المعترف بها عالميا لكل الشعوب، حركة المطارات، الحركة التجارية، سفر المرضى والعالقين المسافرين، إنهاء الحصار. لهذا نحن أصحاب قضية حقيقية وكبيرة ومهمة، لهذا مهما كانت التحديات والمعاناة فشعبنا متمسك بحقوقه المشروعة وقضيته العادلة، وهو ثابت في تمسكه بقضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. القضية الفلسطينية كل يوم فيها مستجدات تحمل هذه الأمة الإسلامية المسؤولية في أن تقف الموقف الحق مع الشعب الفلسطيني المظلوم وتجاه المقدسات والأقصى. العدو الإسرائيلي يجعل من انتهاك حرمة المسجد الأقصى ومن الإبادة للشعب الفلسطيني، من قتل الشعب الفلسطيني، من تهجيره، من حصاره، من ظلمه بكل أشكال الظلم، حتى دعاية انتخابية. يذهب المجرم نتنياهو إلى حائط البراق من أجل أن يقدم دعاية انتخابية، وغيره من المجرمين الصهاينة يفعلون ذلك. جرائم القتل، الإبادة تتحول إلى دعاية انتخابية، وصل الحال إلى هذا المستوى. واجب الأمة بدلا من تغذية الصراعات الداخلية، بدلا من التورط فيها حتى تكون بمستوى أكبر، أن يعملوا لنصرة الشعب الفلسطيني، أن يواجهوا الخطر الصهيوني الذي يستهدفهم جميعا، وتجاه مثل هذه القضايا أن يعملوا على حلها بالعدل بالإنصاف. نحن جاهزون لتقبل أي حل منصف. هذه مطالبنا، أن يوقف السعودي عدوانه علينا، أن ينهي حصاره على شعبنا لأنه حصار جائر ظالم، أن يكف عن حرمان شعبنا من ثروته النفطية والغازية وثرواته الوطنية والتحكم بها، أن ينهي احتلاله لهذا البلد لأنه محتل، يقود بضباطه السعوديين وبمسؤوليه كل الذين يتحركون معه في جبهات الداخل في هذا الوطن التي في المحافظات التي قد احتلها وسيطر عليها، يتدخل في شؤون هذا البلد في كل المجالات. لذلك نحن أصحاب حق وقضية عادلة. أولويتنا هي واضحة دائما، قضايا الأمة الكبرى، المخاطر التي تهدد الأمة جميعا. عدونا واضح، مواقفنا واضحة، ثوابت واضحة، ولا نزيغ عنها ولا نميل مهما كانت المعاناة في أي مرحلة تصعيد يعاني منها الشعب الفلسطيني من جديد، نحن معه وإلى جانبه، بمثل ما كنا في معركة طوفان الأقصى وبأكثر من ذلك. هكذا تجاه أي محنة للعالم الإسلامي، نحن حاضرون من منطلق إيماني وديني ومبدئي وأخلاقي لتحمل مسؤوليتنا بكل ما نستطيع. وهذه القضية التي تعنينا في شأننا اليمني في مواجهة التصعيد والعدوان والحصار، نحن ننطلق فيها من منطلق إيماني وديني وإنساني وأخلاقي أيضا. شعبنا في موقف حق، له قضية عادلة وحقيقية ليست وهمية. شعبنا واعٍ بقضيته ومظلوميته ومتوكل على الله. ومستعين بالله، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. ومهما كانت الصعوبات والتحديات فثمرة التوكل على الله والصبر والمثابرة وأداء الواجب والقيام بالمسؤولية هي الثمرة التي وعد الله بها عباده المتقين، والعاقبة للمتقين. قد تكون أحيانا حجم الأحداث كبيرة والضغوط كبيرة والمعاناة كبيرة، لكن التوكل على الله والاعتماد عليه والأخذ بالأسباب وفق السنن الإلهية يؤدي إلى ثمرة عظيمة، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي له الأمر، إليه ترجع الأمور، كما قال جل شأنه: ألا إلى الله تصير الأمور وإلى الله ترجع الأمور وهو القائل والعاقبة للمتقين. أدعو شعبنا العزيز إلى مواصلة أنشطته التعبوية، نفيره العام، اهتمامه الكامل، يقظته العالية، ثورة مستمرة في السعي لتحقيق الحرية والاستقلال التام، وفي السعي لإصلاح مؤسسات الدولة، في السعي للنهضة الزراعية والاقتصادية والإنتاج المحلي، في التصدي للحصار، في مواجهة العدوان، في البناء للقدرات العسكرية والأمنية، والتحرك في مختلف المجالات. هي ثورتكم أيها الشعب، هي نهضتكم، هي حركتكم أنتم وموقفكم أنتم. ما يقوم به شعبنا العزيز، ما يجري في اليمن ليس مسألة تخص فئة معينة، ليست قضية حوثيين، قضية شعب يمني، قضية للشعب بأكمله، مصير شعب، موقف شعب، مظلومية شعب، ونهضة شعب وحركة شعب. هذه الحقيقة، وعلى العالم أن يعيها جيدا، ومن يريد أن يتجاهلها سيد نفسه دائما في الموقف الخاطئ، ويكتشف اتجاهه بأنه متخبط وبعيد عن الواقع والحقيقة. صلى الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ما يرضيه عنا.
1: الله أكبر. الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام.

0: سم اف ام جارح بشليل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ثورة 21 سبتمبر ثورة عظيمة وقاموا بها أحرار الشعب اليمني، أبناء الشعب اليمني، مش واحد ولا اثنين ولا حزب ولا مجموعة اللي قاموا بالثورة هذه، من مختلف الشرائح، الرعوي والزارعي والتاجر والمواطن والأستاذ والمعلم والعسكري والمسؤول، الناس كلهم تجاوبوا وقاموا بثورة، بسروا ضحكة وتساعدوا واستعمار وحر وضياء ودماء وضحكة، والخارج قد بيحكمنا والجيران قد بيتدخلوا في شؤوننا، خلاص لما عاد احنا اوادم، ما عاد الا قاموا الناس بثورة. هذا دولة ما هي من دولة، هذا الرئيس ما هو من رئيس، ما بيش لله كلمة ولا للقرار ولا للهيبة ولا لأي حاجة يقوم بها في البلاد، ما هو من رئيس، هذا ما هي من دولة ولا شاي يا رجال. قد الناس بيحكمونا من خارج، قاموا الناس بمختلف الشرائح وقمنا كلنا من عند الكبير لعند الصغير ثورة، قمنا بثورة، ثورة 21 سبتمبر. من أن كان معانا طيران مسير، من أن كان معانا صواريخ تطير لكن لا وسط صراع إلا داخل أمريكا، لين ما نشتي ثورة 21 سبتمبر بنجني ثمارها اليوم، عز وشموخ وكرامة، طالما ودفن ورجال وضحت وضحينا برجال في ثورة 21 سبتمبر. اليوم يا صاحبي يكفينا غير الأمن، الإنجازات الأمنية، كان الاختيالات مالان الشوارع، كان تخطو وراسك في الهدفة، من قتلك مدري، من غريمك مدري، كان التفجير داخل الجوامع. اليوم سيرين مشتايت وانت رافع راسك آمن، ولا ما حد يقول لك من تعالي، إنجازات أمنية، ما ولا نسيتو الاختيالات الذي كانت تقع في الجوامع في الشوارع، كم من مضبوطات ومن مخدرات، كم ضبطوا رجال الأمن، وعادهم لليوم بيزدي لك الأمن القومي، طلعوا لنا خوان وجواسيس وعملاء. الله، من أن كان الناس يا صاحبي يفكروا في الزراعة ولا الاكتفاء الذاتي؟ أبش كان كل من خارج كيس ابن كيس، ورفقنا ورفقه كل ما كان حتى الملاخي. ثورة 21 سبتمبر بتقول اكتفاء ذاتي، اشقوا على نفوسكم، اعتمدوا على نفوسكم، والذي نكتحل بنتهن به. فعلا جينا وهي كلمة نازد ترين ان احنا اوادم، يكفي انك بتاكل عيش بلدي يرزا في بطنك. الله، وكم نتحاكى على 21 سبتمبر، التصنيع العسكري يا صاحبي، الجيش، جيش معنا جيش وطني بمعنى الكلمة، حر، جيش يمني، مننا قرارنا بيدينا، من روسنا بننضح، قلنا للباطل بعيدة، وهذا أمريكا وإسرائيل هذا قلنا لها أوقفوا عند حتكم، أنتم مجرمين وتغفى الأرض، وقمنا نقاتلهم. والله ما كان واحد يستايزوا راسه من أمريكي، لا كان قد خطأ سائح أمريكي وسط صنعاء ولا في أي محافظة، وبعد كم من ضابط وكم من عقد ما قالوا حماية الأمريكي، والدولة هايبة وضيعنا نفوسنا. ثورة 21 سبتمبر لها ثمار عظيمة، يكفي ان احنا بنتحدى العالم بعز وشموخ، بنتحدى العالم بالحق، ما بندور مشو بطرة ولا بندور مشاكل، بنقول هذا لا في غزة، هذا لا في فلسطين مساكن يرحموا الله قتلتوهم، عطل الزويديكم منهم، ما حد لكم نحنا نقاتل. وبكم من دولة، كم من دولة صدق، والله ما واحد صدايزو الرقل منهم. هذا 21 سبتمبر، من ان كان معانا صواريخ تطير لإسرائيل ولا قايد او مسؤو يزع راسه على أمريكي ولا إسرائيلي، من أن كان به اليوم بنردن من هنا بفضل من الله والفضل بعد الله سبحانه وتعالى للقيادة الثورية الممثل بسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، الفضل لله وهو بعد الله، فضل من الله. اليوم يا أصحابنا عايشي بحرية، لا وصايا خارجية ولا يحكمني يهودي ولا نصراني ولا ينفذ كلمته علي. الاقتصاد بسروا كيفوا في المناطق الجنوبية، وبسروا عندنا كيفوا الرياء الدولة مضاعف الأسعار حقه على ما هو عندنا في صنعاء. ما هو السبب؟ لو خطوا ثورة واحدة وخطوا يد واحدة إن إحنا مرتاحي، لكن ما تقول للذي عادوا مغفل، هيا صلينا على رسول الله وآله، يكفي غير الاقتصاد بس. من ثورة 21 سبتمبر لو ما العملة هذه اتخلت وما هي لا هي مأمنة ولا هي مرخصة، سمعت وعيه رعونا ويدقونا ويخلونا على الحديد، بس يكفي غير ذا الموقف، تعبر في المناطق الجنوبية حق القرش بمية، الأمن، التصنيع العسكري، الإنجازات الأمنية، الاقتصاد، شيء عظمة. الله الله يا رجال، في المواصلة مواصلة البناء إن ما كان يغيروا مسؤول عندنا محافظ ولا مدير أمن إلا إلا بعد ما توافق السفارة الأمريكية يطلع ولا ما يطلع. قمت لفلف من عندي قال لك ثوري ما هي من ثوري وما بيش لك قرار من رأسك ولا لك كلمة نافذة. ما هي من ثورة هذا، هذا ثورة أول ما به إن أنت وقفت في وش العدو والباطل وقلت له وقف عند حدك. نعم قاموها أحراء وطرحوا عليها رجاء وعلى هذا النهج مواصلي، والتحية كل التحية والفضل والتقدي لقايد المسيرة القرآنية الوكيل والله إنه روى الناس طريقهم وروى الحليم النج ولا تروي هالطريق. إدليت بأكثر من عبارة فوائد الكلام ما قل ودل، أم الحلي تكفيها الإشارة في رعاية الرحمة.
0: جارح بشلي
2: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
0: قرآنيون.
3: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: قرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين. السلام عليكم يا إخوة الأخوات ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. تحدثنا في الحلقات السابقة حول الجانب العسكري والسياسي والأمني، والآن نتحدث عن الجانب الاقتصادي. وأكثر ما تستحمر به الشعوب هو في الجانب الاقتصادي. لاحظوا يا أخوة، لو نعمل مقارنات سريعة، لأن بيضحكوا على الناس وبيصوروا الناس أن وضعنا الاقتصادي الصعب هو نتيجة لثورة 21 سبتمبر، بينما الواقع أن هذا الثورة المباركة لولا فضل الله علينا بها لكان الواقع الاقتصادي منهار للنهاية، يعني منهار للنهاية، لأن الأمور كانت تتجه نحو الانهيار في كل المجالات. وعادة في هذا الموضوع أنا أذكر دائما حدثين مهمين، وهنا أيضا بيوصلين الفكرة بشكل جيد وممتاز. حدث أول، برلماني عفاشي في السنوات الأولى للعدوان، هو بيعمل مقارنات فيها استحمار كبير للمستمعين، وبثت كلامه عبر مجلس النواب القنوات الوطنية، وبيقول كان في عهدنا كيس مثلا كذا، يعني كان في عهدنا كيس الرز بكذا الحين قده بكذا، وكان السكر بكذا الحين قده بكذا، ودبة البنزين كذا. مثلا كان كيس الرز الفاخر في 2009 ب 17,000 ريال، والآن قده مثلا كيس الرز الفاخر الكبير 50 كيلو، والآن مثلا قده ب 40 أو 45,000 ريال، يعني قده أكثر بضعفين وشوية. لأول وهلة عندما يستمع الإنسان لهذا المقارنة حقه يقول لا والله كانت المرحلة العفاشية أفضل يعني، لكن الإنسان الذي يتأمل بحكمة وتدبير ويشوف لب المسألة ويفكر تفكير سليم هيعرف أن استحمار بشكل عجيب للناس. أنا قبل ما أوضح لكم المقطع الفيديو الذي ردي تبعه على هذا العفاشي وإيش مضمون هذا الفيديو، أدي لكم قصة ظريفة حصلت في نفس القضية في السنوات الأولى يمكن الثالثة والرابعة. قصة اثنين، واحد عفاشي واحد مجاهد كانوا مطوبرين في سرب على البنزين أيام ما شددوا الخناق على ميناء الحديدة، كانوا الناس يساربوا على محطات البنزين وما يحصل للواحد إلا دبة بنزين واحدة ب 12,000 ريال. فالعفاشي بدل ما يثير السخط على الأمريكي والسعودي والإماراتي، بدأ يثير السخط على من بيسميه الحوثة، وقام قال فعل حركة خبيثة، خرج ال 12,000 وبيسمع المطوبرين، قال سلام الله على عفاش، كان احنا في عهده ب 12,000 بنشتري 4 دبات بنزين، والآن في عهد الحوثي قد بنشتري دبة واحدة ودخلها جيبه. المجاهد فعل نفس الحركة وبذكاء عجيب، وفعل نفس المقارنات الزمنية، لأن ذاك بيقول كان في عهد والآن كذا. قام هذا المجاهد خرج ال 12,000 وأمام الطابور قال سلام الله على إبراهيم الحمدي، كان احنا في عهده بال 12,000 بنشتري سيارة، والآن وفي أواخر عهد عفاش قد بنشتري السيارة ب 2 مليون وما فوق ودخلها جيبه، فبهت الذي عفش. فهذا المقارنات مهمة يا أخوة. أنا قلت لذي البرلماني العفاش الذي بيضحك على الناس بهذه الطريقة، أنت قلت إن كان كيس الرز الفاخر ب 17,000 في 2009، شي أسألك سؤال مثلا، أول ما استلمت والسلطة بكم كان قيمة هذا الكيس الرز الفاخر؟ تعرفين كم كان قيمته أول ما استلم والسلطة بعد ما قتلوا الحمدي هم والغشمي؟ كان قيمته 150 ريال. تصوروا من 150 ريال في 30 سنة إلى 17,000، يعني كم ضعف؟ 155 ضعف، 155 ضعف في 33 سنة. طيب، وفي العشر السنوات الذي مسكوا فيها أنصار الله كم ضعف ارتفع من 17,000؟ ما عاد بنحسبش فترة 2011، رغم أن 2011 جاء فيها عجائب، وهي مرحلتهم هم، يعني سيطرتهم هم، سيطرة العفافيش، حكمهم، سلطانهم، ارتفعت دبة البنزين ل 20,000 ودبة الغاز انعدمت، ما عاد بنحسبها شتية. في المرحلة الثورية 10 سنوات ارتفع من 17,000 إلى 45,000، يعني كم ضعف ارتفع؟ ضعفين وشوية، شاهدوا يعني، لاحظوا الفارق يا أخوة، الفارق ما بين 150 ضعف أو 55 ضعف إلى ضعفين وشوي، يعني نسبة التضاعف والانهيار في الأسعار كان أكبر في المرحلة العفاشية ولا في تلك المرحلة؟ إذن واضح المسألة، واضح جدا المسألة. طيب، إذا جينا الموضوع آخر بعد ما كلمنا العفاجي ذي، لا المقارنة ما يقولنا لصالحك، المقارنة ضدك تماما. نجي نشوف الظروف، الظروف التي كانت تحكم المرحلة العفاجية والتي قبلها والذي بعدها، أيهما كانت الظروف والضغوط والحرب الخارجية على البلد أكبر في أي مرحلة؟ معروف يا أخوة أن ما بشي أي مقارنة. يعني إذا كان المرحلة العفاجية صحيح أنها كلها كانت فوضى، لا استقرار، حروب داخلية، وتوجد بحرب صيف 94 حرب أهلية كبيرة، لكن هذا الحرب الأهلية الكبيرة ما هي إلا لعبة أمام الحرب العالمية الكونية علينا الآن. تصوروا أن في حرب صيف 94 ارتفع سعر صرف الدولار من 35 إلى 135، ومن عدم كيس البر، وكانوا يوزعوا كيس البر بواقع كيس الأربع أسر. تصوروا أن الأزمة في العراق، الحرب في العراق والأزمة عندنا في اليمن في الجانب الاقتصادي، اقتصاد كان منهار، حرب في العراق والأزمة عندنا طوابير وأزمة وحالة قضعة، ها حالة قضعة يعني. بينما في الآن إسرائيل بأسرابات تقصف ميناء الحديدة، واليوم الثاني والبنزين لا كل مكان، تضرب المحطات الكهرباء 24 ساعة والكهرباء والع من جديد. الآن دولة تبنى حقيقية، وإن كانت من مرحلة صفر لكن تبنى بناء حقيقي. كان كلفت يكلفة الدولة 4 سنوات ويطفي الكهرباء على نص البلاد، وما قدروا يمسكوه ما بلا لما دخلوا رجال الله ومسكوه يعني. فإذا كان أي شيء اللي في عهدهم الواقع، إحنا حرب كونية كبيرة علينا، ومع ذلك بفضل الله رب العالمين صمدنا وثبتنا واستقرينا، ووضعنا الاقتصادي أفضل بكثير من مناطق الانتقالي ومناطق الإفساديين ومناطق العفافيش، لا في الأسعار ولا في الخدمات ولا في الأمن ولا في الاستقرار ولا في الجانب الاجتماعي ولا فيما هو أهم، الحرية والعزة والكرامة والمواقف الإيمانية الذي بيترتب عليها مصيرنا في الآخرة الجنة ولا النار. فهذا الواقع. قلنا الجانب الثاني نقارن كيف كان الواقع يعني. الجانب الثالث، هل وضعنا الحالي الاقتصادي هل هو وليد لحظته، أم أنه نتيجة طبيعية لتراكمات من الماضي؟ القوى التقليدية السابقة هل كانت تبني أو تهدم؟ هل سلمت أنصار الله وسلمت ثوار 21 مستمر، هل سلمتهم دولة ببنية تحتية قوية ودولة رقم صعب في الجانب البنية التحتية وجانب الاقتصاد؟ لا لا لا، سلموا الثوار دولة مصنفة خامس أفقر وأفسد بلد في العالم. تصوروا إلى أي مستوى المسألة. يعني وصل الوضع أن عبد الرب منصور هادي علي عبد الصالح قال سلمت الدولة لأيادي أمينة. من وليد الأمينة؟ عبد الرب منصور هادي. استلم عبد الرب منصور قال أنا استلمت دولة، ما استلمت شيء، قال دولة، قال الشوارع، قال قطاعات في كل مكان، إطلاق النار في كل مكان، البنك فارغ ما في معاشات، لاحظوا كيف بنك فارغ ما في معاشات. لاحظوا علي عبد الله صالح سلم الدنبوع بعد ما نهب 60 مليار، هذا الذي زلط، هذا لجنة العقوبات حق الأمم المتحدة تتحدث عن 60 مليار دولار رصيد علي عبد الله صالح في البنوك الخارجية. أنتم عارفين إيش معنى 60 مليار دولار؟ معناها رواتب الشعب اليمني تقريبا في المناطق الحرة لحوالي 40 سنة، وفي المناطق المحتلة بالريال القعيطي حوالي 144 سنة، في هذا الحدود. أنا تكلمت في حلقات سابقة ما عاد أذكر بالضبط، بهذا الحدود في المناطق الحرة لحوالي 40 سنة، وفي المناطق المحتلة لحوالي 135 سنة، في هذا الحدود تقريبا. تصوروا رواتب الشعب ل 135 سنة، 60 مليار الذي نهبها علي عبد الله صالح، هذا الذي رصيد كاش زلط، غير الذي عقارات وأراضي وممتلكات ومباني بنوها في دبي وفي أماكن أخرى، غير هذا الشيء. كان الواقع يا أخوة 500 مليار دولار، هذا قيمة ما تم استخراجه من النفط والغاز في اليمن في 33 سنة من المرحلة العفاشية. أنتوا عارفين إيش معنى هذا المبلغ؟ معناها اليمن يعني لو تم الاستفادة من هذا المبلغ لكانت البنية التحتية حق اليمن أضخم وأقوى وأروع من البنية التحتية حق سلطنة عمان. تصوروا أنتوا هذا القضية. فإحنا ورثنا أكبر سرق على وجه الأرض، العفافيش أكبر سرق على وجه الأرض، ورثناهم يا أخوة، ورثنا هؤلاء السرق، ورثنا هؤلاء السيئين، ورثنا بلد متهالك، بلد منهار، بلد وضعية إيش غير طبيعية على الإطلاق، بلد وضعية غير طبيعية على الإطلاق. هذا موضوع مهم لابد ان احنا نستوعبه. يعني ماشي المساله مساله بالسكم المساله يعني مساله ليست طبيعيه على الاطلاق يعني على الاطلاق. فجيد هذا من المواضيع التي ينبغي ان احنا نستوعبها يعني. فبعد ما قال الدنبو انا استلمت البنك فارغ جت اللجنه الثوريه وسلمت الرواتب للشمال والجنوب ولعدن قبل صعده ولم يرتفع الدولار امام الريال ولا ريال واحد جلس 220 على ما تركه عفاش. رغم ان عفاش دمر العمله استلمها من الحمدي هو الغشمي استلموها من الحمدي الله يرحمه والدولار 4 ريال يمني وما انتقل وما خلع العفاشي هذا الهالك عفاشي الا وجد الدولار 220 ريال. واستمرت اللجنه الثوريه رغم الحرب الطاحنه العالميه بال 220 ما ارتفع ولا ريال الى ان تم قرار نقل البنك واستهداف السيوله النقديه ونهب النفط والغاز الذي رواتبنا منها والذي رواتب وغير الرواتب أمور خدمي وتطوير وغيرها وإلى جانب العدوان الكبير الذي علينا جانب التركة المنهارة جت أزمة الرواتب. ومع ذلك تحدث ثورة 21 سبتمبر هذا الوضع وبدأت تبني عمل زراعي قوي وبدأت تعمل أعمال استثمارية مهمة جدا وبدأت تعود الشعب على أن يعود إلى أرضه ويزرع ويستثمر وبدأ الناس يلمسوا بركات فيما يتعلق بالثمرة. يا أخوان نتذكر زمان ما كان يحصل على الفواكه للأثرياء والأغنياء، الآن الفواكه والخضروات رخيصة يعني والفواكه رخيصة جدا الناس بيقدروا يحصلوا عليها. والآن بفضل الله بدأ نصف راتب شهريا، يعني نصف راتب يساوي راتبين من رواتب المرتزقة نصف راتب شهريا. صحيح أن الوضع معاناة شديدة، صحيح أن الظروف صعبة، ولكن والله لو لم تقم ثورة الواحد لك الواحد وعشرين لكان الوضع أسوأ وأوسخ مما هو الآن في المناطق المحتلة، مناطق الانتقالي والإفساديين والعفافيش في المناطق المحتلة أسوأ بكثير لو كان الواقع لم يكن هناك ثورة 21 سبتمبر. الآن راتب براتبين يعتبر، يعني لاحظوا حتى قوة عملتنا إلى هذا الدرجة براتبين براتب من الآلية الاستثنائية وليست من الآلية الأصلية. الآلية الأصلية من النفط والغاز الذي هو منهوب عند السعودي والإماراتي والذي سنستعيده بالقوة بإذن الله رب العالمين. مع ذلك بفضل الله الله الآن بيعيننا، الزراعة بترجع، الناس بيبدأوا يبحثوا عن حلول، الجمعيات التعاونية بدأت تنشأ، اليمني الذي غادر أرضه بدأ يرجع لأرضه ويتزيرع، التوطين للصناعات بدأت تحصل، توطين للصناعات، ثور الزراعة، بوادر ثور الزراعية بدأت تعود من جديد. لاحظوا كيف بدأوا الناس يبحثوا عن أمور معينة، وبإذن الله عندما الأمريكي والصهيوني والسعودي أنهم إيش نهبوا النفط والغاز وقطعوا الرواتب سيندموا ندم كبير جدا، لأن سنبحث عن حلول وسنبني اقتصادنا بناء قوي، وبعدها سنستعيد حتى بإذن الله ثرواتنا ونفطنا سنستعيد قريبا بإذن الله. فالحمد لله الأمور تتجه اتجاه جيد، وهناك أيضا بركات لا ننسى البركات. شوفوا الأمطار النعمة 33 سنة كانت اليمن في قحط وجدب حتى الأمطار وقفت يا خلق الله، سألوا الشيبات، فالآن الخضرة في كل مكان، الفواكه في كل مكان، الأمطار نعمة بفضل الله، العيون بدأت ترجع. تصوروا قد كان بدأوا الناس حتى يبنوا في مجرى السيل يعني في المرحلة العفاشية يأسوا من الأمطار عجي جد حين الأمطار ودمت البيوت الذي في مجرى السيل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وإياكم يهدينا وإياكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: قرآنيون
2: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

لم تعن في قدرتك ولم تشارك في ألوهيتك ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا ولم تعاين إذ حبست الأشياء

شهدك حين فطرت الخلق ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك.

وكل هيبتك وعنت الوجوه بذلة الاستكانة لعزتك، وانقاد كل شيء لعظمتك، واستسلم كل شيء لقدرتك.

زائد وعداوة كل عدو وطعن كل طاعن وقدح كل قادح وحيل كل متحيل وشماتة كل شامت وكشح كل كاشح. اللهم بك أصون على الأعداء والقرناء، وإياك أرجو ولاية الأحباء والأولياء والقرباء. فلك الحمد على ما لا أستطيع إحصاءه ولا تعديده من عوائد فضلك.

عظمتك وقلبا يعتقد توحيدك، فإني لفضلك علي شاهد حامد شاكر، ولك نفسي شاكرة وبحقك علي شاهدة، وأشهد أنك حي قبل كل حي وحي بعد كل حي وحي بعد كل ميت، وحي لم ترث الحياة من حي ولم تقطع خير

إني مقر بنعمتك علي، فتمم إحسانك إلي فيما بقي من عمري بأعظم وأتم وأكمل وأحسن مما أحسن.

لكثرة ما قد نشرت من العطايا عوائق البخل، ولا ينقص جودك التقصير في شكر نعمتك، ولا تنفد خزائنك مواهبك المتسعة.

وولدا صالحا وصاحبا موافقا، وسنا طويلا في الخير مشتغلا بالعبادة الخالصة، وشهادة مقبولة، وخلقا حسنا، وعملا صالحا متقبلا، وتوبة مقبولة، ودرجة رفيعة

لهم أنيسا من كل روعة وخوف وخشية ووحشة وغربة، وعصمني من كل هلكة، ونجني من كل برية وآفة وعاهة وغصة ومحنة وزلزلة وشدة وإهانة وذلة وغلبة وقلة وجوع وعطش وفقر وفاقة وضيق وفتنة ووباء وبلاء وغرق وحرق وبرق وسرق وحر وبرد ونهب وغي وضلال وضالة وهامة وزلل وخطايا وهم وغم ومسخ وخسف وقذف وخلة وعلة ومرض وجنون وجذام وبرص وفالج وباسور وسلس ونقص وهلكة وفضيحة وقبيح.

0: سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.
1: أيضا يأتي الوعيد في القرآن الكريم في قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. حالة الاستهتار بالصلاة والغفلة عنها والتهاون بأمرها، وقد يفوت لدى البعض من المتهاونين وقتها في أكثر الأحيان، وبالذات بعض الصلوات، البعض مثلا يعتادون ويدبلون على التفريط في صلاة الفجر، فلا ينهض إلا في وسط النهار أو بعد طلوع الشمس، وتصبح لدى البعض حالة يستمر عليها، فهو أصبح معتادا لتضييع فريضة صلاة الفجر ومدمنا على ذلك. هذا أمر خطير للغاية، معناه أنك في مثل هذا الحال لم تعد من المؤمنين ولا في عداد المتقين، وأنك ترتكب جرما عظيما وتتحمل وزرا فظيعا ثقيلا، أمر خطير للغاية على الإنسان. في الحديث عن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله: لا يزال الشيطان هائبا مذعورا من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس، فإذا ضيعهن تجرأ عليه فألقاه في العظائم.
0: وبالأسحار هم يستغفرون.

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التام، والصلاة القائمة، والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم، وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.

بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي. تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، وسخرت النار لإبراهيم، وسخرت الجبال والحديد لداود، وسخرت الريح والجن والشياطين لسليمان، وسخرت لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت. وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمد الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. طاسين حاميم عين سين قاف، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم، حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله، بابنا، تبارك حيطاننا، ياسين سقفنا، كافها يا عين صاد كفايتنا، حاميم عين سين قاف حمايتنا. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، وبحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين.
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.

اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أدخلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم اجعلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أسكننا في حصنك الحصين. نحن في كنف الله، نحن في كنف رسول الله، نحن في كنف القرآن العظيم، نحن في كنف بسم الله الرحمن الرحيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قلوبنا حشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أكتافنا نشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحول بيننا وبين ساعة السوء إذا حضرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دارت بنا سورا كما دارت بمدينة الرسول. سبحان من ألجم كل متمرد بقدرته وأحاط علمه بما في بره وبحره. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بسطوة جبروت قهرك، وبسرعة إغاثة نصرك، وبغيرتك لانتهاك حرماتك، وبحمايتك لمن احتمى بآياتك، نسألك يا الله يا قريب يا سميع يا مجيب، يا سريع يا جبار يا منتقم يا قهار، يا شديد البطش يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلاك المتمردة من الملوك والأكاسرة، أن تجعل كيد من كادنا في نحره، ومكر من مكر بنا عائدا عليه، وحفرة من حفر لنا واقعا فيها، ومن نصب لنا شبكة الخداع اجعله يا سيدي مساقا إليها ومصادا فيها وأسيرا لديها. اللهم بحق كافها يا عين صاد، اكفنا هم العدا ولقهم الردى، واجعلهم لكل حبيب فدا، وسلط عليهم عاجل النقمة في اليوم والغدا. اللهم بدد شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم قلل عددهم، اللهم فل حدهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم أوصل العذاب إليهم، اللهم أخرجهم عن دائرة الحلم، واسلبهم مدد الإمهال، وغل أيديهم، واشدد على قلوبهم، ولا تبلغهم الآمال. اللهم مزقهم كل ممزق مزقته لأعدائك انتصارا لأنبيائك ورسلك وأوليائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم. حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم عين سين قاف، حمايتنا ووقايتنا مما نخاف. اللهم قنا شر الأسواء ولا تجعلنا محلا للبلوى. اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل. يا الله يا الله يا الله، يا من نسأله بفضله لفضله، نسألك العجل العجل العجل، إله الإجابة الإجابة الإجابة. يا من أجاب نوحا في قومه، يا من نصر إبراهيم على أعدائه، يا من رد يوسف على يعقوب، يا من كشف ضر أيوب، يا من أجاب دعوة زكريا، يا من قبل تسبيح يونس بن متى. نسألك بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابات أن تقبل منا ما به دعوناك، وأن تعطينا ما سألناك. أنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين. لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. انقطعت آمالنا وعزتك إلا منك، وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك. إن أبطأت غارة الأرحام وابتعدت، فأقرب الشيء منا غارة الله. يا غارة الله جد السير مسرعة في حل عقدتنا، يا غارة الله حل عقد ما ربطوا، وشتتي شمل أقوام بنا اختلطوا. الله أكبر، سيف الله قاطعهم، وكلما علوا في أمرهم هبطوا. يا غارة الله عدت العادون وجاروا، ورجونا الله مجيرا، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام على نوح في العالمين. استجب لنا استجب لنا استجب لنا، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم إنا نعوذ بك من نزغات الشيطان الرجيم وكيده ومكائده، ومن الثقة بأمانيه ومواعيده وغروره ومصائده، وأن يطمع نفسه في إضلالنا عن طاعتك وامتهاننا بمعصيتك، أو أن يحسن عندنا ما حسن لنا، أو أن يثقل علينا ما كره إلينا. اللهم اخسأه عنا بعبادتك، واكبته بدؤبنا في محبتك، واجعل بيننا وبينه سترا لا يهتكه، وردما مصمتا لا يفتكه. اللهم صل على محمد وآله، واشغله عنا ببعض أعدائك، واعصمنا منه بحسن رعايتك، واكفنا خطره وولنا ظهره واقطع عنا أثره. اللهم صل على محمد وآله، وأمتعنا من الهدى بمثل ضلالته، وزودنا من التقوى ضد غوايته، واسلك بنا من التقى خلاف سبيله من الردى. اللهم لا تجعل له في قلوبنا مدخلا، ولا توطنن له فيما لدينا منزلا. اللهم وما سول لنا من باطل فعرفناه، وإذا عرفتناه فقناه، وبصرنا ما نكايده به، وألهمنا ما نعده له، وأيقظنا عن سنة الغفلة بالركون إليه، وأحسن بتوفيقك عوننا عليه. اللهم وأشرب قلوبنا إنكار عمله، والطف لنا في نقض حيله. اللهم صل على محمد وآله، وحول سلطانه عنا، واقطع رجاءه منا، وادرأه عن الولوع بنا. اللهم صل على محمد وآله، واجعل آباءنا وأمهاتنا وأولادنا وأهالينا وذوي أرحامنا وقراباتنا وجيراننا منه في حرز حارز، وحصن حافظ، وكهف مانع، وألبسهم منه جننا واقية، وأعطهم عليه أسلحة ماضية. اللهم واعم بذلك من شهد لك بالربوبية، وأخلص لك بالوحدانية، وعاداه لك بحقيقة العبودية، واستظهر بك عليه في معرفة العلوم الربانية. اللهم احلل ما عقد، وافتك ما رتق، وافسخ ما دبر، وثبطه إذا عزم، وانقض ما أبرم. اللهم واهزم جنده، وأبطل كيده، واهدم كهفه، وأرغم أنفه. اللهم اجعلنا في نظم أعدائه، واعزلنا عن عداد أوليائه. لا نطيع له إذا استهوانا، ولا نستجيب له إذا دعانا. نأمر بمناوأته من أطاع أمرنا، ونعظ عن متابعته من اتبع زجرنا. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وأعذنا وأهالينا وإخواننا وجميع المؤمنين والمؤمنات مما استعذنا منه، وأجرنا مما استجرنا بك من خوفه، واسمع لنا ما دعونا به، وأعطنا ما أغفلناه، واحفظ لنا ما نسيناه، وصيرنا بذلك في درجات الصالحين ومراتب المؤمنين. يا الله يا رب العالمين.

وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم.

أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق.

لهم وفرقهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك ولا تعفر لأحد.

يسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقو له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة.

من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم واعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة واجعل

اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين. أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أملي؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.

المسلمين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبق عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم.

عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم.

أهم وفرقهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك.

لقه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة

وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم واعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة.

بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي. تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، وسخرت النار لإبراهيم، وسخرت الجبال والحديد لداود، وسخرت الريح والجن والشياطين لسليمان، وسخرت لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت. وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. طاسين حاميم عين سين قاف، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم، حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله، بابنا، تبارك حيطاننا، ياسين سقفنا، كافها يا عين صاد كفايتنا، حاميم عين سين قاف حمايتنا. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، وبحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين.
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بسطوة جبروت قهرك، وبسرعة إغاثة نصرك، وبغيرتك لانتهاك حرماتك، وبحمايتك لمن احتمى بآياتك، نسألك يا الله يا قريب يا سميع يا مجيب، يا سريع يا جبار يا منتقم يا قهار، يا شديد البطش يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلاك المتمردة من الملوك والأكاسرة، أن تجعل كيد من كادنا في نحره، ومكر من مكر بنا عائدا عليه، وحفرة من حفر لنا واقعا فيها، ومن نصب لنا شبكة الخداع اجعله يا سيدي مساقا إليها ومصادا فيها وأسيرا لديها. اللهم بحق كافها يا عين صاد، اكفنا هم العدا ولقهم الردى، واجعلهم لكل حبيب فدا، وسلط عليهم عاجل النقمة في اليوم والغدا. اللهم بدد شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم قلل عددهم، اللهم فل حدهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم أوصل العذاب إليهم، اللهم أخرجهم عن دائرة الحلم، واسلبهم مدد الإمهال، وغل أيديهم، واشدد على قلوبهم، ولا تبلغهم الآمال. اللهم مزقهم كل ممزق مزقته لأعدائك انتصارا لأنبيائك ورسلك وأوليائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم. حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم عين سين قاف، حمايتنا ووقايتنا مما نخاف. اللهم قنا شر الأسواء ولا تجعلنا محلا للبلوى. اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل. يا الله يا الله يا الله، يا من نسأله بفضله لفضله، نسألك العجل العجل العجل، إله الإجابة الإجابة الإجابة. يا من أجاب نوحا في قومه، يا من نصر إبراهيم على أعدائه، يا من رد يوسف على يعقوب، يا من كشف ضر أيوب، يا من أجاب دعوة زكريا، يا من قبل تسبيح يونس بن متى، نسألك بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابات أن تقبل منا ما به دعوناك، وأن تعطينا ما سألناك. أنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. انقطعت آمالنا وعزتك إلا منك، وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك. إن أبطأت غارة الأرحام وابتعدت، فأقرب الشيء منا غارة الله. يا غارة الله جد السير مسرعة في حل عقدتنا، يا غارة الله حل عقد ما ربطوا، وشتتي شمل أقوام بنا اختلطوا. الله أكبر، سيف الله قاطعهم، وكلما علوا في أمرهم هبطوا. يا غارة الله عدت العادون وجاروا، ورجون الله مجيرا، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام على نوح في العالمين. استجب لنا استجب لنا استجب لنا، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أدخلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم اجعلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أسكننا في حصنك الحصين. نحن في كنف الله، نحن في كنف رسول الله، نحن في كنف القرآن العظيم، نحن في كنف بسم الله الرحمن الرحيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قلوبنا حشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أكتافنا نشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحول بيننا وبين ساعة السوء إذا حضرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دارت بنا سورا كما دارت بمدينة الرسول. سبحان من ألجم كل متمرد بقدرته وأحاط علمه بما في بره وبحره. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

إنا نعوذ بك من نزغات الشيطان الرجيم وكيده ومكائده، ومن الثقة بأمانيه ومواعيده وغروره ومصائده، وأن يطمع نفسه في إضلالنا عن طاعتك وامتهاننا بمعصيتك، أو أن يحسن عندنا ما حسن لنا، أو أن يثقل علينا ما كره إلينا. اللهم اخسأه عنا بعبادتك، واكبته بدؤبنا في محبتك، واجعل بيننا وبينه سترا لا يهتكه، وردما مصمتا لا يفتكه. اللهم صل على محمد وآله، واشغله عنا ببعض أعدائك، واعصمنا منه بحسن رعايتك، واكفنا خطره وولنا ظهره، واقطع عنا أثره. اللهم صل على محمد وآله، وأمتعنا من الهدى بمثل ضلالته، وزودنا من التقوى ضد غوايته، واسلك بنا من التقى خلاف سبيله من الردى. اللهم لا تجعل له في قلوبنا مدخلا، ولا توطنن له فيما لدينا منزلا. اللهم وما سول لنا من باطل فعرفناه، وإذا عرفتناه فقناه، وبصرنا ما نكايده به، وألهمنا ما نعده له، وأيقظنا عن سنة الغفلة بالركون إليه، وأحسن بتوفيقك عوننا عليه. اللهم وأشرب قلوبنا إنكار عمله، والطف لنا في نقض حيله. اللهم صل على محمد وآله، وحول سلطانه عنا، واقطع رجاءه منا، وادرأه عن الولوع بنا. اللهم صل على محمد وآله، واجعل آباءنا وأمهاتنا وأولادنا وأهالينا وذوي أرحامنا وقراباتنا وجيراننا منه في حرز حارز، وحصن حافظ، وكهف مانع، وألبسهم منه جننا واقية، وأعطهم عليه أسلحة ماضية. اللهم واعم بذلك من شهد لك بالربوبية، وأخلص لك بالوحدانية، وعاداه لك بحقيقة العبودية، واستظهر بك عليه في معرفة العلوم الربانية. اللهم احلل ما عقد، وافتك ما رتق، وافسخ ما دبر، وثبطه إذا عزم، وانقض ما أبرم. اللهم واهزم جنده، وأبطل كيده، واهدم كهفه، وأرغم أنفه. اللهم اجعلنا في نظم أعدائه، واعزلنا عن عداد أوليائه. لا نطيع له إذا استهوانا، ولا نستجيب له إذا دعانا. نأمر بمناوأته من أطاع أمرنا، ونعظ عن متابعته من اتبع زجرنا. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وأعذنا وأهالينا وإخواننا وجميع المؤمنين والمؤمنات مما استعذنا منه، وأجرنا مما استجرنا بك من خوفه، واسمع لنا ما دعونا به، وأعطنا ما أغفلناه، واحفظ لنا ما نسيناه، وصيرنا بذلك في درجات الصالحين ومراتب المؤمنين. يا الله يا رب العالمين.

0: نقول لكل أولئك الظالمين العملاء المجرمين، إنا نرى أن أقوى منكم لأن في إطار ولاية الله الأقوى والأكبر والأعظم الذي هو أقوى من كل من تتولونهم من الجبابرة والظالمين الذين هم تحت جهره.
1: حي على خير رجال، حي على خير.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المقيمون الأكارم، أيها المجاهدون، سنبدأ اليوم بإذن الله تعالى برنامجنا اليومي باللياقة الصباحية والتمارين والحركات العسكرية والمسير العسكري بنشاط، بقوة، بعزيمة، بإرادة، نقدم فيها رسالة لأعداء الله سبحانه وتعالى أن هناك شعب يمني بالكامل موجود صاحي يعد نفسه بكل ما يستطيع من سلاح ومن قوة إيمانية ومن قوة بدنية ومن إعداد وتخطيط وانتباه وتمشيط في الشوارع لقطع أي مخطط يريد له العدو سواء في الداخل أو في الخارج. نحن نريهم بأسنا وقوتنا كما يريهم أبطالنا من الجيش واللجان الشعبية في الجبهات من قوة وعزيمة وإرادة، ويصدون الزحوفات تلو الزحوفات، ويواجهون الطائرات والإبرامز وكل أعتى أسلحة العدو الأمريكي والسعودي والصهيوني. فنحن هنا في الجبهة الداخلية نهتم بالاستقرار الأمني، نهتم بمتابعة الخلايا النائمة أو المتحركة، ليست نائمة إنما متحركة، لتخدم العدو هؤلاء المنافقون، وكذلك نعد أنفسنا ونكون جاهزين للتحرك للجبهات في أي وقت. فنتوكل على الله سبحانه وتعالى ونبدأ مسيرنا لهذا اليوم بعد أن استكملنا مع التمارين الرياضية، فعلى بركة الله. الكل تاريخ تاعد شد ناك، ما زال ناس نائمون لا يشعرون مسؤولية وليس عنده إحساس بما تمر به البلاد. نريد أن ينهض ليقوم بدوره. هناك عدوان يشمل الجميع. أقول استوري دور على اليمين لليمين در يبان الخطوة بقوة، كذلك رفع الرأس للأمام، الصدر بارز للأمام والرقبة عمودية على الرأس. ارفع رأسك، أنت مجاهد في سبيل الله، عملنا كله لله سبحانه وتعالى، لا رياء لأحد ولا نريد من أحد لا جزاء ولا شكورا، إنما لله ودفاعا عن دين الله وفي سبيل الله. كذلك الذراع إلى الأمام وإلى الخلف أثناء المشي، نستشعر المسؤولية ونتوكع على الله. الخطوة المعتادة على الشمال عادة سل مول مول مول مول مول مول

وين صوت الرجل؟ ارفعنا في الصوت.

0: بحرية
1: والتشية السعودية
0: والتشية السعودية
1: والتشية الأمريكية
0: والتشية الأمريكية
1: أحسن هوش.

قدس يا قدس يا قدس يا قدس.

صوت هز الأرض هز.

خد واحدة خطوه واحد واحد فوز الحزة فوز التنظيم احسن مات

حول دك كويس الحزه.

0: يا وليا.
1: قل قل قل قل قل مالمي مالمي مد الذراع الأمام. قل قل قل قل قل قل نار نار نار الزمن الدهن بطل امريكان على هذا الهي معنويات
0: نار نار نار بطل امريكان
1: معنويات
0: نار نار نار تشعل الميدان

0: شد
1: بادي مون
0: احسن
1: بادي مون
2: الله اكبر
1: المغضب لك المغضب زي الله لك علي النصر
3: حيهات
1: من الدلة
3: حيهات من
1: الدلة
3: حيهات من
1: الدلة
4: لبيك يا رسول الله
1: لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله
0: شمال يمين حد شمال يمين من حول

0: مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال مال يا دليل قصر احسن بل بل بل برية
1: بل برية
0: جو جو جوية

0: التشية الأمريكية
1: التشية الأمريكية
0: حتى انزل هيا احسن ساري ساعد
1: كاريبور
0: اسمع دل ساري
1: ساعد كاريبور
0: كويس.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، كتب الله أجلكم، بارك الله فيكم. هذا هو المنشود منكم القيام به يوميا في المديريات وفي الأحياء وفي المدن وكذلك في الشعاب وفي الجبال، الاستعداد للعدو، التمارين الصباحية، البناء الأجسام. نحن في مرحلة العدو يتربص بنا، لكن نحن نقول له نحن نعد لك ما أمرنا الله به أن نعد لك، نحن جاهزون لك بأسلحتنا وبأجسامنا وبعقولنا وبصحياننا المبكر وبقيامنا في الليل، نحن جاهزون في كل مكان، جاهزون لك في البر، جاهزون لك في البحر، جاهزون لك في الجو، في الصحراء، في الجبال، في كل مكان. الجبهة الداخلية التي أنتم جزء منها وتلقنون المنافقين فيها والأملاء والجبناء والمرجفين أشد تنكيل، كذلك إخوانكم من المجاهدين الذين ينكرون بالعدو في مواقع الجهاد، في كل مكان، في ميدي، في نهم، في الساحل، في جيزان، في نجران، في عسير، كذلك هم وفقهم الله لأنهم أعدوا ولأنهم استعدوا لهذا اليوم ولأنهم توكلوا على الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو ناصرهم ووثقوا به. ولكن العدو ارتهن وتوكل على أمريكا وإسرائيل وعلى الشيطان الأكبر، ولكننا نقول الله أكبر من كل متكبر وظالم، ونحن متوكلين عليه. في هذه الأيام نحن لابد أن نستعد. زملاؤكم السابقون الذين كانوا متحركين وكانوا يعدون أنفسهم جسديا ونفسيا تحركوا إلى الجبهات، وأنتم هنا تستبدلون أماكنهم في الجبهة الداخلية، في المجالس، في المساجد، في الباصات، من يرجفون، من ما زالوا يتكلمون عن الأشياء التافهة، من ما زالوا يستمعون إلى قنوات العدوان وهم سماعون للكذب أكالون للسحت. يجب علينا إذا لم يفهموا أن نخرسهم، يجب علينا التواجد في كل الأحياء والحارات، تأمين الطرقات، تنظيم الطرقات، تأمين الشوارع، تأمين البيوت. ليس هناك أي عملية أو إفساد إلا وهي مرتبطة بأمريكا وإسرائيل. الله يقول عنهم يسعون في الأرض فسادا. ما نشاهده من بدء عمليات السرقة أو النهب أو الصدو أو أي تحرك، هذه من أعمالهم، ليست من أناس يريدون أن يأكلوا. الناس تحركوا جميعا، المؤسسات الاجتماعية تحركت وأعطت الناس كلهم من السلال الغذائية، لكن هؤلاء مرتبطون بأمريكا وإسرائيل ارتباطا مباشرا. يجب أن نعي وأن نسعى إلى أن يصل المجتمع بكله إلى وعي. معركتنا مع أمريكا وإسرائيل هي معركة وعي إلى جانب معركة السلاح، لكن نقول لهم أنتم أمام شعب واعي، أمام شعب مستعين بالله، أمام شعب متوكل على الله سبحانه وتعالى. نحن لنا قدواتنا ولنا أعلامنا، علمنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي هو دائما يقول ويعمل، رجل قول وعمل، ونحن كذلك نكتدي به. لنا زعماؤنا ورؤساؤنا الذين نفتخر بهم، كالشهيد الصماد الذي نزل من كرسي الرئاسة ومن منصب الرئاسة لم يقل أنا رئيس ويكفي أن أوجه الأوامر، بل تحرك بنفسه وبدمه وبروحه إلى الساحل الغربي فداء لأبناء الوطن، فداء لهذه القضية، فداء لأبناء الساحل. يجب أن لا تكون دماؤنا أغلى من دمه ولا جوارحنا أغلى من جوارحه. هذا هو قدوتنا وهذا هو منهجنا وهذا هو نموذجنا الذي نقدمه. يجب أن نكون كلنا الصماد، كلنا أحرارا كالصماد، كلنا دماء تثور كالصماد في كل المجالات. المسيرة يا إخوتي كمساد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله إنها للعالمين، وها نحن نشاهد وها نحن نرى بأم عيننا ونسمع بآذاننا سيد المقاومة والسد المنيع أمام إسرائيل، يتحدث بكل فخر واعتزاز بأنه يتمنى أن يكون معنا ومع المجاهدين هنا في مواجهة هذا العدوان. إنه لفخر عظيم، لكن يجب علينا أن ننتبه ألا ننزلق ألا نتراجع، فالأمة كلها متحركة، وهذه هي مرحلة استبدال ومرحلة غربلة. يجب علينا أن نثبت، ويجب علينا أن نرتقي في إيماننا، وأن نرتقي في وعينا، وأن نرتقي كذلك في إعدادنا، أن نعد لهم ما استطعنا من أي شيء. والله سبحانه وتعالى يقول: وأنفقوا مما رزقكم الله، مما رزقكم، ليس من المال فقط، حتى من الصحة. لدي صحة، ولدي بدن، ولدي ذكاء، ولدي جسم، علم. الله أمرني أن أنفق من هذا كله في مواجهة أعداء الله، في محاربة أعداء الله. الله رزقك أولادا، حركهم في سبيل الله، مما رزقناهم ينفقون. أنتم هنا تنالون من عدو الله، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجوركم وأن يثبت أقدامكم. ونكتفي بهذا لهذا اليوم، ونسأل الله النصر للمجاهدين والتأييد لهم، وأن يحفظ سيدنا وقائدنا وعلمنا ومولانا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وأن يؤيد به الدين، وأن يجعلنا له سامعين مطيعين وفي رضاه ساعين، وبذلك إلى الله وإلى رسوله متقربين. وكتب الله أجركم، وأحسن الله إليكم، وزاد الله الرجال من أمثالكم. الكل ستوري ستوت
1: أجمل،
2: أحسن الله عليكم، كتب الله أجركم، وإلى مزيد من العمل بإذن الله تعالى. ونشكر إذاعة سام إف إم كذلك التعاون معها باستمرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: رجال الله،
4: حي على خير الرجال، حي على خير الرجال، حي على خير.

وقد ركز الأمريكي وقرن الشيطان السعودي بين اثنتين بين السلة والذلة، معنيون أن نقول بهتافنا وأن نثبت بأفعالنا ومواقفنا، هيهات منا الذلة.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن. نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700. وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم 555-555.
2: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.
3: لا تساومني على شربي وزادي أو تقايضني بتمزيق البلاد. الجلد مخلوق من صينة بلادي قبل ما تخلق رمزات العماد.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: صيني قشك بنكهة سام افتر.
3: صيني قشر، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع، معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وعلى الصالحين المجاهدين وأعلام الهدى وكل أحرار وأشاوس ثورة الشعب. من إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام، صوت الثورة والجهاد ومنبر الثوار وأثير ثقافة القرآن، نحييكم سامعينا الكرام ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم وموضوعها انتصار الثورة الشعبية. المستمعون الأعزاء، نحتسي من قهوة الصباح ونواصل كلامنا عن ثورة الشعب التصحيحية. بعد أن أشرنا في الحلقة السابقة إلى طبيعة الإرهاصات والمقدمات لهذه الثورة القرآنية المجيدة، نتكلم اليوم عن انتصار الثورة وساعة الصفر لقيامها. فبعد أن بلغ السيل الزوبة كما يقال وبلغت القلوب الحناجر لأبناء شعبنا المجاهد بعد اجتيازه مراحل التصعيد والتظاهرات السلمية، وبعد أن تيقن الجميع بأهمية وحتمية حمل مشعل ثورة 21 من سبتمبر الشعبية التصحيحية للخلاص من معاناة الفساد والمفسدين وظلم سلطة الحكم ونفذها ومراكز القوى، فشل كل محاولة الإصلاح والتقويم وعودة بوصلة مسيرة الوطن والشعب إلى الاتجاه الصحيح، وكذلك التمادي في الصراع الحزبي والتدخلات الخارجية وبلوغ التآمر على الوطن والشعب أقصى المديات التي لا يمكن معها السكوت أو التغاضي عن الانحرافات الوطنية والمعاناة التي بلغت أوجها. وبوجود قيادة ثورية قرآنية وحركة سياسية مؤمنة وواعية تتمتع ببصيرة الهدي الإلهي والمتشبعة بروح القرآن المنهج والدستور لكل أمور الحياة والدنيا والدين، وبالتفاف المكونات السياسية الحرة التي ولاءها لله والوطن والصالحين الهدى من أعلام الجهاد بالحق ضد الباطل وبالعدل ضد الظلم والتعسف والجبروت والرفض للموالين والتابعين للمشروع الصهيوني الأمريكي من أعداء الأمة والإسلام من العملاء والخونة والمتمصلحين سياسيا واقتصاديا، وبالإصرار الشعبي الجماهيري بأن تتولى قيادة أنصار الله وعلى رأسها السيد القائد العالم يحفظه الله الذي رأت فيه الأمل بعد الله في إحداث نقلة تاريخية استراتيجية في تاريخ شعبنا النضالي، وبالتفاف كل القيادة العسكرية للجيش اليمني وعيان المجتمع من مشايخ ووجهاء في وطن الإيمان والحكمة والجهاد حول مصيرة القرآن وقائدها. حانت ساعة الصفر كما يقال، وأصبح الحال لا يحتمل تأخير إعلان ثورة الشعب، فشاءت إرادة الشعب التي هي من إرادة الله أن تتقد شعلة نصر الثورة الشعبية التصحيحية وترتفع عاليا بكل عزة وإباء وشموع.
5: تحرك الشعب اليمني، تحرك تحركا فاعلا وتحركا يعبر عن هويته الإيمانية، عن إحساسه بألم المعاناة التي كانت سائدة آنذاك، عن إدراكه للمأساة التي قد وصل إليها، وتحركا يعبر عن كل مكوناته الحرة. يعني لم يكن هذا التحرك منحصرا على مكون معين على المستوى الاجتماعي أو السياسي. الأحرار من أبناء هذا البلد من كل المكونات ومن كل المحافظات تحركوا بمسؤولية وبوعي وبجد وباعتماد على الله سبحانه وتعالى في ثورة شعبية مميزة، لأنها ثورة أصيلة لم تكن امتدادا لأي توجه خارجي ولا بدفع من أي جهة خارجية، إنما كانت نابعة من وعي وإحساس بالمسؤولية ومن واقع معاناة حقيقية يعاني منها الشعب آنذاك.
4: إخوة وأخوات أبناء وبنات ثورة الإيمان ومسيرة القرآن، من المعالجات أو بالأصح المهدئات جاءت المبادرة أو بالأصح المؤامرة الخليجية بمقترحات حلول شكلية لما آلت عليه أوضاع البلاد والعباد، واقتضت رؤية المظلة الدولية الاستعمارية ممثلة بالأمم المتحدة ومجلس الأمن، وبناء على اقتراح الدول العشر الراعية لمعالجة الأزمة اليمنية بعقد مؤتمر حوار وطني يضم كل فئات الشعب وأحزابه ومكوناته الاجتماعية والسياسية للمناقشة والاتفاق على رؤية جديدة لصياغة دستور جديد يتفق مع أهداف أطراف التآمر على مستقبل الوطن اليمني، ومن أهمها الأقلمة وتقسيم الوطن إلى دويلات صغيرة وكنتونات ضعيفة تسمى فيزرالية بحكم ذاتي تمكن ذوي الأطماع من السيطرة على مقدراتها ونهب ثرواتها، كما هو ديدن دول وقوى الاستكبار والهيمنة ولخلق صراعات بينية في الأقاليم الستة المقترحة، وهو ما أثار كثير من الجدل والتحفظات لدى العديد من القوى والمكونات السياسية والاجتماعية وعلى رأسها حركة أنصار الله. فشهد مؤتمر الحوار الذي تواصل لحوالي العام دون الوصول إلى اتفاقات وإجماع حولها، ما عدا إصرار بعض الأحزاب المشاركة في الحكم كالمؤتمر الشعبي وحزب الإصلاح وغيرهما كوكلاء لتنفيذ الأجندة الاستعمارية المجحفة بحق الوطن والشعب، وأحزاب مرتهنة الخارج الإقليمي والعالمي. فخلال فترة الحوار جنحت أحزاب بعينها على تنفيذ عمليات اغتيال لرموز وقيادات سياسية وعسكرية وعلمية وأكاديمية، أنصار الله، كالشهيد الدكتور البروفيسور أحمد عبد الرحمن شرف الدين وأستاذ في القانون الدستوري، وكذلك المناضل السياسي عبد الكريم جدبان وشخصيات اجتماعية أخرى، وكذلك اغتياب كوادر صحفية حرة مثل المجاهد عبد الكريم الخيواني وغيره وغيره كم عن عدد لكم، والهدف إسكات صوت الحق والحقيقة، ولغرض إثناء موقف حركة أنصار الله عن معارضة مشروع الأقلمة ومضامين الدستور الجديد. وحيث كان المكتب الإداري لمؤتمر الحوار يوافي سفراء أمريكا وبريطانيا وفرنسا وغيرها بتقارير دورية أو شبه يومية عن المؤيدين والمعارضين لمخرجات الحوار، وبتعاظم وتتابع على اعتصامات والمظاهرات وانضمام معظم قطاعات الجيش والأمن والمكونات الاجتماعية والوجاهات القبلية وغيرها، كان لابد في ظل ذلكم التمادي في التآمر والصراع، وبعد أن وصل الاحتجاج والغضب الشعبي ذروته أصبح لزاما على الثوار والأحرار والوطنيين الحقيقيين أن يلحوا على السيد قائد الثورة ويدعو إلى إشعال فتيل ليس المواجهة العسكرية بل فتيل جذوة ثورة التغيير الشعبية التصحيحية كواجب إيماني وطني أخلاقي، ولتجنب الصراعات والمواجهات التي لا يحمد عقباها. ففتحت صنعاء ذراعيها لتستقبل ثورة الشعب السلمية، وليدخل الوطن اليمني مرحلة مفصلية في تاريخ النضال الحديث، فانتصرت الثورة للشعب الذي انتصر للثورة وباركها وعقد العزم على السير في درب الحرية والاستقلال والنهوض بوطن الإيمان والحكمة تجددا حضاريا ومسيرة قرآنية مباركة فيها خيري الدنيا والآخرة وسعادة الإنسان ونماء الأرض وبكل العزة والخير وأمجاد الأنصار الفاتحين.

0: بعدها الكاشو والعضو المضيع. سامعين الكرام، وبحديثنا اليوم عن انتصار ثورة 21 سبتمبر، ثورة الشعب للحرية والاستقلال، هذا المنعطف التاريخي والتحول الاستراتيجي في تاريخنا الحديث، بعزة الله وبثقافة القرآن ومسيرة المظفرة بكل معاني الخير والمنعة والمجد اليماني. نسأل الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والدين والآخرة، ولن ترى الدنيا على أرض وصية، وسيبقى نبض القلب يمنية بكل الحب والخير والعطاء ووحدة الأرض والإنسان. الرحمة لشهدائنا باليمن وفلسطين ومحور المقاومة وشفاء الجرحى والفرج للأسرى، وعون الله وتمكينه ونصره لرجالها المجاهدين في سبيله بمعركة الفتح الموعود والجهاد المقدس. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام والعزة لله ورسوله والمؤمنين الصادقين وكل الأحرار الشرفاء. جدد لقاءنا في رحاب 21 سبتمبر، حرية واستقلال وعلى الدوام. خاطركم مع الله.
1: صيني قشر بنكهة سام أفكار.
2: صيني قشر، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.
3: سام اف ام، وقفة إعلانية.
4: بشرى سارة. لمن لديه آثار وتشوهات الحروق في محافظة حجة والمديريات المجاورة، يقام المخيم الطبي الجراحي المجاني في مدينة حجة منطقة الرحضي المعهد المهني سابقا، وذلك بالتعاون مع المستشفى الجمهوري بحجة، بمشاركة نخبة من كبار استشاريي وجراحي التجميل وترميم الحروق في اليمن لإجراء العمليات الدقيقة وإعادة التأهيل الوظيفي والحركي، وذلك من الفترة من 22 إلى 28 من سبتمبر 2026. للتسجيل والاستفسار عبر الأرقام 576079 أو 777456956. الخدمات تقدم وفقا للتقييم والفرز الطبي. معا نعيد البسمة والأمل. المركز الوطني لعلاج الحروق والتجميل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي.
5: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
6: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
5: قروض تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
6: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
5: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
6: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
5: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
6: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
5: للتواصل 775540 أو 775905 أو 01259985.
6: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
7: تتجلى العدالة الاجتماعية عندما تمنح الجمعيات التعاونية لكل فرد سهما من القرار ونصيبا من الأرباح ومساحة للإبداع. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
8: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بتوفير بيانات التجارة الخارجية التي تساعد صناع القرار في الدولة على وضع الخطط الاقتصادية ومكافحة الإغراق والاحتكار. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
9: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
10: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
11: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
12: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
13: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
12: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
13: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
12: 555-555.
9: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
3: سام اف ام، والعود احمد.

0: سام اف ام، الثامنة نصرا بتوقيت الثورة.
1: سام اف ام من صنعاء تقدم.
2: العدد الأخير، العدد

السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم سامعينا إلى جولة سريعة على أهم وآخر الأنباء ليومنا هذا الأربعاء 12 من ربيع الآخر لعام 1448، يوافقه 23 من سبتمبر لعام 2026. نطالعكم بها عبر إذاعة سام اف ام. البداية من صحيفة الثورة وما ورد فيها. وجه رسالة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الراعي البيان الأممي تحيز سافر للمعتدي السعودي واختلال فاضح في المعايير الدولية. لا وصاية على اليمن، والرياض تتحمل مسؤولية التنصل عن خارطة الطريق. العيدروس في رسالة لرابطة مجالس الشورى الإفريقية والعربية بشأن التصعيد السعودي. اليمن لن تنكسر إرادته. خلال زيارته للجرحى في صنعاء، مفتاح نخوض معركة وجودية ضد طغاة العصر. الحرب البرية السعودية في اليمن تنحسر. 19 غارة سعودية على 3 محافظات واستشهاد وإصابة 17 شخصا في غارات على المخاء والحزم. العدو السعودي يرتكب مذبحة بحق أسرى في سجن حزم الجوز. تصاعد التمرد داخل ميليشيا العدو كمين في مأرب ورفض للقتال في الجوف. بزشكيان: سندافع بقوة عن موقف إيران في المحافل الدولية. الاحتلال يتوعد بتهجير مليون فلسطيني من غزة. إلى موقع المسيرة. بالوثائق: العدو السعودي يتحكم بكل تحركات وتعيينات الأدوات في الساحل الغربي. العيدروس يطلع رئيس رابطة مجالس الشيوخ والشورى في إفريقيا والعالم العربي على حيثيات التصعيد السعودي ومواجهته. الاستهداف الممنهج لدور العبادة في اليمن عندما أراد العدوان منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. خبراء عسكريون تحرير الساحل الغربي ضربة خاطفة تعيد رسم موازين الميدان. المرتضى: إنكار العدو لاستهداف أسراه جريمة تفضحه أكثر، وشهادات الناجين ستعريه أمام أدواته. العميد شمسان يستعرض تكتيكات القوات المسلحة اليمنية في عملية تحرير الساحل الغربي. باحث تركي: تصريحات أنقرة داعمة للسعودية تأتي ضمن حسابات خاصة ولا يمكن التدخل ضد اليمن. إعلامي باكستاني إسلام أباد: تتجنب التورط في اليمن، ومزاعم استهداف مكة فاضحة ومكشوفة. العميد سريع إسقاط طائرة استطلاع مسلحة تابعة للعدو السعودي في أجواء المخا. أيضا في الشأن العربي: جرائم صهيونية في غزة واعتقالات وهجمات مكثفة للمغتصبين بالضفة والقدس. العدو الصهيوني يواصل قصف ريف درعا ويتوغل مجددا في ريف القنيطرة جنوبي سوريا. تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة جراء تقليص التمويل الدولي والخدمات الإغاثية. سياسيون للمسيرة: 21 سبتمبر أسقطت الوصاية ولا عودة لها رغم العدوان. باحث تركي: تصريحات أنقرة الداعمة للسعودية تأتي ضمن حسابات خاصة. أيضا على موقع المسيرة في الشأن الدولي: بزشكيان قبيل توجهه إلى نيويورك، سنعرض في الأمم المتحدة الجرائم التي تعرض لها الشعب الإيراني. قاليباف: إيران باتت قادرة على استهداف أي نقطة تريدها بصواريخ دون قيود. السيد الخامنئي يشيد بجهود قائد القوات الجو فضائية ويوصي باستمرار الجهود وانتظامها. هيئة الأركان الإيرانية ومقر خاتم الأنبياء ردا على ترامب: قوتنا مستعدة لتوجيه ضربات غير متوقعة. إلى موقع الميادين:
كوبا تدين رفض واشنطن منح محمود عباس تأشيرة لحضور اجتماعات الأمم المتحدة. رئيس كوريا الجنوبية يقترح تجميد نووي بيونغ يانغ مقابل تخفيف العقوبات الأمريكية. دايلي ميل بدعم السعودية. بريطانيا تواجه خطر الانجرار إلى حرب جديدة في المنطقة. الجيش الإيراني يحذر من تكرار أي عدوان، سنرد بتكتيكات جديدة أكثر قوة وتدمير. انتخابات المغرب لعام 2026، الشباب والبطالة والثقة السياسية أبرز ملفات اقتراع 23 سبتمبر. جمهوريان في سباق محتدم لمجلس الشيوخ، يجب إنهاء الحرب على إيران. الكريملين، بوتين وابن سلمان يؤكدان ضرورة

كبير بشأن إيران، إما إجراء صفقة معها أو إبادتها. اتفاق تركي عراقي على انسحاب القوات التركية من بعشيقة وزيليكيان نهاية هذا العام. قاليباف: لن نستسلم وسنبقى صامدين حتى انتهاء التهديد. وزير الخارجية الكوبي يرد على ترامب: كوبا مستقلة وذات سيادة وستبقى كذلك. السيد خامنئي وجه رسالة إلى قائد القوات الجو فضائية في الحرس الثوري. البياتي للميادين: ظروف الاحتلال فرضت على العراقيين تشكيل فصائل للقتال. أردوغان يدين منع عباس من الحضور، وأمير قطر: العدالة الدولية لا تكتمل من دون فلسطين. التلفزيون الإيراني في لقاء مباشر: عراقجي يبلغ واتكوف شروط إعادة فتح مضيق هرمز. القوات المسلحة الإيرانية: تهديدات واشنطن تعكس مأزقها ومستعدون لضربات أشد تدميرا. أخيرا، ويتكوف أتمنى محادثات بنجاح مطولة مع الوفد الإيراني. الوسطاء تنقلوا بين الجانبين طوال اليوم وقد أتموا بنجاح جولة من المناقشات، نأمل أن تكون بناءة، وسيواصل الوسطاء عملهم. الولايات المتحدة الأمريكية: المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف: أجرينا على هامش اجتماعات الأمم المتحدة محادثات مطولة مع الوفد الإيراني عبر الوسطاء الذين تنقلوا بين الجانبين. هذه كانت أبرز وأهم الأنباء الصادرة لهذا اليوم. تقبلوا خالص التحايا إعدادا وتقديما خديجة النعمي وإخراجا زلفى عبد الملك، وكونوا بخير.

0: سام اف ام تقدم
1: ذاكرة العدوان والانتصار.
2: 23 من سبتمبر ايلول، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار احداث هذا التاريخ في الاعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025. ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2016، شن طيران العدوان 8 غارات على مناطق المجاوحة والمدفون وبني فرج والمنارة، خلفت أضرار بالغة في منازل ومزارع المواطنين، كما شن الطائرة بدون طيار أمريكية غارتين على مديرية صرواح في مأرب على وادي حباب بمديرية صرواح. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، شن العدوان 4 غارات على منطقتي البقع والخراشب بكتاف و3 على مثلث مديرية شدة الحدودية، فيما شنت قوات العدو قصف صاروخي على مناطق متفرقة في غمر، واستهدفت طائرات العدوان ب4 غارات مناطق متفرقة في رداع وغارتين على القرية الجنوبية في ذباب تعز وغارة على منطقة كهبوب في لحج، كما استشهد مواطن بغارة على منزله في منطقة بيت حنتش بمديرية صرواح في مأرب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، استهدف طيران العدوان بغارة جوية منزل مواطن في مديرية شدة، ما أدى إلى استشهاد طفل ورجلين وامرأة وإصابة مواطن آخر، كما شن 8 غارات على منزل مواطن في مديرية الحشوة بمحافظة صعدة وخلف 3 شهداء بينهم امرأة و6 جرحى مدنيين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، استهدف طيران العدوان بعدة قنابل فسفورية محرمة دوليا مديرية موزع في تعز وخلف خسائر فادحة في ممتلكات المواطنين، كما استهدف بغارتين منطقة بني حسن في عبس، وشن غارة على الجسر الواصل بين مديريتي مستبى وكشر، وغارة على شعب اللبن في مديرية بكيل الميت، واستهدف بأكثر من 19 غارة مديريتي حرض وميدي. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، شن طيران العدوان 3 غارات على منطقة السواد في مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران، ما أدى إلى سقوط 7 شهداء وعدد من الجرحى، واستهدف العدوان ب4 غارات منطقة أعلاف في مديرية سحار بصعدة، كما استشهد مواطن وجرح آخر في غارات على منزل مواطن في منطقة الشعاب بمديرية حرب.
3: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي كل يوم، كل السنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان غارتين على منطقة المزرق بمديرية حرض في حجة، كما شن 8 غارات على مناطق متفرقة من مديريتي صرواح ورحبة في محافظة مأرب، واستهدف ب7 غارات سوق الثالوث ومنطقتي الخنجر والخليقين بمديرية خب الشعب في الجوف، وأدت الغارات لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، استشهد مواطن بانفجار لغم من مخلفات العدوان في منطقة الضرب في بيت جحلان بمديرية صرواح في مأرب، كما أصيب مواطن برصاص قناصة العدوان في منطقة جبل حبيل بمديرية التعزية في تعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، ارتكبت قوى العدوان 81 خرقا في محافظة الحديدة، من بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وتحليق طائرات تجسسية في حيس والجبلية، وغارة لطيران تجسسي مقاتل على حيس، وخروق بالقصف المدفعي والأعيرة النارية المختلفة في مشهد مستمر لخروقات قوى العدوان لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023، ارتكبت قوى العدوان 77 خرقا في الساحل الغربي، من بينها ضربات طيران تجسسي مقاتل و4 خروقات بقصف مدفعي و60 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار.
4: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025، أصيبت طفلة بجروح إثر قصف مدفعي للعدو السعودي على مديرية شدة الحدودية، كما أصيب مهاجر أفريقي بنيران العدو السعودي قبالة آل ثابت في مديرية قطابر الحدودية بمحافظة صعدة.
2: ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2016 استهدف المجاهدين بصلية صواريخ كاتيوشا تجمعات العدو السعودي في موقع الخضراء بنجران، كما استهدفت القوى الصاروخية تجمعاتهم في محيط مدينة الربوعة بصواريخ كاتيوشا وسقط قتلى وجرحى وتم تدمير آليات عسكرية في صفوفهم، واستهدف الأبطال تحصينات المرتزقة في منطقة المقطاع في أطراف مديرية نهم بالمدفعية، ما أدى إلى انفجارات كبيرة في الموقع. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 كسر المجاهدون زحفا للجيش السعودي والمرتزقة على موقع الشرفة وسقط قتلى وجرحى في صفوفهم، ووقع أسرى في قبضة المجاهدين، كما قتل وأصيب عدد من المرتزقة وتم اغتنام أسلحة خلال اقتحام المجاهدين لمواقعهم في منطقة مزوية بالمتون وقتل 2 مرتزقة قنصا في وادي شواق بالغيب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 هاجم الجيش واللجان الشعبية مواقع المرتزقة شمال يختل في المخاء وسقط قتلى وجرحى في صفوف العدو، كما استهدفوا بصاروخ موجه آلية من نوع برادلي في مدينة الربوعة ودمروها وقتل من على متنها، واستهدفت القوى الصاروخية بصاروخ باليستي من نوع قاهر 2M قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط، ولقي عدد من المرتزقة مقتلهم باستهداف المجاهدين لآليتهم في منطقة يام بأطرافهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 نفذ سلاح الجو المسير هجوما على مقر مستحدث لقيادة الغزاة والمرتزقة جنوب النخيل بطائرة قاصف 1، كما أطلقت القوى الصاروخية صاروخ بدر 1 على مطار جيزان الدولي، وقصفت المدفعية تجمعات المرتزقة شرق جبل الدود. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 اقتحم المجاهدون مواقع الغزاة والمرتزقة غرب التحيتة، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف العدو وقتل وجرح عدد منهم في عملية نوعية على أحد مواقعهم في الجبلية، كما لقي عدد من المرتزقة مقتلهم وأصيب آخرون وأعطبت آلية لهم باتجاه المجيليس وتم تدمير مدرعة لهم في خط الفازة وقتل من عليها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 نفذ المجاهدون عملية إغارة على مواقع المرتزقة في هضبة جميل بقيفة بالبيضاء، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم واغتنام أسلحة، كما استهدف قصف مدفعي تجمعات المرتزقة وآلياتهم في منطقة ثوجان بمديرية القبيطة بلحج، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 قتل وجرح عدد من المرتزقة في محاولتهم للتسلل على جبهة حام بالمتون، وتم تدمير آليتين عسكريتين لهم بمنطقتي المهاشمة وصبرين في خبو الشعف في الجوف، وقتل وأصيب من كان على متنها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 قتل عدد من عناصر وحدة الهندسة التابع للعدوان بتفجير استهدفهم في أطراف حريب نهم وفي حرض بمحافظة حجة، تمت السيطرة على عدة مواقع شرق جبل النار خلال عملية هجومية سقط على إثرها قتلى وجرحى في صفوفهم، وقتل رئيس ما يسمى عمليات اللواء 314 وأركان حرب اللواء الأول بالقوات الخاصة التابعة للعدوان. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 دمر الأبطال المجاهدين آليتين عسكريتين بعبوتين ناسفتين في جبهة حيس بالساحل، ما أدى إلى قتل من كان على متنهما، وتمكن الأبطال من تدمير مدرع شمال الدريهمي، فيما فرت عدد من الآليات وتم تدمير آلية بعبوة ناسفة، ما أدى إلى قتل وجرح من كان على متنها، وأعطب الأبطال المجاهدين طقما يحمل معدل 23 تابع للغزاة والمنافقين في منطقة الجاح بالساحل الغربي. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ المجاهدون عملية إغارة استهدفت مواقع الخونة جنوب حيران، وقتل وأصيب عدد منهم، وتمكن الأبطال في وحدة القناصة من قتل 16 مرتزق في جنوب وغرب حرض ومثلث عاهم، وأفشل الأبطال محاولة تسلل للمنافقين الخونة في القحيفة بمقبنة في محافظة تعز، وسقط عدد من المنافقين قتلى وجرحى.
5: القوة كتب أجرك قوة أمانة.
2: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
2: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
1: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
2: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
1: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
2: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
1: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
2: العنوان: صنعاء، حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
1: للتواصل 77565-4-0 أو 77590-45 أو 01259985.
2: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.
3: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف الضريبة العامة على المبيعات، يجيز لك القانون الاعتراض على قرار تعديل إقرارك أو تقدير الضريبة من الإدارة الضريبية خلال 30 يوماً من تاريخ إبلاغك، وعلى الإدارة الضريبية أن تبت فيه خلال 30 يوماً من تقديم اعتراضك. فإذا رفض الاعتراض أو لم يبت فيه، فلك حق اللجوء إلى لجنة الطعون المختصة خلال 30 يوماً التالية لإعادة النظر في تقدير ربط الضريبة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
5: سبافون، أصالة وتواصل.
6: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
0: سام اف ام، والعود احمد.
7: هنا سام،
8: تاريخ حي،
7: ثقافة مكتملة.
8: هنا سام،
7: حياة اجتماعية مرصودة.
8: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
7: سام اف ام،
8: إذاعتك أنت.
0: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم
9: تغزو الغزاة الأرض وتدعي أمانيها،
3: لكن غزة ترمي العدا وابلا فتصليها.
9: حتما جيوش الجور تخافها فهي ترديها.
3: أما آن الأوان كي نسمع أذان القدس ونصلي فيها؟
9: وحتى يأتي ذاك اليوم ستبقى حناجر الشرفاء تنادي يا قدس
3: يا قدس
9: وتحييها.
10: أنتم لستم شعبنا إلى جانبك.
3: صباح الخير يا قدس.
9: صباح الخير يا

أعزائنا المستمعين في فترة صباحية جديدة من أثير إذاعتكم إذاعة سام FM 99.1 صوت الثورة. حياكم الله إلى يومنا هذا الأربعاء 23 من سبتمبر لعام 2026، ولازلنا في أيام الذكرى 12 لثورة 21 من سبتمبر المجيدة. فترة جديدة وملتقى جديد من صباح الخير يا قدس، صباح الخير واليمن والبركات يا يمننا العزيز، يا أبناء يمننا العظيم، صباح الخير لليمن العظيم إنسانا وأرضا وتاريخا وجهادا وثباتا ومقاومة وفتوحات وانتصارات من الله بها علينا. الحمد لله على هذا النصر العظيم، والحمد لله على هذه الثمرات العظيمة التي تأتي كثمرات عظيمة جدا لهذه الثورة التي استطاعت إخراج اليمن من الهيمنة ومن الوصاية الخارجية التي لن تعود أبدا بإذن الله عز وجل. أسعد الله صباحكم بالخير ومرحبا بكم في ملتقى جديد من صباح الخير يا قدس. وبهذه المناسبة كل عام وأنتم بالوطنية زاخرون وبالسيادة وبالكرامة وبالاستقلال وبالقرار السيادي التي تملكونه اليوم تحت قيادة وقلب رجل واحد وهو قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، كلنا له الفداء. أعزائنا نستمر معكم في هذه الفترة من الآن إلى ما شاء الله من عمر صباحنا هذا، سنكون معكم من الإعداد والتقديم خديجة النعمي ورحاب عبد الحفيظ وإخراجا زلفى عبد الملك. ابقوا معنا.

0: الأسباب التي جعلت من ثورة 21 سبتمبر أهم حدث في المنطقة خلال القرنين الأخيرين. بقلم محمد أحمد الآنسي يقول: حلت علينا الذكرى 12 لثورة 21 سبتمبر المباركة، وهي الإنجاز التاريخي العظيم للشعب اليمني والحدث اليمني الأهم في العقود الأخيرة وفي القرنين الأخيرين. هي الثورة التي أوقفت اغتيالات السفارات الأمريكية وأدواتها الإجرامية التكفيرية بعد أن وصلت في 3 سنوات أكثر من 900 عملية اغتيال، وأوقفت التفجيرات بعد أن كانت تستبيح دماء الشعب في الأسواق والمساجد والطرق وفي كل مكان. ومعكم سنقف على أهم وأبرز الأسباب التي جعلت منها ثورة عظيمة ومهمة. ثورة 21 سبتمبر هي الثورة التي بنت جيشاً للشعب له هيبته وإمكاناته، بعد أن كانت السفارة الأمريكية وأدواتها الإجرامية قد أسقطوا عدداً كبيراً من طائرات الجيش، وذبحوا العشرات من الجنود والضباط كالنعاج، واغتالوا من الجيش والأمن فقط أكثر من 366 من القيادات العسكرية والأمنية والخبراء في شوارع العاصمة وغيرها وفي وضح النهار. هي الثورة التي جعلت من أولوياتها بناء القدرات العسكرية والأمنية، بعد أن كانت أدوات السفير الأمريكية التكفيرية قد تمكنت من السيطرة على الجيش والأمن وأرعبتهم لدرجة الوصول إلى عدم القدرة بالخروج ببدلاتهم العسكرية. ثورة 21 سبتمبر هي الثورة التي حققت للشعب اليمني الأمن ونكلت بالمجرمين وأدواتهم التكفيرية والإخوانية بكل أنواعها وأقسامها الإجرامية التي كانت تدار من السفارة الأمريكية ومنازل وأدوات القيادات والمقاولين للتفجيرات والاغتيالات. وهي أول ثورة من نوعها في اليمن والمنطقة، لأنها من رحم المعاناة التي تحملها الشعب اليمني لعقود بلا دعم ولا تدخل من الخارج، وهي الثورة الوحيدة في المنطقة التي وقودها الإيمان والعزة الإيمانية للشعب اليمني الذي قال عنه رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله: الإيمان يمان.
1: ثورة 21 سبتمبر هي الثورة التي حررت اليمن وحررت ثروات اليمن من نهب الرأسمالية الغربية وأدواتها في المنطقة،
0: وهي التي أوقفت الفوضى الداخلية وحققت استقراراً أمنياً للشعب بعد أن كانت سرقات الإكراه منتشرة في كل مكان وفي كل شوارع العاصمة وغيرها، وكان قطاع الطرق يمارسون نهب المواطنين ووسائل النقل كل يوم على نطاق واسع في معظم طرق المحافظات.
1: ثورة 21 سبتمبر المجيدة هي الثورة التي قام بها الشعب اليمني الحر الأصيل ودافع عنها 10 سنوات أمام قوى كبرى ومؤامرات وحروب كثيرة، وضحى من أجلها كل الشرفاء اليمنيين بالدماء والتضحيات في أكثر من 46 جبهة أشعلها العدو الأمريكي وأدواته.
0: وهي الثورة التي قادها القرآن وقرناء القرآن ودافع عنها شعب الإيمان أمام قوى الطاغوت الأمريكية والإسرائيلية التي حشدت أدواتها العالمية والأقليمية والمحلية واستخدمت كل أنواع الأسلحة وسخرت الإمكانات لتقضي عليها، ثم باءت بالفشل بتوفيق الله.
1: ثورة 21 سبتمبر هي الثورة الوحيدة في المنطقة التي هرب منها السفير الأمريكي وجنود المارينز بعد سيطرة وتحكم كامل على البلد دام لسنوات طويلة.
0: وهي الثورة التي جاءت بالحرية للشعب، الحرية بمعناها الحقيقي والصحيح، الحرية التي جعلت الشعب اليمني اليوم رغم جراحه وحصاره يقف مع فلسطين بشكل لا نظير له في العالم. وثورة 21 من سبتمبر المجيدة هي الثورة التي جعلت الشعب اليمني متميزاً عن بقية الشعوب في المنطقة، ينعم بالحرية، ينعم بالاستقلال، يتخذ الموقف الذي تمليه عليه إرادته وإيمانه وانتماؤه.

0: وهي الثورة التي أوقفت نهب الثروات من النفط والغاز بعد أن كانت تباع وتورد إلى بنك سعودي لصالح أمريكا وأدواتها في المنطقة. وهي الثورة التي شكلت حصانة وحماية للشعب اليمني من التطبيع والارتهان لإسرائيل وأدواتها، والأيام تشهد بذلك. وهي الثورة الوحيدة التي تحمل من التزاماتها الأساسية وأولوياتها تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، وقطعت شوطا جيدا وأفشلت في هذا السياق الكثير من مؤامرات العدو الأمريكي وأدواته الإقليمية والمحلية التي أوكل عليها العدو مهمة منع أي اكتفاء ذاتي من الغذاء. ثورة 21 سبتمبر هي الثورة التي طهرت اليمن من المجرمين الأنذال القوادين للأمراء والمارينز بعد أن كانوا قد أباحوا أعراض الشعب اليمني وكرامته ووصلوا إلى حد بناء المنتجعات والشاليهات لاستضافة وترفيه السفهاء الأجانب. إذن هي الثورة التي تمكن جيشها ولجانها الشعبية من التصدي لقوى الاحتلال والإجرام الأمريكية والإسرائيلية ودعس الآلاف من مرتزقة أمريكا من جيش البنغال والسنغال والجنجويد وبلاك ووتر وغيرهم من كثير من الجبهات.
1: وهي التي أعادت للشعب اليمني إلى القرآن والعزة الإيمانية والكرامة، ومكنتهم من إسقاط عشرات الطائرات الأمريكية وإغراق عدد من البارجات والسفن التابعة لجيش المصرفيين الغزاة المعتدين.

0: الإعلام الحربي بث مشاهد جديدة من تحرير مناطق الساحل الغربي، ومصدر عسكري يؤكد مقتل وإصابة 600 من التحشيدات التابعة للعدو السعودي.
1: بث الإعلام الحربي يوم أمس الثلاثاء مشاهد عسكرية جديدة وثقت تفاصيل إضافية للعملية العسكرية والنوعية والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، والتي كان من نتائجها تحرير مناطق الساحل الغربي وصولا إلى مضيق باب المندب. المشاهد أظهرت الدقة العالية في الرصد والتخطيط والتكتيكات العسكرية التي أتبعها مجاهدو القوات المسلحة اليمنية، متضمنة استهداف تحشيدات العدو السعودي وملاحقة فلوله عبر مختلف الجبهات. كما كشفت المشاهد عن استهداف دقيق لتحشيدات العدو السعودي بطائرات رجوم المسيرة قبل انطلاق العملية العسكرية، إلى جانب رصد دقيق لتوزيع آليات العدو في التباب والطرقات وإتلافها، مما أجبر من نجا من المرتزقة على الفرار بعشرات الآليات والسيارات أو التسليم المباشر تحت وقع النيران.
0: ووثقت اللحظات الأولى لاقتحام التباب والجبال والتغطية النارية الكثيفة التي نفذها المجاهدون وصولا إلى رأس الجبال والتباب، واقتحام جبال دباس وحراس والتبة الحمراء والعزبة والمسطرة التي تطل على مديرية حيس، إضافة إلى تنفيذ بمعنويات عالية عمليات قنص دقيقة ضد تحشيدات العدو وتوثيق سلسلة من غارات العدو السعودي الفاشلة أمام المجاهدين وهم بمعنويات عالية، إضافة إلى مشاهد من الجولات الميدانية للمجاهدين وهم داخل المعسكرات المحررة.
1: المشاهد أظهرت هروب عناصر ألوية العمالقة ولواء تهامة الموالين للعدو السعودي وتركهم لمعداتهم التي عاجزت عن الفرار. وثقت الكاميرات لحظات استسلام الأدوات التابعة للعدو السعودي بعد محاصرتها ناريا، والتعامل الإنساني مع الأسرى وتوثيق رسائل المجاهدين المليئة بالحمد والشكر لله قبل وأثناء وبعد العمليات والانتصارات.
0: وشملت مناطق العمليات التي عرضها الإعلام الحربي 6 مديريات تحتوي على أكثر من 27 معسكرا، واستعرضت دخول المجاهدين إلى معسكر جبل النار ولواء أبو موسى الأشعري ومعسكر لواء تهامة ومعسكر العمالقة في الساحل الغربي ولحظات دخولهم مدينة حيس والمخا وسوق موزع وشواطئ باب المندب وميناء المخاء.
1: وتعكس المشاهد الموثقة لعملية الله أشد بأسا وأشد تنكيلا مستوى عال من الاحترافية والجاهزية القتالية للقوات المسلحة اليمنية. وفي السياق أكد مصدر عسكري لقناة المسيرة أن المشاهد الجديدة تعرض جانبا من تطهير مديريات الوازعية وموزع وحيس والخوخة والمخا وصولا إلى منطقة ذباب، فضلا عن السيطرة على المعسكرات والتباب التابعة لها، مشيرا إلى أن العملية أدت إلى مقتل وجرح أكثر من 600 عنصر من التحشيدات التابعة للعدو السعودي وأسر المئات منهم.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: هل لديك أو لدى أحد أفراد أسرتك آثار أو تشوهات ناتجة عن الحروق؟ يعلن المركز الوطني لعلاج الحروق والتجميل عن مخيم جراحي طبي مجاني في محافظة حجة من 22 إلى 28 من سبتمبر 2026، وذلك بمنطقة الرحضي المعهد المهني سابقاً، بالتعاون مع المستشفى الجمهوري بحجة. للتسجيل والاستفسار عبر الأرقام 576079 أو 777456956. يقام المخيم برعاية كريمة من وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان واللواء هلال عبد الصوفي محافظ محافظة حجة. الخدمات تقدم وفقاً لتقييم والفرز الطبي. بادر بالتسجيل، فالعلاج بداية الأمل. المركز الوطني لعلاج الحروق والتجميل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي.
2: صنعاء قادرة على الاكتفاء بمنتجاتها عندما تتوسع الجمعيات التعاونية في الصناعات التحويلية وتستفيد من فاتورة الاستيراد الباهظة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
3: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بدور وطني مهم في الحفاظ على أمن واستقرار البلد عبر منع دخول السلع التي تهدد أمن واقتصاد الوطن وتضر بحياة المواطنين. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة
5: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
6: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
7: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
8: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه
7: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
8: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
7: 555-555.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، عدنا.

0: العميد سريع إسقاط طائرة استطلاع مسلحة تابعة للعدو السعودي في أجواء المخا.
1: واصلت القوات المسلحة اليمنية عمليات التصدي النوعية للحركة الجوية السعودية المعادية لتؤكد تنامي قدراتها في ملاحقة تحركات العدو أرضاً وجواً وبحراً. وقال المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في بيان مقتضب: تمكنت القوات المسلحة اليمنية بفضل الله من إسقاط طائرة استطلاع مسلحة نوع وينغ لونغ 2 تابعة للعدو السعودي.
0: العميد سريع لفت إلى أن عملية التصدي للطائرة تمت أثناء قيامها بمهام عدائية في أجواء المخا بمحافظة تعز، منوها إلى أنه تم استهدافها بسلاح مناسب.

0: حياكم الله أعزائنا المستمعين، عدنا لكم من جديد. حين تقاس التحولات الكبرى في تاريخ الشعوب، فإن الميزان الحقيقي لا يقف عند حدود السيادة والسلطة، بل يمتد إلى ما هو أعمق وأبقى من ذلك، إلى الأثر الذي تتركه في وجدان الإنسان، في وعي المجتمع، في بنيته، في قيمه، في هويته. وفي هذه المساحة نناقش أبعاد ثورة 21 من سبتمبر من خلال قراءة هادئة لتجلياتها في الوعي اليمني، وكيف أعادت صياغة علاقة المواطن بقراره وقضايا أمته، وترسيخ قيم التكافل وصون الموروث والثقافة الجامعة. لمناقشة هذه الفكرة يسرنا أن نرحب بضيفنا المتواجد في الأستوديو، الباحث والكاتب الأستاذ أمين المتوكل. حياكم الله أستاذ أمين.
1: حياكم الله، أهلا وسهلا.
0: حياكم الله، ونبارك لكم ذكرى ثورة 21 من سبتمبر.
1: ولكم أيضا عبر إذاعة سام إف إم التي كانت الباكورة الإعلامية الأولى في هذه الثورة.
0: أستاذ أمين، إذا كانت الثورات لا تقاس فقط بما تغيره في السلطة ومؤسسات الدولة، بل بما تتركه من أثر في وعي الإنسان وسلوكه وقيمه، كيف تقرؤون أثر ثورة 21 من سبتمبر في الإنسان اليمني؟
1: أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. وأنتهز الفرصة لأن أهنئ جميع الأحرار من أبناء هذا الشعب، والتهنئة أيضا موصولة إلى القيادة. ومن المناسب أن لا ننسى الدور المثالي والكبير لإذاعة سام إف إم في مواكبة أحداث تلك الثورة. كنا نتذكر يعني كانت المنبر الأول الذي يشعل نوعا ما الشارع. طبعا إذا أردنا أن نقف أمام التغيرات اللي هي موجودة في حياة الإنسان ككل، عندما نتحدث عن الثورات وعن حاجة الإنسان إلى الثورة في حياته وبحاجة إلى تغيير، قد يكون له طابع الشمولية في حياته. ليست المسألة أن يسلط الضوء في جزء من الحياة ويترك الجزء الباقي من الحياة، إنه طالما كثير من الثورات اللي هي موجودة مثلا في التاريخ كان يغير مثلا مسمى النظام الحكم مثلا، أو إنه يتم تغيير أشخاص ويسمونها مثلا عبارة عن ثورة ناجحة، ولكن في الأساس إنما غير أشخاص، وما زال تلك المبادئ الذي ترسو عليها سفن الطغاة ما زالت موجودة. فلذلك نحن قد نزيح ظالم عن المشهد ونأتي بظالمين آخرين.

0: عليه وآله وسلم هو أن يغير هذا الإنسان وجوهرية هذا الإنسان وتلك الجذور الكامنة لديه والرواسب الجاهلية إلى نور الإسلام، بحيث أصبح المجتمع الجاهلي آنذاك مجتمع نستطيع أن نعبر عنه أنه تغير 180 درجة. لذلك التركيز قبل كل شيء، وفي النفس البشرية وفي داخل المجتمع هناك قيم لابد أن تغير من مكان إلى آخر أو من دور إلى آخر. عندما مثلا نقف عند رسالة جعفر بن أبي طالب رضوان الله تعالى عليه عندما كان في الحبشة ودار الحوار بين النجاشي وبين جعفر بن أبي طالب، جعفر بن أبي طالب ذكر له ما هو صفات المجتمع المكي آنذاك في قريش، كنا قوم أهل جاهلية و و و و، فماذا اللي حصل؟ حصل كذا وكذا وكذا بهذه الرسالة، والرسالة الإسلامية تدعو إلى كذا كذا، مسائل اجتماعية. فلذلك تغيير النظام السياسي مثلا أو تغيير نظام الحكم مثلا أو الوقوف عند قانون أو دستور مثلا وتغيير دستور آخر صحيح تكون ثورة تقام لهذه الأشياء، ولكن الثورة الحقيقية أن الناس بيكونوا في محل أو في مسار نوعا ما غير مرغوب، فعندما يتم انتشالهم إلى من واقع إلى واقع أفضل ومزدهر تبقى هناك ثورة ناجحة. لذلك عندما نتحدث عن ثورة 21 من سبتمبر، قبل كل شيء لابد أن نسلط الضوء على واقع ما قبل هذه الثورة من عدة نواحي، وقد يكون من الناحية الأولى هو القبول لدى الكثير من الناس بأن يكونوا عبارة، يعني لا إشكالية لديهم أن يكون اليمن مثلا تحت الوصاية والهيمنة الأمريكية والسعودية، بحيث أن الحياة إذا مشت في هذا الاتجاه أن نأكل أن نشرب أن نعيش حياتنا طبيعية لا إشكال تحت أي مظلة كنا، سواء كنا كذا أو كذا. إشكالية التبعية، البعض لا يرى مثل هذه الإشكالية إشكالية، لأنه عندما يعيش الإنسان في حدود الدنيا أو في الحدود المادية في حياته تنشأ المشاكل فتحدث الاضطرابات، قد تسور الأمور إلى الأسوأ. لماذا؟ لأن ثقافته محدودة في هذا الموضوع. لكن الثورة في الحقيقة هي بدأت، يعني ثورة 21 من سبتمبر جاءت لتكمل، أو نستطيع أن نقول أنها مش تصحح بل لتكمل المسيرة إلى أن يكون لها واقع متجلي من إدارة النظرية إلى الإدارة العملية. الثورة الحقيقية متى بدأت؟ بدأت من 2004 بل من 2002 عندما كانت دروس الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله تعالى عليه تلقى في مران. البعض كان يرى عبارة عن دروس بسيطة أو دروس اعتيادية، من اللي فهمها أنها عبارة عن بداية ثورة؟ السفير الأمريكي أدموند هول في تلك الفترة رأى أن هناك تغيير جذري في ذهنية الناس، في انطباع الناس، ينتقلوا من ذلك الواقع السيء في فهم الأمور إلى واقع متقدم في تحليل الأمور التي يرونها مثلا. فكانت تلك الدروس، تلك الملازم، تلك المحاضرات عبارة عن نقلة نوعية في تفكير الإنسان وفي تعاضد الإنسان مع الأحداث حوله، بحيث يكون تقييم للأحداث لا تقييم شخصي مثلا أو تقييم نابع من ثقافة غير سوية مثلا، فتكون النتائج هو دوامة مثل جمل المعصرة الواحد ما دل إن بيصير. لا، كان هناك تقييم صحيح وواقعي، واستطاع أن يقضي لنا المسافة في وقت قصير الشهيد القائد. فلذلك كانت تلك البداية في التغيير الاجتماعي من تلك الفترة. لذلك كان الصراع، يعني أنا أتذكر في ثورة 2011 كان الصراع، هناك صراع ثقافي ما بين مجتمع يؤمن بمسار ثوري وبين مجتمع يؤمن بمسار ثوري لحظي. يعني مثلا حزب الإصلاح ومن كان معه في 2011 كان هدفهم هو الوصول
1: للسلطة،
0: إلى السلطة بأي وسيلة، بأي وسيلة. كانت لديهم استنكارات على تدخل أمريكي وسعودي على فكرة في بداية أدبياتهم الثورية في 2011. أيضا من أجل أنه يكون لهم سطوة على السلطة كانوا يسموننا نحن مثلا، يقولوا أنتوا الحوثيين مظلومين، أنتوا أصحاب مظلومية، لابد أن نقف معكم ونبرز مظلوميتكم. يعني أنا أتذكر إلى الآن، يعني عندما تواجد الأخوة المجاهدين في الساحة آنذاك كان هناك طلبات من الإصلاح نفسهم أنه هاتوا أفلامكم الوثائقية وتعالوا إلينا نشي نعرض مظلوميتكم ونرى الناس ماذا حصل من قبل هذا الطاغية عفاش في ساعطة لمدة 6 سنوات أو 6 حروب. أقصد كان هذا طرحهم طبعا.
1: المشكلة أنه كان الإصلاح نفسه الفرقة الأولى مدرح هي كانت مشاركة في هذه الجرائم في صعدة.
0: ليش أنا قلت هكذا؟ لأنه هم يريدوا أن يصلوا إلى السلطة بأي طريقة. يعني ممكن أن يكون العدو اللدود، يعني في البداية كنا مجوس في نظرهم. لا، في 2011 ما عاد احناش مجوس، كده احنا اخوة وابناء اسلام وابناء دين. بعد ما جت المبادرة الخليجية لا، اصبحنا ايضا مرة ثانية مجوس وروافض وما اليه. في تلك الفترة كان هذا هو خطابهم، كان هكذا، يعني يريدون ان يصلوا الى السلطة وكانت هذه سياستهم. نحن رأينا المسألة أكبر من هذا الشيء، ليس المسألة سلطة. طبعا هم بعد المبادرة الخليجية ذهبوا إلى أبواب السفارات وكانت لهم حصصهم في الدولة، وبعدها خلاص فالوقت الذي كانوا من أبناء الساحة رجعوا يهاجموا الساحة،
1: خلاص كملت الثورة بالنسبة لهم.
0: بالنسبة لهم، ومن أراد أن يستمر هو إنسان خارج عن القانون. كان هناك اعتداءات منهم طبعا على الساحة، على الساحة. نحن في التكوين الاجتماعي آنذاك كان لدينا نظرة أبعد، أنه ما بش أي فائدة ما دامت السفارة الأمريكية هي التي تحكم. يعني نحن في أبعادنا الثورية ننظر إلى حاجة بعيدة جدا، ليست مسألة أنه سقط نظام وانتهى الموضوع. يعني مثلا بالتفسيرات التكنولوجية، يعني معروف أنه الإنسان إذا يشتي يفرمت جهازه بيفرمته ويقول المهندسين لا تدخلش إلى الأقراص اللي هي موجودة إلا بعد ما تثبت المكافح، علشان تشغل المكافح ورجع تدخل إلى الأقراص تلك. ما إذا دخلت قبل أن تثبت المكافح مثلا وأن كل شيء رجع من جديد ما بقى أي فائدة. نفس هذا الشيء إحنا كنا نشوف أنه الثورة مهما غيرتوا، لو غيرتوا الشعب كله حتى المسؤولين كلهم وجيتوا بمسؤولين جدد والسفارة الأمريكية ما زالت قائمة ما بأي فائدة ولا كان بأي شيء. فلذلك تنامى الوعي المجتمعي بخطورة التواجد الأمريكي والسيطرة الأمريكية عبر سفارتها. طبعا السفارة الأمريكية هي ليست سفارة، هو نظام حكم في اليمن، معروف هذا الشيء سواء في اليمن أو خارج اليمن.
1: نعم، رئيس فوق الرئيس ودولة فوق الدولة،
0: كل شيء حتى على مستوى القبائل والمشايخ. فعندما جاءت 2014 وبدأت من شهر 8 من شهر أغسطس الثورة، كان هناك وعي أنه مثل هذه البؤرة الموجودة في صنعاء والتي تفرق الشر كله في صنعاء لابد أن يكون لها زوال لا وجود. هذا الوعي المجتمعي أنا أستطيع أن أقول أنه نادر وثمين،
1: وتلك المحاضرات التي كانت في مران وفي البداية واستشعر خطرها السفير الأمريكي يعني تنامت ووصلت إلى مختلف الفئات في الشعب اليمني، وأصبح الشعب يعني بعد قراءة تلك الملازم التي جاءت من السيد حسين صلى الله عليهم ينظر إلى الواقع بشكل مختلف بنظرة قرآنية.
0: أحسنتم، لكن نحن الآن شخصنا من هو العدو الحقيقي ووراء كل الشرور. مثلا عندما نتكلم عن ثورة 2011 يعني ثورة يناير في مصر على نظام حسني مبارك وما حصل وما إليه، من يقرأ دور السفارة الأمريكية ورجال الاستخبارات CIA والملفات موجودة طبعا في أنهم استطاعوا، هم من يتسطروا المشهد لكن من الظل، استطاعوا هم من يزيحوا مبارك عن الحكم ويطلع يمكن عمر سليمان يعطي تلك البيان أنه خلاص انتهى كل شيء وكيف أصبح وا إلى أن يكون الحكم للإخوان المسلمين معروف. يعني الآن في شيء اسمه الفريدوم هاوس يعني بيت الحرية موجود في أمريكا، هذا من ضمن مهامهم بناء قادة يسموها كذا، بناء قادة شباب من خلاله يتم إرسالهم إلى بلدانهم ودعمهم بكل شيء لإقامة الثورات مثل ما حصل في الثورات الملونة في روسيا في دول شرق آسيا تلك الفترة، من هذه المرأة التي تبيع مبادئها وقيمها كرما كانت من ضمن هذه السلسلة طبعا. ففي الوقت الذي ظن فيها الشباب المصري أنهم انتصروا لثورتهم هم يحركون من قبل CIA. هنا في اليمن الوعي المجتمعي أصبح يرفض أو يرى أن السفارة الأمريكية وجودها مشكلة وأنه مهما حصل ما دامت هي موجودة أي أن المشكلة ما زالت موجودة. فلذلك ماذا بعد 21 سبتمبر؟ أنا أتكلم عن وعي مجتمعي قد يكون له عدة صور، أنه قد يكون كذا قد يكون كذا، عدم الخضوع عدم كذا، في صور كثيرة جدا، لكن أنا عندما أتحدث عن مشكلة حاصلة لدى شباب الأمة لدى 2 مليار مسلم أن أمريكا ليست عدو، وأن وجود أمريكا في أي دولة إنما هو وجود ندي دبلوماسي في مباحثات أو تبادل منافع لا غير، من ناحية الندية نحن نكون مش من ناحية فيها طبقية. عندما يؤمن الشباب المسلم في أي دولة من الدول، إحنا معنا كم 57 دولة إسلامية مثلا، عندما الكل يؤمن كمجتمع أن أمريكا هي وراء كل مشكلة وراء كل نزول وراء كل تعثر في الحياة، بالعكس يعني عندما حصل في إيران أيام الثورة الإسلامية في إيران قصة الرهائن وما إليه كان هناك وعي مهم جدا لابد أن يسطر للأمة. نحن هنا هذا الوعي المجتمعي المتغير بأننا رفضنا أمريكا وكل ما لديه علاقة بأمريكا مش هي بسيطة، مش هي تحصيل حاصل مثلا، لا المسألة لها تراكماتها. في الوقت الذي احنا كنا نخرج في الساحات نقول لابد للأمريكي أن يرحل من بلادنا، يقولوا يا أخي احنا خرجنا ضد نظام صالح، ما تنبع لنا للأمريكي، ما دخلنا فيه. بعض الناس كان يشوف هكذا المسألة، أنه أنت في شيء وإحنا في شيء واحد. النظرة السطحية التي أريدت أن تكون في الثورات موجودة، وذلك الوعي المجتمعي الذي ينتهي بتغيير النظام مع بقاء الفسدة كانت إشكالية موجودة لدى كثير من أبناء الأمة. ولذلك شفنا الفشل، شفنا يعني مثل ما حدث في ليبيا تغيروا النظام مع قذافي، أمريكا مع حلف الناتو هم الذي تسطروا المشهد وعملوا كل شيء، والآن ما هو موجود تناحرات عندهم. مصر لحتى الآن في موقف ضعيف وكثير من الدول، لكن عندما يكون هناك وعي مجتمعي أنه فعلا هذه يعني أنا أتكلم مثلا عن فتنة، يقال أنه هناك معارض إلى اليوم موجودة في فتنة رسومات، هذه المعارض مختصة بعرض المذابح التي حصلت من أمريكا في فتنة، ويضطر الفتنامين أنه يأخذوا أطفالهم لرؤية تلك المناظر البشعة أخي ضبل هذا يتأثر بالمشاهد، دعه يتأثر ودعه ينصدم حتى تنغرس فيها العداوة لهذه الدولة المجرمة. لكن مع غياب الوعي المجتمعي ومع ظهور ما يسمى بالقوة الناعمة التي سطرت أمريكا نفسها للعالم بأنها راعية سلام،
1: حمامة السلام في العالم،
0: هذا أحدث انطباع في الوعي المجتمعي بأنه أمريكا إن كان لها يد أو كان لها مساهمة في الدول العربية إنما تكون هي عبارة عن مساهمة خير، لا يمكن أن يصدر منها الشر. ويشت الناس فترة طويلة حتى يؤمنوا بأنها مصدر الشر، لكن الحمد لله الوعي المجتمعي لدينا أصبح غير هذا الشيء. وذلك شفنا السفارة الأمريكية التي كان يرتعد كم من رأس داخل صنعاء من مسؤولين ومن مشائخ أصبحوا أمام مجاهدين يحملوا الذل والصغار ويجروا أذيال الخيبة والمذلة في صنعاء. فهذه كانت صورة واحدة من صور الوعي المجتمعي الذي أنا أتمنى أن لا يبقى رهين أو محبوس لدى مجتمعنا اليمني، إلا أن يسطر لكل شباب هذه الأمة ليروا ما هو سبب معاناتهم والأيادي الخفية التي ترسلهم ملامح البؤس والشقاء في حياتهم.
1: نعم، وهناك من يرى أن ثورة 21 من سبتمبر المجيدة اليمنية ستبقى منارة لباقي الثروات في العالم، وهذا يفتح لنا المجال لمحورنا الذي يقول أصبحت مفاهيم مثل الاستقلال، السيادة، الكرامة، التحرر من الوصاية، الهوية اليمنية حاضرة بقوة في الخطاب الثقافي والسياسي وحتى الاجتماعي المرتبط بالثورة. أستاذ أمين، إلى أي مدى أسهمت ثورة 21 من سبتمبر في إعادة تشكيل وعي المواطن اليمني بمختلف أعماره؟ يعني حتى نجد الصغار يتحدثون بطلاقة بفصاحة، وقد شهد لهم بذلك شهيد الإنسانية السيد حسن نصر الله، وهو يقول في خطابه في أحد خطاباته: انظروا إلى فصاحتهم، انظروا إلى بلاغتهم. يعني أصبح العالم يشهد بفصاحة وقوة وصلابة اليمني. إلى أي مدى أسهمت الثورة في ذلك؟
0: طبعا قبل كل شيء نعرج على الموضوع هذا، الثورة بشكل عام وبناء الوعي في المجتمعات قد يختلف من سنة إلى أخرى ومن حقبة إلى أخرى. مثلا أريد للأمة هذه أن يكون مساعيهم تجاه أي أو مفهوم الاستقلال كاستقلال في الحياة. نتكلم الآن أنه في الشق الأول من سؤالكم مفهوم الاستقلال والحرية. طبعا هذا المفهوم أجهض وتم تحويره من مفهوم إلى مفهوم آخر. هذا نعكس على ماذا؟ على طبيعة الاحتلال كيف بتكون من قبل الدول. إحنا ما نتكلم مثلا من الستينات أو من الخمسينات وما تحت، كان في هناك حاجة اسمها الثورة السورية، في حاجة اسمها الثورة الليبية ضد الإيطاليين، الثورة الجزائرية ضد الفرنسيين، في ثورات موجودة طبعا في الدول العربية، ثورة عرابي في مصر مثلا. هذه كانت ثورات ضد محتل نراه جهارا نهارا أمامنا وبيعمل لنا إشكاليات. يعني عندما كنا نشوف مثلا المسلسلات السورية مثلا باب الحارة وما هذا الشيء، تلك المسلسلات بنشوف لا هل يسمهم الضابط الفرنساوية هذا ولا كان بيتدخلوا في كل شيء ويفعلوا لنا مشاكل في كل شيء في هذا، فكنا نشوف مشاكلهم منهم تصدر من هؤلاء الأشخاص، هذا ولا حق مشاكل أعمالهم معروفة أنها مشاكل. فلذلك وجود الحاجة إلى وجود ثورة، إلى وجود استقلال نابع من معاناة بيعيشوها.
1: نعم.
0: الاحتلال اليوم ما عاد ساعة زمان، الاحتلال اليوم قدوا بالوكالة. أمريكا تربي لها عبارة عن
1: أدوات
0: رخيصة ورجع بالوكالة إنه أنتوا حكموا أنتوا تحت قبضتنا، الناس في الشارع لن يرونا نحن إنما يرونكم أنتوا. ومعانا علماء جاهزين بارك الله فيهم ما عندهم أي إشكال يفعلوا فتاوي، وإن هذا ما يسموه ولي الأمر لا تخرج عليه ولا يمكنك أن تتكلم عليه.
1: أطع الأمير ولو
0: ولو ولو, ولو, ولو ما عقد في الآن نغمة جديدة الآن نزلت عند آل سعود ولو رأيته يزني على الهواء نص ساعة يعني شوف الذوق العالي عندهم. الإنسان في تلك في هذا المعمعة في هذه الضبابية في هذه التداخلات اللي هي موجودة مع غياب مفهوم الاحتلال الجديد، إذا كلمناه عن استقلال القرار بيكون صعب، بعكس لما نكون العدو أمامنا نتكلم عن استقلال أيوه هو الآن مسيطر على أرض كذا ومسيطر على قرارات هذا منشوف تدخلاتها عيني عينك. الآن لا، من الصعب أن أفهم أن هذا الشخص هو أداة وأن هذا العالم هو أداة وأن هذا الأشياء هو أداة. فلما أشياء أنقله من استقلال من فكرة أنه يكون تابع إلى مستقل لا، بتكون المسألة صعبة. بحمد الله وفضله ثورة 21 سبتمبر جعلت من الناس أن يفهموا حتى ما وراء الأشياء أنه مش صحيح. بس يعني مش بس أنه أمريكا مثلا خرجت من عدن خرجت من كذا فرضا، لكن وجود السفارة الأمريكية مشكلة، لكن هذا الشخص مهما تحرك ما بيحركش مثلا عبد ربه ما بيحركش قراراته مثلا التي بتكون نابعة من استقلالها الشخصي كرئيس بالدولة، إنما معروف أنه حتى لما يلتقي بالسفير الأمريكي كيف السفير الأمريكي بيجلس أمامه بنوع من الاستحقار، مش كأنه هو رئيس دولة. السفير هو فوق كل شيء طبعا. فهذه الأمور اللي هي معقدة للأمانة والتي نتيجتها أن هناك احتلال بس خفي، من الصعب أن نفهم الناس مثلا أنه هناك احتلال ونحن بحاجة للاستقلالية، لكن بحمد الله وفضله تم فك هذه العقد اللي يحتاج لها وقت طويل لنفهم معنى الاستقلال، وأن المسألة أن ترفض أمريكا رفض تام وقاطع، هذا أيضا من ضمن الوعي أو مفهوم الاستقلال. النقلة النوعية لأبناء الشعب اليمني، طبعا الشعب هذا شعب عظيم شعب شجاع، كان بس يتمنى من يأتي يقوده إلى الخير. هذه هي المسألة. يعني نقدر نقول الطاقات الكامنة والفضائل التي ما زالت موروثة لدى أبناء هذا الشعب كبتت في مرحلة من المراحل، لأن هناك من يتولاهم أصبح يعني مثل ما يقول ضغط عليهم في حياتهم، ما استطاعوا في مرحلة من المراحل أن يكون لهم ذلك التعبير تجاه الإشكاليات الموجودة لدى هذه الأمة. احنا كنا نشوف مثلا عندما أتذكر عندما استشهد الطفل محمد الدرة في بداية الألفينات كيف كان خروج الشعب اليمني آنذاك وخروج تسطر المشهد على مستوى الأمة العربية والإسلامية والكل ينادي بالجهاد. وأنا أتذكر أنه كان في تقرير حصل بما معناه أنه في ناس بيقولوا للرئيس الأمريكي أنه شوف الشعوب قد يكون هناك خطر على الكيان الصهيوني تجاه هذا الحادثة، وبتناقشوا عن آلية كيف يتم امتصاص الغضب لهذه الشعوب علشان قد المسألة يعني كان هناك يمنيين بيدوروا طائرات نشين سير نجاهد في تلك الفترة. يقال أن الرئيس الأمريكي في تلك الأوقات يعني أعطى كلمة أنه ما داموا لم يثوروا على رؤسائهم فلا قلق،
1: لأن رؤسائهم أصلا بأيدينا.
0: نعم، لكن الموضع الشاهد أن الشعب اليميني آنذاك كان صاحب نخوة وكرامة ومتصدر المشهد. إبان الاحتلال الأمريكي للعراق ذهب أفواج من المقاتلين اليمنيين ليقاتلوا في العراق. عندما نتكلم عن مثلا ما قبل 82 في لبنان كان هناك اجتياح إسرائيلي، كان هناك مناوشات صهيونية تجاه لبنان، كان هناك يمنيين مقاتلين هناك أيضا، كان هناك يمنيين مقاتلين في فلسطين. احنا نتكلم عن يمني في يعني في الستينات في السبعينات.
1: مثل هذه المواقف لماذا تغيب؟ يعني
0: هي غيبت غيبت في فترة من الفترات. يعني كان معنا حتى كان معنا طيار يمني كان معروف في قتال ضد إسرائيل، لا أتذكر اسمه شرجبي أو هكذا اسمه. هؤلاء المشكلة أنه غيبوا من السلطة السابقة، أيضا لابد أن يكرموا في هذا الفترة، أن تكرم أسماءهم.
1: نعم، حتى أسماءهم مجهولة.
0: نعم، ولا هناك من سرقاتل، هناك من كان له مواقف طيبة من أبناء اليمن، من أبناء اليمن. فلذلك عندما عاشوا رتح من الزمن تحت مظلة الحكم 33 سنة وما قبل وما بعد، عندما كانت السعودية وأمريكا المسيطرة على كل شيء، اليمني لم يجد تلك الساحة الملائمة المناسبة له حتى يعطي التعبير الأمثل تجاه قضايا الأمة، ولا كان تكون هناك مسيرات وكنا نعبر عن آراءنا بشكل كبير وصريح، وكان ذلك المخزون المكبوت لدى أبناء الشعب اليمني جت الفرصة أنه يتكلم. أتذكر أنا في 2008 خرجت مسيرة في نهاية 2008 عندما قصفت غزة، بعد تلك الحادثة الشهيرة عندما قام منتظر الزيدي بقذف بوش بالحذاء، بعدها بأيام حصل عدوان على غزة، كيف عندما دعيت مسيرة في صنعاء كيف خرجوا الناس من كل حدب وصوب. فمثل هذه الطاقات الكامنة هي بركة عند الشعب اليمني، عند المواطن اليمني. فعندما جاءت ثورة 21 سبتمبر وكان الفضاء مفتوح ليعبر اليمني عن هويته، عن شخصيته، عن شجاعته، عن أنفته، عن كرامته، عن قوته، عن استقلاليته، عن ارتباطه بالدين الذي يأبى الضيم ولا يقبل الذل، كانت هناك فرصة أن تخرج هذه الطاقات. اليمن بتاريخه مقبرة للغزاة بالأفعال وبالأقوال، وهذا الشيء غير مقبول لديهم. فعندما جاءت هذه الثورة جاءت لتضع لهم المتنفس. لذلك شفنا، يعني عندما نشوف مثلا في التلفزيون في المواقف كيف أن اليمني هذا كلامه في الوقت اللي هو بيظن أنه كلام بسيط وعادي كيف بيكون
1: وقع على العدو نفسه،
0: حتى على العالم في بناء الوعي العالمي. في واحد كان بيتكلم في إحدى التشيعات عندما شيع واحد الشهداء باللغة الإنجليزية، وكانت لقطة عفوية بثت في التلفزيونات الأمريكية. عندما قال يعني نحن نقدم للوايت هاوس، يعني البيت الأبيض ومدري إيش، أخذوها بأنه المسألة لا تأخذ محمل الجد، ولا بد أن يكون هناك تقييم وتحليل هذا و و و لا مشكلة. يعني هذاك نفسه اللي تكلمه قد ربما تكون خارجة من معاناة، أنه يتمنى هذا الشيء من باب الأمنية، أصبحت عند العدو مش أمنية، لا
1: هذا ممكن يحصل
0: خطة استراتيجية. الآن موجود الفيديو، موجود هم بيتكلموا هذا الشيء. ففعلا يعني الآن ما يخشاه العدو هو هذا الوعي المتنامي لدى أبناء هذا الشعب. هذه المشكلة اللي موجودة، والله أن العدو ما بيشوف ما معانا من صواريخ، من أسلحة، من أشياء. هذا الشيء، هذه المسألة قد يكون مقدور عليها، ولا عند السعودية أسلحة أكثر من أسلحتنا وإمكانيات أكثر من إمكانياتنا. العدو بيركز بشكل مهم، بشكل كبير جدا، على اليد والوعي والكيان الإنساني الذي يحمل هذا السلاح. هل هو في وعي كبير بحيث يرفض كل الذل؟ فهذه إشكالية لديه.
1: سيسخر هذا السلاح في خدمة هذا الوعي.
0: نعم، أما إذا كان كما يقال أن السلاح هذا بيد عجوز، يعني نقول هذا السلاح بيد عجوز لا يفقه شيء، لا يمتلك لا حرية لا إرادة لا عزيمة لا إصرار لا قوة، فليكن مع السلاح. نحن السلاح الموجود لدى السعودية بشكل كبير ومهول، هذا مضمون موقع أنه لن توجه طلقة واحدة تجاه الكيان الصهيوني. إذن فأعطوه أي سلاح لا إشكالية لدينا، لأن هؤلاء لم تلكوا عقيدة. لكن المواطن اليمني اليوم في تكوين الوعي الذي جاء لديه بعد 21 سبتمبر، هذا الوعي اللي فعلا الآن لما يفكروا كيف يزيله يشيلهم فترة طويلة، لأنه جاءت ثورة 21 لا لتبني وعي من أول وجديد، بل لتضع اللمسات البسيطة لتفجر تلك الطاقات لدى أبناء هذا الشعب. وعندما فجرت تلك الطاقات وأصبح هناك تآزر وأصبح هناك تكامل في هذه المسيرة المجتمعية، وكان حتى هناك تلاقح أفكار بين الناس، بالعكس يعني لم تصبح الآن عبارة عن ثقافة بقدر ما أصبحت تكوين شخصي غير قابل أن ينتزع من هذا الإنسان.
1: ومن أبرز ما أحدثته ثورة 21 من سبتمبر هو تجذير القضية الفلسطينية أكثر في الوعي الجمعي للشعب اليمني.
0: أحسنتم.
1: يعني أنتم تحدثتم عن حضور الشعب اليمني في الثمانينات وما قبلها في مختلف الجبهات، لكن اليوم نلحظ حضور للشعب اليمني على مختلف الأصعدة، في الواقع الاجتماعي، الثقافي، التربوي، حتى على مستوى المناهج المدرسية. أحسنتم. حضرت القضية الفلسطينية.
0: أحسنتم، ذكرت المناهج وذكرت القضية الفلسطينية. فعلا كنت نحسب هذا المسألة هينة لدينا، أو أنه مثلا هي تحصيل حاصل، نحن مع القضية الفلسطينية، لكن عند الآخر وعند العدو حاجة عظيمة. ليش؟ لأن العدو خاصة من بعد 48، أو نقدر نقول ما بعد حرب النكسة أو بعد حرب 73 مثلا حق العدوان الثلاثي على مصر، انتهج نهج ما يسمى بحالة الدولتين. هذا يؤدي أو مؤدى فيما بعد إلى تغييب القضية الفلسطينية، وأصبح الحديث في المحفل العربي بهذا الشيء. آخرها طلع هذا كالهالك عبد الله بن عبد العزيز ليبرر مثل هذا الحال، وأنه هو الحل الوحيد الذي ينقذ الشعب الفلسطيني.
1: توها لليهود المساكين.
0: هذا كأيام سعود، أيام عبد العزيز بن سعود اللي في علام الصك. هذا قريب، هذا في مؤتمر، هذا عبد الله بن عبد العزيز. لا طلع يتكلم عن ضرورة حل الدولتين، وأنه لابد للشعب الإسرائيلي أن يعيش جنبا إلى جنب في رخاء وأمن مع الشعب الفلسطيني. فلذلك مع تغييب القضية الفلسطينية، اليهود طبعا مش مراضين بحاجة اسمها حل الدولتين. لا، عاد اليهود عاد عينهم على سيناء، وعاد عينهم على جزء من الأردن وجزء من السعودية ما تسمى السعودية لإقامة إسرائيل الكبرى. يعني أنت في الوقت اللي بتكلم حل الدولتين
1: لن يكتفوا.
0: يعني إذا كان مثلا قعدت إشكالية كبيرة واقتتال ما بين المستوطنين الصهاينة والجيش الإسرائيلي، عندما قالوا لهم انسحبوا من سيناء بعد اتفاقية كامب ديفيد، انسحب من سيناء، من يقولوا لأبدكم يا جيش إسرائيلي؟ هذا المستوطنين الصهاينة دخلوا بإشكالية مع جيشهم. طبعا إسحاق رابين عندما فعل اتفاقية مع ياسر عرفات حق أوسلو، الصهاينة شافوا أنه اتفاقية أيش، حل دولتين، من يقولوا لا أبوك تفعل اتفاقية مع هؤلاء؟ وفعلا قتل إسحاق رابين بيد يهودي، طبعا يهودي يمني، قتله. ليش ترضى بحاجة اسمها حل دولتين؟ يعني هناك مساعي لتغييب القضية الفلسطينية وجعلها آخر شيء، والحديث الآن عن التعايش مع اليهود دراسة منهجة. جاءت ثورة 21 من سبتمبر أكدت بأن القضية الفلسطينية حاضرة، وأن ثقافة وانضباع وتوجه أن فلسطين كل فلسطين من البحر إلى النهر وكل تراب من أرض فلسطين لابد أن يعود الفلسطينيين. هذه الثقافة التي بدت من المستحيل أو وضعها في خانة المستحيل، وأنهم تتكلموا عن حاجة عفى عليها الزمن وحل لا يمكن أن يكون موجود. حتى للأسف الشديد يعني رأينا سياسيين يمنيين يتكلموا عن هذا المسألة في الفترات الأخيرة. طبعا نكون صريحين علشان المسألة خطيرة، مش مسألة قابلة أن توارى هنا أو هناك. لكن عندما جاءت الثورة هذه أعطت انطباع مهم جدا وأحيت ما يريد اندثاره من قبل العدو، لأن المسألة هي مسألة فعلا أنه لابد أن تكون الأمة قضايا جديدة وإشكاليات جديدة، وفي نفس الوقت لابد أن تكون للأمة مثلا عدو جديد. نحن نتحدث أنه في مرحلة من المراحل ذهب مقاتلين فلسطينيين للالتحاق بما يسمى بالمجاهدين لمجاهدة أو مجادلة المد الشيوعي في روسيا أو في أفغانستان، طبعا بدعم من عمتهم هيلاري كلينتون هي اللي اعترفت، قالت إحنا من كوننا هذا الجيش اللي كان طبعا فيها الزنداني وهذا ومدري إيش والجهاد هذا اللي يتكلموا فيه، وسلمان أيضا كان من ضمن، سلمان بن عبد العزيز كان من ضمن المولين هذا الجيش، وذهبوا لمواجهة المد الشيوعي الكافر في أفغانستان وفي الشيشان ومقاتلة الروس بدعم أمريكي، وذهب فلسطينيين ليحاربوا. طيب ما عندكم محتل
1: عرضك.
0: مع الأيام استطاعوا أن يجعلوا إسرائيل عبارة عن وجود شرعي ولابد أن يكون له قبوله في الساحة العربية والإسلامية، تلك النظرة في إزالة إسرائيل إنما هي نظرة مليئة بالحقد مليئة بكذا وأصلا غير قابلة
1: للتطبيق،
0: مستحيلة هذا الشيء. أيضا إيجاد أعداء جدد، إيران كذا كذا كذا، فعودة ثقافة القضية الفلسطينية في الساحة اليمنية لتكون هي القضية الأولى. إذا أردنا أن نقول أنه من أجمل ثمار ثورة 21 تستحق مثل هذا الوصف، أجمل الثمار، لأنه فعلا إجهاض القضية الفلسطينية ليست مسألة من قوى من قبل دول عربية مطبعة، هذا عليها قد يكون إجماع أممي، على أقل تقدير حل الدولتين على أقل تقدير، ولأنه تغيب الشعب الفلسطيني و نقول إعضاء ثقافة أن هذه الأرض الموعودة للصهاينة أصبح والأدبية التي منتشرة في الساحة. فلذلك شفنا ورأينا حتى أنه أصبح عند الصهاينة إشكالية. أنا مرة سمعت في أو رأيت في إحدى القنوات الصهاينة نشر هذا المقطع أن الصهاينة بيضجوا من الأطفال الحوثيين الذي يتكلمون عن شيء اسمه تحرير الأقصى. مشكلة. يعني إحنا نشتغل سنوات وهذا عجولي ما يطلعوا لنا طلعة هذه، ما نسوي أمام هذا الإشكالية. فلذلك مش بس قضية فلسطينية، المسألة مش هكذا فقط. هم لا يخشوا حاجة اسمها أن إحنا نهتم بس بالقضية الفلسطينية. الثقافة التي امتدت لدينا ورفض هؤلاء الصهاينة واليهود عداء. يعني مثلا متحررت فلسطين بيقول احنا ايضا احنا في مشكلة، حتى لو خرجنا من فلسطين مثلا وعدنا كل واحد هرب لحقه البلاد المهجر، احنا امام هؤلاء الاشخاص ما زلنا اعداء، ما زلنا نسعى في الارض فساد، ما زال كذا وكذا. يعني المسألة ما توقفش عند قضية فلسطينية، القضية الفلسطينية هذا من ضمن الاهتمامات اللي نقدر نقول اهتمامات شاملة أو في الوسط، هناك اهتمامات أعلى بأن هؤلاء مشكلتهم معانا احنا قد هي، فكيف إذا كنا في أرض عربية؟
1: والموضوع يعني عقائدي، لا تجد أن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، مش شو مجرد يعني عنوان ولا حاجة نرفعها فقط.
0: احنا لما نشوف الآن أبناء الدول العربية والإسلامية خلاص ما بيشوفش ان اليهود مشكلة. ما بيشوف ان اليهود مشكلة. فالامارات لا، قد المسألة ثانية، اليهود احب الناس. هذا الشيء للأسف الشديد وانا اسميها خطورة. خطورة قومية عربية واسلامية حتى. مسألة القبول بالاسرائيلي في مصر جارية على قدم وساق. لان الشعب المصري هو من اكثر الشعوب حرية. ومن أكثر الشعوب فهما للقضية الفلسطينية، ومن أكثر الشعوب فهما للعدو الإسرائيلي. حتى أنور السادات اللي في الأخير اتفق معاهم كان له خطابات عن إجرام هذا الكيان الصهيوني. فالآن بدأ هناك مسألة أنه يتقبلوا عدو نوعا ما. إشكالية في مصر، إشكالية كبيرة جدا. إحنا لا، إحنا بدأنا وكنا على مستوى يعني واضح ومعين، أصبحت لدينا الآن قفزات كبيرة تجاه القضية الفلسطينية. ومش بس هذا فقط، هم خافوا من هذا العقيدة التي لدينا وهذا التوجه اللي لدينا، ورأوا ثماره عندما المسألة لم تكتفي في إطار التنظير أو النظرية، إنما انتقلت إلى إطار العمل. أنه عندما قلنا سنقف مع غزة وسنطلق الصواريخ، هذا السيد أعلنها في 2019 في المولد النبوي كأول ما طرحه، أنه إذا كان كذا كذا فنحن نطلق. كانت أول خطاب فعلا واضح تجاههم في هذا المنحى. شافوا أن المسألة والله لا، هذا يدم على زنة خفيفة وإشكالية. فلما يعني شوفوا،
1: نعم، ورئيس الوزراء طلع تحدث عن باب المندب وخطورة وصول الحوثيين إليه.
0: نعم، من قبل هذه مسألة قديمة عندهم. فعندما شافوا أن هذه العقيدة أصبح لديها مش على بعض الجماعات الإسلامية اللي كانوا يسبوا أمريكا، ولما جت لهم الدولة لأيديهم في 2011 ذهبوا للسفارة الأمريكية وانتوا قرب لنا وحلنا، انتوا الأب والأم وكل شيء. لا، شافوا أن العقيدة التي لدينا غير قابلة لأيش، هذه أهم شيء، غير قابلة للتنازل وللبيع والشراء، وأنه تنازلوا هنا وإحنا نعطيكم هنا. لا، عقبها فعل في أثناء الإسناد مع غزة
2: بالخروج الميداني وبالدعم
0: العسكري. الخروج الميداني هذا كان أصبح لدينا أنه أقل شيء، وسيد كان يسميه أنه جهاد، يعني على الأقل واحد يجاهد في هذا الميدان. وكان يسميها السيد عبارة عن اعتبره نزهة، وكنا فعلا نراه نزهة.
1: خروج كل جمعة،
0: كان نزهة، خروج نشم هواء، ولو إحنا مخزنين في الساحة. بس عندما تحول المسألة أنه إلى واقع عملي، لا، شافوا أن المسألة متغيرة. هذا إذا أردنا أن نجعل هذا نقدر نقول هذه الصورة ونردها إلى عواملها الأولية، هي من نتائج ثورة 21 سبتمبر.
2: نعم، وأيضا ذكرتم المناهج المدرسية فيما يخص القطاع التربوي.
0: المناهج نعم، يعني إحنا نتكلم الآن عن في الوقت الذي كان منزل السفير الأمريكي إلى سوق الطلح في صعدة ويشوف الأسلحة وليش وللما وكذا، في الوقت الذي كان، وطبعا شفنا فيلم الحرب على السلاح، كم من ضابط وكم من شنب خايف من هذا السفير الأبقع فعلا بهرر ومسيمخ. هذا كان له أيضا مشكلة عند المناهج، مشكلة ليش للما كيف ابعدوا وسمعا وطاعة. أنت كبيرنا والله ما غير نسمع كلامك، ما هو شيء اللي بزعجك في مناهجنا كذا وكذا وكذا.
2: الآيات اللي تتحدث عن الجهاد وتتحدث عن اليهود
0: فوق هذا، حتى على مستوى تخيلوا، مش لا بس الآيات عن الجهاد وعن اليهود، مش على هذا بس، حتى على مستوى صياغة منهج معقد، وهذا ما تحدث به بعض الجواسيس، إنه كان هناك مساعي. وفعلا إحنا كان معانا كتب ما ندري منين ندخل لها، ما ندري منين يجوا لها، كنا ما لا نعتمد على ملخصات وعلى أشياء. كتاب معقد يعني بدي لنا هذا، يا ريت عادي خطوط عريضة، ما داري منين يشتوها. هكذا أرادوا طبعا. التدخل في المناهج الدراسية ما زال إلى الآن، هناك منظمة نسيت أيش اسمها تكلمت عنها برلمانية في إحدى الدول الآسيوية، إنه انتبهوا، بتكلموا عن التنمية التعليمية في تلك البلاد، هي قالت انتبهوا من منظمة كذا كذا اللي هي الآن بتجي لها عندكم سكتة وتدخل في مناهجكم. نسيت حتى اسمها والله، إحدى المنظمة موجودة. فعلا دحنا الآن بيضجوا بيسموا تغيير المناهج وما إليه، طبيعي لأن هذا الشيء يضرهم وهذه إشكالية لديهم. لأن الوعي الذي يكون موجود الآن لدى أبناء الشعب اليمني القائم على ثقافة قرآنية، هذا يعني إذا هم بتحاكوا عن خطورة امتلاك إيران سلاح نووي، ما نمتلكه نحن في هذه الثقافة أخطر من السلاح النووي.
2: نعم، وهناك من التغييرات التي طرأت وحدثت في القطاع التربوي بعد ثورة 21 من سبتمبر، والتي نعدها من الثمار، أنه يعني تم تحسين وتعديل المناهج الدراسية وإضافة أشياء من الثقافة القرآنية إليها، أيضا تعديل التقويم المدرسي، أيضا دخول الفعاليات الدينية والوطنية على مستوى الإذاعات المدرسية، يعني الكثير من الأشياء التي طرأت في القطاع التربوي التعليمي، وهذا من أبرز الثمار والنجاحات التي أتت بها ثورة 21 من سبتمبر. سنواصل معكم أستاذ أمين محاورنا، وكذلك سنواصل معكم أعزائنا المستمعين، ولكن بعد هذا الفاصل.
3: سام اف ام، وقفة إعلانية.
4: حصريا للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرا للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
5: هنا تجد كادرا أكاديميا متخصصا بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقا علميا حديثا يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
4: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
5: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
4: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
5: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
4: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
5: العنوان: صنعاء، حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
4: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-259-9985.
5: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.
6: الجمعيات التعاونية ميدان تتحول فيه أفكار الأسرة إلى مشاريع تعيل أسرا بأكملها. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، الضرائب التي تدفعها للدولة عن نشاطك التجاري أو الصناعي تسهم بدور فعال وأساسي في تشغيل المستشفيات والمراكز الصحية ومراكز الغسيل الكلوي في مختلف المحافظات الحرة، لا سيما مع انقطاع موارد النفط والغاز. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
7: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
8: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
7: بصف لي المسألة، شدي أفهم.
8: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
7: ما لها؟
8: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
7: وما؟
8: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
7: أوهو.
8: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
9: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
10: يقول عن القاهم
8: متواجدين على مدار 24 ساعة.
10: عاي أخرونا.
8: بالعكس، سوي فحصك وروح.
10: والنتائج
8: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
7: أوهو.
8: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
11: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه وين التوفير يا خبير؟ رد وقال
12: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
11: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
3: سبافون، أصالة وتواصل. سام اف ام، والعود احمد.
1: عودة اليكم مستمعينا الكرام، ونستمر في الحديث عن ثورة 21 من سبتمبر وما احدثته في الواقع اليمني من متغيرات، وما اخرجت كما تحدثنا في الشعب اليمني من كثير من الأمور التي سوف نغطيها في هذه الفترة. وما يزال معنا الأستاذ أمين المتوفر.

0: يعني فعلا أرادوا أن يكون الشعب هذا شعب منقسم، شعب بعيد عن العلاقة الاجتماعية المعروفة والمتأصلة فيهم. فعندما حصل العدوان مثلا وترافق مع العدوان نقل الصلاحيات إلى عدن على أساس أنه يمتلكوا قرارهم، طلع الدنبوع على أساس أنه بيمتلك قراره في هذا الشيء، ترافق مع هذا إيجاد نزاعات اجتماعية بين أبناء هذا الشعب، لأنه فعلا قد يكونوا نجحوا في دول كثيرة عندما أرادوا أن يتدخلوا فيها أحدثوا حالة من الفوضى، فأصبحت هناك ماذا؟ اضطرابات داخل تلك الدول ونزاعات، واستطاعوا فيما بعد أن يكونوا أجنحة. وهذا ما حصل حتى في اليمن سابقا، يعني احنا نعرف أن أمريكا السعودية أدواتهم كان يغضوا صراعات خاصة بين القبائل اليمنية، يعني قبيلة تتناحر مع قبيلة أخرى، قد نجد أن الممول لتلك القبيلتين شخص واحد أو جهة واحدة متمثلة بأمريكا والسعودية والنظام آنذاك. فالوقت الذي يشتوا يهدوا يهدوا، فالوقت الذي يشتوا يشبوها يشبوها بكل بساطة. فأرادوا أن يكون هذا بين أبناء المجتمع اليمني.
1: هذا ربما ما تفعله اللجنة الخاصة التي خرجت الوثائق، ويعني كثير من ما كشف أنه هذه اللجنة الخاصة نفسها هي التي كانت تمول المشائخ.
0: اللجنة الخاصة هذه كانت يعني قدر أقول ما به من حجر ومدر في اليمن إلا وناله الفوضى من اللجنة الخاصة. الوثائق مفجعة على فكرة، وشفنا كيف أنه سنعطيك مال ونراقبك ما بتسويه وين عتكون، ما هي هذا الشيء، كيف كان يرفعوا بالشيخ الفلاني انه ما سواش، كيف نتخذ اجراء، هذا الشيخ اللي بيجيد وشنا بهيبته وانه اصبح رجل ما حقدر يكلمه، هذا كان يرفع بها نسيت اسمه هذاك القائم باللجنة الخاصة لعند نائب وزير الداخلية اللي مختص بهذا الشيء، هذا ما سواش ما نسوي به، بما معنى هذا الشيء ما رضيش يمشي الطريق، بما معنى ما نسوي فيه، يعني كأنه طلاب مدرسة مش مشايخ.
1: يعني مش وزير الداخلية بس، حتى السفير الجابر الذي كان يعني بفعل الفعائل في اليمن بالمشايخ كأنه هو شيخهم أصلا، شيخ المشايخ هؤلاء الذي كانوا عملاء للأسف.
0: إذا كان علي محسن هذا اللي كان يعني من يزم يحاكي علي محسن في تلك الفترة، قال هربت على أنه مرتي.
1: نعم.
0: ابن جابر قال هربت على أساس مرتي، يا جنانة بس، يعني كيف حتى يا أخي قل هربته وبس، قل هربته بطريقة احترافية استخباراتية لا يستطيع أن يفهم كنهها الحوثي، ضروري تبين أنه هربت على أنه مرتي، يعني ضرعت في هذا التفاصيل، بيهينوا الناس، يعني بيهينوا الناس. فلذلك هذه كانت سياستهم، مثل فرعون، إن فرعون على الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف ضعيفا منهم. فلما جاءت ثورة 21 سبتمبر كان الهدف الأساسي هو الحفاظ على التكوين والنسيج الاجتماعي داخل المجتمع اليمني. على طول كان هناك مسائل حل الثارات، وما به من مشكلة ثارة تحل بين طرفين إلا وهي ضربة مطرقة في الرأس الأمريكي، مشكلة كان عايش على كان يكتات على هذا الشيء. أولا، ثانيا كان يريد أن نتناحر، أخلق فوضى، حالة اقتصادية سيئة، اجعل المجتمع ينقسم، وحدث حالة من السخط بين أبناء المجتمع. كانت هذه السياسة طبعا بعد، لأنه مش المسألة بس أنه جين موتهم جوع، بس نقول البنك والحصار ويموتوا جوع. هم داري أنه يعني أمريكا فهم أنه في الوقت اللي تحاصرك ممكن أنك تبني نفسك من أول وجديد من داخل بلدك، مثل ما حصل في إيران مثل ما حصل الآن طبعا. مش المسألة بس ترى الموت الجوع، هذا هدف، بس الهدف الأكبر ترافقوا مع الحرب الاقتصادية بحرب ناعمة، الهدف منها التناحر بين أبناء الشعب اليمني. وكان الأمانة كان هناك مؤشرات أنه يحصل هذا الشيء، لكن اليمني لا يقبل حتى وأن مثلا ضعف في مرحلة

0: مهما كان، حتى الخصوم اللي يتخاصموا لا نسبح بالانزلاقات. الحمد لله بفضل الله هذه الفترة خاصة مع وقوفنا مع غزة، المسألة ما عادش به مشكلة يراد لها أن تكون في الشارع اليمني. الشارع اليمني التهم أصبح أفضل مما قبل في تكوينها الاجتماعي. أصبح الآن هناك تكوين أمة. يعني أنتم كنتم تراهنوا أن المجتمع هذا يسقط، المجتمع تماسك وأصبح له أخوة في العالم العربي والإسلامي. في الوقت الذي كنت نحن نشتهي نتناحى فيما بيننا البين، أصبح لدينا فيما بعد حجم وحدة الساحات. يعني المسألة تطورت أكثر وأكثر، والحمد لله حتى مسألة وحدة الساحات، حتى مسألة بناء محور الجهاد والمقاومة، كان لثورة 21 سبتمبر أثر كبير فيه.
1: بالتأكيد. نعم أستاذ أمين، سنواصل معكم الحديث عن ثمار ثورة 21 سبتمبر في الجانب الاجتماعي والثقافي. أيضا سنواصل معكم أعزائنا المستمعين حديثنا، ولكن بعد هذا الفاصل.
2: الساعة الآن 10:10 برعاية يمن 4G من الاتصالات اليمنية. مع يمن 4G يمكنك الاتصال من الرقم 10 مجانا داخل الشبكة الثابتة، مع دقائق مجانية إلى الشبكات الأخرى، بالإضافة إلى إنترنت سريع بأقل تكلفة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
1: عدنا لكم من جديد أعزائنا المستمعين، نرحب بكم مجددا كما نجدد الترحيب بضيفنا المتواجد معنا في الاستوديو الكاتب والباحث الأستاذ أمين المتوكل، حياكم الله من جديد.
0: حياكم الله، أهلا وسهلا.
1: في إطار حديثنا عن ثمار ثورة 21 سبتمبر، أستاذ أمين، إذا ما تحدثنا عن اتساع المشاركة المجتمعية في الفعاليات والمناسبات الوطنية والدينية التي أصبحت ذات حضور جماهيري واسع خاصة في المناطق المحررة، وهذا ما لم نكن نجده ما قبل ثورة 21، إلا بشكل ضئيل وبقدر متواضع وأحيانا بتكتم كان يتم إحياء بعض الفعاليات قبل الثورة. لكن اليوم نشهد العكس، وإحياء فعالية المولد النبوي الشريف خير مثال. ما الذي يعكسه هذا الحضور الجماهيري من تحولات في الوعي والهوية الثقافية للمجتمع اليمني؟
0: طبعا كانت الاهتمامات فيما قبل في بعض الصور نستطيع القول عنها اهتمامات هابطة. كان هناك اهتمامات هابطة، كان هناك فعاليات تهدر لها الأموال، لا نعلم ما هو هدفها إلى أن تصل. مثلا خاصة وجود بعض المنظمات في صنعاء، احتفالات مثلا يحتفلوا ب أو هناك مثلا اجتماع أو نقدر نقول فعالية عن تسويق مفهوم مثلا المساحة الآمنة للفتيات، هذا موجود من ضمن طبعا هذا من شغل الـ USAID اللي كان موجود في صنعاء، الوكالة الأمريكية تبع السفارة الأمريكية، هذا اللي على أساس أنه عملهم بناء القيادة الشابة وما إليه وتنمية بشرية وأنت أسد وغمض ومدري ما هو هذا الأشياء، وهي كلها عبارة عن أدوات استخباراتية. وكان يضعون لنا عناوين على أساس أنه شبابية يحشدوا لها الشباب والشابات واحتفالات وسواء نبنيها والهدر هذا كله. ليش لا علم هكذا به نوع من نقدر نقول إيجاد حالة التمييع بين أبناء هذا الشعب، لا سيما الشباب، بحيث أصبح الشباب خاصة الشباب الواعد، الشباب الذي كان له طموح كبير كانت أعينهم مركزة عليه بشكل كبير جدا في استقطابهم. في الوقت اللي كان المناسبات الدينية محصورة على فئة من الناس وتقام على استحياء، صحيح. سواء في الحارات أو في المساجد، على أرقى شيء في المساجد طبعا. وأصبح التوصيف عبارة عن توصيف بأن هذا الشيء، يعني نقدر نقول توصيف أنهم يجزئوا في توصيفه أنه هذا لا يمثل الشعب اليمني ككل كمناسبة طبعا. أو أن هذا الشيء يمثل جماعة متدينة في اليمن وما إليه. لكن لا، المناسبات عندما نشوف مثلا المولد النبوي الشريف، عندما نشوف عدة مناسبات سواء وطنية أو دينية، والتعبير عنها بيكون بشكل كبير جدا. هذا في الميزان، نقدر نقول ميزان القوة أو ميزان القوة، هذا يعتبر أيضا قوة.
1: نعم.
0: أنه لديك ثقافة، لديك أدبيات مثلا، لديك موروث أن تهتم فيه، هذا أيضا مصدر من مصادر القوة. اهتمامك في هذا الجانب الذي لديه يعني شيء يثمر، أيضا هذا مصدر من مصادر القوة. أنا أتكلم من ناحية أنه العدو كيف راء إلينا، يعني إحنا قد ربما نشوف أنه الاحتفاء بالمولد النبوي الشريف أنه قربة إلى الله، وفعلا هو قربة إلى الله، بس قد يغيب عن الكثير أن هذا له مردود آخر أو توصيف آخر لدى العدو. في الوقت الذي أنا أتقرب فيه إلى الله سبحانه وتعالى، وأظن أني عملت حاجة بسيطة وعادية، ما أشتري أن هذا في تقييم العدو حاجة كبيرة جدا، ومعتبرينها قوة من القوة، أنه هذا يهتموا بهذا الحاجة. فلذلك وجود اهتمامات جديدة مقابل اهتمامات كنا نراها من قبل، أصبح له أثرها الكبير في تكوين الثقافة اليمنية الأصيلة. يعني أنا أتذكر أنه في الوقت الذي كان يحارب فيه، يعني كنا احنا نعاني لما كنا نسجع مع النهرين شيء نحتفل بالمولد ولا بالغ
1: يوم أكثر غدير. أكثر تقريبا مناسبة حربت هي مناسبة يوم الولاية عيد الغدير،
0: يعني
1: كان يسجن حتى، يعني وأنا صغيرة جدا ما زلت أتذكر كيف كانوا يأتوا يسحبوا الناس يجروهم، ليش تحتفل بعيد الغدير؟
0: أنا أتذكر أنه في جامع النهرين جيت فترة من الفترات 100% كنت أقول أقل شيء 95 شخرج من الجامع لا فوق الهيلوكس حق الأمن هذك وأمشي إلى لكثرة المضايقات اللي ضايقونا، لكثرة السب والشتم والإهانة الذي تعرضنا لها،
1: وإشاعات سيئة كانوا،
0: يا ريت إشاعات سيئة على عيني ورأسي، إشاعات سيئة من خارج، بس إحنا وسط المسجد طبعا. هذا في الوقت الذي كان هناك طبعا مساعي لفتح معاهد لتعليم الرقص الشرقي في صنعاء، هذا كانت يعني كانت مسألة طبيعية ولها تسويقها وما إليه، والناس فيما قبل المناسبات الدينية هذه إشكالية كبيرة. يعني أنا أتذكر أنه مرة تم احتجاز أنا في جامع النهرين عندما أقمنا ذكرى عاشوراء، طفوا علينا من خارج، قلقوا المساجد، ما تخرجوا لبيوتكم، لكن الحمد لله يعني وكأن الإمام الحسين بيننا في تلك الفترة. معقولة؟ ما هو اللي فعلنا؟ ما هو اللي سوينا؟ بينما المنظمات تأخذ وتسرح وتمرح.
1: نعم.
0: أيضا رأينا أنه من ضمن الأشياء التي خرجت والصورة التي خرجت ما كان يحصل حتى في السفارة الأمريكية من هرج ومرج ولعب. نعم. واحتفالات ويمنيين ورقص، وما شاء الله عايشين الناس هناك عيشة، ويجوا يفعلون إشكاليات في بعض مناسباتنا. حتى ما بعد رحيل عفاش وجود الدنبوع هذا، وكانت لدينا الحمد لله قوة وصدوة، انفجارات مفخخات هنا أو هناك، معانا مسيرة هنا فعلوا لها مفخخة، معانا فعالية هنا فعلوا لها مفخخة، دولنا واحد كذا، مشكلة إشكالية لديهم. فلذلك احنا شفنا أنه إن كان هناك في قبل أيام مساعي داعشية أريد لها أن تكون في صنعاء تجاه بعض المناسبات، بحمد الله تم القضاء عليها. مشكلة عندهم ليش هذا الاهتمام بالمناسبات بالفعاليات، أيضا عندهم هي مشكلة كبيرة.
1: نعم.
0: فلذلك هي محل تقييم لديهم، والحمد لله يعني المؤشرات لديهم في هذا المنحة مؤشرات مخيفة لديهم
3: ومبشرة لدينا بكل خير إن شاء الله.
0: بس إحنا نتمنى أن نتلمس هذا الشيء. إحنا نتلمس هذا الشيء. أما هم آخذين هذا الحساب.
3: أستاذ أمين، ختاما في ضوء تجربتكم كباحث وكاتب، ما المشروع الاجتماعي التربوي الذي ينبغي أن يكون أولوية في المرحلة المقبلة وتريده ثورة 21 من سبتمبر؟
0: أحسنتم. طبعا عندما نتكلم عن مساعي العدو في ضرب النسيج الاجتماعي في الداخل اليمني، نحن نتكلم عن استهداف بدأ وانتهى وتقفل الملف، لا، المشكلة ما زالت قائمة، وإذا أردنا نتحدث أكثر المشكلة ما زالت متفاقمة في هذا الفترة. أحداث حالة الفوضى يراد لها في كل وقت وحين، أحداث غياب الأمن، أو أنه مثلا نقدر نقول أنه يفعلوا يبينوا للناس أن هناك أمن نوعا ما غائب في اليمن، والترويج لهذا الشيء لضرب الثقة، ثقة الشعب بالقيادة ما زال حاضرا إلى الآن. بنشوف فيديوهات، بنشوف أشياء، بنشوف كذا كذا، هدفها أنه يبقى هناك المجتمع اليمني مجتمع نوعا ما متخوف من كذا وكذا. مشكلة لديهم أنه المجتمع اليمني في المناطق المحررة أصبح نموذج طيب وفعال، بعكس تلك المجتمعات التي تعيش البؤس والشقاء في الاحتلال. وقد صرح أحد السعوديين كمشكلة، يعني قال وين المفخخات؟
3: ليش صنعاء آمنة؟
0: ليش صنعاء آمنة؟ أنا المفخ يعني
3: بكل جرأة وبجاه،
0: كل جرأة خرجوا ما في قلوبهم. مثل ما لحن ترامب خرج ما في قلبه عن المشروع الأمريكي. هذا هو الصورة القبيحة، وهي تلخص الصورة القبيحة. عندهم مشكلة. لابد أن نؤمن في الوقت الذي نعد العدة بشكل كبير، حتى من ناحية أنه اتصل ب180 على أساس تتبرع مثلا للقوة الصاروخية والطيران المسير. هذا الحشد والإعداد الكبير تجاه الجبهة العسكرية لابد أن يوازى في الجبهة الاجتماعية. معانا آلاف المشاكل الاجتماعية التي لابد أن تكون لها جبهة لحلها. أول شيء جبهة لفهمها، لتفسيرها، لدراستها، من ثم كيف طريقة احتوائها، وأن يكون هناك مساعي كبيرة لفهم هذا الشيء. لا نظن أن حتى المشاكل الأسرية أنها بمنأى عن التأثير على المشكلة العامة اليمنية، لا نظن، وأن هذه مشكلة بسيطة. صحيح. لا على علاقة هذا الشيء. أي مشكلة اجتماعية لابد أن يكون هناك سعي لحلها. لا نتجاهل هذه الأشياء. مش لاقي تخرج لنا فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي يخبرنا عن مشكلة اجتماعية هب الناس لحلها ويوم قد الأمور جاهزة. ماشي، لا يحركناش الترندات، تحركنا المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى، ونؤمن بأن العدو في الوقت الذي بيعد العدة لحصارنا والقتالنا أيضا لديه أدوات في الداخل عبر الحرب الناعمة لافتعال المشاكل الاجتماعية،
3: وما يخرج إلى وسائل التواصل الاجتماعي شيء بسيط، ما خلفه أعظم وأكبر.
0: نعم، يعني إحنا نظن بعض المشاكل الاجتماعية تفتعل تلقائيا، هناك مشاكل اجتماعية ممنهجة، بس إحنا ما فهمناش إن العدو مفرخ لنا في مجتمعاتنا ناس سيئين. وقبل أن نسعى لاكتشافهم الله يكشفهم، لكن نسعى إلى احتواء المشاكل الاجتماعية بشكل مهم جدا. هي دعوة من هنا أنه افتحوا مسار، افتحوا اهتمام، فليكن هذا اهتمام نزول اجتماعي إلى هنا إلى هناك، مشاكل اجتماعية كثيرة جدا، عشرات المشاكل. في الوقت اللي احنا نتحدث من مفهوم المسيرة القرآنية التي لا تبني بس القوة العسكرية، إنما تبني قوة اجتماعية، بل حتى تبني قوة نفسية، لابد أن نعطي شموليتها في جميع مناحي الحياة. لا نهتم بجانب والجانب الآخر يكون مغفول عنه، وهو الجانب الاجتماعي، وهو أهم الجوانب.
3: نعم، وفي الحقيقة هو من الجوانب المهمة جدا. يعني التقيت من فترة قصيرة مع بعض المرشدات الاجتماعيات في المدارس، يعني ما تحدثنا عنه شيء يعني لا يصدق، يعني على مستوى المدرسة فقط، فما بالك بالأسرة وبغيرها.
0: هو بناء المجتمعات، احنا نتكلم يعني حتى لما النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أهم أولوياته عندما بنى المجتمع المدني قصة المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. مش المسألة أنه تعالوا نتصالح وتعالوا نكون أخوه، يعني خورة هكذا، لأن هذه خطوة تقضى على العدو مساعي صحيح. كثيرة جدا. لذلك احنا شفنا في ناس تأذوا، عبد الله بن أبي كان من أول المتأذين من هذا، لأن هذه عبارة عن سد ثغرات للعدو. فمشكلتنا ان احنا لا نؤمن بان هذا المشاكل، اول شيء لا نؤمن حتى بان به مشاكل اجتماعيه بعض الناس، ولا نؤمن بان هذا المشاكل تعكس ظلالها على واقعنا، حتى واقعنا معصر عالم العدو. وايضا هذا المشاكل اذا تركت سنتعرض لضربه من الله سبحانه وتعالى، لان اساسا هو اصلاح المجتمع حتى في قتالنا مع العدو هو لحمايه المجتمع. الوقت اللي نحمي المجتمع من العدو لابد أن نحمي المجتمع من المشاكل التي فيه.
1: بالتأكيد. إذن أستاذ أمين المتوكل الكاتب والباحث، كنتم معنا للحديث أكثر عن ثمار ثورة 21 سبتمبر فيما يخص الجانبين الاجتماعي وأيضا الثقافي. شكرا كثيرا لكم.
0: ولكم أيضا.
1: الشكر موصول لكم أيضا أعزائي المستمعين على حسن الاستماع والإصغاء. نتمنى أن الفائدة قد وصلت إلى الأذهان. تقبلوا خالص التحايا من طاقم الفترة، إعدادا وتقديما خديجة النعمي، رحاب عبد الحفيظ، وإخراجا زلفى عبد الملك. في أمان الله.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: لأهلنا في محافظة حجة والمديريات المجاورة، يعلن المركز الوطني لعلاج الحروق والتجميل عن إقامة المخيم الجراحي الطبي المجاني لعلاج آثار وتشوهات الحروق والتجميل بالتعاون مع المستشفى الجمهوري بحجة، وذلك خلال الفترة من 22 إلى 28 من سبتمبر 2026 في منطقة الرحضي المعهد المهني سابقاً. تشمل الخدمات المعاينة والفحوصات والعمليات والأدوية وفق التقييم الطبي مجاناً. يقام المخيم برعاية وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان واللواء هلال عبد الصوفي محافظ محافظة حجة. للتسجيل والاستفسار عبر الأرقام 576079 أو 777456956. الخدمات تقدم وفقاً للتقييم والفرز الطبي. معاً نعيد البسمة والأمل. المركز الوطني لعلاج الحروق والتجميل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي.
2: أخي المواطن، تخيل كل حي يملك مخبزاً تعاونياً، مزرعة على السطح، وحاضنة أعمال شبابية. هذا ليس خيالاً بل أهداف الجمعيات التعاونية للسنوات الخمس القادمة. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص.
3: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بالحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة من خلال تطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية البيئة والحفاظ على الحياة الطبيعية والحد من تلوث الأرض ومصادر المياه بالمواد الكيميائية المحظورة. مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجاناً.
5: سبق فون، أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
0: سام اف ام، عدنا.
7: من منذ طوفان الأقصى
8: since the Aqsa flood
7: began اليمن يكتب تاريخه المقاوم بكل فخر.
8: Yemen has been writing its resistance history.
9: سام اف ام من صنعاء تقدم
7: حارس الازدهاري الأمريكي
8: from the US prosperity guardian
7: إلى اعتراف ترامب
8: فشل
9: الحقيقة
7: من عمق إلى الإعلام الدولي
9: محاصرة بلساني الحقيقة بلسانين إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع
7: بلغ ضمه فلم يعد يستهدف المطارات المصانع
8: والمستشفيات
7: حارس الازدهار الأمريكي
8: from the US prosperity guardian
7: في الاعتراف
8: المشروع
9: الحقيقة بلسانين.
10: أول من قام بكسوة الكعبة كان اليمنيون، وأول من عراها لجيفري إبستين كان نظام آل سعود. The Yemenis were among the first to honor the Kaaba with its sacred covering, while the Saudi regime was the one that exposed it to Jeffrey Epstein. في وقت تخاذل فيه العرب والمسلمون وخنعوا، كان أول من اتخذ موقفا جادا في نصرة مقدسات الأمة إحدى القبلتين، الأقصى الشريف هو اليمن. While much of the Arab and Muslim world stood silent, Yemen took an early and serious stand in defense of Al-Aqsa, one of Islam's holiest sites. وكان أول داعم لنفط الطائرات وأموال الأسلحة التي تهتك الأعراض وتدمر المنازل على سكانها من أطفال ونساء في فلسطين ونظام آل سعود. And the Saudi regime became a major source of oil and funding for weapons used against Palestinian civilians, children, women and families. الذاكرة جدار لا يسقط ببيان ولا يطلى بصبغ الزيف ولا تبدل ملامحه بنشرات العبور السريع. Memory is a wall that no statement can bring down, no deception can repaint, and no passing headline can erase. حين سقطت القبلة في مرآة العبث لم يغضب الساكتون، بل غاب الوعي وسار المليون. واليوم يعاد العزف القديم، الخطر يقرع أبواب مكة. When the sanctity of the Qibla was mocked, the silent didn't rise in anger, the awareness simply vanished. Today, the same old narrative returns. Danger is knocking on Mecca's doors. سؤال هادئ عار من الصخب، أي خطر يولد من رماد الحصار؟ وأي منطق ينادي بالخوف على بيت الله ممن يذود عنه؟ بينما الميدان يشهد والخطوط تنطق صورا لا تكذب. A quiet question, what danger is supposedly rising from the ashes of the blockade? And what logic calls for fear of the house of God from those who defend it? While the battlefield tells its own story and the images speak for themselves. تأملي المشهد ولا تتعجل. Look closely at the picture, don't rush to judgment. حين فتح النظام السعودي الباب على مصراعيه لحفلات المجون على مقربة من مكة المكرمة، وفي ساحتها طافت الراقصات على مجسم شبيه بالكعبة المشرفة، أين كانت الغيرة؟ When the Saudi regime opened the door to extravagant entertainment near Mecca, dancers performed around a structure resembling the Kaaba. Where was the outrage? وحين ذهب حكام الرياض بكسوة الكعبة إلى المجرم الصهيوني إبستين، أين كان صوت الحراس المزعومين؟ And when Saudi rulers presented the Kaaba's covering to Epstein, where were the voices of those who claimed to be its guardians? وحين أهان المجرم ترامب الكعبة وهو يشبهها بصندوق قمامة، حينها لم يغضب سوى أبناء الإيمان والحكمة بخروج مليوني إلى الساحات، فيما تجاهلها من يطلقون على أنفسهم خدام الحرمين.
8: And when Trump reportedly insulted the Kaaba by comparing it to a trash container, it was Yemenis who made marches. Millions of Yemenis while those calling themselves the custodians of the two holy mosques remained silent. واليوم يعودون بذات الأسطوانة المشروخة. اليمن يشكل خطرا على مكة. Today the same broken record plays again. Yemen poses a threat to Mecca. في محاولة بائسة لاستعطاف المسلمين أملا في الهروب من استحقاقات عدوانهم وحصارهم على عشرات الملايين من أهل اليمن. A desperate attempt to win Muslims' sympathy and evade responsibility for years of aggression and blockade against millions of Yemenis. ولكن ماذا يقول الميدان حين ينطق بالصور؟ مصدر عسكري ينفي بشكل قاطع وجود أي خطر من اليمن على مكة المكرمة أو غيرها من المقدسات الإسلامية. But what does the reality on the ground say when the image speak? A military source categorically denies any threat from Yemen against Mecca or the Islamic holy sites. إنه مجرد أسلوب قديم ومكشوف يهرب إليه النظام السعودي كلما أخفق في الميدان. It's an old and familiar tactic invoked whenever the Saudi regime faces setbacks on the ground. ما تمكنت عدسة الكاميرا من توثيقه رسالة ميدانية حاسمة تؤكد صلابة الجاهزية الدفاعية وقدرتها على تحويل الصحراء إلى مقبرة للمعتدين. The footage documents heavy losses and a failed attempt to achieve a breakthrough. A decisive battlefield message, defensive readiness remains firm, capable of turning the desert into a graveyard for aggressors. ويأبى الله ورسوله إلا أن يظهر الحق ولو كره وكثر الأفاكون. ويأبى شرف اليمن إلا الدفاع عن مقدسات الأمة. ويأبى أن يكون إلا في صدارة المدافعين. God and his messenger will have the truth prevail despite those who distrust it. Yemen's honor demands the defense of the nation's sacred causes and a place among their foremost defenders. فيما يأبى النظام السعودي إلا أن يدنسها بتوظيفها خدمة لمصالحه وأطماعه وعدوانه. وأين الثرى من الثريا؟ وأين النظام السعودي؟ وأين اليمن؟ While the Saudi regime uses those sacred causes to serve its own interests and ambitions, what could be further apart? What separates the Saudi regime from Yemen? ولمعشر المسلمين إياكم وأن يضلكم النظام السعودي افتراء عظيم يخدم المصالح الصهيونية في المنطقة. To Muslims everywhere, do not let the Saudi regime mislead you into carrying a disgrace that time cannot erase. A grave accusation, one that serves Israeli interests in the region. أسف على هذه الأمة كيف تسقط منها دول وأنظمة وجماعات وأحزاب في فرية يفتريها منهم قارونهم ويلحقون به طمعا في ماله ونفطه. What a tragedy this nation is. States, regimes, groups and parties failing for the falsehood driven by wealth and oil. كذبة ما أطلقها النظام السعودي حين أطلقها إلا إشعالا لفتنة وإشغالا عن قضية الأمة الحقيقية. ولقد أنصف السيد القائد أيما إنصاف حينما قال لو كان الأمر صحيحا فتلك جريمة تتطلب ما هو أكبر من إدانة. فهل من إنصاف بعد ذلك الإنصاف؟ The Saudi regime's narrative is designed to inflame division and distract from the real cause of the nation. The leader made a pointed argument. If this were true, it would be a crime requiring far more than condemnation. واستمر في محاججتهم بمنطق الناصح الأمين، منطق القرآن والعدل والحق المبين. من كان لديه فضل قوة وعنده غيرة إسلامية حقيقية فلينتصر لفلسطين المستباحة أرضا وإنسانا ومقدسات. حيث حرب الإبادة في غزة وتهديد الأقصى ومكة والمدينة من عدو واحد، والحذر كل الحذر من الفتنة السعودية. Those with strength and genuine concern for Islam should stand with Palestine, where Gaza faces a devastating war and the region's holy sites remains under threat, and be aware of being drawn into Saudi-driven division. وكونوا ناصحين للنظام الفاجر أن يكف عدوانه وينهي حصاره عن اليمن. Argue the Saudi regime to end its aggression and lift the blockade on Yemen.
10: وإذا جبنتم عن قول الحق فالتزموا حيادكم ولا تكونوا سماعين لكذب السعودي أكالين لسحته، إنكم إذا مثله ومشتركون معه في إثمه وبغيه وعدوانه وبهتانه، والله المستعان على ما تصفون. And if you lack the courage to speak the truth, at least remain neutral. Do not become a mouthpiece for Saudi claims. Otherwise, you become complicit in its wrongdoing and aggression. And God is the one whose help we seek against what you claim. ولا تنسوا من يدافع عن دين وعزة وكرامة هذه الأمة لا يبيع بوصلتها. And never forget those who defend this nation's faith, dignity and honor would never sell its compass.

0: المجلس الازدهاري الأمريكي
1: from the U.S. Prosperity Guardian
0: إلى اعتراف
1: أدمير فشل.
2: الحقيقة
3: من عمق إلى الإعلام الدولي
2: محاصرة بلسانين.
3: Two of these advanced aircraft and even the U.S. had more.
2: الحقيقة بلسانين. إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
4: اليوم today العزل الإسرائيلي
3: بلغ دولة
4: inspiration has peaked.
3: فلم يعد
4: يستهدف
3: المطارات والمصانع
4: factories
3: والمستشفيات
4: hospitals.
0: الحادث الازدهاري الأمريكي
1: from the U.S. Prosperity Guardian
0: بالاعتراف
1: admission
2: الحقيقة بلسانين.
5: هنا إذاعة الثورة 21 من سبتمبر.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: الأمن الغذائي لا يتحقق بالشعارات بل بخطط الجمعيات التعاونية التي تزرع وتمول وتسوق من البذرة حتى الرف. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
2: توعية جمركية. إن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود مثل جرائم غسيل الأموال وتهريبها ومحاولة الحد من آثارها هو من أولويات مصلحة الضرائب والجمارك. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
4: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
3: بصف لي المسألة عشان أفهم.
4: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
3: ما لها؟
4: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الايزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
3: وما؟
4: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
3: أوهو.
4: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
0: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
3: قول حنلقاهم
4: متواجدين على مدار 24 ساعة.
3: حيأخرونا؟
4: بالعكس، سوي فحصك وروح.
3: والنتائج
4: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
3: أوهو.
4: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
6: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
7: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
6: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
7: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
6: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
7: 555-555.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام عدنا. سام اف ام من صنعاء 99.1،
8: والتعبئة مستمرة.
0: والتعبئة مستمرة.

الله أعزائنا المستمعين في فترة ومساحة جديدة لكم من فاصلة ظهيرة. فاصلة ظهيرة لكم ولمشاركاتكم بمواضيعها المختلفة نطل عليكم فيها اليوم الأربعاء 23 من سبتمبر، ونصطحبكم فيها من الإعداد والتقديم رحاب عبد الحفيظ، ومن الإخراج زلفى عبد الملك. موضوعنا اليوم سيكون موضوع اجتماعي ارتباطا بفترة صباح الخير يا قدس التي ناقشناها مع الأستاذ اللي كان متواجد معنا الكاتب والباحث الأستاذ أمين المتوكل. ناقشنا فيها الجوانب الاجتماعية والثقافية التي تعد من ثمار وإنجازات ثورة 21 من سبتمبر، كان منها أثر التكافل الاجتماعي على المواطنين في المجتمع، وكيف أنه طريق إلى مجتمع تسوده الأخوة، وكيف أصبحت الأخوة بالفعل بعد ثورة 21 من سبتمبر، كيف أصبح التكافل الاجتماعي والأخوة أكثر ارتباطا حتى وإن اختلفت الانتماءات والطوائف، حتى وإن اختلفت إلا أن الأخوة لا زالت هي الحاضرة وهي الموجودة. من منكم يتذكر أعزائي المستمعين جمعية كان اسمها جمعية الكوب؟ جمعية الكوب هذه على ما أظن أنها بين الأحياء. من يعرف منكم جمعية الكوب يكتبها لنا على رقم الرسائل 720-991-991 أو رقم استقبال الاتصالات 01-322-653. جمعية الكوب هذه اللي أتذكر وأعرف عنها أنها كانت يعني عبارة عن جمعية خاصة بالأحياء، أنه مثلا إذا طبخوا أهل البيت رز يبعدوا كوب كامل داخل كيس على مدار الأسبوع، كل ما يطبخوا رز لهم يبعدوا كوب بنفس الكمية الذي يفعلوها يعني، أو حتى مش بنفس الكمية، المهم أنها تكون بقدر كوب داخل كيس ويخلوهن على جنب إلى نهاية الأسبوع ويجمعوهن من البيوت. تجي يعني واحدة من الحارة من أبناء الحي نفسه تجمع هذه الأكياس اللي قد تم جمعها، سواء رز، طحين، سكر، أي شيء من هذا الحاجات اللي بيطبخوها للغداء، وبعدين يصيروا يوزعوها للفقراء والمساكين المستحقين يعني بين قوسين. هذه كان اسمها جمعية الكوب. هل عادي مستمرة معكم أو هل بتسووها بس بشكل آخر مش بهذا الشكل؟ هل بتتفاقدوا جيرانكم المساكين؟ هل مثلا إذا زاد عليكم الأكل في الغداء، زاد عليكم الرز، زاد عليكم الدجاج، زاد عليكم كذا، هل مثلا بترجموا أو بتدوه لناس مستحقين؟ في أيضا في بعض الأحياء بين لاحظ أنه في الجدران بيتم تعليق يعني في مسامير بيتم تعليق بعض أكياس الطعام ومكتوب فوقها طعام صالح للأكل أو فهل هذه الحاجات موجودة عندكم في أحيائكم أم لا؟ طيب كمان في من ضمن المبادرات المجتمعية مبادرة العفاف، هي عبارة عن تجميع ملابس لا زالت نظيفة ومرتبة وإرسالها لأصحاب المبادرة ويبصروها أصحاب المبادرة ويتفاقدوها وينظفوها ويكووها ويعانوها ويدوهن للنساء أو للبنات المستحقات الذيهن مقبلات على الزواج. برأيكم هكذا جمعيات، هكذا مبادرات، كيف بينعكس أثرها على المجتمع؟ خبرونا بمشاركاتكم عن هذا الموضوع على رقم الرسائل 720-991-991، وإذا حبيتم المشاركة بالاتصال الهاتفي فعلى الرقم 322-653. أهلا
التكافل الاجتماعي أعزائي المستمعين هو ما يقتصر فقط على تقديم المال أو المساعدات المادية، لا، قد تكون الكلمة الطيبة تكافل، السؤال عن شخص غائب تكافل، زيارة المريض تكافل، مساعدة الجار تعتبر تكافل، إغاثة المحتاج تعتبر تكافل، إعانة كبار السن تعتبر تكافل. أنا أتذكر مرة كنت زمان يعني قبلها كذا 6 سنوات تقريبا، كنت ماشية في الحارة وبنفس أنا يعني مقربة من البيت شادخل البيت، بس صرت واحدة كبيرة سن بتتحمل أكياس باين عليه المصروف أو طحين وكذا، وينبس وقدو متحملة في راسها وفي الثنتين الأيدي، فقلت لها ساعدكم يا خالة، وتجملت مني تجملت قوي وجلست تدعي لي تدعي لي تدعي لي يعني والله إلى نهاية الطريق، وما عاد دخلتش البيت يعني كملت معاها عشان أساعدها، وجلست تدعي لي وسألت من بيت من أنتي، وجلست تمدح في أهلي وفي أسرتي، وهي تعرف ناس من أسرتي هم طيبين وهم كذا، وأنا استحسنت لها النظرة. أنا بحكي لكم هذا الموقف مش من باب الافتخار ولا لا، وإنما من باب أنه الاقتداء، أنه اقتدوا بهذا الموقف، وأنا للأمانة ارتحت وحسيت بسلام داخلي لما فعلت الخير هذا. تخيلوا أن أنا ساعدتها وجريت معها الحاجة، يعني ما بشيء يعني ما اشتريت شيء ولا، بس ساعدت معها وأخذت معها يعني أخذت منها الحمل الثقيل، ومشينا لو تبصروا على سعادة كانت فيها. وتجملت من نفسي للأمانة، ومش من باب المن ولا من باب التفاخر لا، وإنما هل مريتوا موقف مشابه فعلتوا خير لأحد؟ عموما احكوا لنا تجاربكم مع التكافل الاجتماعي، وهل قد مريتوا بحاجة اسمها جمعية الكوب وشاركتوا فيها، أو جمعية العفا وشاركتوا فيها؟ أنا للأمانة مشاركة في جمعية بين شارك في جمعية في مبادرة العفاف بالأصح، وبين أعطي ملابس يعني من اللي عدهن حاليات ويلتبسين وهم يبصروا لمن يدوهن، وهي مبادرة للأمانة رائعة. كم يا معانا ملابس في الدولاب، كم يا كم مزاحم بس وكثرة

0: السبل.
1: من الأسئلة التي أريد أن أسألها وأطرحها لكم أعزائي المستمعين، آخر مساعدة ساعدت فيها شخص متى كانت؟ وما كان شعورك بعد ما ساعدت هذا الشخص المستحق؟ برأيك أنت، برأيك الشخصي، ما هي أجمل صورة من صور التكافل الاجتماعي؟
2: والإخلاص العملي رجال إن دعا داعي الهدى.
1: وهل تتذكر مثلا شخص وقف بجانبك في وقت شدتك، وقت احتجت فيه للمساعدة الحقيقية، ولقيت هذا الشخص وقف أمامك؟ كيف كان شعورك وقتها، وكيف مشاعرك الآن تجاه هذا الشخص الذي ساعدك؟ هل الكلمة الطيبة برأيك يمكن أن تكون نوع من أنواع التكافل؟

هنا من الرسائل اللي وصلتنا هذه الرسالة بتقول السلام عليكم يا رحاب، هذه الجمعية عادها مستمرة للآن لكن بالأسبوع مرة نجمعها لعند مسؤولة الحي والكثير من المبادرة الاجتماعية، لكن جمعية العفاف الصدق ما نعرفها، يا حبذا تعرفينا أكثر، مثلا إذا معاهم رقم ادي لنا كتب الله أجرش، وبالإحسان والتكافل نبني مجتمعنا. تحياتي للجميع، وجدان الهاجسي. شكرا لك يا وجدان. مبادرة العفاف هم معاهم رقم للتواصل، عموما شديه لكم، ولكن بعد الفاصل، بعدما يمر الفاصل اللي عن يكون في وسط هذه الفترة، شدي لكم الرقم حق جمعية أو مبادرة العفاف وأدي لكم نبذة سريعة عنها.

السلام عليكم إذاعة سامس، هذا الله صباحكم بكل خير. صباح الانتصارات الذي حلت على يمننا العظيم، يمننا سيبقى حرا أبيا شامخا رافعا الرأس، ونقول للأعداء والله أنكم مهزومون بكل تأكيد، وبإذن الله سندخل إلى عقر داركم. معكم مراد عبد أحمد النهاري من وصاب الأسفل، وأطلب زامل يا من عايا طير، أنا بسألك بالله يا طير.

سلام من الله عليكم، نبارك لكم ثورة 21 من سبتمبر الحرية، ثورة الحرية والاستقلال. نبارك للسيد القائد والمجاهدين وكل أحرار شعبنا اليمني العزيز. نعم، هذه الثورة عززت مبدأ الأخوة الإيمانية والتكافل والتعاون. مشروع الكوب قد شاركت فيه، وأيضا إحنا في الهيئة النسائية. شكرا يا مرسلة الرسالة.

لم نسمع عن هذه الجمعيات، ولكن معاهدة الجيران سلوك علمنا عليه آباؤنا من قديم الزمان. مع تحيات إعلامية المستقبل بنات تعز، بثينة العبسي وبنت العبسي، وشكرا والله والله الله بمعاهدة والله الله بمعاهدة جيراننا. نعم يا بنات تعز، السلام عليكم. أنا جربت شعورش والله وأنا صغيرة، وريت برا وريت ها ورأيت مرة كبيرة في السن تحطب وكملت بلا مساعدة، وقعدت تدعي لي ولأمي، والحمد لله من شان الملبس بين يجو ناس وانتي ما تطب الله لهم. والحمد لله زوجة الشهيد الله يحفظك ويحفظ سيدي ومولاي. شكرا لك يا زوجة الشهيد على هذه الرسالة ومشاركتنا تجربتك حول هذا الموضوع.

أيضا من ضمن الرسائل هذه بتقول: أسعد الله أوقاتكم بكل خير وسعادة، كيف حالك عزيزتي رحاب، وكيف المخرجة العزيزة زلفة؟ نبارك للسيد القائد بحلول العيد والعيد 21 سبتمبر المجيدة، ولا يبقى غازي في بلادنا الحبيب. الكل شارك في هذه الثورة العظيمة، كانت ثورة شعبية، خرج كل الشعب اليمني، وكانت ثورة حققت نصر كبير. تحياتي وتقديري لكم، معكم زهراء حجر زام اليمني. الثورة، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وسعادة، كيف حالك عزيزتي رحاب، وكيف المخرجة العزيزة؟ إحنا بنتفقد الجيران، ويلا فاض شيء من الأكل اديناهم. معكم زهراء حجر، جمعية الكوب، أعرفها إنهم بيدوه في رمضان بس. هنا بتقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، احنا عندنا بمدرستي في صندوق كل يوم نحط فيه 100 ريال او 500 قدر ما نستطيع، ولو ما يجي اخر الشهر يشلها احد المعلمين ويوزعها على المستحقين. وتحياتي مني انا فرح أحمد من إب. هذه والكل مبادرة رائعة جدا جدا جدا، يعني على مستوى المدارس فعلا في طلاب ما بيقع لهمش مصروف مدرسي وبيدوا لهم حاجتهم من البيت، أو بيقع لهم مصروف مدرسي قليل، وفي بعض الطلاب بيقع لهم مصروف مدرسي كثير للأمانة، مثلا 500 ولا 400، ف يدوا منه لو أنهم فعلوا هذا الصندوق داخل الممر المدرسي مثلا، وهذا الطالب اللي معه مصروف مدرسي يعني أكثر من الحاجة يوعوه أنه يطرح 100 ولا كم ما كان داخل هذا الصندوق، ونهاية الأسبوع كم موقعات يدوها لطالب مستحق أو حتى المدرس أو لمن كان. والله إنها مبادرة رائعة.

السلام عليكم، كيف الحال؟ نشكركم على هذا الموضوع. فعلا والله ان في نساء يقطعوا القلب، وانا يا غالية نفس الموقف حقك. كان في شخص مشي وقلت له يا عمو اساعدك، قال لي تفضلي جزاك الله الف خير، وجلس يدعي لي طول الطريق. ولعدت مرت اني اسعد جميع من كنا أممي، وتحياتي لكن هاجر صدام، وشكرا شكرا لك يا هاجر على هذه الرسالة التي شاركتينا فيها هذا الموقف.

السلام عليكم. الإحسان هو من أجمل الصفات التي يقدمها الشخص لشخص آخر. مرة كنت مريضة في المستشفى، وبعد العملية كان في واحدة قدمت لي المساعدة مع أنها ما تعرفني ولا نعرفها، لكن يشهد الله عليها إني كل ما أتذكرها أتمنى إني أشوفها مرة ثانية. ربي يسعدها أين ما كانت.

0: أنا
1: شيء. المستمعين خبرونا، يعني هل مساعدة الغريب تختلف عن مساعدة القريب؟ يعني الفرق بين مساعدة الغريب ومساعدة القريب، ما رأيكم؟ هل هناك فرق وما هو الفرق هذا؟ هل تعرفوا مثلا أشخاص عزيزين نفس، يعني هم محتاجين فعلا محتاجين، أحيان بيرقدوا وهم جاوعين بس ما بيطلبوش، ما عزة نفس فيهم قوية جدا. هل تعرفوا أشخاص هكذا؟ أنا للأمانة أعرف أشخاص هكذا عزيزين جدا جدا جدا، يعني حتى لما نجي مثلا ندي لهم ما يجروهاش طوالي، لا هادو بعد ما يقولوا لا ما نشتيش مدري ما، يعني نجلس نتراشى ما بلا يشلوا هذا الحاجة، سواء أكل ملابس فلوس إيش ما كان، يعني للأمانة يحرجونا بعزة نفسهم والأنف الذي فيهم. هل تعرفوا أشخاص

0: الحرب تشعل.
1: طيب احكوا لنا موقف جعلكم تحسوا ان الدنيا ما زالت بخير وان الناس لبعضها سند وعون. احكوا لنا موقف مر امامكم، موقف سمعته، موقف شاهدته، موقف عشته، حسيتوا ان الدنيا لازال فيها خير.

0: الاسد وقصه.
1: السلام عليكم، معكم بندر الوصابي، اسعد الله صباحكم. عندما تعاون انسان على صعود الجبل ستقترب معه من القمه، وبيطلب زامر رضاك يا ربي رضاك.

أبو عبد الملك الجبري بيقول: نحن أبناء اليمن جسد وروح واحد، نعمل على إدخال السعادة إلى قلوب الناس. إذا كان نحب ونعين إخواننا الفلسطينيين فنحن نحب بعضنا في اليمن الخير، ونعمل على إسعاد قلوب بعضنا وتجاوز كل الصعوبات بالتعاون والإحسان. وشكرا لكم على هذه المواضيع الطيبة. شكرا لك يا أبو عبد الملك. أسعد الله ظهيرتكم وتحياتي لك وشذى الأزهار وجميع المرسلات. إحنا إذا باقي من الأكل بنعطيها للجيران ونعطيهم من رأس الضغاط مش من البواقي، وعلينا أن نتفقد الجيران والمستحقين من أماني الحيمي. شكرا يا أماني.

حقبنا هذا. أسعد الله ظهيرتكم بكل خير. جمعية الكوب إحنا بنطلب هذا الشيء على مستوى حقنا المحل ونخرجها يوم السبت والأحد، وعندما نحضر مجالس الكوثر يوم السبت نجمعهن ويوم الأحد نوزعهن. جمعية أكثر من رائعة. تحياتي إعلامية همدان.

فعلا فعلا أعزائي المستمعين، مساعدة الآخرين هي مسؤولية فردية ومسؤولية جماعية. مثلا جمعية الكوب هي مسؤولية جماعية، مثلا إذا قالت هذه المرسلة إعلامية همدان بتقول إنهم بيجمعوا طول الأسبوع، ولما تيجي مدارس الكوثر يوم السبت بيدوهن على ما قالت في الرسالة، نجمعهن يوم السبت يجمعوهن ويوم الأحد يوزعوهن. فعلا هذا الطالبة حق مدارس الكوثر لما يجين يوم السبت مثلا نوجد في يدهن المصروف الذي جمعناه طوال الأسبوع، يحصل تنافس بين الطالبات، مثلا من الذي جابت أكثر، من الذي جابت هذه المرة، من اللي ما جابت هذه المرة، يعني بيكون في تنافس جميل يعني، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أنا أحس مثلا لو أنا أكون متحمسة أن أنا أجي مثلا وقد في يدي كيس ولا كيسين من الذي جمعتهم طوال الأسبوع، فيثير فيني الحماس، يعني التكافل الاجتماعي لما يكون جماعي بيثير فينا الحماس أنه فعلا نكون كلنا يد واحدة ونساعد الآخرين، بعكس لما يكون مثلا فردي. أنا أرى هذا، وأنتم لكم ما ترون، كل واحد له وجهة نظر مختلفة.

لو تكرمتي نشتي رقم جمعية العفاف حق إخراج الملابس نشتي نتبرع. حاضر أعزائي المستمعين الذين يطلبوني الرقم جمعية العفاف أو مبادرة العفاف، هي اسمها مبادرة العفاف، أنا بتواصل مع المنسقة وأبصر لو في رقم عام بيتم نشره، أو ما هي طريقة إنه كيف إيصال الملابس لهذه المبادرة، وأنا بقول لكم ما هي التفاصيل، ولكن بعد الفاصل ليتسنى لي التواصل معها أثناء الفاصل.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يجب علينا كشعب يمني مجاهد كريم أن نكرم بعضنا البعض ونحسن على المعسرين منا. من فؤاد الحرف.

أيضا من الرسائل التي وصلتنا صباح الخير عن الموضوع، جميل جدا التكافل الاجتماعي مهم جدا، ذكرتني بموقف حصل لي يا أستاذة قبل فترة وأنا في المستشفى، لقيت جدة كبيرة سن وما تعرف عن المستشفى ولا عن قسم الفحوصات، فبادرت أساعدها وأسوي معها الفحوصات لين ما خلصت، وهي زي ما قلت جلست تدعي لي طول الوقت وكانت كلماتها زي العسل على قلبي، والله أني أرتاح جدا عندما أقدم مثل هذه المساعدات برغم أنها بسيطة جدا. وتحياتي لكل أخواتي المشاركات كلا باسمها وصفتها، وللغالية زهراء حجر ربي يحفظك يا غالية، وللأستاذة الغالية رحاب، وشكرا من ملاك الوائلي، شكرا لك يا ملاك.

السلام عليكم، أخباركم غاليتي رحاب. الإحسان واجب علينا جميعا، ولن نسمع عن هذه الجمعيات، بس إحنا بنتفقد الجيران. سيدي كل عام وأنت قائد مسيرة الحرية، وكل عام وأنت ثورتنا ثابتة ومنتصرة وزامل صرح العروبة بنت بونجوم المحاجري، وشكراً.

رسالة بتقول: السلام عليكم، كيف أنت رحاب؟ أنا أهل زوجي بيخرجوا كل شهر لأسرة محتاجة، ندي مصروف كامل، الحمد لله على النعمة. معكم سارة من صعدة. شكرا لك يا سارة. أعزائنا المستمعين، سنواصل قراءة رسائلكم ومشاركاتكم، ولكن بعد هذا الفاصل.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: بمناسبة العيد 12 لثورة 21 من سبتمبر، يعلن المركز الوطني لعلاج الحروق والتجميل عن افتتاح فرعه الجديد في محافظة حجة، وتدشين المخيم الجراحي الطبي المجاني لعلاج آثار الحروق والتجميل بالتعاون مع المستشفى الجمهوري بحجة، وذلك من الفترة من 22 إلى 28 من سبتمبر 2026. خدمات مجانية بالكامل من الفحص الأولي إلى العمليات الكبرى والصغرى وحتى الأدوية والمتابعة اللاحقة، وذلك بهدف تخفيف المعاناة عن أهلنا في محافظة حجة والمديريات المجاورة. للتسجيل والاستفسار عبر الأرقام 576079 أو 777456956. الخدمات تقدم وفقا للتقييم والفرز الطبي. معا نعيد البسمة والأمل. المركز الوطني لعلاج الحروق والتجميل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي.
2: في زمن الأزمات تبقى الجمعيات التعاونية صمام أمان يتحول فيه كل عضو إلى داعم للآخر، فتزدهر المجتمعات وسط العواصف. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، اعلم بأن حد التسجيل في ضريبة المبيعات هو إذا بلغ إجمالي قيمة المبيعات السنوية من السلع أو الخدمات 50 مليون ريال، فعليك سرعة المبادرة بالذهاب إلى الإدارة الضريبية المختصة بتسجيل نشاطك والحصول على شهادة التسجيل. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: مع خدمة هدية من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل أرسل هديتي إلى 211 مجاناً. سبافون قريبة منك ومن اللي تحبهم.
4: سبافون، أصالة وتواصل.
5: معاً نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
6: لنبقى سنداً لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
7: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
8: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
9: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه
8: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
9: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
8: 555-555.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، عدنا.

أعزائي المستمعين، عدنا لكم من جديد بعد الفاصل. لا أخفيكم بأنني طوال فترة الفاصل أحاول التواصل مع المسؤولة في مبادرة العفاف، لكن يبدو أن التلفون مش عندها أو شيء. بحاول أتواصل معها بس بلا فائدة، وش أحاول حتى لنهاية الفترة أزيد أحاول أتصل بها عشان تدي لنا رقم معين أو تقول لنا كيف طريقة إيصال الملابس. لكن مثلا أنتوا المشرفة في الحي عندكم أو هذا اتصلت بي تطلعي فاصل يا زلفة، أمد ما أجاوبها وأجي أقول لكم.

عدنا والعود أحمد، عدنا والعود أحمد وتواصلنا معها المسؤولة عن مبادرة العفاف، أعطتنا الرقم وأعطتنا إنه موقعهم. موقعهم في الجرافة الغربي خلف جامعة الحمزة أو بجوار صالة التقوى. أما رقم التواصل سجلوه عندكم، تواصلوا مع هذا الرقم وهو يحكي لكم التفاصيل بالضبط، وإلى أين تأخذوا الملابس من المنطقة القريبة من عندكم ومكان قريب منكم إذا كنتوا في منطقة بعيدة عن الجراف. رقم التواصل 7817 32 311. شادي لكم الرقم مرة ثانية، 7817 32 311. هذه اسمها مبادرة، رقم مبادرة العفاف، تواصلوا معهم وهم عدوا لكم التفاصيل أكثر. إذا كان في معاكم ملابس، إذا فكرتي أن أنت تخرجي مثلا ترتبي دولابك وتخرجي منه ملابس ما عاد تحتاجيها، وهي ملابس حالية وما عاد بتجيش عليش، أو مثلا ما عاد تحتاجيهاش، أو قد معيش ملابس فائضة تشتي تخلصي منها بالدوري لمن تديها لناس مستحقين، فمبادرة العفاف حلت لش هذه المشكلة. ما عليش إلا أن تتواصلي معهم تجمع الملابس، ولازم تكون مرتبة ونظيفة ولا زالت قابلة أنها تنلبس يعني، فأعطيهم هذه الملابس وهم بدورهم عيدوها للمستحقات. مشروع العفاف تابع لمؤسسة خيرات العطاء التنموية في الجرافة الغربي جوار قاعة التقوى أو خلف جامع الحمزة. رقم التواصل معهم مرة أخرى 7817 32 311. نعود لقراءة الرسائل الكثيرة التي وصلتنا منها هذه الرسالة. قال تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. من أجمل صورة من صور التكافل الاجتماعي هو أن نبذل حتى ولو ما نمتلك إلا القليل. نعم، نحن ننفق لبعضنا البعض بشكل جيد ونجمع إنفاقنا عندما نذهب مدارس الكوثر وكل من يعطي من عنده، ونجمعها في الصندوق وننفقها للمستحقين والمحتاجين. ومن هنا أوجه لك أستاذتي رحاب التحية معك بتول الغولي، وشكرا كثيرا لألهنوف زايد. شكرا يا بتول.

أيضا من الرسائل التي وصلتنا هذه الرسالة والتي بتقول إيش؟ الحمد لله بعد المسيرة عرفنا الله أكثر، بعد المسيرة عرفنا الله أكثر. الله يحفظ قايدنا وعلمنا الحسان فاطمة ستوة ومحمد دباب انقلب السواق. ما رسالة مدري كيف مش واضحة. السلام عليكم. أما بالنسبة لي أقوم بجمع ملابسنا أنا وزوجي وعيالي الذي قد قصرين أو ما عاد نلبسهن وأرسلهن البلاد للمحتاجين أو حتى من الأسرة بيكونوا محتاجين.

السلام عليكم. مساعدة الآخرين ليست منا بل هي نعمة أنعم الله بها عليك لتكون سبب في سعادة غيرك. نعم، عندنا على مستوى بيتنا متكفلين بأسرتين من الفقراء نساعدهم قدر الاستطاع، وقدوا هذا واجب على من هو قادر. نعم يا أستاذة، والله به بعض ناس فيهم عزة نفس ما يطلبوا شيء لو يموتوا جوع. متى أنا حسيت أن عاد الدنيا فيها خير وإن ما زالت فيها أوفياء؟ يوم تحررت بلادنا، الحمد لله هذا أسعد يوم مر علي. تحياتي لكن رحى وبوزلفة وللغاليات إعلامية همدان الهنوف زايد هاجر صدام بنت إبا الإبا وراء الفقيه وبنت حجة من أختك الحوثية حيث المحررة الآبية.

رسالة بتقول: السلام الله عليكم أستاذة رحاب، الأقربون أولى بالمعروف ومن ثم يأتي المحتاجين من الغرباء في الدرجة الثانية. والدة الإعلامية رشا إبراهيم الحملي، شكرا لك الأستاذة والدة الإعلامية رشا إبراهيم الحملي، التحية لك والتحية لرشا أيضا. فعلا الأستاذ المرسلة أجابتنا على السؤال الذي قلنا فيه: لمن تكون المساعدة برأيك أولى، أو يعني برأيك من المستحق أكثر؟ أو كانت صيغة السؤال إنه هل الفرق، هل الف ما هو الاختلاف بين مساعدة الغريب ومساعدة القريب؟ فأجابتنا بهذه الرسالة: الأقربون أولى بالمعروف ومن ثم يأتي المحتاجين من الغرباء في الدرجة الثانية. شكرا مرة أخرى لك والدة الإعلامية رشا إبراهيم الحملي. هذا يدل على أنكم مستمعين للفترة من بدايتها. شكرا كثيرا لمن يستمع بتركيز. هذه الرسالة بتقول: مرحبا، أسعد الله أوقاتكم، كيف أنتوا؟ والله أنا كنت أكثر شيء أساعد جدتي، بس توفت الله يرحمها يا رب. وحياتي لك وتحياتي لك، معك حسام من صنعاء. شكرا لك يا حسام.

0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير وسعادة. إحنا في منطقة ريفية وما بش هذه المبادرة، بس إحنا بنتراحم ونتكافل بدون جمعيات، إنما كل شخص بيفعل مبادرة من نفسه. وفي مواقف كثيرة ساعد فيها الكثير من الجدات، شبه موقفك أستاذة ريحة في مواقف ساعد إحدى الجدات، وهي غمرتني بالدعاء الكثير، ودعاء الجدات بيكون جميل وعميق ومن القلب إلى القلب. ربي يجمعنا دائما مجسدين صفات التكافل والتراحم ومساعدة الآخرين فعلا قبل القول. كل التحايا والتقدير لك يا العزيزة ريحة وللعزيزة زلفا وكل المشاركات من فداء أهل البيت.
1: هيهات ما نرضى الهوان، قبائل وجيش ولجان، خذ من بناتقنا البيان صرخته.
0: رسالة بتقول: السلام الله عليكم، الموضوع مهم جدا ورائع، التكافل مهم لإعانة المعسرين، بالتعاون والتكافل نبني مجتمعا ثقافيا واقتصاديا. نحن نواجه عدو مجرم يريد منا أن نكون متناحرين ومتباغضين ومتباعدين عن بعضنا، فبالتعاون والتكافل سوف نقهر أعداءنا ونبني مجتمعنا. شكرا لك على هذه الرسالة يا أبو محمد. أسعد الله أوقاتك بكل خير أختي رحاب. للأسف ما بش في منطقتنا جمعيات ولا مبادرات، لكن بين أسمع كثير عن هذه المبادرات. أنا شاركت في مبادرات المدرسة، وللأمانة هذا شيء جميل ورائع. أشكرك على الموضوع المهم. من رحمة الحسنين.

تحية طيبة لكم ولإذاعتكم منبر صوت الناس وصوت المجتمع. في هذه الفترة بنلاحظ غياب المبادرات الاجتماعية وروح التكافل بين الناس، وكأن مشاغل الحياة وضغوطاتها جعلت كل شخص ينشغل بنفسه وينسى من حوله. المبادرات الاجتماعية ليست مسؤولية جهة معينة فقط، بل مسؤولية الجميع. فمساعدة المحتاج والوقوف مع المريض ودعم الأسر المحتاجة والمتعففة رسالتي عبر إذاعتكم. علينا جميعا نعيد روح التعاون والتكافل، ولنجعل المبادرة الاجتماعية عادة مستمرة وليست مجرد مواقف مؤقتة. نتمنى من الجميع أن يبادروا ولو بشيء بسيط، فربما مساعدة صغيرة أو كلمة طيبة تكون سبب في إسعاد إنسان. وشكرا لإذاعتكم على إيصال صوت الناس وتسليط الضوء على قضايا الناس. من محبتكم افتكار الشامي، شكرا لك يا افتكار.

رسالة بتقول ثورة 21 من سبتمبر كان السبب للخروج من حالة الوصاية الأجنبية وتحقيق استقلال القرار السياسي والسيادة الكاملة لليمن. أخوكم قال أنه هكذا أخوكم شخص خلفه التاريخ لكي يعيد لكم الحرية والكرامة. هذا رسالة بتقول السلام عليكم، الإحسان هو الاهتمام بالآخرين والاهتمام بدين ويدعو للاهتمام بالآخرين. تحياتي لك رحى وزامل داعي العزة، وتحياتي بنت الكوثر.

رسالة بتقول: سلام الله عليكم، الموضوع جميل جدا، بس الذي أجدي أقول لكم اتفقدوا جيرانكم وخصوصا المتعففين، لأن بعض البيوت قبورها قبور أهلها، وإذا ساعدتموهم لا تمنوا، أهم حاجة لا تقولوا لأحد أنكم أديتوا لهم شيء، فلا بارك الله في صدقة يلحقها أذى. البراءة عبد الله من صعدة. شكرا لك يا براءة. وفي مثل بيقول: اللي في الدور غير اللي بيدور، يعني اللي بيدور من بيت لبيت ويدكدك ويطلع من هذا العمارة للعمارة الثانية، وفي الحدايق في الجولات بيتواجد في كل مكان، يعني بيطلب حاجته من الناس، غير الذي في الدور، يعني غير الذي في الدار المتعفف الذي لا يطلب شيء، اللي بيدور غير اللي في الدور.

أم ليالي بتقول السلام عليكم، والله من فعل خير يلقاه. شكرا لك يا أم ليالي، أعيدي الرقم اللي سجلتيه قبل شوية لو سمحتي من إيمان. طيب، هي بتطلب رقم جمعية العفاف أو مبادرة العفاف، والرقم هو هذا 781 732 311. الرقم مرة أخرى 781 732 311. هذه مشروع العفاف أو مبادرة العفاف تابعة لمؤسسة خيرات العطاء التنموية بالجرافة الغربي جوار قاعة التقوى. من كانت معها ملابس لازالت نظيفة ولازالت مرتبة وقابلة لأن تلبس أمام الناس، فلتتفضل بإعطائها لهذه المبادرة، وهم بدورهم سيعطونها للنساء المستحقات.

0: أم قيامة العلوي بتقول: السلام عليكم يا أختي رحاب، كيف أنتو؟ والله حين ما تمثلون إلا الإحسان تكون حين ما تمثل إلا الإحسان تكون متواضعا، لا لكي يشعر في نفسه بالإحباط. وأنا عن نفسي الحمد لله خرجت الأسبوع الماضي لزوجة مرابط، تكلمنا في الكوثر وجمعنا مواد غذائية. من أم قيامة العلوي شكرا لك. السلام عليكم، كيف الحال؟ أخباركم بعد غياب طويل مع المدرسة؟ ما قدرنا نشارك معكم لأن اليوم في اختبار، خرجنا بدري، وحب أهني حوثية حيس بتحرير حيس، ونبشركم عن البث انقطع، روحت من المدرسة قد هو منقطع. معكم دروب الوطن من ريف باجل. هذه رسالة بتقول: موقف مشرف زامل، أبشر بنيا سيدي. معكم عبد الحسن من أصاب شامخ، وألف تحية لكم.
1: تأخر بصوت النبي واعتز وتشرف، وكل من هم في الدنيا رجال.
0: الموضوع مهم جدا، التعاون صفات المؤمنين، نرجو من الجميع التعاون من منصور يونس السلمي.

السلام عليكم. الإحسان بمعناه الصحيح هو ما يفعله مجاهدون الآن، يبذلون دماءهم في سبيل الحرية والكرامة للمستضعفين. معكم وصية شهيد. شكرا لك. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن منكم من بات شبعانا وجاره جائعا وهو يعلم. أخوكم شخص خلفه التاريخ لكي يعيد لكم الحرية.

السلام عليكم، كيفكم؟ بخير، وكيف صحتكم؟ وكيف حفظكم الله وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء في الدنيا والآخرة يا قواتنا المسلحة، وحفظ الله السيد عبد الملك الحوثي، وأقول حفظه الله ورعاه أني أم مقام. شكرا لك يا أم مقام.

إذن أعزائنا المستمعين، في ختام الفترة معكم لا نقول إلا المجتمع الذي تنتشر فيه ثقافة التكافل، ثقافة الإحسان، ثقافة الأخوة والترابط الاجتماعي، هو مجتمع أكثر قدرة على مواجهة الصعوبات، أكثر قدرة على مواجهة الأعداء، على مواجهة مخططات الأعداء وأوراقهم، لأنه يكون أكثر ترابط، أكثر تماسك، لأن الأفراد في هذا المجتمع يدركون أن قوة المجتمع لا تقاس بما يملكه كل فرد بمفرده، وإنما بما يستطيع أفراده أن يقدم بعضهم لبعض. إذن أعزائنا المستمعين، كانت هذه فترتنا معكم، أشكركم كثيرا على مشاركاتكم الكثيرة التي وافيتمونا بها حول هذا الموضوع. تقبلوا خالص التحايا رحام عبد الحفيظ وزلفى عبد الملك، في أمان الله وحفظه.

سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التام والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك، إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. نعم، هذا البرنامج القرآني الذي نقرأ كتاب الله فيه ونتدبر آيات الله من خلال مختصر التيسير في التفسير للسيد المولى بدر الدين الحوثي جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء. وما أحوجنا أحبة الكرام إلى كتاب الله وإلى معرفة الله وإلى معرفة طريق الله الواضحة الصحيحة النقية، ما أحوجنا إلى ذلك ولن ننال ذلك إلا بالنظر والتدبر في كتاب الله وفي كلام الله. وصلنا أحبتي الكرام في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 55 من سورة طه، ولا زالت الآيات في سياقها تتحدث عن نبي الله موسى وعن قصته مع فرعون. أحبتي الكرام، نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك، نستعين بالله ونسأله أن ييسر لنا فهم معاني هذه الآيات العظيمة. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. المعنى أحبتي الكرام، ولقد أريناه آياتنا كلها، أي عموم المخلوقات مثل خلق الأرض وغيرها من المخلوقات. ويحتمل الآيات التي أرسلنا بها موسى، أي العصا وضم يده إلى جناحه من الرهب وخروج يده من جيبه بيضاء من غير سوء إلى آخر ذلك. فكذب وأبى، فكذب وأبى أن يؤمن، امتنع. قال: أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى. المعنى، قال: أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى. يقول هنا السيد المولى بدر الدين، وفي هذا تحريك لتعصب أصحابه للوطن، وقد علم أنها آيات صحيحة، سماها سحرا تمهيدا لمعارضته لها بالسحر الحقيقي، توصلا إلى تضليل قومه وتطويل النزاع. ويقول الله سبحانه وتعالى: فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. المعنى: فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى، أي مكانا معتادا يستوي الناس في استحقاقه لنحضر السحر وتحضر الآيات ليعلم أنها سحر بزعمه مثل الذي نأتي به، والمراد تعيين المحل للموعد. ويقول الله سبحانه وتعالى: قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى، أي يوم عيد لهم فقد وافق على الموعد. وزاد تعيين الزمان باليوم والساعة، والضحى من بعد شروق الشمس وانبساط شعاعها، وجعل في الموعد أن يحشر الناس ليروا الحقيقة ويتعسر أو يتعذر على فرعون التغرير عليهم. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. فتولى فرعون، انصرف من عند موسى، فجمع كيده بجمعه للسحرة من المدائن، ثم أتى، ثم أتى بما قد جمع من كيده أي بالسحرة فأحضرهم في الموعد. ويقول الله سبحانه وتعالى: قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. كأنه توقع من السحرة أنهم يتبعون سحرهم دعوى أن الله أرسلهم ليضللوا على الناس بأمر فرعون، فحذرهم أنهم إن افتروا على الله كذبا أهلكهم الله، وقد خاب من افترى، فوت المطلوب لأنه موقف تنكشف فيه الحقيقة. ويقول الله سبحانه: فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. المعنى فتنازعوا أمرهم بينهم، إذ ضربوا لما أنذرهم وتنازعوا بينهم، وأسروا النجوى أخفوها من موسى ومن معه، لعلهم أخفوها لئلا يعرفوا أن السحر قد خافوا واحتاجوا إلى تقوية عزمهم على الإتيان بسحرهم. ويقول الله سبحانه وتعالى: قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى، أي يبدلا دينكم. ووصفوا دينهم بأنه أمثل، أي حق وصواب. فأجمعوا كيدكم، يقول الله، فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. المعنى فأجمعوا كيدكم، أي اجمعوا سحركم ليقوي بعضه بعضا ويكون باجتماعه سحرا عظيما. ثم أتوا صفا، لعله لإظهار كثرتهم وليلقوا سحرهم في دفعة واحدة ولا يتخلف أحد. وقد أفلح اليوم من استعلى، إطماع للسحرة في أن يفلحوا ويصيروا من المقربين عند فرعون. فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. إذن أحبتي الكرام، نكتفي بهذا القدر من الآيات في هذه الحلقة، وإن شاء الله سنواصل الآيات التي تليها وما تبقى من الآيات في حلقة غد إن شاء الله. إلى ذلك الحين وإلى ذلك الملتقى أترككم في حفظ الله ورعايته، كما أستمد منكم الدعاء أحبتي الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: سام FM، الحكمة اليمانية.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: بشرى سارة. لمن لديه آثار وتشوهات الحروق في محافظة حجة والمديريات المجاورة، يقام المخيم الطبي الجراحي المجاني في مدينة حجة منطقة الرحضي المعهد المهني سابقاً، وذلك بالتعاون مع المستشفى الجمهوري بحجة بمشاركة نخبة من كبار استشاريي وجراحي التجميل وترميم الحروق في اليمن لإجراء العمليات الدقيقة وإعادة التأهيل الوظيفي والحركي، وذلك من الفترة من 22 إلى 28 من سبتمبر 2026. للتسجيل والاستفسار عبر الأرقام 576079 أو 777456956. الخدمات تقدم وفقا للتقييم والفرز الطبي. معا نعيد البسمة والأمل. المركز الوطني لعلاج الحروق والتجميل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي.
2: حصريا للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
3: هنا تجد كادرا أكاديميا متخصصا بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقا علميا حديثا يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
2: قروض تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
3: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
2: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
3: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
2: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا.
3: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
2: للتواصل 775-4-0 أو 775-0-4-5 أو 01-25-99-85.
3: جامعة إقراء لمستقبل أرقى.
4: أطلق طاقتك الريادية داخل الجمعيات التعاونية. فكرة واحدة قد تتحول إلى منتج يصدر اسم اليمن إلى أسواق العالم. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
5: توعية جمركية. تحرص مصلحة الضرائب والجمارك على الحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري الوطني عبر مكافحة تهريب الآثار والمخطوطات إلى الخارج، ومنع دخول وتهريب المواد والسلع التي تهدد ثقافتنا وحضارتنا وهويتنا اليمنية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
6: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
7: سبافون، أصالة وتواصل.
8: من مكانك وفي أي وقت حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
0: سام اف ام، عدنا.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: ابدأ بخطوة صغيرة، شارك اجتماع الجمعيات التعاونية، وستكتشف كيف يتسع الأفق حين تلتقي فكرة الفرد مع قوة الجماعة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. مصلحة الضرائب والجمارك هي خط الدفاع الأول للمجتمع في مواجهة آفة المخدرات التي يؤدي انتشارها إلى تفشي الجريمة والتفكك الأسري والمجتمعي. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
4: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
5: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
4: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
5: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
4: 555-555.
3: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، عدنا.
6: منذ طوفان الأقصى، سنس الأقصى فلود، اليمن يكتب تاريخه المقاوم بكل فخر.
7: سام اف ام من صنعاء تقدم.
6: حارس الازدهار الأمريكي
8: from the US prosperity guardian
6: إلى اعتراف أدمج فشل.
7: الحقيقة
6: من عمق إلى الإعلام الدولي محاصرة
7: بلسانين.
6: Two of these advanced aircraft and even the US had more.
7: الحقيقة بلسانين. إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
6: اليوم داي العزل الإسرائيلي بلغ ذروته فلم يعد يستهدف المطارات والمصانع والمستشفيات. حارس الازدهار الأمريكي
8: from the U.S. Prosperity Guardian
7: الحقيقة بلسانين.
2: أول من قام بكسوة الكعبة كان اليمنيون، وأول من عراها لجيفري إبستين كان نظام آل سعود. The Yemenis were among the first to honor the Kaaba with its sacred covering, while the Saudi regime was the one that exposed it to Jeffrey Epstein. في وقت تخاذل فيه العرب والمسلمون وخنعوا، كان أول من اتخذ موقفا جادا في نصرة مقدسات الأمة إحدى القبلتين، الأقصى الشريف هو اليمن. While much of the Arab and Muslim world stood silent, Yemen took an early and serious stand in defense of Al-Aqsa, one of Islam's holiest sites. وكان أول داعم لنفط الطائرات وأموال الأسلحة التي تهتك الأعراض وتدمر المنازل على سكانها من أطفال ونساء في فلسطين هو نظام آل سعود. And the Saudi regime became a major source of oil and funding for weapons used against Palestinian civilians, children, women, and families. الذاكرة جدار لا يسقط ببيان ولا يطلى بصبغ الزيف ولا تبدل ملامحه بنشرات العبور السريع. Memory is a wall that no statement can bring down, no deception can repaint, and no passing headline can erase. حين سقطت القبلة في مرآة العبث لم يغضب الساكتون، بل غاب الوعي وسار المليون. واليوم يعاد العزف القديم، الخطر يقرع أبواب مكة. When the sanctity of the Kibla was mocked, the silent didn't rise in anger, the awareness simply vanished. Today the same old narrative returns. Danger is knocking on Mecca's doors. سؤال هادئ عار من الصخب، أي خطر يولد من رماد الحصار؟ وأي منطق ينادي بالخوف على بيت الله ممن يذود عنه، بينما الميدان يشهد والخطوط تنطق صورا لا تكذب. A quiet question: what danger is supposedly rising from the ashes of the blockade, and what logic calls for fear of the house of God from those who defend it, while the battlefield tells its own story and the images speak for themselves. تأمل المشهد ولا تتعجل. Look closely at the picture. Don't rush to judgment. حين فتح النظام السعودي الباب على مصراعيه لحفلات المجون على مقربة من مكة المكرمة، وفي ساحتها طافت الراقصات على مجسم شبيه بالكعبة المشرفة، أين كانت الغيرة؟ When the Saudi regime opened the door to extravagant entertainment near Mecca, dancers performed around a structure resembling the Kaaba. Where was the outrage? وحين ذهب حكام الرياض بكسوة الكعبة إلى المجرم الصهيوني إبستين، أين كان صوت الحراس المزعومين؟ And when Saudi rulers presented the Kaaba's covering to Epstein, where were the voices of those who claimed to be its guardians? وحين أهان المجرم ترامب الكعبة وهو يشبهها بصندوق قمامة، حينها لم يغضب سوى أبناء الإيمان والحكمة بخروج مليوني إلى الساحات، فيما تجاهلها من يطلقون على أنفسهم خدام الحرمين.
8: And when Trump reportedly insulted the Kaaba by comparing it to a trash container, it was Yemenis who made marches, millions of Yemenis, while those calling themselves the custodians of the two holy mosques remained silent.
2: واليوم يعودون بذات الأسطوانة المشروخة، اليمن يشكل خطرا على مكة.
8: Today the same broken record plays again. Yemen poses a threat to Mecca.
2: في محاولة بائسة لاستعطاف المسلمين أملا في الهروب من استحقاقات عدوانهم وحصارهم على عشرات الملايين من أهل اليمن.
8: A desperate attempt to win Muslims' sympathy and evade responsibility for years of aggression and blockade against millions of Yemenis.
2: ولكن ماذا يقول الميدان حين ينطق بالصور مصدر عسكري ينفي بشكل قاطع وجود أي خطر من اليمن على مكة المكرمة أو غيرها من المقدسات الإسلامية. But what does the reality on the ground say when the image speak? A military source categorically denies any threat from Yemen against Mecca or the Islamic holy sites. إنه مجرد أسلوب قديم ومكشوف يهرب إليه النظام السعودي كلما أخفق في الميدان. It's an old and familiar tactic invoked whenever the Saudi regime faces setbacks on the ground. ما تمكنت عدسة الكاميرا من توثيقه رسالة ميدانية حاسمة تؤكد صلابة الجاهزية الدفاعية وقدرتها على تحويل الصحراء إلى مقبرة للمعتدين. The footage documents heavy losses and a failed attempt to achieve a breakthrough. A decisive battlefield message, defensive readiness remains firm, capable of turning the desert into a graveyard for aggressors. ويأبى الله ورسوله إلا أن يظهر الحق ولو كره وكثر الأفاكون. ويأبى شرف اليمن إلا الدفاع عن مقدسات الأمة. ويأبى أن يكون إلا في صدارة المدافعين. God and his messenger will have the truth prevail despite those who distrust it. Yemen's honor demands the defense of the nation's sacred causes and a place among their foremost defenders. فيما يأبى النظام السعودي إلا أن يدنسها بتوظيفها خدمة لمصالحه وأطماعه وعدوانه. وأين الثرى من الثريا؟ وأين النظام السعودي؟ وأين اليمن؟ While the Saudi regime uses those sacred causes to serve its own interests and ambitions, what could be further apart? What separates the Saudi regime from Yemen? ولمعشر المسلمين إياكم وأن يضلكم النظام السعودي افتراء عظيم يخدم المصالح الصهيونية في المنطقة. To Muslims everywhere, do not let the Saudi regime mislead you into carrying a disgrace that time cannot erase. A grave accusation, one that serves Israeli interests in the region. أسف على هذه الأمة كيف تسقط منها دول وأنظمة وجماعات وأحزاب في فرية يفتريها منهم قارونهم ويلحقون به طمعا في ماله ونفطه. What a tragedy this nation is. States, regimes, groups and parties failing for the falsehood driven by wealth and oil. كذبة ما أطلقها النظام السعودي حين أطلقها إلا إشعالا لفتنة وإشغالا عن قضية الأمة الحقيقية. ولقد أنصف السيد القائد أيما إنصاف حينما قال لو كان الأمر صحيحا فتلك جريمة تتطلب ما هو أكبر من إدانة. فهل من إنصاف بعد ذلك الإنصاف؟ The Saudi regime's narrative is designed to inflame division and distract from the real cause of the nation. The leader made a pointed argument. If this were true, it would be a crime requiring far more than condemnation. واستمر في محاججتهم بمنطق الناصح الأمين، منطق القرآن والعدل والحق المبين. من كان لديه فضل قوة وعنده غيرة إسلامية حقيقية فلينتصر لفلسطين المستباحة أرضا وإنسانا ومقدسات. حيث حرب الإبادة في غزة وتهديد الأقصى ومكة والمدينة من عدو واحد، والحذر كل الحذر من الفتنة السعودية. Those with strength and genuine concern for Islam should stand with Palestine, where Gaza faces a devastating war and the region's holy sites remains under threat, and be aware of being drawn into Saudi-driven division. وكونوا ناصحين للنظام الفاجر أن يكف عدوانه وينهي حصاره عن اليمن. Argue the Saudi regime to end its aggression and lift the blockade on Yemen. وإذا جبنتم عن قول الحق فالتزموا حيادكم ولا تكونوا سماعين لكذب السعودي أكالين لسحته. إنكم إذا مثله ومشتركون معه في إثمه وبغيه وعدوانه وبهتانه. والله المستعان على ما تصفون. And if you lack the courage to speak the truth, at least remains neutral. Do not become a mouthpiece for Saudi claims. Otherwise, you become complicit in its wrongdoing and aggression. And God is the one whose help we seek against what you claim. ولا تنسوا من يدافع عن دين وعزة وكرامة هذه الأمة
9: لا يبيع بوصلتها. And never forget those who defend this nation's faith, dignity and honor would never sell its compass.

0: المركز الازدهاري الأمريكي
1: From the US Prosperity Guardian
0: إلى اعتراف ترامب فشل
2: الحقيقة
0: من عمق إلى الإعلام الدولي محاصرة
2: بلسان
0: Two of these advanced aircraft and even the US have no
2: الحقيقة بلسانين. إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
0: اليوم داي العزف الإسرائيلي بلغ دهوته فلم يعد يستهدف المطارات ومصانع والمستشفيات الحادث الازدهاري الأمريكي
1: from the US Prosperity Guardian
2: الحقيقة بلسانين.
3: تسعة وتسعين فاصلة واحد من صنعاء والتعبئة مستمرة.

0: سم اف ام جارح بشليل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ثورة 21 سبتمبر ثورة عظيمة وقاموا بها أحرار الشعب اليمني، أبناء الشعب اليمني، مش واحد ولا اثنين ولا حزب ولا مجموعة اللي قاموا بالثورة هذه، من مختلف الشرائح، الرعوي والزارعي والتاجر والمواطن والأستاذ والمعلم والعسكري والمسؤول، الناس كلهم تجاوبوا وقاموا بثورة، بسروا ضحكة وتساعدوا واستعمار وحر وضياع ودماء وضحكة، والخارج كتب يحكمنا والجيران كتب يتدخلوا في شؤوننا، خلاص لما عاد احنا اوادم، ما عاد الا قاموا الناس بثورة. هذا دولة ما هي من دولة، هذا الرئيس ما هو من رئيس، ما بش لله كلمة ولا للقرار ولا للهيبة ولا لأي حاجة يقوم بها في البلاد، ما هو من رئيس، هذا ما هي من دولة ولا شيء. يا رجال قد الناس بيحكمونا من خارج، قاموا الناس بمختلف الشرائح وقمنا كلنا من عند الكبير لعند الصغير ثورة، قمنا بثورة، ثورة 21 سبتمبر. من أن كان معانا طيران مسير، من أن كان معانا صواريخ تطير لكن لا وسط إسرائيل لا داخل أمريكا، لأن ما نشتي ثورة 21 سبتمبر بنجني ثمارها اليوم، عز وشموخ وكرامة، طالما ودفن ورجال وضحت وضحينا برجال في ثورة 21 سبتمبر. اليوم يا صاحبي يكفينا غير الأمن، الإنجازات الأمنية، كان الاختيالات مالان الشوارع، كان تخطو وراسك في الهدف، من قتلك مدري، من غريمك مدري، كان التفجير داخل الجوامع. اليوم سيرين مشتايت وانت رافع راسك آمن، ولا ما حد يقول لك من تعالي، إنجازات أمنية، ما ولا نسيتو الاختيالات الذي كانت تقع في الجوامع في الشوارع، كم من مضبوطات ومن مخدرات، كم ضبطوا رجال الأمن، وعادهم لليوم بيزد لك الأمن القومي، طلعوا لنا خوان وجواسس وعملاء. الله، من أن كان الناس يا صاحبي يفكروا في الزراعة ولا الاكتفاء الذاتي؟ أبش كان كل من خارج كيس ابن كيس، ورفقنا ورفقه، كل ما كان حتى الملاخي. ثورة 21 سبتمبر بتقول اكتفاء ذاتي، اشقوا على نفوسكم، اعتمدوا على نفوسكم، والذي نكتحل بنتهن به. فعلا جينا وهي كلمة نازد ترين ان احنا اوادم، يكفي انك بتاكل عيش بلدي يرزا في بطنك. الله، وكم نتحاكى على 21 سبتمبر التصنيع العسكري يا صاحبي، الجيش، جيش معنا جيش وطني بمعنى الكلمة، حر، جيش يمني، مننا قرارنا بيدينا، من روسنا بننضح، قلنا للباطل بعيدة، وهذا أمريكا وإسرائيل هذا قلنا لها أوقفوا عند حدكم، أنتوا مجرمين وتغفى الأرض، وقمنا نقاتلهم. والله ما كان واحد يستايزوا رأسه من أمريكي، لا كان قد خطأ سائح أمريكي وسط صنعاء ولا في أي محافظة، وبعد كم من ضابط وكم من عقد ما قالوا حماية الأمريكي، والدولة هايبة وضيعنا نفوسنا. ثورة 21 سبتمبر لها ثمار عظيمة، يكفي ان احنا بنتحدى العالم بعز وشموخ، بنتحدى العالم بالحق، ما بندور مشو بطرة ولا بندور مشاكل، بنقول هذا لا في غزة، هذا لا في فلسطين مساكن يرحموا الله قتلتوهم، عطل الزويد يكون منهم، ما حد الله قمنا احنا نقاتل. وبكم من دولة، كم من دولة الصدق، والله ما واحد صدايزو الرقل منهم. هذا 21 سبتمبر، من ان كان معانا صواريخ تطير لإسرائيل ولا قايد او مسؤول يزوع راسع على امريكي ولا اسرائيلي، من ان كان به اليوم بنردن من هنأها بفضل من الله والفضل بعد الله سبحانه وتعالى للقيادة الثورية الممثل بسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، الفضل لله وهو بعد الله، فضل من الله. اليوم يا اصحابنا عايشي بحرية، لا وصايا خارجية ولا يحكمني يهودي ولا نصراني ولا ينفذ كلمته علي. الاقتصاد بسروا كيفوا في المناطق الجنوبية، وبسروا عندنا كيفوا الرياء الدولة مضاعف الأسعار حقه على ما هو عندنا في صنعاء. ما هو السبب؟ لو خطوا ثورة واحدة وخطوا يد واحدة نحن مرتاحي، لكن ما تقول للذي عادوا مغفل، هيا صلينا على رسول الله وآله، يكفي غير الاقتصاد بس. من ثورة 21 سبتمبر لو ما العملة هذه اتخلت وما هي لا هي مأمنة ولا هي مرخصة، سمعت وعيه رعونا ويدقونا ويخلونا على الحديد، بس يكفي غير ذي الموقف، تعبر في المناطق الجنوبية حق القرش بمئة، الأمن، التصنيع العسكري، الإنجازات الأمنية، الاقتصاد، شيء عظمة الله الله يا رجال، فالمواصلة مواصلة البناء إن ما كان يغيروا مسؤول عندنا محافظ ولا مدير أمن إلا إلا بعد ما توافق السفارة الأمريكية يطلع ولا ما يطلع. قمت لفلف من عندي، قال لك ثوري ما هي من ثوري، وما بيش لك قرار من رأسك ولا لك كلمة نافذة، ما هي من ثورة. هذا ثوره أول ما به إن أنت وقفت في وش العدو والباطل وقلت له وقف عند حدك. نعم قاموها أحراء وطرحوا عليها رجاء، وعلى هذا النهج مواصلي، والتحية كل التحية والفضل والتقدير لقايد المسيرة القرآنية. الوكيل والله إنه روى الناس طريقهم وروى الحليم النج، ولا تروي هالطريق. إدليت بأكثر من عبارة، فوائد الكلام ما قل ودل، أما الحلي تكفيها الإشارة. في رعاية الرحمن.

0: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: سام اف ام، وقفة إعلانية.
2: الجمعيات التعاونية تحول الفكرة إلى فعل والموارد إلى فرص، لكل يد عاملة تبحث عن المستقبل. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف الضريبة العامة على المبيعات، يجيز لك القانون الاعتراض على قرار تعديل إقرارك أو تقدير الضريبة من الإدارة الضريبية خلال 30 يوماً من تاريخ إبلاغك، وعلى الإدارة الضريبية أن تبت فيه خلال 30 يوماً من تقديم اعتراضك. فإذا رفض الاعتراض أو لم يبت فيه، فلك حق اللجوء إلى لجنة الطعون المختصة خلال 30 يوماً التالية لإعادة النظر في تقدير ربط الضريبة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
4: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
3: بصف لي المساله عشان افهم.
4: عندك المختبرات الدوليه الحديثه،
3: ما لها؟
4: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
3: وما
4: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
3: أوهو.
4: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
5: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
6: قول عن القاهم،
4: متواجدين على مدار 24 ساعة.
6: عاي أخرونا.
4: بالعكس، سوي فحصك وروح.
6: والنتائج
4: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاسمس.
3: أوهو.
4: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
7: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
8: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
9: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
8: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
9: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
8: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
9: 555-555.
7: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
1: سام اف ام، عدنا.

منذ بداية الهجمة الإسرائيلية لإبادة الشعب الفلسطيني في غزة، كان الإعلام السعودي والموقف السياسي دائماً يتجه إلى الإساءة إلى الشعب الفلسطيني وإلى مجاهديه. المجاهدين في غزة الذين يوصفهم السعودي بالإرهابيين، والذين اعتمدهم أصلاً في قائمته للإرهاب مع أنظمة عربية أخرى دون أن يكونوا فعلوا به أي شيء أو ألحقوا به أي أذى أو وجهوا إليه أي استهداف، لكنه جعل من تصديهم للإجرام الصهيوني، من سعيهم لتحرير فلسطين، جعل من ذلك جرماً وإرهاباً، وبنى عليه أن يجعلهم في قوائم الإرهاب وأن يصنفهم بهذا التصنيف. كل الإعلام السعودي والموالي للسعودي منذ معركة طوفان الأقصى وإلى اليوم كان مسيئاً إلى الشعب الفلسطيني وإلى مجاهديه، يحرض ضدهم، يسيء إليهم، وساخراً مما يحدث من تضحيات من جانب الشعب الفلسطيني، ومبرراً على الدوام للعدو الإسرائيلي ما يرتكبه من الجرائم.

وادهش وادهل وابهب قصدي تصدي.

يستمر العدو الإسرائيلي في الاحتلال لمساحة واسعة من قطاع غزة، والاتفاق يقضي بانسحابه بشكل كامل من قطاع غزة، وهو يوسع احتلاله لقطاع غزة ويصرح علنا أنه يسعى إلى أن يستكمل احتلال مساحة 70% من قطاع غزة. يقوم في غزة وفي لبنان بوضع خطوط يسميها أحيانا الخطوط الصفراء وأحيانا الحمراء، خطوط ملونة، في كل مرحلة خط، يخط خطا ثم يقول أنه أصبح الخط الأصفر، الخط الأزرق، الخط وهكذا وفق ألوانه التي يضعها، وأنه أصبح له يعني يعطي لنفسه الحق في أن يحتل تلك المساحة ويسميها أحزمة آمنة أو مناطق آمنة أو أي تسميات أخرى، وهي احتلال وهي ظلم وهي مصادرة أراضي، حقوق أراضي لهذه الأمة لهذه الشعوب وحقوق لها، يتباهى بنسف المدن بأكملها والقرى والبلدات والأحياء السكنية في غزة وفي لبنان، يتباهى يفتقر بذلك، ويستمر في جريمة التدمير الشامل لمساكن المدنيين، للمساكن التي تعود إلى السكان، وهي من الجرائم المشهودة المعروفة في العالم، يتباهى بنسفها بتدميرها ونسف كل معالم الحياة، تدمير آبار

المعادلة، المطارات بالمطارات، والموانئ بالموانئ، والحصار بالحصار.

حينما يأتي السعودي في مثل هذه الأوضاع والخطر فيها على الأمة بكلها حتى على الجزيرة العربية، المخطط الصهيوني لا يستثنيها، بل هي في مقدمة الأهداف لتصفية حسابات منشأها الحقد وليس لها أي سياق يبررها، وهو توجه خاطئ، توجه منحرف، وتوجه مدان، وتوجه يجلب المشاكل حتى على النظام السعودي نفسه، لأنه يفتعل لنفسه مشاكل مع كل الأطراف، يفتح لنفسه مشكلة هنا ومشكلة هناك، يبتدئ كل الأطراف. هو ابتدأ الشعب اليمني بالعدوان، يبتدئ كل قوى هذه الأمة بالمؤامرة عليها، بالطعن في الظهر، بالاستهداف لها دون أن تكون ابتدأته بأي مشكلة ولا اتجهت بنوايا عدوانية تجاهه، يعني ليس له أي مبرر في ذلك، إنما هو العمى والضلال الذي جعله يتجه منذ زمن في كل أنشطته، سياساته، توجهاته لخدمة الصهيونية. فما يجري في لبنان هو واضح، المشكلة فيه هي العدو الإسرائيلي ومعه شريكه الأمريكي في إطار المخطط الصهيوني، الطغيان الإسرائيلي، العدوان الذي يستهدف أبناء هذه المنطقة. أما دور المقاومة فهو دور أصيل، وحقها فيما تقوم به من التصدي للعدو الإسرائيلي حق مشروع وحق ثابت بكل الاعتبارات، ودورها مشرف يرفع الرأس، وهي في الموقع الذي يجب أن تحظى فيه بتقدير كل الأمة وبدعم ومساندة كل هذه الأمة.

0: صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.
1: سام اف ام، وقفة إعلانية.
2: هل لديك أو لدى أحد أفراد أسرتك آثار أو تشوهات ناتجة عن الحروق؟ يعلن المركز الوطني لعلاج الحروق والتجميل عن مخيم جراحي طبي مجاني في محافظة حجة من 22 إلى 28 من سبتمبر 2026، وذلك بمنطقة الرحضي المعهد المهني سابقاً، بالتعاون مع المستشفى الجمهوري بحجة. للتسجيل والاستفسار عبر الأرقام 576079 أو 777-456-956. يقام المخيم برعاية كريمة من وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان واللواء هلال عبد الصوفي محافظ محافظة حجة. الخدمات تقدم وفقاً لتقييم والفرز الطبي. بادر بالتسجيل، فالعلاج بداية الأمل. المركز الوطني لعلاج الحروق والتجميل، والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي.
3: الجمعيات التعاونية جسر الشباب إلى ريادة الأعمال وتمويل ابتكاراتهم بلا تعقيد مصرفي. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
4: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بتوفير بيانات التجارة الخارجية التي تساعد صناع القرار في الدولة على وضع الخطط الاقتصادية ومكافحة الإغراق والاحتكار. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
5: التوفير من يوم كان صغير يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه وين التوفير يا خبير؟ رد وقال
6: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
5: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
7: سبافون، أصالة وتواصل.
8: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu www.jamiatalmawiya.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات. حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرا للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
4: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
8: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
4: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
8: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
4: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
8: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
4: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
8: للتواصل 775-4-0 أو 775-0-4-5 أو 01-2-5-9-9-8-5.
4: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
1: سام إف إم والعود أحمد.

نحن في إطار موقفنا التضامني الإسلامي القيمي مع الجمهورية الإسلامية، وفي إطار جهوزيتنا لكل التطورات، سنتحرك في مختلف الأنشطة، ونحن في أهبة الاستعداد لأي تطورات لازمة.

0: العظيم
1: يوميات يمني حر.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين والمستمعات بكل ربوع وطننا الحبيب والغالي. طبعا نواصل ما أخذنا أمس من مقتطفات خطاب السيد القائد الخطاب الحكيم العقلاني الرزين. يقول السيد القائد بيقول: نحن كشعب يمني حقنا أن ننعم بالحرية والاستقلال، وأن ننعم بثروتنا وحرية التنقل والتجارة والسفر وإنهاء الحصار بكل أشكاله. هذه من ضمن النقاط اللي ذرحها في خطابه السيد القائد: نحن أصحاب إنصاف ولا نأتي بشروط تعجيزية، ونقول لهم أوقفوا العدوان وأنه الحصار ومطالبنا هي حقوق مشروعة لشعبنا. بس كلام في منتهى الجمال ومنتهى الروعة. وافهموا يا بدو، السيد القائد اللائق بالأنظمة أن تقف الموقف المشرف مع الشعب الفلسطيني وليس مع السعودي الشريك الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي المتآمرين على الأم. هذا صح، كلام في منتهى الحكمة ومنتهى العقلانية. السيد القائد: من يتعاطف مع الظالم وينطلق في مواقفه بعيدا عن تعاليم الإسلام فهو خاسر ويتحمل كل التبعات أخلاقيا وقانونيا وإنسانيا. السيد القائد: الأمريكي يقوم بعمليات الاعتراض في أجواء السعودية ويدرس خيارات تصعيد مع العدو السعودي. السيد القائد: نحن ننصح التركي والباكستاني بألا يتورطوا طمعا في المكاسب السياسية والمادية من العدو السعودي. لا حول ولا قوة إلا بالله. السيد القائد: ما يسعى له السعودي في هذه الفترة هو الدفع بالتركي والباكستاني واستجلاب التكفيريين من سوريا في الوقت الذي تتعرض فيه سوريا للاستباحة الكاملة. هذا ما بيحدث فعلا. السيد القائد: على الشعوب أن تنظر إلى حقيقة النظام السعودي في إثارة الفتن وتقسيم المسلمين والصد عن التفاعل مع القضية الفلسطينية. السيد القائد: العدو السعودي مستثمر المقدسات، وعلى الشعوب ألا تقدس السعودي لأنه يسيطر عليها، بل تنظر إلى حقيقته في ارتباطه بالأجندات الصهيونية. كلام كلام كلام كلام. السيد القائد: العدو السعودي مستغل بأسوأ أشكال الاستغلال للمقدسات، ويستخدم منابر المساجد المقدسة للتشويه بأبناء شعبين. يعني عندما السعودية تقول إنه إحنا اعتدينا على مكة، إحنا لما نحاول نروح نضرب في الطائف أو في جدة أو في أي مكان قريب من هذه الطائف وجدة ومكة، يسموها منطقة مكة، بعدين محافظة جدة ومحافظة الطائف ومحافظة مكة، يسموها كذا. أول ما يسموها المنطقة، فين عندما نضرب في الطائف هم يقوموا يشعبوا على أن هذه مكة، على أساس أنها منطقة واحدة، يعني تسمى هكذا: منطقة مكة الطائف جدة، هذه منطقة مع بعض، يعني بيسموها هكذا، بيسموها منطقة مكة. فهو بيقول لك أنا يستعطف الناس، يستعطف الشعوب العربية والإسلامية على أنه اليمن بيعتدي على مكة. مكة هي الأساس لنا إحنا، مش لكم أنتوا يا بني مردوخاي يلي جايين من تركيا، جايين من تركيا من الدونم، يهود الدونم. أنتوا لا لكم دخل لا بالعرب ولا بالعروبة ولا بالإسلام. وفي الأخير تجي تستعطف الناس زي ما كان، زي ما فعل اليهود بالضبط في ألمانيا، استعطفوا العالم من أجل أن يجيلهم دولة في فلسطين، وقالوا هتلر قتل الملايين وستة مليون، بينما في أمريكا يفضحهم وقال لهم إن ستة مليون أنتم أوسخ بشر على وش الكرة الأرضية. هذا الأمريكي بيقولوا بالكلام هذا، مش أنا، قال أنتم لا تتجاوزوا الاثنين مليون ونص في تلك المرحلة، يعني سواء كان في أوروبا أو في أمريكا الجنوبية أو الأمريكا اللاتينية، لا تتجاوزوا اثنين مليون ونص. من جاي من فين جاء ستة مليون في ألمانيا؟ من فين؟ كل هذا استدلال لعواطف الناس على أساس أنهم يخلوا الناس يتعاطفوا معهم، لأنهم كانوا مكروهين، كانوا مطلوطين كل سنة سنتين خمس سنوات يطلطوهم من بلدانهم اللي هم في، اللي كانوا في فرنسا ولا في بريطانيا ولا في لتوانيا ولا في الصرب ولا كانوا في إيطاليا، في كل الدول العربية كانوا يطردوا اليهود، كانوا يطردوا طرد شرس، أو يدخلوا في النصرانية. البعض كان يدخل في النصرانية يعني ظاهريا، لكن مبطن اليهودية في بطنه يعني. وعشان كذا تكون البروتستانت من الطائفة هذه، من اللي استبطنوا اليهودية وأظهروا المسيحية، فأصبحوا حزب اسمه البروتستانت، أو طائفة في المسيحية اسمها البروتستانت، وهذه من أشد وأوسخ وأقدر الطوائف يعني في الديانة النصرانية. فعموما يعني اليهود لا حياة ولا معيشة معهم ولا استقرار معهم ولا ذمة ولا عهد لهم أبداً أبداً أبداً. دمت عاد الموطن حرنا بين ودام الموطن حر مستقرنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يوميات يمني حر. يمني حر.

0: وأهل المغفرة.
1: سام اف ام، أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
2: في الدنيا نفسها، في الدنيا نفسها ليس هناك ما يكسبك الإطمئنان الفعلي والحقيقي والراحة النفسية الحقيقية والشعور بالحياة الطيبة إلا الله سبحانه وتعالى، بهديه، بذكره، بطاعته، بالعمل الصالح، بكل آثاره ونتائجه في الدنيا والآخرة.

0: سام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله.
1: هناك أزمة حقيقية في العلاقة ما بين كثير من أبناء الأمة وبين القرآن الكريم. العلاقة السليمة والصحيحة هي علاقة الاهتداء. الله قال عن القرآن: هدى للمتقين.

الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. الفساد الذي يحدث في البر، ما هو الفساد الذي يحدث في البحر؟ ما هو؟ وفساد يأتي إلى مفردات وعناصر هذه المخلوقات والكائنات التي خلقها الله سبحانه وتعالى للإنسان، في النباتات.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك، إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: الناس.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعي الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. أحبتي الكرام، نجتمع ونقرأ كتاب الله ونتدارسه ونتدبر معانيه من خلال مختصر التيسير في التفسير لسيد المولى بدر الدين الحوثي جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء. ووصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 64 من سورة طه، حيث الآيات تتحدث في سياقها عن قصة نبي الله موسى مع فرعون وقومه. إذن أحبتي الكرام، نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك، نصغي بأسماعنا وقلوبنا ونوايانا الصادقة لمعرفة ما في كتاب الله من معان ومن توجيهات تفيدنا وتوصلنا إلى رضاء ربنا. أحبتي الكرام، يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. المعنى، يقول هنا السيد المولى بدر الدين وفي هذا التخيير احتيال ليبدأ هو ليكون أول من ألقى، ولذلك قدموه لأنهم يظنون أنه يلقي شيئا خفيفا لعدم علمه بعظم سحرهم ليغلبوه إذا ألقوا ما لم يكن في احتسابه. قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، أي تسير مسرعة، وذلك خيال لا حقيقة. فأوجس في نفسه خيفة موسى، أضمر في نفسه خوفا من أن تقوى شبهتهم ويخفى الحق على بعض الناس بتضليل فرعون ومن معه. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، أي الغالب، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. المعنى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، أي تأخذه فيبطل وهو السحر، فأما كيف أخذته فيحتمل أنها جذبته كما يجذب المغناطيس الحديد، إلا أن هذا جذب قوي سريع. إنما صنعوا كيد ساحر، والكيد الاحتيال لمضرة الغير أو نحوها. ولا يفلح الساحر حيث أتى، دليل على أنه لا يفلح لا في تلك الحالة ولا في غيرها أينما صار. ويقول الله: فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. فألقي السحرة سجدا، هووا بوجوههم ساجدين على الأرض، قالوا آمنا برب هارون وموسى، لأن تلقف العصا للسحر كان آية عرفوا بها صدق موسى وهارون فآمنوا بالله. ويقول الله سبحانه وتعالى: قال أآمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. المعنى، أحبة الكرام، قال أآمنتم له قبل أن آذن لكم، يعتبر نفسه مالكا لهم، ولذلك لا يرى لهم حرية الفكر والعقيدة إذا تبين الحق لهم، فلجأ إلى المغالطة بإيهام أنهم قد أساءوا بمبادرتهم إلى الإيمان قبل إذنه واستحقوا بزعمه أن يعاقبهم، فهو قد تشاغل بالتهديد لهم، وفي الواقع أنه قد غلب وانقلب صاغرا. إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، أي اليد اليمين والرجل اليسرى، أو اليد اليسرى والرجل اليمين، ولأصلبنكم في جذوع النخل، يريد أنه سيجعلهم مربوطين إلى جذوع النخل ربطا شديدا. ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، أينا يعني نفسه وموسى، وهنا يشير عدو الله إلى أنهم إنما خافوا من موسى لما غلب سحرهم فآمنوا له خوفا منه لا لأن الحق معه، فهو يهددهم بأنه يعذبهم. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، لن نجعل طاعتك آثر وأقدم من البينات التي جاءتنا ومن ربنا الذي خلقنا فهو ربنا لا أنت. فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، فلن يردنا ما تتوعدنا به عن الإيمان، لأنه وعيد بما غايته إنهاء الحياة الدنيا وقضاؤها وليس كعذاب الله. فقد قابلوا بين عذاب فرعون وعذاب الله، كما قابلوا بين طاعة فرعون واتباع آيات الله طاعة لله. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، إنما آمنا بربنا لننجو من عقابه لنا على خطايانا التي حصلت منا وعلى السحر الذي أكرهتنا عليه، والله خير وأبقى. أرادوا به أنه خير لهم من طاعة فرعون وأبقى لهم، لأنه الحي الذي لا يموت، وخيره لهم في الدنيا والآخرة، وخير الآخرة عظيم دائم. يقول الله سبحانه: إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. هذا من حكاية جوابهم على فرعون، بينوا فيه أن عذاب الله أشد من عذاب فرعون. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، أي الدرجات الرفيعة ثواب لإيمانهم وعملهم الصالح. ويقول الله سبحانه: جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. وذلك جزاء من تزكى، أي من أصلح نفسه وطيبها بالإيمان والتقوى. وفي هذا إشارة إلى التمييز في الآخرة بين الخبيث والطيب. وفي جوابهم هذا غاية الرد على فرعون، وهل فعل بهم ما توعدهم به؟ قيل ذلك، والراجح أنهم لما آمنوا صاروا من قوم موسى، وفي أمل فرعون أنه يهلكهم كلهم، ولكن نجوا منه. جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. أحبتي الكرام، بهذا القدر نكتفي، وعند هذه الآية نختم حلقتنا ليومنا هذا، سائلين من الله ينفعنا بما سمعنا. إلى لقاء آخر إن شاء الله وحلقة جديدة، أترككم أحبتي الكرام في حفظ الله ورعايته، استمد منكم الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
0: في حضرة الشهيد القائد سيد حسين بدر الدين الحوثي.
4: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن الكريم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن صحابته الأخيار المنتجبين وعن سائر عباد الله الصالحين والمجاهدين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نستمر في ملزمة معرفة الله، عظمة الله، الدرس السابع. وقبل أن ندخل في القسم الرابع منها، الخامس منها، نذكر بعضا مما ورد بالأمس. مما ورد بالأمس أولا أن الله هو القدوس، ويعني المنزه المعظم الذي تفخر بعبوديتك له وبقربك منه. فإذا كنا نرى من يفخر بقربه من رئيس أو ملك، فلماذا لا نفخر نحن بأننا نعمل لنكون مقربين إلى الله؟ ثانيا أن الله سلام لأوليائه، مؤمن لأوليائه، فكن من أوليائه ليرعاك ويحيطك بالسلامة، بالأمن من الضلال والذل في هذه الدنيا، وهو من سيوصلك إلى دار السلام في الآخرة، وهو المهيمن على كل شيء، فكيف تخاف ممن هم تحت هيمنته؟ كما أن عبارة هو في كلمة هو الله هي تناجيك في كل لحظة، وأنت تبحث عن أن تنصرف بذهنك إلى هذه الجهة أو إلى هذه الجهة، تقول لك هو وحده الله، هو الله. ثالثا أن السلام لا يتحقق لك إلا إذا كنت في موقف عزة وقوة ومكانة. أما أن تبحث عن السلام وأنت تحت فإنما هو استسلام. وإذا كان العرب يريدون سلاما فليعودوا إلى الله السلام المؤمن المهيمن الذي سيجعلهم مهيمنين بكتابه على بقية الأمم. فافهم إسلامك الذي متى ما سرت على نهجه واعتصمت بالله المشرع والهادي به سيجعلك قويا، فتكون الأعلى حتى وإن كانت وضعيتك من ناحية الإمكانيات ليست كما يمتلك العدو، سيجعلك أقوى حتى لو لم تملك ما يمتلك العدو، لأنه هو القوي القاهر. رابعا أن هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار، أسماء الله الحسنى التي وردت في هذه الآية. قال في هذه الأسماء الحسنى التي تتحدث عن كمال الله ما يصنع الثقة في نفوس أولئك الذين ارتموا تحت أقدام أمريكا وإسرائيل، والتي ضربت المسلمين كبارا وصغارا هي هذا، عدم الثقة بالله. عدم الثقة بالله ضربت المسلمين كبارا وصغارا. هذا بعض مما جاء بالأمس. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله عليه: هو أيضا العزيز الجبار المتكبر، بما في هذه الأسماء من معاني العزة والجبروت والقهر للأعداء. فأنت عندما تلتجئ إليه لا يمكن أن تقول عنه الله طيب، لكن نفسه سمحة، فإذا كان كذلك فلن يحرك ساكنا مع أعدائنا ونحن عارفين له، فهو يريدنا أن نمسح أكتافهم ونحاول أن نحسن أخلاقنا معهم، لأنه مسكين سالك لطريقه لا يريد أن يتدخل في شيء. هل الله هكذا؟ حاش الله أن يكون كذلك. الله في الوقت الذي يقول لنا هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن، هذه الأسماء تبدو رقيقة، ولكنه يقول أيضا إذا ما وثقت به وأنت في ميدان المواجهة والصراع مع أعدائك وأعدائه من يريدون ظلمك وجمعك واستذلالك، هو عزيز يمكنك أن تمتنع به، هو جبار متكبر سيقهرهم وسيجعلك أنت من تقهرهم. ألم يقل الله تعالى قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين؟ هو يقول سأجعلكم جبارين على أعدائكم ومتكبرين على أعدائكم، لكن عندما تثقوا بي، عندما تثقوا بالله ستثق بمن هو سلام لك وأمن لك في مقامات السلام معه، وهو عزيز جبار متكبر سيمنحك من عزته وكبريائه وجبروته ما تقهر به أعداءك وأعداءه. ليس هناك نقص إطلاقا في جانب الله عندما تثق به وتلتجئ إليه. عندما تشعر بعظمته ليس فيه صفة واحدة كما هي في الناس، والتي نسمعها كثيرا من بعضنا بعض تقول فعلا أن فلانا رجل جيد ولا يقصر في شيء، لكن ليس من أهل هذه المواقف التي تحتاج إلى القوة، ولا قدرة له في مثل هذه المواقف، ولا قدرة له في مثل هذا الموقف. أما الله فهو من يكون لك في كل المواقف ولك بأكثر مما يمكن أن تدرك، ويرعاك من حيث لا تحتسب، ويملأ قلوب الآخرين رعبا بالشكل الذي لا يمكن أن تصنعه وسائل إعلامك، ولا يمكن أن تصنعه أيضا آليتك العسكرية. هو من نصر نبيه بالرعب بمسافة شهر، وكم كان الجيش الذي معه؟ هم أولئك الذين حوصروا في المدينة عدد قليل، ونصره الله بالرعب، فكان بعض أعدائه من اليهود يخربون بيوتهم ويقطعون نخيلهم أحيانا ويرحلون خوفا ورعبا من قبل أن يجيش الجيوش عليهم. هذه نقطة أولى، خلاصتها أن الله هو العزيز الجبار المتكبر، ليس فقط سلاما مؤمنا، هو إذا ما وثقت به وأنت في ميدان المواجهة والصراع مع أعدائك وأعدائه هو عزيز يمكن أن تمتنع به. وعندما تثق به فستثق بمن هو سلام لك وأمن لك في مقامات السلام معه، وعزيز جبار متكبر سيمنحك من عزته وكبريائه ما تقهر به أعداءك وأعداءه. هو من يكون لك في كل المواقف بأكثر مما يمكن أن تدرك، ويرعاك من حيث لا تحتسب. وكما كان يرعى رسوله هو سيرعى كل من يتحرك في سبيله. وما النصر إلا من عند الله، ولا ينصرن الله من ينصره، فكن معه ليرعاك، ليكون لك في كل المواقف بأكثر مما يمكن أن تدرك. وفي ظل الحصار المفروض على اليمن، والحرب المفروضة عليه، والوضع الذي يعيشه، كان ولا زال وسيظل مرتبطا بالله سبحانه وتعالى، ومرتبطا بالرسول صلوات الله عليه وعلى آله، ومرتبطا بقضايا المسلمين، ينصر قضية فلسطين، وينصر مظلومية غزة، وكل المظلومين في كل هذا العالم. والله تعالى سيكون حتما مع هذا الشعب المرتبط به، المعتصم به بحبله والمتوكل عليه. ونرى نتائج الارتباط به في الميدان في عملية والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، كيف نصر الله جنوده ودخلوا كيلوهات كثيرة جدا، والعدو ينهار أمامهم ويتساقط ذعرا ورعبا، فر منه من فر وخر على الأرض من أصيب بالرعب. وترى حتى في مشاهد العملية كيف أن وضعية طقوماتهم ووضعية جبهتهم مربوكة تدلل على حالة رعب. ترى سيارة في موقع ليس فيه طريق، وإيش وصلها؟ نكعت من حالة رعب قائدها ومن فيها. وهكذا، فالارتباط بالله والتوكل عليه والثقة به، تكون معه هو يكون معك بأكثر مما يمكن أن تدرك، بأكثر مما يمكن أن تدرك. العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. بعد هذه الأسماء الحسنى ترى غريبا جدا جدا أولئك الذين يلتجئون إلى غير الله سبحانه وتعالى. ما أسوأ حالهم، ما أحط مكانتهم، وما أتعسهم، وما ألأمهم عندما يلتجئون إلى غير الله، إلى صنم من الأخشاب أو صنم من الحجر أو صنم من البشر، لأنهم يخافون ويرجون منه أشياء. والله قال لهم في هذه الآيات: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. من يمكن أن ترجوه؟ من يمكن أن تعتمدوا عليه؟ من يجب أن تخافوه؟ ولأنه ليس هناك في هذا العالم، ليس هناك في الوجود من يمكن أن يكون متصفا بكمال الله سبحانه وتعالى ولا بجزء من كمال الله سبحانه وتعالى إن صح التعبير. فإن من الظلم لأنفسنا ومن الإساءة إلى الله ربنا الذي هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، من الإساءة البالغة إليه أن نجعل له شركاء فنمنحهم ولاءنا ومنهم نخاف وإليهم نرغب. سبحان الله عما يشركون، تنزيه لله عن أن يكون له شريك، تنزيه لله وتقديس له عن أن يكون له شريك في ملكه، شريك في ألوهيته، تنزيه له عن أن يسوى به غيره فيجعل ندا له أو شريكا له، تنزيه له عن أي قصور أو تقصير في تدابيره لشؤون خلقه. هنا نقطة ثانية وأخيرة، أن ما أسوأ حال من يلتجئون إلى غير الله لأنهم يخافونهم أو يرجونهم، وهو تعالى الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، فهو من يمكن أن يرجوه أن يعتمدوا عليه. ولأنه ليس هناك من هو متصف بكمال الله، فمن الظلم لأنفسنا ومن الإساءة إلى الله ربنا أن نجعل له شركاء فنمنحهم ولاءنا ومنهم نخاف وإليهم نرغب. سبحان الله عما يشركون. نسأل الله العلي القدير أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نسأل الله أن يرحم شهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يفرج عن أسرانا وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع قريب مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في حضرة الشهيد القائد سيد حسين بدر الدين الحوثي،
2: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، التزامك بتقديم الإقرارات الضريبية في مواعيدها المحددة قانوناً وعلى أسس صحيحة وسليمة وتسديد ما عليك من ضرائب دليل وعيك الضريبي وتحملك لمسؤوليتك الاجتماعية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
4: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
5: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
6: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
7: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
6: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
7: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
6: 555-555.
3: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود أحمد.

من الإنجازات المهمة للثورة الشعبية الحفاظ على توجه الشعب ومواقفه المبدئية تجاه قضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، لأن الذي يسعى له الأمريكي ويسعى له البريطاني ومن معهم هو إحداث تغيير كبير في المنطقة بالاتجاه بمختلف البلدان العربية نحو الولاء لإسرائيل بشكل واضح وإعادة الارتباط بإسرائيل بشكل علني ومكشوف تحت عنوان التطبيع وتصفية القضية الفلسطينية بالكامل ومعاداة بقية أحرار الأمة الذين يصمدون ويقفون ضد إسرائيل وضد المؤامرات الأمريكية. والبلد كان مستهدفا في موقفه فيما يخص هذه المسألة، هم يريدون أن يسيطروا عليه بأدواتهم التي تتجه إلى التطبيع بدون أي تحرج، وتتخذ المواقف التي يتبنى هؤلاء بشكل تام ومن دون أي تردد. ولذلك من منجزات الثورة الشعبية أنها حافظت على هذا الموقف الأصيل لشعبنا العزيز ضد التطبيع، ضد إسرائيل كعدو للإسلام والمسلمين للأمة بكلها، في الاستمرار في التضامن والتعاون مع شعبنا الفلسطيني المظلوم، في الاستمرار كذلك في توجه بالروح الأخوية مع أحرار هذه الأمة، مع أبناء هذه الأمة، في الوقوف معهم في إطار الموقف الجامع والشامل ضد أعداء الأمة وتجاه ما يستهدف هذه الأمة.

من الإنجازات المهمة للثورة الشعبية الحفاظ على توجه الشعب ومواقفه المبدئية تجاه قضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، لأن الذي يسعى له الأمريكي ويسعى له البريطاني ومن معهم هو إحداث تغيير كبير في المنطقة بالاتجاه بمختلف البلدان العربية نحو الولاء لإسرائيل بشكل واضح وإعادة الارتباط بإسرائيل بشكل علني ومكشوف تحت عنوان التطبيع وتصفية القضية الفلسطينية بالكامل ومعاداة بقية أحرار الأمة الذين يصمدون ويقفون ضد إسرائيل وضد المؤامرات الأمريكية. والبلد كان مستهدفا في موقفه فيما يخص هذه المسألة، هم يريدون أن يسيطروا عليه بأدواتهم التي تتجه إلى التطبيع بدون أي تحرج، وتتخذ المواقف التي يتبنى هؤلاء بشكل تام ومن دون أي تردد. ولذلك من منجزات الثورة الشعبية أنها حافظت على هذا الموقف الأصيل لشعبنا العزيز ضد التطبيع، ضد إسرائيل كعدو للإسلام والمسلمين للأمة بكلها، في الاستمرار في التضامن والتعاون مع شعبنا الفلسطيني المظلوم، في الاستمرار كذلك في التوجه بالروح الأخوية مع أحرار هذه الأمة، مع أبناء هذه الأمة، في الوقوف معهم في إطار الموقف الجامع والشامل ضد أعداء الأمة وتجاه ما يستهدف هذه الأمة.

0: سام اف ام وقفة إعلانية
1: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
2: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
1: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
2: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
1: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
2: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
1: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا.
2: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
1: للتواصل 775-4-0 أو 775-90-45 أو 01-259-9985.
2: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
3: الجمعيات التعاونية تدير رأس المال الاجتماعي ليصب في مصلحة الفقراء قبل الأغنياء. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
4: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بدور وطني مهم في الحفاظ على أمن واستقرار البلد عبر منع دخول السلع التي تهدد أمن واقتصاد الوطن وتضر بحياة المواطنين. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
5: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
6: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
5: بسط لي المسألة عشان أفهم.
6: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
5: ما لها؟
6: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
5: وما؟
6: والحاصلة حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
5: أوهو.
6: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
7: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
8: يقول عنهم قاهم
6: متواجدين على مدار 24 ساعة.
8: عاي أخرونا.
6: بالعكس، سوي فحصك وروح.
8: والنتائج
6: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاسمس.
5: أوهو.
6: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
0: سام اف ام والعود أحمد.

0: FM 99.1 إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم.
1: ليس كل ما تسمعونه يصلكم بالصدفة، هناك هدف خفي وراء كل ما يطرح وينتشر، وهنا حقيقة واحدة على مسؤوليتي.
0: على مسؤوليتي برنامج يقدم طرحا صريحا للقضايا الحساسة، حيث لا يختبئ المذيع خلف الحياد الشكلي، بل يطرح، يحلل ويعلن موقفه بوضوح وجرأة ومسؤولية وصدق.
1: نعم، على مسؤوليتي، أنا عبد الحافظ معيب، وهذا أثير إذاعة السام.
0: على مسؤوليتي.

مستمعي ومتابعي إذاعة سام صوت المحور من اليمن، نهنئكم بحلول أعياد الثورة 21 و 26 من سبتمبر المجيد، وكل عام وأنتم بخير وأمن وأمان وحرية واستقلال. مرت 12 سنة على قيام هذه الثورة المجيدة، ولا زال الشعب اليمني الثائر الحر يدفع ثمن خياراته، يدفع ثمن الحرية والاستقلال منذ اللحظة الأولى لقيام هذه الثورة التي تعتبر الثورة الوحيدة التي خرجت دون رعاية خارجية ودون وصاية أجنبية. منذ اليوم الأول لهذه الثورة، لانتصار هذه الثورة، والأعداء يريدون أن يسحقوا الشعب اليمني. كان العدو الصهيوني منذ الأيام الأولى لانتصار هذه الثورة يبدي مخاوفه وقلقه واستياءه، لأن بلدا اسمه الجمهورية اليمنية خرج عن الطاعة الخليجية والوصاية الأمريكية والإدارة الصهيونية. في حلقة اليوم من برنامجكم الجماهيري على مسؤوليتي نناقش ونتحدث نحن وإياكم عن أعداء ثورة 21 سبتمبر وضرورة اليقظة الأمنية ومواصلة التعبئة والنفير لإفشال مخططات العدو. خلونا في بداية هذه الحلقة وفي بداية هذه المساحة التي نلتقي نحن وإياكم فيها أسبوعيا نذكركم أن بإمكانكم المشاركة والاتصال معنا على رقم الهاتف 01-322-653.

0: مسؤوليتي.
1: إذن 01-322-653 هو الرقم المخصص لاستقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم حول موضوع الحلقة أعداء ثورة 21 سبتمبر وضرورة اليقظة الأمنية ومواصلة التعبئة والنفير لإفشال مخططات العدو. في البداية نستمع وإياكم إلى ما تحدث به قائد الثورة السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي عن ثورة 21 سبتمبر.
2: لأن يعني الذي حدث ليس شيئا بسيطا، الذي حدث ما قبل ثورة 21 سبتمبر هو مصادرة مكشوفة ومعلنة وصريحة لحرية شعبنا واستقلاله وإخضاعه للوصاية الأجنبية التي على رأسها الأمريكي، وأبرز من معه كان البريطاني ومعهم السعودي للمهمة التنفيذية والتمويلية وللأنشطة التي يحتاجون فيها إليه كوكيل إقليمي وعميل إقليمي، وإلا فالدور الأساس هو للأمريكي والبريطاني، وكان الإسرائيلي جاهزا للدخول على الخط بما يهيئونه له ويشركونه فيه. الوصايا الأجنبية هي مصادرة للحرية والاستقلال، وهذه ليست مسألة بسيطة، يترتب على ذلك الخسارة الكبرى للدين والدنيا. لو استمر الحال على ما كان عليه ولم تأتي هذه الثورة المباركة لتضع حدا لذلك، لكان شعبنا اليوم في عداد الشعوب المحتلة المقهورة المغلوبة على أمرها، الشعوب التي خسرت حريتها بشكل كامل، أصبحت خاضعة بشكل تام لأعدائها يعملون فيها ما يشاءون ويريدون، شعوبا مستباحة، ثرواتها منهوبة، بلدانها وأوطانها محتلة، وهي في إطار الخضوع التام لصالح أعدائها والاستغلال من قبلهم.
1: إذن ثورة 21 سبتمبر هي الثورة التي أخرجت اليمن من دائرة الوصاية وأخرجت اليمن من احتلال محقق، كانوا يريدوا أن يفرضوا على بلدنا احتلال كامل، كانت الهيمنة الغربية الصهيونية والأمريكية تريد أن توقع بلدنا في يعني الحضيض في مصاف الدول التي اليوم تعاني الأمرين. احنا شايفين اليوم سوريا إلى أين وصلت بعد أن رضخت للوصاية الغربية وللقرار الصهيوني، نحن نرى كيف دمروا السودان، نرى كيف دمروا ليبيا، نرى كيف دمروا كثير من البلدان العربية والإسلامية، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى ثورة 21 سبتمبر أخرجت اليمن من البوتقة الذي كانوا يريدوا أن يجعلوا اليمن فيها، ولذلك هم شعروا بالقلق من هذه الثورة منذ اللحظة الأولى وشعروا بالخوف من هذه الثورة منذ لحظتها الأولى، وبدأ الإسرائيلي يعلن عن قلقه وعن مخاوفه وتحرك الأمريكي وتحرك الغرب جميعا وأوعزوا لأدواتهم الموجودة في صنعاء بأن تغادر العاصمة وأن تحدث فراغا دستوريا، كان كل ذلك مخططا له للإيقاع ببلدنا ولإنهاء وإجهاض هذه الثورة، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل توكلنا على الله سبحانه وتعالى وبفضل قيادتنا الثورية الحكيمة استطعنا أن نفشل كل مخططات العدو منذ العام 2014 حتى يومنا هذا، ولذلك لا زالوا يكيدون المكائد ويحاولوا استهداف بلدنا بأي شكل من الأشكال، لأننا خرجنا عن بيت الطاعة، لأننا رفضنا أن نكون جزء من التبعية، رفضنا أن نلتحق بقطار التطبيع، رفضنا أن نكون جزء من مشاريع الصهيونية، رفضنا أن نكون جزء من مشاريع الطاغوت، رفضنا أن نكون جزء من المنظومة الصهيونية. هذا هو يعني السبب الرئيسي لكل العداء الذي يناصبونه لثورة 21 سبتمبر. تعالوا نسمع ماذا قال قائد الثورة السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي عن الرهان السعودي على العدوان الأمريكي والإسرائيلي، وكيف تعاون آل سعود وكيف تعاون سلمان وآل سلمان عسكريا واستخباراتيا مع الإسرائيلي والأمريكي.
2: رأى المعتدي السعودي في هذه فرصة، باعتبار أن الهجمة الأمريكية والإسرائيلية على بلدنا العزيز، الهجمة الأمريكية في جولتين، جولة بايدن وجولة ترامب، ومعها البريطاني كان شريكا في تلك الهجمتين، ومعها أيضا العدو الصهيوني كذلك، راهن العدو السعودي عليها كثيرا وأمل فيها كثيرا أن تحقق نتائج مهمة في تدمير البنية العسكرية لشعبنا العزيز والقدرات العسكرية، كان يتوقع ذلك، وفي تصفية القيادات في هذا الشعب، وفي إضعاف أيضا المؤسسة العسكرية والأمنية في البلد، واتجه مع ذلك للتعاون بكل أشكال التعاون مع العدو الصهيوني الإسرائيلي، من أشكال التعاون معه التعاون الاستخباراتي. للسعودي خلايا كثيرة نشطت لخدمة الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي في تقديم المعلومات، وهذا مثبت عندنا، مثبت بالأدلة، واعتقلت الكثير من تلك الخلايا واعترافاتها واضحة، وكان هناك عمل استخباراتي مشترك ما بين الأمريكي والبريطاني والصهيوني والسعودي، تعاون معهم في فتح أجوائه لهم ومطاراته لهم، بما في ذلك فتح مطاراته لطائرات استطلاعية إسرائيلية تأتي وتنطلق من مطاراته للاستطلاع فوق اليمن، جند نفسه للتصدي للصواريخ والطائرات المسيرة بكل ما يستطيع، يعني بذل السعودي أقصى الجهد في عمليات الاعتراض للطائرات المسيرة وللصواريخ التي كانت القوات المسلحة اليمنية تطلقها ضد العدو الصهيوني إسنادا للشعب الفلسطيني المظلوم.
1: السعودي جند نفسه منذ اللحظة الأولى لخدمة المشروع الأمريكي الصهيوني. السعودي اختلق الذرائع والمبررات وجمع المرتزقة من حكومة الفنادق من الدنابيع، وقدم كل المبررات للأمريكي والإسرائيلي من أجل يستهدفوا بلدنا. السعودي هو الأداة الصهيونية القذرة الذي يستخدمها الشيطان بلغة عربية وتحت عنوان عربي مسلم. السعودي سخر كل الإمكانات وارتكب كل الفظائع لخدمة المشروع الصهيوني الأمريكي في اليمن، ونحن منذ اللحظة الأولى حذرنا السعودي وقلنا له أنه بيورطوك ويحنبوك وبعدين يتركوك. اليوم السعودي بعد ما قالوا بأنه ترامب رفض المشاركة في العدوان الجديد على اليمن، انه يشتوا يصوروا الان للناس وللاغبياء وللسذج انه السعودي على خلاف مع الامريكي واحنا صرنا حبايب احنا والامريكي. يعني هذه من اعجب العجائب في الترهات والشائعات والادعاءات والمغالطات. السعودي كان ولا يزال خادما للامريكي، السعودي كان ولا يزال عبدا للأمريكي. تجي تقول لي اليوم إنهم مختلفين، أنا بقول لك ليش ترامب اليوم تارك السعودي في وجه المدفع لحاله. أولا الهدف الاستراتيجي إنه السعودي ينبطح أكثر في الحضن الصهيوني، هذا أول سبب استراتيجي لازم نفهمه ونستوعبه. الأمريكي يرمي بمحمد بن سلمان في حضن نتنياهو من أجل يقدموا المبرر انه ليش والله يا محمد بن سلمان وانت يا ولي العهد في بلاد الحرمين الشريفين رحت الى كل هذه الوقاحة والبجاحة في التطبيع مع الصهاينة، نسيت دماء الفلسطينيين، نسيت التضحيات، نسيت العروبة، نسيت يقول له أنا تركت وأنا
0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
3: لأهلنا في محافظة حجة والمديريات المجاورة، يعلن المركز الوطني لعلاج الحروق والتجميل عن إقامة المخيم الجراحي الطبي المجاني لعلاج آثار وتشوهات الحروق والتجميل بالتعاون مع المستشفى الجمهوري بحجة، وذلك خلال الفترة من 22 إلى 28 من سبتمبر 2026 في منطقة الرحضي المعهد المهني سابقاً. تشمل الخدمات المعاينة والفحوصات والعمليات والأدوية وفق التقييم الطبي مجاناً. يقام المخيم برعاية وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان واللواء هلال عبد الصوفي محافظ محافظة حجة. للتسجيل والاستفسار عبر الأرقام 576079 أو 777456956. الخدمات تقدم وفقا للتقييم والفرز الطبي. معا نعيد البسمة والأمل. المركز الوطني لعلاج الحروق والتجميل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي.
4: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، أعلم أن آخر موعد لتقديم إقرارك عن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية هو 30 إبريل من كل سنة عن السنة الضريبية السابقة، فبادر إلى تقديم إقرارك إلى الإدارة الضريبية قبل هذا الموعد حتى لا تتعرض للغرامات القانونية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
5: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
0: سبق فون، أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
0: سام اف ام، والعود احمد.
7: هنا سام،
8: تاريخ حي،
7: ثقافة مكتملة.
8: هنا سام،
7: حياة اجتماعية مرصودة.
8: سام الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
7: سام FM
8: إذاعتك أنت.

0: من استوديوهات سام اف ام نشرة الأخبار الرئيسة والبداية بالعناوين. القوة المسلحة تسقط طائرة استطلاع مسلحة للعدو السعودي في أجواء المخا. استشهاد طفل وإصابة 5 آخرين بغارات لطيران العدو السعودي على الحديدة. رئيس مجلس النواب يوجه رسالتين إلى باكستان وتركيا ويدعوهما إلى ممارسة دور إيجابي ونصح السعودية بإنهاء العدوان والحصار. استشهاد 6 فلسطينيين بقصف وإطلاق نار للعدو الإسرائيلي في غزة. من العناوين إلى التفاصيل، مرحبا بكم. أعلن متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع تمكن القوات المسلحة اليمنية بفضل الله من إسقاط طائرة استطلاع مسلحة تابعة للعدو السعودي أثناء قيامها بمهام عدائية في أجواء المخا بمحافظة تعز. وأوضح العميد سريع أن الطائرة من نوع وين جلونغ 2 وتم استهدافها بسلاح مناسب. استشهد طفل وأصيب 5 آخرون بينهم امرأة جراء سلسلة غارات شنها طيران العدو السعودي اليوم على محافظة الحديدة. وأوضح مصدر محلي أن طيران العدو السعودي شن 15 غارة استهدفت أبراج للاتصالات في المراوعة والقطيع ومبنى إذاعة باجل، موضحا أن طفلا استشهد وأصيب طفلان جراء غارات على مديرية زبيد، فيما أصيبت امرأة وابنها وابنتها إثر غارة استهدفت منزلا في منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه. وجه رئيس مجلس النواب الشيخ يحيى علي الراعي رسالتين إلى رئيسي المجلسين النيابيين في باكستان وتركيا تناولتا مستجدات اليمن وتداعيات العدوان والحصار السعودي. واستعرضت الرسالتان الخسائر الإنسانية مشيرتين وفق بيانات وزارة الصحة والبيئة إلى استشهاد وإصابة أكثر من 60,000 مدني ووفاة أكثر من 1,400,000 مواطن جراء تداعيات الحصار وانتشار الأمراض وسوء التغذية ونقص الأدوية ونزوح أكثر من 5 ملايين. وأكد الراعي أن العدوان السعودي الأمريكي استهدف البنى التحتية والمرافق المدنية والاقتصادية، متهما السعودية بالتنصل من التزامات خفض التصعيد وخارطة الطريق والتوجه مجددا للتصعيد، ما دفع صنعاء إلى تطبيق معادلة الحصار بالحصار. ودعا الراعي إسلام أباد وأنقرة إلى ممارسة دور إيجابي ونصح النظام السعودي بإنهاء العدوان والحصار وتجنيب المنطقة ويلات الحروب، وأن تكون جزءا أصيلا من الحل لجمع الكلمة وإيقاف نزيف الدم بين أبناء الأمة الإسلامية. نشر الإعلام الحربي مشاهد إضافية من عمليات والله أشد بأسا وأشد تنكيلا العسكرية النوعية التي انتهت بتحرير مديريات الساحل الغربي وطرد تحشيدات العدو السعودي. قراءة عسكرية لهذه المشاهد في تقرير الزميل حمود محمد شرف.
1: مشاهد إضافية نشرها الإعلام الحربي من عملية والله أشد بأسا وأشد تنكيلا كشفت جانبا من حجم التحشيدات التي واجهتها القوات المسلحة اليمنية والتي بلغت 7 فرق و38 لواء إلى جانب 13 قاعدة ومعسكرا في معركة بدأت بالمراقبة والرصد وانتهت بتفكيك تلك التحشيدات وإحداث شلل عملياتي واسع. ويشرح الخبير العسكري والاستراتيجي العميد مجيب شمسان طبيعة هذه العملية وما سبقها من قراءة دقيقة لتحركات العدو.
2: أننا اليوم أمام مشاهد متكاملة لم تبدأ عند التقدم الميداني وإنما بدأت عند المراقبة، القراءة، التخطيط، التنفيذ. هنا كان الانتصار بأننا بدأت القوات المسلحة اليمنية بمراقبة تلك التحشيدات السعودية، ما هي أهدافها، ما هي النقاط التي ستتحرك فيها، وانتظرت اللحظة التي ستتحول فيها تلك الحشود إلى عمل هجومي وبدأت بالتفكيك.
1: لم تكن كثافة التحشيدات والتحصينات الممتدة على الجغرافيا الواسعة للساحل الغربي هي العامل الحاسم في الميدان، إذ واجهها مجاهدو القوات المسلحة اليمنية بعقيدة قتالية إيمانية وبأساليب نارية وتكتيكية مهدت لتساقط المواقع الدفاعية للتحشيدات التابعة للسعودية تباعا، وفق ما يوضحه الخبير العسكري اللواء خالد غراب.
3: لاحظ أن هناك أيضا اتباع في الخطط القتالية التكتيكية للقوات المهاجمة وفق الأسس ووفق الطرق التي تؤدي إلى التأييد لله إلى نصرة الله. نلاحظ أنه العقيدة القتالية والثابتة والراسخة لدى قواتنا هذه لها دور، ودور مهم جدا، تتعدى تفوق العدو.
4: تم بفضل الله سبحانه وتعالى للسيطرة وطرق المرتزقة من معسكراتهم.
1: هكذا لم تبدأ المعركة عند لحظة الاشتباك، بل عند قراءة القوات المسلحة اليمنية لتحركات العدو ورصد مسارات تحشيداته وصولا إلى لحظة الصفر، حيث استهدفت معسكرات الحشد بضربات أربكت منظومته وأفقدتها القدرة على المبادرة والحركة. وفي المقابل شكل بسط الجيش اليمني سيطرته على السلاسل الجبلية الحاكمة من جبل دباس إلى الكدحة وجبل النار، وقطعه خط الإمداد بين تعز والمخا مفتاحا ميدانيا مهما في حسم المعركة، وفتح الطريق أمام انهيار متتابع للمواقع والتحصينات على امتداد الجبهة. من العاصمة صنعاء، حمود محمد شرف، إذاعة سام اف ام.
0: بمناسبة العيد 12 لثورة 21 من سبتمبر، وتحت شعار من لا يملك قوته لا يملك قراره، أقامت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية في صنعاء اليوم مهرجان البلدة الطيبة للمنتجات الزراعية المحلية ومعرض منجزات القطاع الزراعي، والذي يستمر حتى 30 من سبتمبر الجاري، ويقام في السوق المركزي لمحاصيل الحبوب والبقوليات المحلية في العاصمة صنعاء. وخلال الفعالية أكد القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح أهمية القطاع الزراعي لدى القيادة الثورية والسياسية لما يمثله من أهمية في حياة الشعب اليمني، مشددا على أن إرادة الشعب كفيلة بالوصول إلى الاكتفاء الذاتي في مختلف مجالات الإنتاج الزراعية والصناعية وغيرها.
5: اليوم المعدات الزراعية كما رأيتم ورأينا جميعا وسيعكس ذلك الإعلام، منتجات من المعدات الزراعية وصناعة محلية متميزة ونوعية وذات جودة رائعة. كل الشكر والتقدير للأخوة الفنيين والمهندسين والخبراء والمصنعين والأخوة القائمين على هذا النشاط الزراعي المهم وهذا النشاط الصناعي المهم أيضا. ما نشاهده اليوم من منتجات زراعية وطنية ومنتجات صناعية ترفع الرأس وتبيض الوجه، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى وفي هذه الظروف الصعبة.
0: من جانبه أكد القائم بأعمال وزير الزراعة والثروة السمكية عمار الكريم أن المهرجان والمعرض يمثلان خطوة متقدمة للمنتجات الزراعية ويعكسان ما وصلت إليه البلاد من تطور في المجال الزراعي، فيما أشار مدير المؤسسة العامة لإنتاج الحبوب صالح المشرقي إلى توجه الدولة نحو تعزيز الإنتاج المحلي في مختلف المجالات، خاصة إنتاج الحبوب بما يخدم الإنسان اليمني.
6: الحقيقة بأن هذا المعرض مهرجان البلدة الطيبة وأيضا المعرض المصاحب له لإنجازات الجانب الزراعي والسمكي خلال ثورة 21 من سبتمبر، حرصنا على أن تكون الإنجازات والمعرض وما تحقق في هذا الجانب الكبير عبارة عن معرض ومهرجان يوجد فيه عينات ويوجد فيه معروضات من منتجات ومن المحاصيل الزراعية التي فعلا هي بفضل الله سبحانه وتعالى أحد ثمار ثورة 21 من سبتمبر، كون أن القطاع الزراعي والقطاع السمكي استهدف استهداف مباشر من قبل الهيمنة الأمريكية والإسرائيلية لتظل هذه الشعوب سوق استهلاكية لمنتجات الخارج، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى وكأحد ثمار الثورة المباركة وأحد ثمار المشروع القرآني العظيم والمسيرة القرآنية نجد اليوم بفضل الله قد حققت إنجازات كبيرة تجدونها بالأرقام وتشاهدونها بالأعين في هذه البوتات وهذه المحلات التي حرصت على عرض عينات من الإنتاج المحلي اليمني الذي ما كان له أن يتحقق لولا فضل الله سبحانه وتعالى ولولا تضحيات هذا الشعب الصامد الصابر ولولا توجه القيادة السياسية والقيادة الثورية لحماية المنتج المحلي.
0: أطلقت الهيئة العامة للعلوم والبحوث والتكنولوجيا والابتكار في مؤتمر صحفي بصنعاء المسابقة الوطنية لرواد المشاريع الإبداعية والابتكارية في موسمها السابع، وخلال المؤتمر أوضح نائب رئيس الهيئة الدكتور عبد العزيز الحوري أن النسخة الجديدة تهدف إلى تعزيز توطين الصناعات وتشجيع الإنتاج المحلي والابتكار الوطني عبر دعم المشاريع والنماذج الوطنية القابلة للاستثمار والتطوير، مشيرا إلى أن الهيئة أسهمت خلال المواسم الماضية في تطوير العديد من الأفكار الابتكارية إلى شركات ومشاريع عملية، وأن المسابقة شكلت نقطة تحول في مسيرتها. وبيّن الدكتور الحوري أن الموسم السابع يستمر برؤية الموسم السادس التي تمثل خلاصة سنوات من العمل والتطوير، موضحا أن الجوائز تشمل 3 سيارات للمراكز الأولى من المشاريع الشخصية وسيارة للمشاريع المدعومة من المؤسسات، إلى جانب جوائز نقدية لجميع المشاركين بحسب المراحل، فضلا عن دعم وتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإخراج المشاريع إلى الواقع التطبيقي وتعزيز الصناعات الوطنية.
7: تستمر المسابقة في الموسم الجديد بنفس الرؤية التي مضت عليها في الموسم السادس في محطاتها ومراحلها، كرؤية مميزة تمثل خلاصة سنوات من العمل والتطوير. وقد خصصت الهيئة جوائز الفائزين على النحو التالي: 3 سيارات للمراكز الأولى من المشاريع الشخصية والفردية، سيارة للمشاريع المدعومة من قبل المؤسسات، جوائز نقدية لكافة المشاركين تتفاوت بحسب المراحل، بالإضافة إلى المزيد من الدعم والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بما يساهم في إخراج المشاريع إلى الواقع التطبيقي بجودة ومواصفات تعزز من جودة الصناعات الوطنية.
0: وضع نائب رئيس الهيئة العامة للبحوث للعلوم والبحوث والتكنولوجيا والابتكار المبدعين والمبتكرين والباحثين إلى اغتنام الفرصة والمشاركة في المسابقة ومراجعة دليل المسابقة المرفق مع استمارة التسجيل عبر موقع الهيئة على الإنترنت.
7: نحث أبناءنا المبدعين والمبتكرين والباحثين على انتهاز الفرصة والمشاركة في المسابقة، كما ندعوهم إلى مراجعة دليل المسابقة المرفق مع استمارة التسجيل في موقع الهيئة على الإنترنت عبر الرابط hasti.gov.

اليوم جراء القصف وإطلاق النار من العدو الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة. وفق مصادر في القطاع، شملت الاستهدافات دير البلح وغرب مدينة غزة والمواصي وخان يونس ومخيم البريج، فيما نفذ جيش العدو عمليات نصف شمال شرقي خان يونس. كان هذا هو الخبر الأخير، نذكر بالعناوين. القوات المسلحة تسقط طائرة استطلاع مسلحة للعدو السعودي في أجواء المخا. استشهاد طفل وإصابة 5 آخرين بغارات لطيران العدو السعودي على الحديدة. رئيس مجلس النواب يوجه رسالتين إلى باكستان وتركيا ويدعوهما إلى ممارسة دور إيجابي ونصح السعودية بإنهاء العدوان والحصار. استشهاد 6 فلسطينيين بقصف وإطلاق نار للعدو الإسرائيلي في غزة. كانت هذه نشرة أخبارنا الرئيسة، نشكر لكم كرم وطيب المتابعة وكونوا بخير.

0: وقال له أنت رايح تدافع عن عائشة زي ما بقول لك كده، وقالوا له أنت رايح تدافع عن مكة. فقدموا البروباغاندا وقدموا السيناريو، والخبلان صدقوا مساكين يا رحمتها، وبعدها يثثهم مجندلب ميدي تأكل الكلاب. فالآن علشان يستقدموا هذول المقاتلين التكفيريين لابد من عنوان، مع أنه يعني حطوا ببالكم أنه مش ولا في شيء مستبعد، حط ببالك أنه الإسرائيلي ممكن يعملها هو السعودي ويقصف مكة ويقول إحنا قصفناها، ما تستبعدش، لأن السعودي الذي دنس أرض الحرمين الشريفين وجاب الرقاصات من كل بلدان العالم وجاب الممثلين الإباحيين وجاب مجسم الكعبة وخلى العاهرات يرقصين حوله، مش بعيد أنه يكون اليوم مطلوب منه هذا الجزء، جزء تهديم وقصف واستهداف المقدسات الإسلامية ولصقها يا ليد لظهر الحوثي. ما تستبعدش، السعودي بورطة، السعودي بأزمة، والإسرائيلي حانب والأمريكي حانب، يشتو مخرج. فهذا وارد، وحطوا ببالكم لو، وإن شاء الله أنه ربنا يحبط أعمالهم، لكن لو جاء يوم من الأيام وشفتم خبر وقدهم يقولوا أن احنا قصفنا مكة، عرفوا أن الذي قصفها الإسرائيلي بتواطؤ الإبستيني محمد بن سلمان. بس المخطط الأمني وارد 100%، مش بس وارد، لا بل أقدموا على خطوات سابقة ولاحقة، وهذا اللي يخليني اليوم أكلمكم بهذا الموضوع بمسؤولية كبيرة جدا. لازم نكون يقظين، لازم نكون واعيين، لازم نكون مستوعبين لخطورة المرحلة. الصهيوني يجند ويجيش التكفيريين ويجمعهم في سوريا إلى تركيا من أجل يرسلهم إلى اليمن، والسعودي معه تكفيريين موجودين في مأرب وتكفيريين موجودين في تعز وتكفيريين موجودين في أكثر من منطقة يمنية. والمخطط الأمريكي الصهيوني إنهم يقدموا شخصية، يلغوا مجلس القيادة حقهم هذا الرئاسي، ويطلعوا 3 دعاديش تمام، ويقولوا لهم رئيس ونائبين، ويلا ورونا كيف بتشتغلوا زي أبو محمد الجولاني. طبعا أكيد أنه الله بيحبط أعمالهم ورجال الله لهم بالمرصاد، لكن أنا الآن أقول لكم السيناريوهات المتوقعة عشان الناس تكون فاهمة. أنا أكلمكم بكل صراحة بإيش يخططوا وإيش يشتوا يعملوا. فإرسال مفخخات ودراجات نارية مفخخة إلى صنعاء أمر وارد، لذلك لازم الناس تنتبه. العدو يشتي دماء، والعدو من أجل يحرك الشارع، وركزوا على كلمة السر، كلمة السر 26 سبتمبر. كل سنة بهذا الموعد معانا نثرة، العدو يستغل هذه المناسبة السنوية من أجل يشتي يحدث بلبلة. تذكروا لما كانوا يقولوا ثورة العلم؟ أما السنة هذه العلم قدوا بكل الشوارع، ما عابوش معهم معذوري بالعلم، هش بيدوروا؟ هم يشتوا إسالة الدماء، هم يشتوا حاجة اسم الضحية المقدسة. الضحية المقدسة إنهم يخرجوا حد ويقتلوه ويستثمروا بدماؤه. والمخطط الأمني الذي كان يعني يريدوا تنفيذه في صنعاء، كانوا يريدوا استهداف المشاركين في 70، ويريدوا استهداف الناس في الأسواق، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى ويقظة الأجهزة الأمنية وتعاون المجتمع، تعاون الناس مع الأمن، أفشل هذه المخططات. لكن مش معناته أنه انتهت، لا، لازم نكون فاهمين أن العدو اليوم يبحث عن أي مخرج، والعدو اليوم يريد استحداث أي فوضى أمنية. لذلك نكون بيقظة عالية جدا، وكل مواطن وكل مواطنة وكل واحد يسمعني الآن هو رجل أمن، هو مسؤول عن أمن أسرته وعن أمن جيرانه وعن أمن منطقته، والتعاون مع المؤسسة الأمنية واجب من أجل نحبط كل هذه المعاملة، كل هذه المؤامرات وكل هذه المخططات التي تريد أن تستهدفنا وتريد أن تقتل الأبرياء المدنيين. السعودي المجرم مع الأمريكي المجرم مع الصهيوني المجرم من خلال رصيدهم الإجرامي سواء في اليمن أو في فلسطين أو في سوريا أو في مصر. تذكروا مجزرة مدرسة بحر البقر في مصر؟ تذكروا المجازر اللي ارتكبها الإسرائيلي في سوريا؟ في كل مكان ارتكب مجازر بحق المدنيين. فهذا يخلينا نفهم ليش يتحدثوا بهذه اللغة وبهذا الأسلوب. وبعدين احنا عارفين وعندنا تجربة طويلة، الأجهزة الأمنية سبق وأحبطت عمليات إرهابية داخل عاصمة صنعاء بسيارات مفخخة، يعني مش جديد. اسمعوا هذا الخبر.
1: إلى ذلك، أحبطت الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية عددا من العمليات الإرهابية بأمانة العاصمة الهادفة إلى إقلاق الأمن والسكنة العامة، تنفيذا لمخططات إجرامية رامية إلى إشاعة الفوضى. أوضح مصدر أمني أن الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية تمكنوا من تفكيك عبوة ناسفة كانت معدة للتفجير تحت ناقلة نفط بمنطقة عصر بالعاصمة صنعاء، كما عثروا على سيارة مفخخة جوار مستشفى المؤيد بحي الجراف، واكتشفوا سيارة تحمل برميلين متفجرين قرب جامعة الإيمان. أشار المصدر أن الأجهزة الأمنية تواصل التحقيقات لتحديد أهداف وأبعاد هذه العمليات الإرهابية وضبط عناصر الإجرام والإرهاب.
0: إذن للعدو رصيد سابق بارتكاب هذا النوع من الجرائم. هذا العدو سبق وأن تورط مع الصهيوني ومع الأمريكي في مسألة استهداف الحكومة، وهذا الموضوع ما قتلوش كثير. اسمعوا القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح ويتحدث عن دور المنظومة الصهيونية وأعمالها الأمنية وجواسيسها في اغتيال الحكومة.
2: نحن نواجه أعتى إمبراطوريات الاستخبارات في العالم، والذي استهدف الحكومة هي المنظومة الصهيونية بالكامل، من الإدارة الأمريكية إلى الكيان الصهيوني إلى الجواسيس في الداخل اليمني، وليس الحكومة نتنياهو بمفردها، المنظومة الصهيونية هي التي استهدفت الحكومة.
0: وسبق وأن أعلنت صنعاء عن ضبطها لخلايا تجسس وشبكات تجسس تابعة لمن؟ تابعة لغرفة الاستخبارات المشتركة أمريكا إسرائيل السعودية. هذا اللي خليني أقول لكم إنهم في ترابط بينهم. اسمعوا هذا الخبر.
3: كشفت صنعاء اعترافات جديدة لعدد من عناصر شبكة التجسس التابعة لغرفة الاستخبارات المشتركة لأمريكا وإسرائيل والسعودية. بحسب وزارة الداخلية في صنعاء، شبكة تضم استخبارات أمريكية وإسرائيلية كان هدفها ضرب العمق اليمني من الداخل.
4: يأتي هذا في سياق الحرب الأمنية والإعلامية، أيضا في سياق إرسال رسائل تحذير بأن كل محاولات العدو السعودي وكذلك الإسرائيلي والأمريكي لاختراق الجبهة الداخلية عبر العمل الاستخباراتي سيبوء بالفشل، بالإضافة إلى أنها رسالة توعية للشعب اليمني لبيان آلية عمل الاستخبارات الإسرائيلية والتحذير منها.
3: خيوط الشبكة كما أعلنت صنعاء امتدت لتطاول عناصر جرى استقطابهم بعناية، بعضهم نقل إلى العاصمة السعودية الرياض للقاء ضباط استخبارات أجانب، وهناك خضعوا لتدريبات وزودوا بتقنيات تجسس متطورة. أما في الداخل فكان السلاح هو القوة الناعمة بالتغلغل في المجالس العامة وبناء علاقات اجتماعية مع موظفين وأقارب مسؤولين لجمع معلومات عن تحركات القادة ومقر سكنهم تحت غطاء المناسبات الاجتماعية.
5: بعد حوالي 20 يوم من مكوثي في السعودية تواصل بي أبو خالد وقال لي نلتقي، والتقينا وجب يعني علاقي فيها حوالي 7 تليفونات نوع، وقال لي في هذا في التليفونات هذه في برنامج تواصل مخفي عبارة عن، وهي في الأساس يعني برنامج تواصل، وبين لي كيف أفتح البرنامج، يعني برمز أفتحه.
3: التحقيقات التي نشرتها الأجهزة الأمنية في صنعاء تشير إلى أن نشاط الشبكة تكثف خلال معركة الإسناد اليمني لغزة. المهمة الأساسية كانت رصد وإرسال إحداثيات دقيقة لمنشآت عسكرية وأمنية وتحويلها إلى أهداف مكشوفة لطائرات معادية، والهدف ثني اليمن عن موقفه المساند لفلسطين.
0: خلونا الآن نطرح سؤال: السيارات المفخخة أو الدراجات النارية المفخخة الذي تم إحباطها، مش كان فيها انتحاريين ولا لا؟ أكيد فيها عنصر بشري. طيب الخلايا هذه الذي تم ضبطها، مش تم ضبط جواسيس؟ هذول الجواسيس لا يحملوا جنسية بريطانية ولا أمريكية ولا أي جنسية أخرى، يمنيين، جواسيس عملاء ممن باعوا ضميرهم وباعوا إنسانيتهم للشيطان. طيب الاستهداف للحكومة، عمل المنظومة الشيطانية وعمل المنظومة الصهيونية، مش احتاج إلى جواسيس ولا لا؟ طيب نحن الآن نفكر أنا وأنتم، هذول الجواسيس كانوا موجودين بيننا وسطنا، إما في مقايلنا أو في بيوتنا أو في مؤسساتنا أو إلى آخره، بس كانوا موجودين بيننا يشتغلوا. والسذاجة عند البعض والثرثرة عند البعض هي اللي أعطتهم المعلومة. هذا اللي اشتي أقول لكم عليه الآن. ما يكفيش أنك أنت فقط يعني والله منتبه إذا في تحركات بالشارع أو إذا في ناس شكلهم غريب أو كذا بتبلغ. يا حبيبي بالأول بلع لسانك قبل ما تثرثر وتبربر، قبل ما تتكلم بوسائل التواصل، قبل ما تتكلم بالتليفون، قبل ما تتكلم بالمقيل، قبل ما تتكلم فوق الباص، قبل ما تشوف نفسك إنك سلطان زمانك وانت تبهرج وتهضرب إنه والله فلان ساكن بالحارة الثانية، فلان قائد عسكري، فلان مسؤول أمني، أو فلان قريبي هو كذا أو فلان. هذه البربرة والهدرة هي اللي تقدم الخدمة المجانية على طبق من ذهب لهذول الجواسيس. النقطة الثانية إنه ممكن يكون الجاسوس ابنك أو أخوك أو أبوك أو عمك أو صديقك المقرب، فإذا ما دققتش من الآن وركزت بالتصرفات وبالأسئلة الغريبة، ما تجي يوم وانت تشوفه بشاشة التلفزيون وهو يدلي باعترافاته وتلطم نفسك تقول أوه يا ريت أنا انتبهت من بدري، وخزوتاه وعاراه وفضيحتاه. فأنا ذانا أقول لك من الآن إنه المخطط القادم مخطط أمني، والمخطط الأمني يحتاج إلى عملاء وجواسيس، والعملاء والجواسيس لن يأتوا بأطباق فضائية من, من, من, من, من الفضاء، هم من داخل مجتمعنا. فلذلك يكون الناس يحزقوا بالهدار وما يثرثروش، بالذات وقت المقيل وقت النشوة هذه الساعة السليمانية، ويراقبوا ويدققوا باللي يجي يسأل أسئلة غريبة. اللي بيجي يسألك يقول لك والله القائد الفلاني وينه، ما عاد كذا، المسؤول الفلاني ما أعلم، ماك ما تشتي، إيش بده وير. الناس ينتبهوا. وبعدين تجي مسألة مراقبة التحركات المريبة والتحركات المشبوهة، إنك تبلغ اليوم لو أخوك أو ابنك أو أبوك مشتبه فيه، أحسن ما يجي بعدين ويعني يلحقك العار والفضيحة والخزي لا يوم القيامة، وما تقدرش تخرج بوجهك بين الناس، يقولوا لك ربيك جاسوس داخل بيتك. فأحسن لك من الآن تنتبه. وبعدين النقطة اللي هي للناس كلهم، إنه يكونوا الناس حذرين. والله يا ابنك بنتك قال لك والله احنا رايحين اصحابنا قالوا بنعمل وقفة احتجاجية بثورة 26 سبتمبر، اعرف ان ذولا هم الوقود، هذولا هم اللي بيقتلهم العدو ويرجع يبكي على دمائهم. لو انت مستغني عن ابنك او بنتك او اخوك او كذا، انت حر بنفسك زي ما يقولوا اللبنانيين، اصطفل. لكن لو انت حريص عليه وحريص على بلدك، خليك منتبه من الان، خليك مركز من الآن. والناس تنتبه في الأسواق، في الأماكن العامة، في الشوارع، في الأحياء، في الحارات. حد أجا ركن سيارة ومشي، حد أجا ركن موتور صار له كم يوم ما احناش دارين حق منه، سيارة هنا مجنب ما احناش دارين حق منه، يركز الواحد. تعرفوا السعودية كم أرسلت انتحاريين إلى العراق؟ كم انتحاري سعودي فجروا أنفسهم في العراق؟ اسمعوا رئيس الوزراء العراقي الأسبق العبادي ويدي لكم هذه المعلومة.
6: يعني أهل المفخخات ويتذكرون بالألفين وأربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية بالاعتراف الحكومة السعودية في عام 2000 هذا مو الآن 2007 5000 مفخخ انتحاري سعودي قام بعملية في العراق. دول شلون جو؟ احسب كل واحد كم واحد قتل، احسب زين. غير نتعاون حتى نقضي على هؤلاء، إذا كنتوا تعتبرون هؤلاء خطر خلينا نتعاون، أما ترمي الكرة علي وأرمي الكرة عليك. الإرهاب، أنا أكرر الكلام، الإرهاب يهدد الجميع.
0: 5000 انتحاري سعودي فجروا أنفسهم داخل الدولة العراقية. حط سؤال بسيط كذا، سؤال يبطح نفسه بطح، هذول 5000 واحد كيف دخلوا للعراق؟ كمان ما نزلوش بأطباق طائرة، دخلوا عبر المنافذ، دخلوا عبر موظف متساهل، دخلوا عبر مسؤول مرتشي، وآواهم واحد خاذل لبلده وسكنهم بفندق أو بشقة أو بكذا، واحد ما عندوش حس وطنية. لكن لما يكونوا الناس كلهم منتبهين، عامل الفندق والريسبشن واللي بالشارع واللي في مؤجر الشقة واللي في السوق واللي بالمنفذ واللي بالنقطة واللي بالحاجز، لما يكونوا الناس كلهم واعيين ما بيقدرش يتسرب حتى صرصور، مش 5000 انتحاري. طيب كم سيارة مفخخة فجرتها المملكة السعودية الداعشية لقتل الشعب العراقي؟ اسمع هذا الخبر.
7: ما هي أعداد السيارات التي انفجرت داخل العراق منذ عام 2003 حتى نهاية 2018؟ أكثر من 13,000 سيارة ضربت المحافظات العراقية كافة باستثناء دهوك وسليمانية. الحصة الأكبر كانت في بغداد حيث انفجرت فيها أكثر من 3,000 سيارة. 70% استهدفت المناطق الشعبية المأهولة بالناس، وكذلك المراكز التجارية والأسواق العامة والمؤسسات الحكومية. الضحايا تجاوزوا 40,000 شخصا، 70% من منفذي التفجيرات الانتحارية هم سعوديون وفقا لتقارير وزارة الداخلية السعودية. وكذلك تصريحات عوائل الانتحاريين السعودية حطمت الرقم القياسي بعدد الانتحاريين بالعراق. الأرقام الرسمية فاقت 5,000 انتحاري، ومعظمهم كانوا من قيادات الصف الأول والثاني في القاعدة وداعش. العراقيون ووفقا لمراقبين دوليين غربيين يستطيعون أن يقيموا دعاوى قضائية في المحاكم الدولية، ويستطيعون كذلك تشريع قانون جستة على غرار القانون.
0: السعودية مش محتاجة في اليمن أنها ترسل انتحاريين سعوديين، إذا هي يعني نقلت هذول التكفيريين اللي جايين عبر سوريا، هذول يكفوا ويوفوا، وزيد معك هنا إصلاحيين وتكفيريين ودواعش موجودين، جماعة أبو العباس حق تعز، على جماعة العرادة، على جماعة علي محسن واللي كانوا يفرخوهم من جامعة الإيمان، وعلى وعلى وعلى قائمة طويلة، وأبو زرع المحرمي ومش عارف مين ومش عارف مين، أعداد مهولة يعني. بس خلونا نحط نقطتين مهمتين. النقطة الأولى، السيارة المفخخة إذا واصلة من مأرب إلى صنعاء كيف بتمر إذا في يقظة أمنية وإذا في مجتمع واعي؟ السيارة المفخخة إذا بتجي من مدينة تعز في المناطق المحتلة إلى الحوبان أو إلى إب أو إلى ذمار أو إلى صنعاء كيف بتمر إذا ما كانش في حد متساهل؟ السيارة المفخخة اللي ممكن يحطوها في باب سوق أو في باب مدرسة ويركنوها من اليوم الأول وتنفجر في وقت الزحمة بريموت كنترول، كيف بتنجح العملية إذا ما كانش في مجتمع متراخي، شايف السيارة هذه مش عارفين حقمني من أمس وما حد تكلم. هذا اللي يخليني أنبهكم لهذه النقاط والناس يكونوا واعيين لها ومركزين عليها. النقطة الأخرى، ليش السعودي يقول إن احنا نشتي نستهدف مكة، وليش السعودي كل يوم والثاني يقول إن احنا نسب الصحابة؟ ليش؟ علشان يشحن هذول التكفيريين ويوجد لهم المبرر إنهم بيفجروا أنفسهم وبيطلعوا يتعشوا عند الرسول وبتقابلهم 700 حورية. فهمتم الفكرة ولا نزيد أكثر؟ يعني ما هو يلبسك هذه التهم علشان يقنع ذول المخابيل إنه لما يفجر نفسه ويتنتف نتف نتف إنه بيطلع فوق مع حوريات، وهذه تجي تمسك له رجله، وهذه تجي ترزم له رقبته، وهذه تمري مثل ما الميل، وهذه مدري ما هو، وهذه يجلس هو ياها مدري كم ذا، وهذه بكر. شفتم ماش نطول بالشرح، يعني انتم عارفين كيف يضحكوا على هذول التكفيريين الخبلان. وهذولا هم خدام لمن؟ شقات مع من؟ شقات مع المنظومة الصهيونية. هراكن على جنة، من أين اشتقي جنة وانت تشقي مع نتنياهو؟ من أين اشتقي لك جنة؟ طبعا قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في خطابه بمناسبة ثورة 21 من سبتمبر دعا إلى اليقظة ودعا إلى مواصلة التعبئة والنفير، وأكد على أن الثورة مستمرة لتحقيق الحرية والنهضة الشاملة. تعالوا اسمعوا.
8: أدعو شعبنا العزيز إلى مواصلة أنشطته التعبوية، نفيره العام، اهتمامه الكامل، يقظته العالية، ثورة مستمرة في السعي لتحقيق الحرية والاستقلال التام، وفي السعي لإصلاح مؤسسات الدولة، في السعي للنهضة الزراعية والاقتصادية والإنتاج المحلي، في التصدي للحصار، في مواجهة العدوان، في البناء للقدرات العسكرية والأمنية، والتحرك في مختلف المجالات. هي ثورتكم أيها الشعب، هي نهضتكم، هي حركتكم أنتم وموقفكم أنتم. ما يقوم به شعبنا العزيز، ما يجري في اليمن ليس مسألة تخص فئة معينة، ليست قضية حوثيين، قضية شعب يمني، قضية للشعب بأكمله، مصير الشعب، موقف شعب، مظلومية شعب، ونهضة شعب وحركة شعب. هذه هي الحقيقة، وعلى العالم أن يغيها جيدا، ومن يريد أن يتجاهلها سيجد نفسه دائما في الموقف الخاطئ، ويكتشف اتجاهه بأنه متخبط وبعيد عن الواقع والحقيقة.
0: أنا الآن خلصت اللي عندي، باقي اسمع اللي عندكم. أنا خلصت على مسؤوليتي، باقي على مسؤوليتكم. نذكركم أنه رقم الهاتف المخصص لاستقبال اتصالاتكم، وسنبدأ من هذه الأثناء باستقبال مكالماتكم واتصالاتكم على الرقم 01-322-653. نكرر الرقم، هو 01-322-653. هذا هو الرقم المخصص لاستقبال اتصالاتكم ومكالماتكم. وخلونا نبدأ باستقبال أول اتصال. ألو، مرحبا.
9: السلام عليكم.
0: عليكم أفضل السلام ورحمة الله وبركاته.
9: حياكم الله، معك أبو محمد حميد.
0: أهلا وسهلا بكم أخي الكريم.
9: يجب علينا أن أولا نهدي التحية إلى سيدي ودائمي السيد عبد الملك ابن بلدتي من حوثي حفظه الله، ونقول الثورة هي بدأت من أنت سيدي خير الله.
0: نعم.
9: يعني سلام الله عليه ورضوان الله عليه.
0: نعم.
9: يجب علينا أن نراجع الفريق ما عمله السفير
0: الأمريكي.
9: الأمريكي.
0: نعم.
9: عندما كان يخطط ويصير له صعب وينحي الأسعار، يعني هكذا. فيجب على أبناء الشعب اليمني أن يكونوا قوي. السيد عبد الملك، السيد عبد الملك والمجاهدين.
0: نعم.
9: والقوات المسلحة جمعة. يجب علينا أن نكون عون للأمن، يجب علينا أن نكون عون لأنفسنا.
0: نعم.
9: يجب علينا أن نكون خاطبين مع الله سبحانه وتعالى ومع ولي يعني سيد الجو الذي هو السيد عبد الملك حفظه الله.
0: نعم.
9: في أمور خطيرة جدا.
0: نعم.
9: في يجب على كل إنسان أن يدور الحد حتى ولو على نفسه.
0: نعم.
9: البلد هو بحاجة إلى أبناء الشعب اليمني من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال، ويجب على إخواننا في الجنوب أن نكون يدا واحدة، لأن المخطط يضرب الجميع.
0: نعم.
9: هذا يجب على إخواننا في الجنوب يأخذوها بعين الاعتبار. الجماعة فاسدي. أنا كان في عندي كلام كثير، ولكن أنا وأعوذ بالله كلمة أنا، فأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يعني من أبناء الشعب اليمني رجالا ونساء أطفالا وكبارا وصغارا أن نكون يعني آخذين الأمور بجد، ما بدها لك دولة، ما بدها نصب احتيال. أنت تنصب على نفسك إذا كنت خطفت هذا وهذا وهذا وهذا وهذا.
0: نعم.
9: ويجب علينا أن نكون من مشايخ القرى إلى مشايخ القبيلة إلى مشايخ.
0: واضح.
9: يعني زي ما نقول من عند صف ضابط لا عند أكبر ضابط، لا عند أكبر، لا من عند السيدة مهجة المساب إلى عند يعني أصغر موظف عنده.
0: واضح.
9: إلى إلى إلى.
0: المسؤولية علينا جميعا، المسؤولية. نعم نعم.
9: الأخ مهدي المساك والأخ والأخوة في وزارة الداخلية يجب عليهم يعني ولو أتعبوا شوية يعني يجب عليهم أن يتدوا الله في أنفسهم وفي البلاد والمواطنين. أنا بنقول أنتم بلدين الله يا أبناء الشعب اليمني أن تكونوا صادقين مع الله مع رسوله مع ولاة الأرض مع بلادنا هذه ومع الأمة. يعني الخبث خبث والمكر مكر وسخ كبر،
0: والعدو والعدو الذي نواجهه عدو خبيث ولئيم. انا اشكرك ابو محمد حميد، اعذرني فقط لجل نفتح المجال للاخرين. فعلا عدونا قبيح وقذر، امريكا هي داعش وداعش هي ربيبه امريكا، وهي من اوجدت تنظيم القاعده واستخدمته ايام ما كانوا يقولوا المجاهدين الافغان والمجاهدين العرب ضد الاتحاد السوفيتي. السعوديه هي داعش وداعش ربتها ومولتها السعوديه. العدو الصهيوني هو داعش وقيادات داعش تخرجوا من الجامعه الاسلاميه في تل ابيب. اذا نحن نواجه عدو واحد ونواجه عدو إرهابي مجرم يواجهنا بأكثر من طريقة وبأكثر من أسلوب، مرة بالحرب العسكرية ومرة بالحرب الأمنية، هي يعني تختلف الطرق لكن نفس العدو ونفس الهدف ونفس المشروع الذي يستهدفنا بشكل دائم ومستمر. نأخذ اتصال آخر. ألو مرحبا.

0: اتصال اخر. الو مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
1: حياك ابو الحافظ.
0: حياك وسلمك اخي الكريم.
1: معك عارف ياسر من بني بهلو.
0: عفوا ما سمعت الاسم. من
1: عارف ياسر من بني بهلو.
0: اهلا وسهلا بك وبكل اهلنا في بني بهلول. تفضل يا عارف.
1: الله سبحانه وتعالى قال ما كان الله في يد المؤمنين على ما اسم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. فمن قعد الموقف في قضية فلسطين حولكم الطيبين، والذي وقعوا ضبط القضية الفلسطينية حولكم الأعراب أشد كفرا ونفاقا. فالسعودية هي رأس كل المصائب والبلاء والدماء في الوطن العربي كامل.
0: نعم.
1: والله سبحانه وتعالى ما رضيش لها أن يتفجي كالم كالم. قال الله وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها.
0: نعم.
1: ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها
0: تدميرا.
1: حولهم العرب أشد كفرا ونفاقا.
0: الله
1: الله سبحانه وتعالى يفعل لهم عقوبة لأن قداهم 70 سنة في العراق في اليمن في فلسطين. كل ما أصاب الوطن العربي السبب هي السعودية.
0: الله
1: والله سبحانه وتعالى قد كرم الإنسان بالعقل أدي ما قد يعيش ودنا هذا اليوم بالحق قد ختم الله على قلبه. قال فإن هذا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب.
0: الله
1: التي في الصدور. الشعب اليمني شعب الإيمان شعب الحكمة. قال الرسول الإيمان يماء والحكم يماني والفقه يماء. وهم يقول لك نشينا ببارك عبدهم. قال لا ما عن حضرك عبده لحنا وما عن احمي هذا. احنا رجال صدقوا يا الله من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه. ما هولكم وما كانوا أولياءه.
0: الله
1: والله سبحانه وتعالى كرم الإنسان بالعقل. والذي ما قدرش بالعقل وما قدرش بالحق هذا الياء في حالة خطيرة. قد ختم الله على قلبه وجهنم هي خالية فيها أبدا. أذكر الوهابي بيقول أنه أيضا عذبوا هذا وبعد ما قال الله خالدين فيها أبدا. كلما رضيت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. فالإنسان يوعى ويبصر والعرب حول الله أن صدقهم أشد كفرا ونفاقا. والنافقي قال الله إن النافقين في الدرك الأسفل من النار. إنهم عارفين بالحق وعارفين بالدين وغير بيحاربوا فجعل الله عقوبتهم أعظم وأشد من عقوبة الكفار. واليمن بجالة الحكيمة السيد عبد الملك يحفظ الله ويرعاه أصبح نقول بيض وجه الأمة ورفع قدر الأمة وكما شجاله في أكبر نعمة أكبر من نعمة الهداية والقيادة والثقافة القرآنية. حولكم بقولهم بثقافة وهابية وإحنا برفضها بعد قرآن. قال لك ما فرضنا الكتاب من شيء كله وسط القرآن.
0: نعم.
1: والقرآن الكريم هو كل شيء فيه. قال لك ما فرضنا في الكتاب من شيء وإن هذا القرآن يهدي التي هي أقوى وإنه الذي شركا ولقومك وسوف سألوا. فالعدو السعودي هو قد بيت مقدمة في ضربة صعبة ومقدمة في ضربها على سبي قلوه اليمن.
0: ومش مستبعد انهم يعملوا هذا الفعل القبيح.
1: ايوة هم لكم مقدمتهم هم
0: نعم.
1: واقفين في صف الصهيوني بكل رغبة هم الداعمين بالمال وبالرجال وبكل شيء.
0: الله
1: ايوة فالإنسان لا عادي يتخطش وأبي قد يتحدى المسير. يحمد الله على هذا النعمة أعظم نعمة.
0: نعم.
1: نعمة الهداية وكتب الله أجورهم.
0: شكرا لك أخي عارف. وفعلا الحق واضح والضلال واضح. من أراد أن يكون في صف القرآن وفي صف دينه وهويته الإيمانية فالأمور واضحة. ومن أراد أن يكون في صف الشيطان وفي صف الإبستينيين وفي صف الطاغوت فالمسار قدامه. من يريد أن يذهب إلى أحضان الشيطان والطاغوت فليكن في صف السعودية. ومن أراد أن يكون في صف الحق فليحمي بلده ووطنه ويدافع عن أهله وسيادته وكرامته وأبناء بلده ويرفض أنه يكون جزء من مشاريع الطاغوت. نأخذ اتصال آخر. ولو مرحبا.
2: مساء الخير يا عبد الحافظ.
0: مساك الله بالخير والعافية. يا مرحبا.
2: حيك وحي المخرج وحي إذاعة الشامل دائما عليها.
0: حياك وسلمك يا أخي الكريم. تفضل.
2: معك عبد الكريم سنان من ذمار.
0: أهلا وسهلا بكم يا عبد الكريم ويا أهلنا في ذمار.
2: الله يحفظك يا أخي الكريم. لماذا العالم ما يدين والسعودية الذي عاملة مدرسة تكفيرية؟ والدليل على ذلك أن الذي اعتدى على مكة المكرمة هم الإرهابيين بقيادة هيمان العتيبي.
0: الله.
2: في عام في السبعينات.
0: نعم.
2: والذي قتل ومصاليا في الحرم المكي وأكثر من أسبوعين، وهم هذا حتى أن جاءت القوات الفرنسية تقاتلهم هم، أما السعودية هم لهم الرضا في نعم. هذا الموضوع
0: نعم.
2: أما بالنسبة للتكفير الذي من سوريا وغيرها، أم دخلوا سوريا وشعب سوريا طيب مساكن بالبنطلونات، أما الشعب اليمني مسلح حتى المرأة مسلحة حرام، لا يدكوا أبتهم ما يبكوا تكفيري.
0: الله
2: شكرا لك يا أخي الكريم،
0: شكرا لإذاعتكم. شكرا جزيلا لك أخي عبد الكريم سنان من ذمار. فعلا النظام السعودي هو من تسبب في مقتل مئات الحجاج، مرة بالاختناق، مرة بالتدافع، مرة بسقوط الرافعات، هو الذي روع الحجاج والمعتمرين، وكل مرة يعتدوا على الحجاج والمعتمرين، هو الذي وظف التوظيف السياسي والطائفي لمنبر المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، ودعا على المجاهدين في فلسطين وغزة ولبنان واليمن وإيران، ودعا بالخير لآل سعود الذي هم أدوات الصهيونية الإبستينية. ناخذ اتصال آخر. ولو مرحبا.
3: مساء الخير يا أستاذ عبد الحافظ،
0: حياك وسلمك ومساك الله بالخير والعافية.
3: الشعب اليمني وقاعدنا في خير
0: وانتم بخير وصحة وعافية.
3: حكيتوا من عن الكعب كدو معروف منه عدو عدو الكعب وعدو المؤمنين.
0: الله
3: حكيت الناس عدوة الذين عملوا اليوم كدو هذا المعروف منه سبحانه وتعالى. أنا من الحس الأمني نبدأ احنا كلنا حس أمني سواء مواضي حالته والأمن جزاك بتواجب سلام الله عليهم جيش تبتي واجب سلام الله عليهم بدينا علينا إحنا المواطنين ننتبه بالذي ذكرت في السيارة الغريبة في الكذاب بالنسبة يسألوا أين المجرات يا أخي نعم. لو كان يشكي المجر هو عشب الأصحاب الذين يجروا عدلوا على ظلم ولا عدوا عدونا لا يجروا حد فايدة يقول أوه المجر هذا المحصر أو رسل المكان الثاني هذا غلط أو من القيادة أو كذا يعني لان تجبر تنتبه يا أخي إن نأخذ إبر حق سوريا والله من هذه من القلوب ما تبي يحصل فيهم نحمد الله على الأمان اللي إحنا أدنيه نحمد
0: نعم.
3: الله ونذكره إحنا من واجه أعتل وأعتل وأعتل على ما قال صلى الله عليه وسلم هنجد من واجه عدو أعتل عدو في العالم
0: نعم.
3: ما العد غير اللي يهوز والماسوني والكلف هذا العمل يقول وأدنى بهم يا رجل دار بارك خرجوا خلي يا أخي بجعل. أنا أقول هو ما وقد استحام من الأنصار الله والريح أحمر لو ما أقول أحمد الله وسلم في عيد الزمزم يعني نتكلم في الروح وقدس وعين تبقوا القراوي العشرين قراوي الزمزم
0: ما هنا القوارير كان عند عمو في صنعاء والكل هي مهرة وسخة من زمان
3: يا رجل والله كان يقولوا علينا خمارين قادة الوخر ما عم زي سلوه وغيره وبالله ما هي كذبة إن هي شو القراتي بحذة كثمان بالله نحن نعرف ناس وهذا نقول كذا كذا وحنا نتحمل يا رجل عهد عهد كل نادي عهد لا يعلم الله والله والله نسجيلات من عساج وعهد معه وملاه وان عهد موجودي الأصل أشوف أنا مثلا في منطقتي ما دخل أنا عبد الملك السجمي عبد من الروض على منتهي شوف مثلا حزب الأوسع شوف صراحة كل واحد يندب يا أخي ده في حارتي لا عقله وإذا كنت حارت غريبة بلغ بهم شو وعي والله ما وعي يا أخي حي وعي وحدرني في داهية
0: الله
3: كيف هذا شيء واجب وهذا واجب واجب من الله واجب ديني مش واجب ديني من حق الزنداني عليه لعنه الله تبارك لعن الله قبره هذا واجب ديني احافظ على حياتي واحافظ على اسرتي واحافظ على حارتي هذا شيء واجب
0: حفظكم الله ولكن اللي نفتح المجال للآخرين شكرا شكرا جزيلا لك وتحياتنا لك فعلا مسألة الإبلاغ و أمننا في تواصلنا لازم كل واحد مننا يكون حاضر ومستوعب أنه يقوم بدور أمني وأنه واجبه الآن سواء كان صاحب بقالة ولا بسطة ولا سواق باص ولا سواق تاكسي ولا سواق دراجة نارية ولا إيش ما كانت وظيفتك لازم تستوعب أنه في لحظة فارقة في تاريخ هذا البلد أن تتحول إلى رجل أمن والرقم 100 لا يفارقك للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة أو عن أي شيء تشعر أنه ممكن يكون مضر بالوطن وبأهلك وبمجتمعك. نأخذ اتصال آخر. ولو مرحبا.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: معك أبو عمار.
0: يا أهلا وسهلا أبو عمار تفضل أخي الكريم.
4: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى طيب نصاري. اسمع يا سامي عبده.
0: سلام.
4: والله يا دينك حقائق ما هي يا ناكل فيها علينا على سوا.
0: اللهم صل.
4: القبيلة وما فيها.
0: نعم.
4: أنا كنت في الستينات في 63 و 64 جدي من جنود المدرس وما
0: نعم.
4: جاء الجيش المصري وتحركت كتيبة هذا أنا أعلق لك على شيء يوم قال لك الجنوب يصرع الجنوب يصرع البطلي جاءت الجيش المصري وعدها تحركت كتيبة من القوات المدرسة المصرية كمندر
0: ايه.
4: ونزلت في سروة ماذا حدث لهم والله على ما أقوله شهيد إنما صادق.
0: تفضل.
4: أنا كنت عاقد بالزرقاء لحول دولة مع دولة مصرية يمنية.
0: نعم.
4: ومع ذلك كان المعلم حقنا مصري من المصريين. يقول لنا لهذا اللقاء تحركت كتيبة من القوات المصرية ونزلت في سرواء. ولم يكن مع اليمني إلا أنا ذاك إلا سلاح الموجر أو السك والجنمين نعرفه. ماذا حدث الكتيبة؟ الكوموندس الذي نزلت دمروا وقتلوا وبرعوا بالشعب بالسهرة والله ما
0: وهذا ب 63 ها مش ب 2026
4: يا عبدالبر والله ما عادت إلا 80 جنود لا غيرهم من ضمنهم هذا الفرد الذي كان يحاضرنا وإحنا طلاب المدرسة هم قتلهم يعني دم كاتم سلام الحجوة هذا ناحية الناحية الثانية التكريمين أولاً أنا عاصرهم وأنا تابعهم وأنا وأشعر المنظومة الاستخبارية الصهيونية نحن اليمن مصر الغزاة نحن اليمن الإيمان يمن الحق يمن الحكمة والله ما ينتصروا والله يا دعس يا مجري يا سراج يا سلفي وقد جرب والله الذي لا إله إلا الله إنك لا ينتصر لأنك أنت على باطل أما نحن هذه بلادنا وهذا اليمن وهذا أرضي أنا سأقاتل أنا وأبني ونسائي والشباب والصغار والشباب ما نقاتل ما نقاتل على بلادنا لو ما يغرب لنا رجل لو ما يغرب لنا فرد نحن هذه أرضنا وهذه بلادنا يا سعودي نحن صلى الله عليك
0: وهذا واجبنا هذا واجبنا تجاه بلادنا
4: اللهم انتصروا وسيعلم الذين ظلموا أي من قلب يكبر
0: شكرا لك ابو عمار فعلا اذا تركناهم يستبيحوا بلدنا بيحصل زي الذي يحصل الان في سوريا اليوم الاسرائيلي نتنياهو يستبيحوا سوريا طول عرض وجايين هذول المخابيل قال لك يحرروا اليمن فلتوا للجولان وجبل الشيخ وفلتوا للأراضي السورية محتلة وجايين يدوروا يتنبعوا عندنا نأخذ اتصال آخر ولو مرحبا
5: السلام عليكم
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل أخي
5: كيف حالك يا عبد الحافظ
0: حياك وسلمك
5: معك الأستاذ هالمرة الأستاذ الشاعر محمد ناصر الغيدي من محافظة عمران من مديرية خبر يا أستاذي
0: أهلا وسهلا بك أخي الكريم تفضل
5: حياك ربي قلنا يا أستاذي في الموضوع الذي طرحته أنا لخصت في مجموعة شعرية كثيرة
0: تفضل
5: قلنا وما يقول خاتمة الشيطان رد كام كذب واضح ولا حد ما يصدق لها مستحيل نستهدف البيت المحرم
0: الله.
5: شعب اليمن المديد دافع عنها آل السعود من دنسها وسلم كسوة الكعبة إلى على أعدائها أما اليماني يعرف كلها العالم مدافع عن الأمة وكل مقدساتها قلنا يا أستاذي الكل يعلم ويشهد الواقع ويتكلم آل السعود آل السعود من دنس الكعبة ومن دهانها ودخلوها اليهودي إلى وسط الحرم آل السعود هم من دنسوا الكعبة وهم من هانها خرجنا إلى الساحة نؤكد للأمم أن فدى الكعبة ونحن هماتها تاريخنا معروف من بالقدم وهو علما وحكم شعلينا بها شعب نبي حازها كل القيم آمن برسالة المختار آمن برسالة المختار من عنوانها وكم يوم هذه من التكفير يشحنهم لغام وكم يوم هذه من التكفير يشحنهم لغام والسبب الشيعة يريدوا الكعبة يحطونها سلت فجر ويرجع الجنس نعم والحورية سوف تتزوج بها سلت فجر ويرجع الجنس نعم والحورية سوف تتزوج بها أنا حذر المملكة إن عاد ما تفهم تحذر المملكة إن عاد ما تفهم ما لم قد تعظم ذنبها ما لم فقد تعظم ذنبها وسلامتك يا أستاذي
0: شكرا لك صح لسانك الشاعر محمد الغيلي من عمران شكرا جزيلا لك وفعلا تاريخنا معروف منذ القدم والكل يعرفنا وإحنا مش متساهلين ولا يوم بنتساهل مع سيادتنا وكرامتنا وأمننا وأمن بلدنا لا يمكن أن احنا نترك هذا البلد يستباح ويدخلوا يغتصبوا النساء إلى البيوت ويحتلوا الأرض ويرتكبوا الجرائم ويستبيحوا بلدنا هكذا وإحنا نتفرج، بنقاتلهم بأيدينا بأسلحتنا بما نملك إلى آخر لحظة من حياتنا. نأخذ آخر اتصال. ألو مرحبا.
6: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: كيف حالك أستاذ محمد عبد الحفظ؟
0: حياك وسلمك أخي الكريم، تفضل.
6: هذا كلهم هذا ولا يهدوا فينا شعره.
0: الله
6: والله العظيم إن إحنا ضدهم لما من تيل آخرنا، والمرتزقة على أول أدوا 1000 ريال وقتلوا بزوء 1000 جبهة والدور الثاني.
0: الله المستعان.
6: القادة حق الإصلاح وجيب مارب وجيب سعد وجيب العوائل حقهم بالإمارات بالسعودية وبعدها وبالفنادق اسمه كاميرات. والله إن أبو حاجة الزين حق الستين
0: ما أقول لك. يا عيبة.
6: تبرم الصور.
0: يا عيبة.
6: والله العظيم أما هذا مرتزقة ولا لو يجوا بموتورات أهل وسهلا يجوا عيونهم شو عليهم.
0: إحنا نواجه أرذل الناس ونواجه أرذل الدول وإحنا نواجه الشياطين فعلا وأدوات الشيطان. شكرا جزيلا لك أخي الكريم، وواجبنا في نهاية هذه الحلقة أنه نذكر كل المستمعين والمتابعين الله في اليقظة الأمنية والنفير والتعبئة واستمرار التحشيد لمواجهة قوى الطاغوت ولمواجهة الشيطان وأدوات الشيطان. ومعروف يعني ما يحتاجش ان احنا نحرص على الناس انهم يحموا بلدهم، لانه معروف ان كل واحد مننا جاهز ومستعد، صغار وكبار، رجال ونساء، سنحمي اعراضنا وبيوتنا وممتلكاتنا ووطننا وقضيتنا، وسندافع عن ثورتنا، وسنحمي هذه الثورة وكل التضحيات اللي قدمناها من 2014 الى اليوم لن تذهب سدى. دماء الشهداء وجراح الجرحى ومعاناة الأسرى لن تذهب سدى. سنحافظ على هذه الثورة ونواصل ثورتنا في وجه هؤلاء الطواغيت الذين لا يريدون لنا أن ننعم ببلد آمن، وثورتنا مستمرة لتحقيق الحرية والنهضة الشاملة. وصلنا معكم إلى ختام حلقة الليلة من برنامجكم على مسؤوليتي. تقبلوا تحيات طاقم العمل في هذه الحلقة، كان معكم في الإعداد والتقديم عبد الحافظ معيب، في الإخراج المهندس صهيب الجرافي، مدير الإدارة الفنية المهندس محمد شرف، مدير إدارة البرامج الأستاذ محمد قاطة، نائب مدير إدارة البرامج الأستاذ خالد حسين، المدير العام الأستاذ حمود شرف، والإشراف العام الأستاذ إسماعيل محمد المتوكل. نلتقي وإياكم الأسبوع القادم في نفس هذا التوقيت، ودمتم ودام اليمن عزيزا حرا شامخا متسلحا بالوعي والنصر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
7: قدمت لكم إذاعة سام اف ام على مسؤوليتي.
8: نعم على مسؤوليتي، أنا عبد الحافظ معيب، وهذا أثير إذاعة سام.
7: على مسؤوليتي برنامج يقدم طرحا صريحا للقضايا الحساسة، حيث لا يختبئ المذيع خلف الحياد الشكلي، بل يطرح، يحلل، ويعلن موقفه بوضوح وجرأة ومسؤولية وصدق. على مسؤوليتي مع عبد الحافظ معجب، تتابعونه على أثير إذاعة سام عند الساعة 10:00 مساء كل ثلاثاء، ويعاد الأربعاء عند الساعة 4:00 عصرا، ومساء الجمعة عند الساعة 11:00. على مسؤوليتي.
9: ربي أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التام والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم

والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره

0: للناس.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعي الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. أحبتي الكرام، نجتمع ونقرأ كتاب الله ونتدارسه ونتدبر معانيه من خلال مختصر التيسير في التفسير لسيد المولى بدر الدين الحوثي جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء. ووصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 64 من سورة طه، حيث الآيات تتحدث في سياقها عن قصة نبي الله موسى مع فرعون وقومه. إذن أحبتي الكرام، نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك، نصغي بأسماعنا وقلوبنا ونوايانا الصادقة لمعرفة ما في كتاب الله من معان ومن توجيهات تفيدنا وتوصلنا إلى رضاء ربنا. أحبتي الكرام، يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. المعنى، يقول هنا السيد المولى بدر الدين وفي هذا التخيير احتيال ليبدأ هو ليكون أول من ألقى، ولذلك قدموه لأنهم يظنون أنه يلقي شيئا خفيفا لعدم علمه بعظم سحرهم ليغلبوه إذا ألقوا ما لم يكن في احتسابه. قال بل ألقوا، قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، أي تسير مسرعة وذلك خيال لا حقيقة. فأوجس في نفسه خيفة موسى، أضمر في نفسه خوفا من أن تقوى شبهتهم ويخفى الحق على بعض الناس بتضليل فرعون ومن معه. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، أي الغالب، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. المعنى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، أي تأخذه فيبطل وهو السحر، فأما كيف أخذته فيحتمل أنها جذبته كما يجذب المغناطيس الحديد، إلا أن هذا جذب قوي سريع. إنما صنعوا كيد ساحر، والكيد الاحتيال لمضرة الغير أو نحوها، ولا يفلح الساحر حيث أتى، دليل على أنه لا يفلح لا في تلك الحالة ولا في غيرها أينما صار. ويقول الله: فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. فألقي السحرة سجدا، هووا بوجوههم ساجدين على الأرض، قالوا آمنا برب هارون وموسى، لأن تلقف العصا للسحر كان آية عرفوا بها صدق موسى وهارون فآمنوا بالله. ويقول الله سبحانه وتعالى: قال أآمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. المعنى، أحبتي الكرام، قال أآمنتم له قبل أن آذن لكم، يعتبر نفسه مالكا لهم، ولذلك لا يرى لهم حرية الفكر والعقيدة إذا تبين الحق لهم، فلجأ إلى المغالطة بإيهام أنهم قد أساءوا بمبادرتهم إلى الإيمان قبل إذنه، واستحقوا بزعمه أن يعاقبهم، فهو قد تشاغل بالتهديد لهم، وفي الواقع أنه قد غلب وانقلب صاغرا. إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، أي اليد اليمين والرجل اليسرى، أو اليد اليسرى والرجل اليمين، ولأصلبنكم في جذوع النخل، يريد أنه سيجعلهم مربوطين إلى جذوع النخل ربطا شديدا. ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، أينا يعني نفسه وموسى، وهنا يشير عدو الله إلى أنهم إنما خافوا من موسى لما غلب سحرهم فآمنوا له خوفا منه لا لأن الحق معه، فهو يهددهم بأنه يعذبهم. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، لن نجعل طاعتك آثر وأقدم من البينات التي جاءتنا ومن ربنا الذي خلقنا فهو ربنا لا أنت. فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، فلن يردنا ما تتوعدنا به عن الإيمان، لأنه وعيد بما غايته إنهاء الحياة الدنيا وقضاؤها وليس كعذاب الله. فقد قابلوا بين عذاب فرعون وعذاب الله، كما قابلوا بين طاعة فرعون واتباع آيات الله طاعة لله. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، إنما آمنا بربنا لننجو من عقابه لنا على خطايانا التي حصلت منا وعلى السحر الذي أكرهتنا عليه، والله خير وأبقى. أرادوا به أنه خير لهم من طاعة فرعون وأبقى لهم، لأنه الحي الذي لا يموت، وخيره لهم في الدنيا والآخرة، وخير الآخرة عظيم دائم. يقول الله سبحانه: إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. هذا من حكاية جوابهم على فرعون، بينوا فيه أن عذاب الله أشد من عذاب فرعون. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، أي الدرجات الرفيعة ثواب لإيمانهم وعملهم الصالح. ويقول الله سبحانه: جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. وذلك جزاء من تزكى، أي من أصلح نفسه وطيبها بالإيمان والتقوى. وفي هذا إشارة إلى التمييز في الآخرة بين الخبيث والطيب. وفي جوابهم هذا غاية الرد على فرعون، وهل فعل بهم ما توعدهم به؟ قيل ذلك، والراجح أنهم لما آمنوا صاروا من قوم موسى، وفي أمل فرعون أنه يهلكهم كلهم، ولكن نجوا منه. جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. أحبتي الكرام، بهذا القدر نكتفي، وعند هذه الآية نختم حلقتنا ليومنا هذا، سائلين من الله ينفعنا بما سمعنا. إلى لقاء آخر إن شاء الله وحلقة جديدة، أترككم أحبتي الكرام في حفظ الله ورعايته، استمد منكم الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
0: سام اف ام من صنعاء 99.1، الجبهة التعبوية التوعوية.

جلاله، وحصن فغور المسلمين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم، واعضدهم بالنصر، وأعنهم بالصبر، والطف لهم في

عليك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع كتابك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقو له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكره وذكراه وضعنه وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصقر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو

أو أتبعه في وجهه دعوى، أو رعى له من ورائه حرما، فعوضوا من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به، إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك.

واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم اهلك آل سعود. اللهم

وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جدك هم الغالبون، واجعلنا من

خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين،

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: شأنه، صل على محمد وآل محمد، وافعل بنا ما أنت أهله يا أهل التقوى وأهل المغفرة.
1: سام اف ام، أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
2: إذاعة ثورة 21 من سبتمبر. سام اف ام.
3: فإنني أتوجه إلى شعبنا اليمني العظيم الحر الأبي الذي يمكن أن يعول عليه في أن لا يقبل بظلم الظالمين ولا فساد الفاسدين ولا طغيان الطغاة والمتنفذين، ليخرج يوم غد.
2: الثورة في خطابات قائد الثورة.
3: فإننا نعلن بعضاً من الخطوات الأولية في تصعيد ثوري شعبي غير مسبوق بإذن الله سبحانه وتعالى.
2: فيلم وثائقي إذاعي من إعداد وتقديم زينب عبد الوهاب الشهاري ورحاب عبد الحفيظ.
3: ستفتح مخيمات وساحات للاعتصام. مكرراً ومؤكداً، لا تتورطوا ولا تنزلقوا إلى أي اعتداءات أو ارتكاب جرائم. حذاري حذاري حذاري. لكني أتوجه بحرارة إلى شعبنا اليمن أن يكون التحرك في كل خطوة من خطوات التصعيد الثوري في المرحلة الثورية في المرحلة الثالثة تحركاً جاداً كما كان في المرحلة الثانية، وبتصميم وباهتمام وبصبر.
2: الثورة في خطابات قائد الثورة، يخرجه نياز الرازحي.
1: تمر الأعياد بمختلفها، لكن عيد انتصار ثورة 21 من سبتمبر عيد له حديث عاطر يفوح شيما وقيما ونسائم علية. هو عيد عيت الحروف أن تحكيه وتصوغ، ووقفت جامدة أمام تظافر وتلاحم شعبي وقبلي، أمام إرادة حيدرية لم تنكسر، أمام عطاء متدفق وسخاء كريم، أمام صمود أسطوري وعزم لا يلين، أمام ساحات ملئت بمخيمات الاعتصام ووفود قدمت من سائر المحافظات، وصرخات علت وسواعد شمرت ولافتات رفعت وصفوف كالبنيان رصت وجهود تتالت واستمرت. ومن هنا، من هنا انتصرت ثورة 21 من سبتمبر.

0: ثورة 21 من سبتمبر ثورة عبرت عن الشعب كل شعب في مطالبه وحقوقه للنهوض بالبلاد وإصلاح ما أفسدته الأنظمة السابقة وتحقيق أهداف الثورة التي خرج الشعب من أجلها وجني ثمارها، ابتداءً برفض الوصاية وحماية السيادة واستقلالية القرار، ومروراً بنهوض الجانب الاقتصادي والزراعي والتصنيع العسكري، وكذا تعميق الهوية الإيمانية في نفوس اليمنيين الذين لا يزالون أهل المدد وأصحاب العقيدة الإسلامية الصحيحة.
1: وفي كل سنة تمتلئ الساحات في المحافظات المختلفة بالثوار الأحرار الذين أشعلوا الثورة التي لا زالت تنير طريقهم نحو معارج السيادة والكرامة، ولا زالوا يحافظون على جذوتها متأججة في نفوسهم وسط المساعي الحثيثة والخبيثة لإطفائها من قبل الحاقدين الطامعين. وفي أجواء فرائحية يعلنون للعالم أن ما صنعوه من مجد خالد حقق مكاسب وإنجازات عظيمة ستستمر ولن تتوقف، فتحتفي اليمن وكأنه عرس يماني يزداد رونقا وألقا بحضور القائد اليماني الجسور السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي كان الموجه والقائد لثورة يجني ثمارها كل يمني على أرض البلدة الطيبة. وفي خطابات تاريخية يبرز السيد القائد عوامل نجاح الثورة وأهم منجزاتها ويحث على الصمود في وجه الأخطار المحدقة بثورة اليمانيين، وأولها العدوان الذي يريد أن يخطف هذه الثورة ويفشل هذا الانتصار.
0: وهناك من عظيم الأهمية وعميق الدلالة وواسع الأثر لخطابات السيد القائد عن ثورة 21 من سبتمبر في أعيادها وذكراها السنوية ما ذكره رئيس الدائرة الإعلامية بمكتب رئاسة الجمهورية زيد الغرسي.
2: بالعودة إلى خطابة السيد القائد فيما يخص مناسبة عيد ثورة 21 سبتمبر، بالعودة إلى قراءتها جميعا بشكل متوالي يتضح عدة نقاط. أولها اهتمام السيد القائد بتوضيح الأوضاع قبل الثورة وكيف كانت على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأخلاقي والتعليمي وكل المستويات، وكيف حاول الأمريكي أن يوصل اليمن إلى حافة الانهيار وبعد الثورة وما حققت من إنجازات كبيرة في مواجهة تلك التحركات الأمريكية التي كانت تسعى لتمزيق وتفكيك اليمن وإيصالي إلى حافة الانهيار. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، كان يركز بشكل دائم على الحرية والاستقلال في كل خطاباته، وأن من أهم إنجازات هذه الثورة هي الحرية والاستقلال، وكان يشرح كيف الوضع السابق، الإملاءات، الخضوع، الإهانة، التعامل مع الرئيس إلى أصغر موظف، وبعد الثورة كيف أصبح الشعب اليمني يتمتع بعزة و حرية وكرامة. أيضا كان يركز على شرح الأوضاع قبل ثورة 21 سبتمبر، ويؤكد أن هذه الثورة جاءت كضرورة حتمية لإنقاذ اليمن، لإنقاذ شعب اليمن من الأوضاع السيئة التي كان يعيشها على كل المستويات. وهذه نقطة كان يهتم بها ويكررها بشكل دائم. أيضا كان يؤكد في كل خطاباته على أن هذه الثورة ثورة شعبية من الشعب، انطلق بها الشعب، شارك فيها الشعب بكله من مختلف مكوناته، أحزابه، مختلف انتماءاته، ثورة شعبية خالصة لم تكن لديها دعم من الخارج ولا إملاءات من الخارج ولا شيء، كان يقودها قائد شعبي ويتحرك فيها الشعب. وكان يركز دائما على أن هذه الثورة ليست محصورة في تيار معين أو مكون معين أو حزب معين، لا، هي ثورة الشعب بأكمله، وشارك فيها جميع الشعب من أحزابه ومكوناته وتياراته وانتماءاته شارك فيها كل الشعب. أيضا كان يركز على المميزات لهذه الثورة السلمية، لم تعدم خصومها كما تعمل بقية الثورات، لم يحصل هناك أي سفك للدماء ولا نهب. كان أيضا يركز على أن هذه الثورة جاءت باتفاق السلم والشراكة، ويشرح ويكرر مؤامرة الأمريكي على اتفاق السلم والشراكة.
0: وفي سنة 2014 التي شهدت انبلاج فجر الثورة، يلقي السيد القائد خطاب النصر ويؤكد أنها الثورة التي تجلت فيها أصالة وقيم الشعب اليمني العظيم، بدءا من سكان صنعاء ومحيطها الذين كانوا في طليعة المظاهرات والاعتصامات، والذين استضافوا بكل كرم وسخاء الوفود القادمة من سائر المحافظات، ويشيد بمواقف القبائل اليمنية والوجهات الاجتماعية التي كان لها دورا متميزا جنبا إلى جنب مع كل فئات الشعب، وكذا عطاء المال وقوافل الدعم الشعبي التي عبرت عن كرم اليمنيين وعطائهم، وقدموا بذلك صورة حقيقية عن أنها ثورة شعبية بامتياز تحرك فيها الشعب بوعي وقناعة وتضحية. لم تأتي الأموال إلى الثائرين من دولة هنا أو هناك، بل كان مجهود الثورة شعبيا بجدارة.
1: أما عن الدور الوطني للجيش وللأمن، فقد مثل إيجابا ومسارا داعما للثورة حينما رفض أن يكون أداة قذرة بيد قوى الإجرام التي أرادت له أن يتورط بتنفيذ الجرائم البشعة بحق الثائرين، فلم يذعن لها وأثبت أنه جيش واع لطبيعة مهمته ودوره الحقيقي ومسؤوليته المقدسة. ولن ننسى الدور الشجاع للجان الشعبية التي توجت بيديها جهود أبناء الشعب حين أزالت بقوة الله العقبة الكبيرة أمام هذه الثورة وأمام القرار السياسي. ومن هنا، من قوة الإيمان بالقضية وعدالتها، تحقق نصر ثورة شعبنا اليمني العظيم.
3: هذه الجهود المتضافرة لكل أبناء شعبنا برجالهم ونسائهم أيضا وكبارهم وصغارهم بمختلف فئاتهم وشرائحهم، هذه الجهود العظيمة صنعت هذا الإنجاز العظيم، إنجاز الانتصار، والانتصار لكل الشعب ولكل مكوناته، الانتصار بفرض الاستجابة للمطالب الشعبية التي هي شعبية بامتياز. وهكذا هي الثورات الناجحة، هي ثورات تصنع إنجازا لكل شعبها وليس لبعض شعبها، وتمثل فيما تحققه خيرا لكل شعبها، ولا تمثل إقصاء ولا استئثارا ولا استبدادا لبعض من شعبها على البعض الآخر. هذا الإنجاز هو إنجاز لكل يمني ولكل يمنية أيضا، هذا الإنجاز هو مكسب للشعب اليمني بأجمعه، هذا الإنجاز المتمثل أيضا في صيغة الاتفاق الذي يعتبر عقدا وصيغة سياسية جديدة وطنية يمنية تلبي مطالب الشعب الرئيسية.
0: ومن الإنجازات المهمة التي حققتها ثورة 21 من سبتمبر أنها عبدت الطرق وفتحت الأبواب للشعب بكل مكوناته لرسم وبناء حاضره ومستقبله ببنيان يمني أصيل ووفق الأسس الصحيحة القائمة على الشراكة، وذلك حينما خلصته من قوى العمالة والاستكبار التي كانت تفرض إرادتها ومصالحها الشخصية فوق إرادة ومصالح الشعب، بل إنه وبفضل الله وجهود الثوار تحول معسكرهم ووكرهم الفرقة الأولى مدرع إلى مكان عام للترفيه والتنزه فيه، وباتت حديقة لكل الشعب تحمل اسم التوراة، وهذا ما جاء على لسان قائد التوراة حفظه الله في خطابه الأول لانتصار ثورة 21 سبتمبر.
3: أيضاً من الإنجازات المهمة لهذه الثورة أنها أزالت عقبة كبيرة وعائقاً من أخطر العوائق التي كانت تحول دون بناء دولة عادلة. ذلك العائق كان متمثلاً في أكبر وأخطر قوى النفوذ المتغلغلة في المؤسسات والنافذة في البلد بقيادة علي محسن الأحمر، الذي كان يسعى لفرض إرادته فوق إرادة الشعب ويتحالف مع بعض القوى الخارجية بغية الإخضاع لهذا الشعب والهيمنة على قراره. واليوم وبعد هذا الإنجاز المهم بات الطريق معبداً والباب مفتوحاً أمام شعبنا، كل شعبنا بكل مكوناته، لرسم مستقبله وفق تلك الأسس الصحيحة القائمة على أساس الشراكة. هذا يتطلب إرادة وتصميما واستمرارية وصدقا وإحساسا مستمرا بالمسؤولية وعزما وصبرا وجدية من جميع المكونات. اليوم بات بالإمكان أن تتحول الفرقة الأولى مدرع إلى حديقة مع استرضاء الملاك للأرض وتعويضهم، والاسم اللائق هو حديقة 21 سبتمبر.
1: ويطل السيد القائد في الذكرى الأولى لثورة 21 سبتمبر، ويوضح أن هناك أطماعاً حقيقية لهذا البلد لاعتبارات متعددة، في مقدمتها جغرافيته المهمة إلى جانب ثرواته المختزنة في باطنه، والتي بدأوا يتحدثون عنها ويخططون للاستيلاء عليها بكل الأساليب، وكان كل ما يخططون له أن يوصلوا هذا البلد إلى الانهيار التام على كل المستويات، تمهيداً لغزوه، ولكن بغزو مقبول تحت عناوين إنقاذية، كمن يحمل الحب في ظاهره والخبث في باطنه. أرادوا أن تتمكن القاعدة من هذا البلد وأن ينهار فيه كل شيء، وبالتالي يأتون هم لغزوه واحتلاله على أساس إنقاذ الشعب من تنظيم القاعدة، ليمكنوا لأنفسهم الدخول بشكل مقبول، ومن ثم الاحتلال الكامل والسيطرة التامة على هذا البلد وعلى ثرواته ومقدراته والاستفادة من موقعه الجغرافي. لكن ثورة 21 سبتمبر وقفت أمام مخططاتهم كالسد المنيع، وأصبح الشعب يعي ويوقن خطرهم ونفاقهم، وهذا ما أكده قائد الثورة في خطابه للذكرى الأولى من انتصار ثورة 21 سبتمبر.
3: ولذلك نقول أن من أكبر ما حققه يوم 21 سبتمبر أنه أفشل عليهم هذا المخطط. صحيح الآن هم يأتون لاحتلال البلد هذا الهدف ولغزو هذا البلد، ولكن ليس كما خططوا مقبولين، وأن ينظر إليهم الشعب كمنقذين فيسلم لهم الأرض والبلد. لا، أتوا غزاة ومحتلين، ولكن والشعب واعٍ ومنتبه، والشعب يتحرك بكل شجاعة بكل ثبات بكل وعي لمواجهتهم والتصدي لهم، والشعب يلقنهم دروسا مهمة في الاستقلال والحرية والعزة والإباء. ففشلوا في أن يصلوا بالبلد إلى المستوى الذي يتمكنون فيه من غزوه مع الترحيب بهم والنظرة إليهم كمنقذين. وهنا ندرك أهمية التحرك الشعبي والثورة الشعبية، لأنها أنقذت البلد من الضياع أنجذت البلد من الاحتلال المقبول المرحب به، أنجذت البلد من تمكين الغزاة، من السيطرة عليه بدون أي ثمن، بكل راحة بال، بل وبالنظرة الإيجابية التي كانوا يريدونها وكانوا يؤملونها وكانوا يسعون إلى كسبها. هم شياطين، شياطين بكل ما تعنيه الكلمة، وخططوا هذا التخطيط المحكم، وأرادوا أن يحتلوا البلد بدون أي ثمن، بكل راحة بال، وأن يغنموا موقعه الجغرافي، وأن يستبدوا بثرواته المختزنة في باطنه والواعدة والمهمة. وكانوا لو تحقق لهم ذلك والعياذ بالله، كانوا لن يتوانوا في أن يزرعوا المزيد والمزيد من الفتن والمشاكل الداخلية بين أبناء هذا الشعب، ولكنهم أرادوها فوضى تحت السيطرة، فوضى تستمر ولكن تحت سيطرتهم، وبما لا يؤثر على تمكنهم من الهيمنة الكاملة والسيطرة التامة والاستئثار بكل المناطق الحساسة والمواقع المهمة والثروات المختزنة والمتواجدة في هذا البلد. فكانوا يخططون لذلك، حينها كان لابد من تحرك شعبي واسع بذلكم الزخم الذي شهدته ثورة 21 من سبتمبر. ولم يكن أمام شعبنا اليمني عزيز من خيار آخر.
0: لم تستطع قوى العدوان أن تحقق مخططاتها التدميرية في احتلال البلد ونهب ثرواته أو السيطرة على إرادة الشعب وكسر ثورته، وهذا ما زادها هستيرية وحقدا. فقامت محاولة احتلال هذا البلد والسيطرة على شعبه انتقاما منهم وتحقيقا لما فشلوا في تحقيقه عبر أدواتهم، وتمثل ذلك بالعدوان المباشر جوا وبرا وبحرا من قبل ثلاثي الشر أمريكا وإسرائيل والنظام السعودي. لكن الشعب واجه ذلك بالصمود والثبات، وكلما تقدموا بقتلهم ودمارهم تقدم جيشنا ولجاننا الشعبية في عمق مناطقهم، فللصمود ثمرته وللثبات جدوائيته وللموقف المسؤول والعزيز والحر قيمته وإيجابيته.
3: وهي تضحيات مثمرة، صمود هذا الشعب، ثبات اليمنيين، ثبات هؤلاء الأحرار الشرفاء، هو الذي لم يمكن أولئك المعتدين المجرمين الطغاة بكل إمكانياتهم الكبيرة والهائلة جدا، وعلى مدى وذا نحن مقبلون على تمام 6 أشهر منذ بداية العدوان على انتصاف العام، لحد الآن بقي هذا البلد صامدا وثابتا. وإن كانت هناك أجزاء من هذا البلد أصبحت اليوم محتلة، لكن ستتحرر إن طوعا وإن كرها، رضي المحتلون وإن غصبا عنهم. في نهاية المطاف أي محتل وغاصب تتمكن الشعوب الحرة العزيزة المستقلة التي يعيش أبناؤها روح الكرامة والقيم وأخلاق القيم والأخلاق الإنسانية والإسلامية من انتزاع حقهم واستعادة أرضهم. مهما يكن، لولا هذا الثبات، لولا هذا الصمود، لكان البلد كله قد سقط، لكانوا قد احتلوا البلد من أول يوم من أيام عدوانهم. ولكنهم حتى هم أدركوا صعوبة الموقف ودفعوا ثمنا باهظا على كل المستويات لعدوانهم، ولا زالوا يدفعون هذا الثمن الباهظ على كل المستويات، فيما هم يقتلون من أبناء شعبنا ويقتلون أطفالنا ونساءنا، يقتل ضباطهم ويقتل جنودهم في مواجهة الشرف، مواجهة بشرف وبكرامة، فيما هم يعملون على التقدم في أرضنا في مناطقنا في بلداننا، جيشنا العزيز ولجاننا الشعبية وأبناء هذا البلد يتقدمون اليوم أيضا في عمق مناطقهم.
1: وفي 2016 يلقي السيد القائد خطابه الثوري في عيد الذكرى الثانية للثورة، مؤكداً أن ثورة 21 سبتمبر لم تنتهي، بل هي ثورة لا زالت مستمرة حتى اليوم في وجه العدوان الأمريكي السعودي، وهي مستمرة حتى تحقيق كامل الحرية والاستقلال، لأن شعب نأبى إلا أن نكون أحراراً مستقلين، لا وصاية لبلد علينا، ولا وصاية لأمريكي ولا لإسرائيلي ولا لسعودي ولا لأي كان في هذه الدنيا. فالثورة كانت ولا زالت وستبقى متجذرة في عروقنا وتجري بمجرى شرايين دمنا منذ القدم.
3: يجب أن نعيش الإحساس الثوري والوعي الثوري والدافع الثوري. نحن ثوار، شعبنا ثائر، اليوم نحن ثورة في وجه العدوان والاحتلال، وبعد الغد نحن ثورة حتى إقامة دولة عادلة، وثورة مستمرة من كل الأحرار في هذا البلد أيا كانت انتماءاتهم الحزبية أو المذهبية، ثورة مستمرة حتى يتحقق لنا في هذا البلد حرية واستقلال، ويتحقق لنا بناء دولة عادلة تقيم العدل في شعبنا، ويتحقق لنا أمن واستقرار شامل. ثورة، الحس الثوري، الوعي الثوري، الدافع الثوري، الحماس الثوري هو الذي نحتاج إليه، وهو الذي سيفيد في مستوى مواجهة التحديات مهما كانت. أولئك يحرصون على أن يستعبدونا، وكيفوا معهم شوية من المنافقين والمرتزقة عبيد، شو بقية اليمنيين عبيد مثلهم، معهم شوية من الأنذال الذين باعوا أنفسهم بالفلوس، مفرغين لا أخلاق ولا قيم ولا أي شيء، ويريدون كل اليمنيين كأولئك، لكن هذا بعيد عليهم، بعد السماء من الأرض وبعد الثريا من الثرى، لأن هناك في اليمن مؤمنون، وهناك أحرار، وهناك من لا يزالون يختزنون في كل وجدانهم ومشاعرهم وأحاسيسهم كل المعاني الإنسانية النبيلة والشريفة، أحرار، أعزاء، كرماء، نبلاء، شرفاء، لا يقبلون بالهزيمة ولا بالذل ولا بالهوان، ولا يخنعون ولا يخضعون إلا لرب السماوات والأرض رب العالمين.
0: ومع مرور السنين يزداد الشعب وعياً وإدراكاً ويقيناً بأهمية ثورته والحفاظ عليها والتمسك بأهدافها، ذلك الخروج الثوري الذي عبر عن اليمنيين ككل وأعاد الاعتبار لليمن الذي خلع ثوب الارتهان وأعلن رفضه القاطع لكل أشكال الهيمنة والوصاية ليحقق الاستقلال والحرية التي كانت الهدف الرئيس من حراك أبنائه المخلصين، وليرسم حاضراً ومستقبلاً مليئاً بالعنفوان والعزة والكرامة، وإن اشتدت رياح التحديات والأخطار أو وقف ضد مشروعه التحرري كل مستكبري العالم وطغاته، هكذا بيّن السيد القائد إحدى المنجزات التاريخية لثورة اليمنيين الخالدة في الذكرى السنوية 3.
3: عبر عن كل أبناء هذا البلد، التصعيد الثوري ما قبل 21 سبتمبر وصولاً إلى 21 سبتمبر لم يكن معبراً عن مذهب واحد من كل المذاهب، ولا عن قبيلة واحدة، ولا عن منطقة واحدة، وإن كان هناك فعلاً مثلاً حضور كبير لبعض المحافظات أكثر من البعض الآخر لعوامل لا يسعنا الوقت للحديث عنها، ولكنه تحرك عبر عن كل اليمنيين وتبنى مطالب اليمنيين جميعاً، وتحرك لمصلحة اليمنيين جميعاً، وكان تحركاً قوياً وفاعلاً ومؤثراً، أعاد الاعتبار للشعب اليمني أنه لا يمكن أن يتحول إلى شعب مدجن للوصايا الأجنبية والسيطرة الأجنبية من أعداء هذا الشعب، لا يمكن أن يخضعه أي طرف آخر بسيطرة أعدائه حتى يتمكنوا من سحقه وإذلاله وقهره وتدميره، وهو خاضع وخانع ومستسلم، لا يفعل شيئاً ولا يقول شيئاً ولا يتحرك بأي تحرك. أنه شعب لا يزال يعيش حيويته الإسلامية والوطنية والإنسانية، لا يزال شعباً يحس لديه كرامة، وعندما جرح في كرامته غضب ولم يقبل وتحرك بكل إباء. ولاحظوا، كان التحرك فعالاً يثبت قدرة هذا الشعب على أن يقف بوجه التحديات والأخطار بدلاً من أن يستسلم لها فيكون ضحية لاستسلامه. أن بمقدور هذا الشعب أن يقف في مواجهة التحديات حتى لو كان الذين وقفوا بوجهه أولئك بأجمعهم، لأنه برز الدور الواضح والعلني والصريح لما سمي آنذاك بالدول العشر ضد التحرك الشعبي، ضد التصعيد الثوري. وآنذاك كان تحركهم واضحا ومفضوحا ومكشوفا، وبرزوا هم كطرف معني بإيقاف ذلك التصعيد الثوري ومواجهة ذلك التصعيد الثوري. آنذاك وجهوا حتى رسالة لي أنا، وهددوني وطلبوا مني أن أسكت. اسكت، ما عاد تتكلم ولا تتخاطب مع هذا الشعب ليتحرك بمسؤولياته التي تفرضها عليه إنسانيته وهويته وانتماؤه وأصالته وقيمه وحريته وعزته وكرامته ومصلحته.
4: كنتم مع،
3: فإنني أتوجه إلى شعبنا اليمني العظيم الحر الأبي الذي يمكن أن يعول عليه في ألا يقبل بظلم الظالمين ولا فساد الفاسدين ولا طغيان الطغاة والمتنفذين، ليخرج يوم غد.
4: الثورة في خطابات قائد الثورة.
3: فإننا نعلن بعضا من الخطوات الأولية في تصعيد ثوري شعبي غير مسبوق بإذن الله سبحانه وتعالى.
4: فيلم وثائقي إذاعي من إعداد وتقديم زينب عبد الوهاب الشهاري ورحاب عبد الحفيظ.
3: ستفتح مخيمات وساحات للاعتصام. مكررا ومؤكدا، لا تتورطوا ولا تنزلقوا إلى أي اعتداءات أو ارتكاب جرائم. حذاري حذاري حذاري. لكني أتوجه بحرارة إلى شعبنا اليمن أن يكون التحرك في كل خطوة من خطوات التصعيد الثوري في المرحلة الثورية في المرحلة الثالثة تحركا جادا كما كان في المرحلة الثانية، وبتصميم وباهتمام وبصبر.
4: الثورة في خطابات قائد الثورة، يخرجه نياز الرازح. صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: سام اف ام وقفة إعلانية
1: مع الجمعيات التعاونية يصبح كل حقل أخضر وكل حرفة مصدر دخل كريم ومستدام. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
2: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بالحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة من خلال تطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية البيئة والحفاظ على الحياة الطبيعية والحد من تلوث الأرض ومصادر المياه بالمواد الكيميائية المحظورة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: مع خدمة هدية من سبافون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجانا. سبافون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
4: سبافون، أصالة وتواصل.
5: حصريا للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرا للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
6: هنا تجد كادرا أكاديميا متخصصا بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية وتطبيقا علميا حديثا يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
5: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
6: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
5: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سيبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
6: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
5: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
6: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
5: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-259-9985.
6: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.
0: سام اف ام والعود أحمد.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت. سام اف ام، جارح بشليل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ثورة 21 سبتمبر ثورة عظيمة، وقاموا بها أحرار الشعب اليمني، أبناء الشعب اليمني، مش واحد ولا اثنين ولا حزب ولا مجموعة اللي قاموا بالثورة هذه، من مختلف الشرائح، الرعوي والزارعي والتاجر والمواطن والأستاذ والمعلم والعسكري والمسؤول، الناس كلهم تجاوبوا وقاموا بثورة، بسروا ضحكة وتساعدوا واستعمار وحر وضياء ودماء وضحكة، والخارج قد بيحكمنا والجيران قد بيتدخلوا في شؤوننا، خلاص لما عاد احنا اوادم، ما عاد الا قاموا الناس بثورة. هذا دولة ما هي من دولة، هذا الرئيس ما هو من رئيس، ما بيش لله كلمة ولا للقرار ولا للهيبة ولا لأي حاجة يقوم بها في البلاد، ما هو من رئيس، هذا ما هي من دولة ولا شيء. يا رجال قد الناس بيحكمونا من خارج، قاموا الناس بمختلف الشرائح وقمنا كلنا من عند الكبير لعند الصغير ثورة، قمنا بثورة، ثورة 21 سبتمبر. من أن كان معانا طيران مسير، من أن كان معانا صواريخ تطير، لكن لا وسط إسرائيل لا داخل أمريكا، لين ما نشتي ثورة 21 سبتمبر بنجني ثمارها اليوم، عز وشموخ وكرامة، طالما ودفن ورجال وضحت وضحينا برجال في ثورة 21 سبتمبر. اليوم يا صاحبي يكفينا غير الأمن، الإنجازات الأمنية، كان الاختيالات مالان الشوارع، كان تخطو وراسك في الهدفة، من قتلك مدري، من غريمك مدري، كان التفجير داخل الجوامع. اليوم سيرين مشتايت وانت رافع راسك آمن، ولا ما حد يقول لك من تعالي، إنجازات أمنية، ما ولا نسيتو الاختيالات الذي كانت تقع في الجوامع في الشوارع، كم من مضبوطات ومن مخدرات، كم ضبطوا رجال الأمن، وعادهم لليوم بيزد لك الأمن القومي، طلعوا لنا خوان وجواسيس وعملاء. الله، من أن كان الناس يا صاحبي يفكروا في الزراعة ولا الاكتفاء الذاتي؟ أبش كان كل من خارج كيس ابن كيس، ورفقنا ورفقه كل ما كان حتى الملاخي. ثورة 21 سبتمبر بتقول اكتفاء ذاتي، اشقوا على نفوسكم، اعتمدوا على نفوسكم، والذي نكتحل بالنتهن به. فعلا جينا وهي كلمة نازد ترين ان احنا اوادم، يكفي انك بتاكل عيش بلدي يرزا في بطنك. الله، وكم نتحاكى على 21 سبتمبر، التصنيع العسكري يا صاحبي، الجيش، جيش معنا جيش وطني بمعنى الكلمة، حر، جيش يمني، مننا، قرارنا بيدينا، من روسنا بننضح، قلنا للباطل بعيدة، وهذا أمريكا وإسرائيل، هذا قلنا لها أوقفوا عند حدكم، أنتم مجرمين وتغفى الأرض، وقمنا نقاتلهم. والله ما كان واحد يستايزوا عراسة من أمريكي، لا كان قد خطأ سايح أمريكي وسط صنعاء ولا في أي محافظة، وبعد كم من ضابط وكم من عقد ما قالوا حماية الأمريكي، والدولة هايبة وضيعنا نفوسنا. ثورة 21 سبتمبر لها ثمار عظيمة، يكفي ان احنا بنتحدى العالم بعز وشموخ، بنتحدى العالم بالحق، ما بندور مشو بطرة ولا بندور مشاكل، بنقول هذا لا في غزة، هذا لا في فلسطين، مساكن يرحموا الله قتلتوهم، عطل الزويد يكون منهم، ما حد الله قمنا احنا نقاتل. وبكم من دولة، كم من دولة الصدق، والله ما واحد صدى يزعر الرقل منهم. هذا 21 سبتمبر، من ان كان معانا صواريخ تطير لإسرائيل ولا قايد او مسؤول يزع راسه على أمريكي ولا إسرائيلي، من أن كان به اليوم بنردن من هنا بفضل من الله والفضل بعد الله سبحانه وتعالى للقيادة الثورية الممثل بسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي. الفضل لله وهو بعد الله، فضل من الله. اليوم يا أصحابنا عايشي بحرية، لا وصايا خارجية ولا يحكمني يهودي ولا نصراني ولا ينفذ كلمته علي. الاقتصاد، بسروا كيفوا في المناطق الجنوبية، وبسروا عندنا كيفوا الرياء الدولة مضاعف الأسعار حق على ما هو عندنا في صنعاء. ما هو السبب؟ لو خطوا ثور واحدة وخطوا يد واحدة إن إحنا مرتاحي، لكن ما تقول ما تقول للذي عادوا مغفل، هيا صلينا على رسول الله وآله، يكفي غرى الاقتصاء بس من ثورة 21 سبتمبر. لو ما العملة هذه دخلت وما لا هي مأمنة ولا هي مرخصة، سمعت وعيه رعونا ويدقونا ويخلونا على الحديد، بس يكفي غير ذا الموقف. تعبر في المناطق الجنوبية حق القرش بمية، الأم التصنيع العسكري، الإنجازات الأمنية، الاقتصاء، شيء عظمة. الله الله يا رجال، فالمواصلة، مواصلة البناء، ما كان يغيروا مسؤول عندنا محافظ ولا مدير أمن إلا بعد ما توافق السفارة الأمريكية، يطلع ولا ما يطلع. قمت لفلف من عندي، قال لك ثوري، ما هي من ثوري، وما بيش لك قرار من رأسك ولا لك كلمة نافذة، ما هي من ثورة. هذا ثورة أول ما به إن أنت وقفت فيه وش العدو والباطل، وقلت له وقف عند حدك. نعم، قاموا أحراء وطرحوا عليها رجاء، وعلى هذا النهج مواصلي، والتحية كل التحية والفضل والتقدي لقايد المسيرة القرآنية الوكيل والله إنه روى الناس طريقهم وروى الحليم النج، ولا تروي هالطريق. إدليت بأكثر من عبارة، فوائد الكلام ما قل ودل، أم الحلي تكفيها الإشارة في رعاية الرحمة.
1: جارح بشليل
3: سام اف ام،
0: كادر ومعرفة،
3: خطة ومنهج،
0: علوم ومعارف،
3: قضايا وتواصل،
0: جماهيرية تامة
3: ومنوعة بامتياز.
0: سام اف ام،
3: إذاعتك أنت.
0: سام اف ام تقدم
4: ذاكرة العدوان والانتصار. الثالث والعشرين من سبتمبر أيلول، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025. ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2016، شن طيران العدوان 8 غارات على مناطق المجاوحة والمدفون وبني فرج والمنارة، خلفت أضرار بالغة في منازل ومزارع المواطنين، كما شن الطائرة بدون طيار أمريكية 2 غارات على مديرية صرواح في مأرب على وادي حباب بمديرية صرواح. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، شن العدوان 4 غارات على منطقتي البقع والخراشب بكتاف، و3 على مثلث مديرية شدة الحدودية، فيما شنت قوات العدو قصف صاروخي على مناطق متفرقة في غمر، واستهدفت طائرات العدوان ب4 غارات مناطق متفرقة في رداع، و2 على القرية الجنوبية في ذباب تعز، وغارة على منطقة كهبوب في لحج، كما استشهد مواطن بغارة على منزله في منطقة بيت حنتش بمديرية صرواح في مأرب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، استهدف طيران العدوان بغارة جوية منزل مواطن في مديرية شدة، ما أدى إلى استشهاد طفل ورجلين وامرأة وإصابة مواطن آخر، كما شن 8 غارات على منزل مواطن في مديرية الحشوة بمحافظة صعدة، وخلف 3 شهداء بينهم امرأة و6 جرحى مدنيين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، استهدف طيران العدوان بعدة قنابل فسفورية محرمة دوليا مديرية موزع في تعز، وخلف خسائر فادحة في ممتلكات المواطنين، كما استهدف بغارتين منطقة بني حسن في عبس، وشن غارة على الجسر الواصل بين مديريتي مستبى وكشر، وغارة على شعب اللبن في مديرية بكيل الميت، واستهدف بأكثر من 19 غارة مديريتي حرب وميدي. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، شن طيران العدوان 3 غارات على منطقة السواد في مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران، ما أدى إلى سقوط 7 شهداء وعدد من الجرحى، واستهدف العدوان ب4 غارات منطقة علاف في مديرية سحار بصعدة، كما استشهد مواطن وجرح آخر في غارات على منزل مواطن في منطقة الشعاب بمديرية حرب.
5: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي كل يوم، كل السنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
4: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 شن طيران العدوان غارتين على منطقة المزرق بمديرية حرض في حجة، كما شن 8 غارات على مناطق متفرقة من مديريتي صرواح ورحبة في محافظة مأرب، واستهدف ب7 غارات سوق الثالوث ومنطقتي الخنجر والخليقين بمديرية خب والشعف في الجوف، وأدت الغارات لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 استشهد مواطن بانفجار لغم من مخلفات العدوان في منطقة الضرب في بيت جحلان بمديرية صرواح في مأرب، كما أصيب مواطن برصاص قناصة العدوان في منطقة جبل حبيل بمديرية التعزية في تعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 ارتكبت قوى العدوان 81 خرقا في محافظة الحديدة، من بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وتحليق طائرات تجسسية في حيس والجبلية وغارة لطيران تجسسي مقاتل على حيس وخروق بالقصف المدفعي والأعيرة النارية المختلفة في مشهد مستمر لخروقات قوى العدوان لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 ارتكبت قوى العدوان 77 خرقا في الساحل الغربي، من بينها ضربات طيران تجسسي مقاتل و4 خروقات بقصف مدفعي و60 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 أصيبت طفلة بجروح إثر قصف مدفعي للعدو السعودي على مديرية الشداء الحدودية، كما أصيب مهاجر أفريقي بنيران العدو السعودي قبالة آل ثابت في مديرية قطابر الحدودية بمحافظة صعدة. ذاكرة الانتصار. في مثل هذا اليوم من العام 2016 استهدف المجاهدين بصلية صواريخ كاتيوشا تجمعات العدو السعودي في موقع الخضراء بنجران، كما استهدفت القوى الصاروخية تجمعاتهم في محيط مدينة الربوعة بصواريخ كاتيوشا وسقط قتلى وجرحى وتم تدمير آليات عسكرية في صفوفهم، واستهدف الأبطال تحصينات المرتزقة في منطقة المقطاع في أطراف مديرية نهم بالمدفعية، ما أدى إلى انفجارات كبيرة في الموقع. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 كسر المجاهدون زحفا للجيش السعودي والمرتزقة على موقع الشرفة وسقط قتلى وجرحى في صفوفهم، ووقع أسرى في قبضة المجاهدين، كما قتل وأصيب عدد من المرتزقة وتم اغتنام أسلحة خلال اقتحام المجاهدين لمواقعهم في منطقة مزوية بالمتون وقتل 2 مرتزقة قنصا في وادي شواق بالغيب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 هاجم الجيش واللجان الشعبية مواقع المرتزقة شمال يختل في المخاء وسقط قتلى وجرحى في صفوف العدو، كما استهدفوا بصاروخ موجه آلية من نوع برادلي في مدينة الربوعة ودمروها وقتل من على متنها، واستهدفت القوى الصاروخية بصاروخ باليستي من نوع قاهر 2M قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط، ولقي عدد من المرتزقة مقتلهم باستهداف المجاهدين لآليتهم في منطقة يام بأطرافنا. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 نفذ سلاح الجو المسير هجوما على مقر مستحدث لقيادة الغزاة والمرتزقة جنوب النخيل بطائرة قاصف 1، كما أطلقت القوى الصاروخية صاروخ بدر 1 على مطار جيزان الدولي، وقصفت المدفعية تجمعات المرتزقة شرق جبل الدود. وفي مثل هذا اليوم

0: تجمعات المرتزقة وآليتهم في منطقة ثوجان بمديرية القبيطة بلحج ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 قتل وجرح عدد من المرتزقة في محاولتهم للتسلل على جبهة حام بالمتون، وتم تدمير آليتين عسكريتين لهم بمنطقتي المهاشمة وصبرين في خب والشعب في الجوف، وقتل وأصيب من كان على متنه. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 قتل عدد من عناصر وحدة الهندسة التابع للعدوان بتفجير استهدفهم في أطراف حريب نهم وفي حرض بمحافظة حجة، تمت السيطرة على عدة مواقع شرق جبل النار خلال عملية هجومية سقط على إثرها قتلى وجرحى في صفوفهم. وقتل رئيس ما يسمى عملية اللواء 314 وأركان حرب اللواء الأول بالقوات الخاصة التابعة للعدوان. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 دمر الأبطال المجاهدين آليتين عسكريتين بعبوتين ناسفتين في جبهة حيس بالساحل، ما أدى إلى قتل من كان على متنهما. وتمكن الأبطال من تدمير مدرع شمال الدريهمي، فيما فرت عدد من الآليات وتم تدمير آلية بعبوة ناسفة ما أدى إلى قتل وجرح من كان على متنها. وأعطب الأبطال المجاهدين طقما يحمل معدل 23 تابع للغزاة والمنافقين في منطقة الجاح بالساحل الغربي. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ المجاهدون عملية إغارة استهدفت مواقع الخونة جنوب حيران، وقتل وأصيب عدد منهم. وتمكن الأبطال في وحدة القناصة من قتل 16 مرتزق في جنوب وغرب حرض ومثلث عاهم. وأفشل الأبطال محاولة تسلل للمنافقين الخونة في القحيفة بمقبنة في محافظة تعز، وسقط عدد من المنافقين قتلى وجرحى.
1: قوة القوة كتب أجرك، قوة أمان.
0: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: توعية جمركية. تحرص مصلحة الضرائب والجمارك على الحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري الوطني عبر مكافحة تهريب الآثار والمخطوطات إلى الخارج، ومنع دخول وتهريب المواد والسلع التي تهدد ثقافتنا وحضارتنا وهويتنا اليمنية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
2: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
3: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
2: بسط لي المساله عشان افهم.
3: عندك المختبرات الدوليه الحديثه.
2: ما لها؟
3: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
2: وما
3: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
2: أوهو.
3: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
4: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
2: يقول عن القاهم
3: متواجدين على مدار 24 ساعة.
2: عاي أخرونا.
3: بالعكس، سوي فحصك وروح.
2: والنتائج
3: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
2: أوهو.
3: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
6: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
7: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
6: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
7: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
6: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
7: 555-555.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود احمد.

0: كلمات من نور.
1: أولئك الناس المسلمين منا الذين يجعلون عذاب الناس أعظم من عذاب الله، وأذية الناس أشد من عذاب الله. نريد إسلام ما في مشاكل، ليس هذا هو الصحيح. نريد إسلام لا نبذل فيه شيئا من أموالنا، ولا نقف فيه موقفا قويا، لا يثير علينا مدير ولا محافظ ولا رئيس ولا يثير يهودي ولا نصراني ولا إسلام سهيد. ها، نحن نريد ما لم يحظ به رسول الله، هل تعرف هذا؟ نحن نجعل أنفسنا فوق رسول الله، نحن نجعل أنفسنا عند الله أعظم من محمد وعلي. هل هذا صحيح؟ هذا تفكير المغفرين. لو كان المثل على هذا النحو لما تعب محمد، لما جاهد، ولما جاهد علي، ولما جاهد الآخرون. نحن نريد من الله أن يحشر في زمرة محمد ما بيننا وبينه ولا محط أصبع في الجنة، أن يحشر في زمرة محمد وأن يسبينا بيد علي من الحوض، ونحن في نفس الوقت غير مستعدين أن نتحمل أي مشقة من أجل ديننا، ولا أن نبذل أي ريال في سبيل ديننا. ونريد على الله يدخل الجنة، أي أننا نريد ما لم يحصل لمحمد صلوات الله عليه وعلى آله. ألم يقول الله لمحمد صلوات الله عليه لرسوله: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. في الأخير إذا لم تجد من يقاتل في سبيل الله إلا أنت فقاتل أنت.
0: سام اف ام. الواحد والعشرون من سبتمبر، حرية واستقلال.

0: العلامة محمد مفتاح للمسيرة. الحكومة تعمل على وضع معالجات للوضع المعيشي في ظل التحديات التي فرضها العدوان والحصار.
1: وكلما ذهب النظام السعودي للتصعيد لدينا بحمد الله القدرة على مواجهة هذا التصعيد وإيلام العدو السعودي.
0: شهداء وجرحى غالبيتهم من الأطفال والنساء في جرائم جديدة للعدو السعودي بالحديدة، ومؤتمر صحفي يكشف عن جرائم العدوان في مديريتي الخوخة وحيس. المسيرة تكشف عن وثائق خاصة بتقاسم الأموال من قبل قادة التحشيدات السعودية، وتلتقي ناجين من الأسرى بعد استهدافهم في سجن الجوف. وزارة النقل الملاحة عبر باب المندب تسير بشكل طبيعي، وعدد السفن ارتفع بعد تحرير مديريات الساحل الغربي. ستة شهداء في قطاع غزة، والعدو يستخدم التعطيش كسلاح إبادة ضد الفلسطينيين، وعملية دهس بطولية في الضفة الغربية. الرئيس الإيراني من منصة الأمم المتحدة: لا نخشى الحرب، ولن نستسلم تحت ضغط القوة العسكرية، ولن نسمح للمعتدين بحرية التنقل في هرمز. الجولاني يصف قتل الصهاينة في 7 أكتوبر بالأبرياء، ويؤكد المضي في مسار الدبلوماسية مع العدو رغم استباحته لسوريا.

السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الأخبار الرئيسة من قناة المسيرة، بسم الله الرحمن الرحيم. في مشهد يكشف الدموية المفرطة، ارتكب العدو السعودي جرائم جديدة في محافظة الحديدة، مستهدفا الأعيان المدنية ومخلفا شهداء وجرحى، غالبيتهم من الأطفال والنساء. تتصل هذه الجرائم بما سبقها طيلة الأعوام الماضية، ومن ذلك استهداف المناطق الواقعة تحت الاحتلال وقمع أهلها، كما تجلى بوضوح بحق أبناء مديريتي الخوخة وحيس. وفي سياق التصدي الحاسم للدعاية السعودية، أكدت وزارة النقل أن حركة العبور في باب المندب تسير بشكل طبيعي وآمن، بل ارتفعت في الأيام العشر الأخيرة بعد تطهير مديريات الساحل الغربي. وقد تركت هذه العمليات آثارا واسعة وكشفت عن خبايا العدوانية السعودية وتفاصيل عن المؤامرات وشراء الولاءات قبل أن يسقطها اليمنيون في أيام عابرة، لتضع مشروع العدوان والاحتلال في مرحلة الاحتضار. ولن تنفع محاولات الإنعاش أمريكيا وغربيا، وبعون الله سيدفع المعتدون ثمن جرائمهم، وسيقطف اليمن ثمار صموده على مدى سنوات، والعاقبة للمتقين.

0: القوة الصاروخية بصاروخ ليلة أو ساعة التحشيدات. نحن سندخل إلى باب المندب تحديدا. قبل ساعات شهدنا عبور العديد من السفن في هذا المضيق.
1: مستمرون بالتغطية والمواكبة الميدانية لانتصارات المجاهدين الأبطال.
0: وهذه الغرف والأماكن التي كان الجنود السعوديون يتواجدون فيها.
2: والاستعداد والإعداد لمواجهة العدوان وأدنى به.
3: تفاصيل الحياة في مديرية حيز بعد تحريرها من قبل أبطال القوات المسلحة اليمنية.
4: المخاء تتنفس السعداء برحيل المشروع الخياني التآمري.
0: من باب المندب المسيرة.
5: في لقاء خاص مع المسيرة أكد القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح أن الحكومة تعمل على وضع معالجات للوضع المعيشي في ظل التحديات التي فرضها العدوان والحصار، لافتا إلى أن ثورة 21 من سبتمبر كانت ضرورة لحاضر ومستقبل اليمن.
6: عبث بماضي اليمن في المرحلة القريبة، عبث تماما. مرت سنوات طويلة وعقود طويلة ولم يتحقق شيء لليمنيين من ما كان ينشده الشعب اليمني، بل وامتد العبث إلى العبث بالحاضر والمستقبل. وبالتالي أمام هذا العبث الكبير الذي سببه الرئيسي قبول النظام للخضوع للتبعية للخارج، أدى إلى هذه التراكمات والفساد النظام، و بل وصل إلى مرحلة استهداف الهوية الإيمانية للشعب اليمني. كان هنالك أعمال متواصلة جدا وأنشطة للسفارات والمنظمات تحاول تميع الشعب اليمني. فكانت الثورة ضرورة لإيقاف هذا العبث بحاضر اليمن ومستقبله. التآمر على الجانب الاقتصادي كبير جدا، أكبر حتى من الاستهداف العسكري والاستخباري والأمني، كبير جدا. وهم كانوا يراهنون أننا إذا استطعنا أن نصمد باعتبار شعب البطولات وشعب
7: نصمد عسكريا،
6: نعم أن نصمد عسكريا وأن ننتصر وأن نحقق إنجازات، فإنهم يراهنون على البديل وهو الجانب المعيشي واستهداف معيشة الشعب والاستثمار في هذا الاستهداف. ولكننا نستطيع أن نقول بأننا نسعى إلى توطين الصناعات وإلى تحسين الخدمات. لدينا سعي لتخفيض كلفة كثير من الخدمات، الخدمة الصحية وتنظيم وترتيب الخدمة الصحية التي نعتبرها اليوم تحتاج إلى جهد كبير لمحاربة الفساد والابتزاز في الجهات المقدمة للخدمة. ونسعى بإذن الله سبحانه وتعالى لتوطين الكثير من المنتجات الزراعية والصناعية.
5: وفي اللقاء الخاص الذي يعرض 9:30 عقب نشرة الأخبار، أكد العلامة مفتاح أن اليمن اليوم قادر بعون الله على مواجهة التصعيد السعودي الشامل.
6: حرك لمواجهة ذلك، وعندما بدأ النظام السعودي يصعد وقام بعملية قذرة في العاصمة صنعاء ومحاولة تفجير بعض الأهداف المدنية في صنعاء عبر دراجات نارية مفخخة وما إلى ذلك، وإرسال طائرات مسيرة لمحاولة التجسس والاستهداف. تصدينا لذلك أولا، والأجهزة الأمنية قامت بمهامها على أكمل وجه، وسيصدر بيان إن شاء الله عندما تستكمل الأجهزة الأمنية إجراءاتها توضح
7: تفصيلي
6: نعم هذه الجريمة. وقمنا بالرد على هذا وضربنا أهداف حيوية حساسة داخل الرياض وفي منشأة ينبع، ولدينا قدرة أن نضرب في أكثر من مكان. وكلما ذهب النظام السعودي للتصعيد لدينا بحمد الله القدرة على مواجهة هذا التصعيد وإيلام العدو السعودي. وإذا أصر على أن يصل إلى مرحلة تصعيد موجع لليمن فلدينا تصعيد موجع وساحق.
5: أسقطت القوات المسلحة اليمنية طائرة استطلاع تابعة للعدو السعودي المجرم في أجواء المخا بمحافظة تعز. وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان صادر عنه أن القوات المسلحة تمكنت بفضل الله من إسقاط طائرة استطلاع مسلح النوع وينغ لونغ 2 تابعة للعدو السعودي أثناء قيامها بمهام عدائية في أجواء المخا بمحافظة تعز. وأكد متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن طيران العدو السعودي شن خلال 24 ساعة الماضية 52 غارة جوية وصاروخا على محافظات الحديدة وتعز والبيضاء ومأرب وصعدة. العميد سريع أوضح أن غارات العدوان السعودي خلفت شهداء وجرحى بينهم نساء وأطفال ودمارا في المنشآت المدنية مع شبكات اتصالات ومدارس وجسور وطرقات وغيرها. ولفت إلى أن العدو نفذ غاراته من طائرات F-15 وتايفون التي أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف فيما انطلق العدوان الصاروخي من جيزان، وبذلك بلغ إجمالي غارات العدوان السعودي منذ بدء التصعيد على بلدنا 988 غارة وصاروخا. وشن العدو السعودي المجرم سلسلة من الغارات على مناطق متعددة في محافظة الحديدة ما تسبب باستشهاد أطفال ونساء وإصابة مدنيين آخرين في منطقة الجاحي بمديرية بيت الفقيه ومدينة زبيد، كما تسبب العدوان بخسائر في منازل المواطنين والبنية التحتية.
8: في تصعيد خطير العدو السعودي يستهدف الأعيان المدنية بقصف منازل المدنيين في منطقة الجاحي الأعلى بمديرية بيت الفقيه جنوب الحديدة ليتسبب في استشهاد طفلة رضيعة وإصابة أمها بجروح بليغة وتدمير المنزل بشكل كامل. الآن نحن في منزل المواطن عيسى منصور جمال في منطقة الجاحي الأعلى الذي استهدفه طيران العدو السعودي بغارة قضت على من كان في المنزل. طبعا طفلة في عمر الزهور استشهدت، أيضا أمها تم إسعافها إلى أحد المستشفيات بالحديدة وهي بين الحياة والموت. هذه هي أهداف العدو السعودي كما هي واضحة للعيان. كما نرى أمامنا استهداف ممنهج للأطفال مما يدل على تجرد هذا النظام وكل المتحالفين معه من كل الأخلاق والقيم الإنسانية.
9: تعرضت لجثة الرضيعة من تحت الإنقاذ نتيجة انهيار مبنى سكني نتيجة قصف الطيران، وتعرضت لضغط مباشر على الجمجمة.
10: انظروا ها ما في ذنبها هذه الطفلة المسكينة، عمرها ما يقارب 6 شهور قصف. اليوم الأربعاء الساعة 10 تقريبا صباحا كان قصفها بالطيران الطيران المجرم محمد بن سلمان الدكتاتوري الذي قتل الأطفال الصغار والكبار ولا يستثني أي أحد في اليمن.
8: بيت أخوك المستهدف؟
10: أخوي
8: ما فيها البيت
10: ولا فيها ما فيها نساء وفيها
8: أطفال.
10: الطيران الأمريكي السعودي هذا الصهيوني مستهدف المواطن، ما حاجة أمل حاجة، مواطن مسكين ما حاجة في بيته.
11: طيران محلق من أمس واليوم ضرب باب بيت المواطن عيسى منصور جمال مسكين الله ما عنده أي حاجة، ضربه في وساط بيته جاء الغارة ما بيته.
8: غارات العدو السعودي تسببت في مكان آخر في استشهاد طفل يبلغ من العمر 12 عاما وإصابة آخرين كلهم من الأطفال في مدينة زبيد، إلى جانب استهداف متعمد للبنية التحتية.
10: العدوان السعودي الامريكي ضربوا على اشتغل في المزرعه جنب الشبكه، قالوا ياكلوا جبتوا اذان الاكل يستمعوا جلسوا يستمعوا جنب الشبكه جنب المزرعه يستمعوا، والطيران ضرب او ضرب نساء واطفال زي ما هذه الاطفال اطفالنا يضربون كثير بدون اي وجه مبرر له.
12: وانتهى طفل استشهد طفل واثنان اطفال جرحى.
13: منشآت مدنيه ما فيها نعمة الله على السعودي وعلى الامريكي وعلى الاسرائيلي ومن تحالف معهم.
8: استهداف الأطفال والمواطنين بشكل عام والأعيان المدنية ليس بغريب على مملكة العدوان، وهي جرائم ستبقى حاضرة في ذاكرة اليمنيين، وسيدفع العدو السعودي ثمنا باهظا عليها طالما استمرت جرائمه الوحشية. أحمد عبد العزيز، قناة المسيرة، محافظة الحديدة.
5: واستهدف العدو السعودي اليوم بإحدى الغارات محطة للمشتقات النفطية في جزيرة كمران في استهداف ممنهج لكل المنشآت الخدمية للشعب اليمني. ووفق شهادات حصلت عليها المسيرة، فإن الغارة استهدفت محطة للمشتقات النفطية الخاصة بالصيادين في الجزيرة، ما أدى إلى خروجها عن الخدمة وتضرر قوارب للصيادين، وهو ما يضاعف معاناة قطاع الصيادين في الجزيرة.
14: محطة خدمة الصيادين أبناء جزيرة كمران وأبناء الساحل كامل، محطة للصيادين ما فيها لا مقايدين ولا فيها سكنة عسكرية ولا فيها صواريخ، بس محمد بن سلمان الحمول حمول المملكة العربية السعودية وحكومته، هذه الضحايا.
5: عقد مركز عين الإنسانية مؤتمرا صحفيا كشف خلاله عن حجم جرائم العدوان في مديريتي حيس والخوخة بالساحل الغربي، واعتبرها جرائم مكتملة الأركان ترقى إلى جرائم حرب ضد الإنسانية.
15: مؤتمر صحفي لمركز عين الإنسانية وقف على توضيح حجم جرائم العدوان في مديريتي الخوخة وحيس والانتهاكات التي مارستها أدوات الاحتلال بحق أبناء المديريتين أبرزهم الصيادون والمزارعون.
16: إجمالي الضحايا 687 شهيد وجريح، 343 شهيد بينهم 89 طفلا و24 امرأة و230 رجلا، وكذلك 344 جريحا بينهم 57 طفلا و41 امرأة و246 رجلا. تؤكد الوقائع والبيانات الموثقة في حيس والخوخة ارتكاب مخالفات وجرائم جسيمة تنتهك قواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني، كذلك مبدأ التمييز ومبدأ التناسب والاحتياط. كان هناك استهداف للأعيان المدنية دون تمييز ومنازل وأسواق المدنيين وكذلك قوارب الصيد.
15: في المؤتمر الصحفي لمركز عين الإنسانية أشار محافظ الحديدة إلى أن أدوات الاحتلال ارتكبت جرائم فظيعة في مديريتي الخوخة وحيس، وتمثلت في تدمير المنشآت والمساجد ومقامات الأولياء، في انتهاك صارخ للأعراف الإنسانية والدولية.
17: يعني ما بقوا شيء، حتى المساجد دمروها، كوب الأولياء دمرت من قبل إدوان. اليوم نتحدث المؤاناة، إن جرائم وقعت، ليس نتكلم إن شيء غيبي، لا، شيء مشهود يرى كان على مرأة ومسمع من الكل. أنتوا أبناء الخوخة كانوا يدركون هذه الجرائم، كان من دهس من مرض الآليات الأدو، من دهس المواطنين، كان يقتلون دهسا. أنتوا ما أحد ينكر هذا الشيء. كانوا الصيادين أو الصيادون كانوا يتعرضون لمؤاناة كبيرة.
18: اليوم نقف في هذا المؤتمر الصحفي لنوصل رسالة للعالم بأن جرائم الخوخة وجرائم الساحل الغربي لا تسقط بالتقادم، وغدا ستطال العدالة يد المرتكبين جراء ما يقومون به من انتهاك ووحشية بحق المواطنين العزل. وفي هذا المؤتمر الصحفي وعبر قنوات الإعلام الحرة والشريفة نطالب كل المنظمات الدولية والمنظمات الحقوقية والإنسانية أن تقوم بواجبها المنوط تجاه ما يحصل من جرائم وانتهاكات.
15: جرائم يندى لها جبين الإنسانية تعددت صورها وبشاعتها، ولا زال يكتوي بآثارها أبناء الساحل الغربي، ما يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية قانونية وأخلاقية.
5: استهدف طيران العدو السعودي بثلاث غارات عزلتي العبوس والأثاور في مديرية حيفان بمحافظة تعز. وأفاد مراسلنا في تعز بأن غارات العدو أدت إلى تدمير مدرسة النجدين الأساسية بالأثاور بشكل كامل في مديرية حيفان بمحافظة تعز، في استهداف واضح ومتعمد للأعيان المدنية والبنية التحتية للقطاع التعليمي في المحافظة، وفي جريمة تضاف إلى سلسلة من الجرائم المماثلة التي طالت المدارس في مختلف مديريات المحافظة. التقت المسيرة عددا من الناجين ومن تم إنقاذهم من الأسرى الذين استهدفهم العدو السعودي في الجوف ليروا تفاصيل الجريمة وتفاصيل أخرى.
19: ليست المرة الأولى التي يقدم فيها العدو السعودي على استهداف أسراه وأماكن احتجازهم. التقينا بمن نجا من مجزرة حزم الجوف، منهم من يتلقى الرعاية الطبية في المستشفيات، يروون لنا لحظات الجريمة بشهادات حياة.
20: أولاد أباك هنا جابر كذا معنا على الدفع الانفجار، خارجنا أشوف أصحابي كلهم خلاص، واحد غيبوبة واحد ما
21: كان كل يوم ينقلونا في مكان، كل يوم ينقلونا في مكان من الطيران في الحسم، كانت تقصف كل يوم،
22: يحاولون أنهم ما يستهدفون يحمونا من الطيران، لكن الطيران العدوان تعامل علينا وهم ما قصروا، قد جهدهم فعلوا جهدهم فعلوا ما بوسعهم، وبالاخر قصفنا الطيران.
23: ما كنت متوقع؟
22: ما كنا متوقع عدوه، توقع منه اي شيء، توقع من السعوديه اي حاجه.
23: ليش؟
22: لاني مكاره.
23: وذاك قاتلتم معاهم؟
22: يا اخي احنا ودفنا، يعني بني ادم خطا يا اخي، ورجعنا للصواب ذا الحين، رجعنا درنا ما هو الحق ما هو الباطل، درنا ان الحق.
24: في جبهه الريان وتم نقلنا الى الحسم، ثم جاء الطيران السعودي وقصفنا. ونحن الآن سليمون في صنعاء.
21: بعض شهداء من أنصار الله كانوا عندنا اللي كانوا يهتموا بنا، فلذلك إحنا لما قصفت الطيران ما خرجنا، فحاولنا ننقذ زملائنا وننقذهم كذا من أنصار الله، فخرجناهم واللي استشهدوا استشهدوا واللي هم قرحة قرحة.
25: وبعدين رجعنا سلمنا أنفسنا والطائرة فوقنا، وأنصار الله جالسين يمومون بنا علشان لا يضربونا، وبعدين رجعونا قلونا لا بيت، والطائرة فوقنا بعد 3 أيام أو 4 أيام قعدت ضربتنا، ورجعونا قلنا بقعة ثانية، وإحنا أسرى
26: انتشرنا وتعاملنا معاملة يعني أحسن معاملة من قبل أنصار الله، بينما نحن في الأسر جت الطائرة ضربتنا، والحين تعورنا وفينا كسور وفينا جراح، والحين بيعالجوناهم أنصار الله.
27: الله هو مكسور حقي والله صد طاهر حقي، وجعنا من طيران،
28: رحت على نية صافية وآخرتي يضربنا وانا أسير، لقد كان يظن أنه هذا العدو عدوه، يعني طرحنا بأمان عنده سالم غانم وهو يضربنا، ليش يعني أصبحتونا عدوه، قلنا الأسير أصبحتونا عدوه.
29: رجع اضرب على مرزقته يا رب.
19: مرات عديدة سعى فيها العدو السعودي المجرم لتصفية من يقعون في الأسر، لا يرعى جميلا لمن قاتلوا معه، يحشدهم بالمال ثم يتخلص منهم دون رحمة.
30: إنه يصير إنه يقصفوك، يعني كنت تتوقع من يبادلوا يتابعوا بعدك هذا، لكن ما توقعش إنه يتم قصفك.
31: يستغنوا عنا. كم كنت تسلم؟
30: 1000 سعودي. وقعت تتفاجأ إنه كله وجه لوجه لوجه. بعد تتحاصر تطلب بتعزيز، هذا لا لا حياة اللي من تنادي. تشتيش تخرج من الصحراء هذيك ما تدريش فين طريقك. يعني لقدك شيء تخرج ما في اللي ضروري، يعني تقتل، ما في شيء، ما فيش أي مهرب. أنا ضربنا المسير وأنا فوق الطاقم وغبت على الغيبوبة ومدري كم جلست، بعد ما فقت الله شفت أنصار الله قدامي سلمت، بعد رجعت دوخت بزونا وعملوا شعة وهذا فحصلنا ودولوا علاقات والحمد لله على كل حاجة. آخر حاجة أصف إحنا الطيران،
21: رجعنا خايفين من الطيران السعودي أكثر من خايفين من أنصار الله، فلذلك نقول لكل زملائنا عن اللي كنا نسمعه عن أنصار الله وعن هذا فكله كذب، حصلنا أحسن المعاملة عن أنصار الله، الصدق نقول الصر.
30: يتم أسراك ويتم تنقلك علشان أمانك ويتم إسعافك وترحنك بالمستشفى تحت الرعاية وتحت كل شيء، وخرج يتم قصفك من كنت اللي معه.
32: السعودي يروح بلاده ويكفي أنه شره،
28: أنه شيء قتل باليمنيين بينتهم بين.
26: والله أنصح زملائي إذا كان هذا التعامل اللي لقيته أنا فهو نفس التعامل اللي بعد الجهود، أنتوا راضين عن أنفسكم أنتوا أخبار.
19: تبقى هذه الجريمة وما سبقها من جرائم رسالة واضحة لمن تبقى ضمن تحشيدات العدو السعودي بلسان من قاتل معه وقتل بناره، عودوا واعتبروا. محمد الجبلي، المسيرة.
5: يتقاسم المرتزقة أجور الارتزاق على مذبح السيادة الوطنية. كشوفات الهبات والموازنات الهبات عفوا والموازنات والمنح والعطايا التي تكشفها المسيرة من داخل أروقة غرف عملياتهم تكشف بالأرقام جانبا من الفساد المالي والتمايز بين نخب وقادة التعشيدات.
0: أحد الممرات السرية هذا المقر ويخص والقادة السعودية الملكية السعودية الدخول على حجم النفوذ والتواجد السعودي كأنه جزء أو قطعة من الأراضي السعودية خطط هجومية احتلال

ليس هذا المكان المتواجد فيه مناطق الساحل الغربي خاص فقط بالقيادة والسيطرة العسكرية، وإن كان هو الشغل الأكبر والجزء الأهم فيها فقط، ولكنه أيضا يخص بالأنشطة السياسية والأمنية والعسكرية المختلفة التي كانت ميليشيا طارق تمارسها، بمعنى أنها تحاول أن تقدم نموذجا لدولة داخل الجمهورية اليمنية منفصلة ومنبعدة عن السيادة اليمنية. في إحدى زوايا هذه المباني الكبيرة توجد المكاتب التي كان يعقد فيها زعيم الميليشيا اجتماعاته. هذا أحد المكاتب، وهذا لعله هو المكتب الرئيسي حيث يجلس مع الوفود الدبلوماسية والسياسية هنا في مناطق الساحل الغربي. وقد اكتشفنا كم الأشياء التي تركت كما هي بحكم العملية العسكرية والخاطفة السريعة التي نفذها المجاهدون في هذه المنطقة بشكل عام. وهنا مجموعة من الوثائق والمستندات داخل

تصوب الوثائق بنك معلومات الاستخبارات اليمنية وتتوجها بكمية مهولة من البيانات وأدق التفاصيل بالأسماء والأرقام بالحركة والموازنات. بخرائط الانتشار والجاهزية وحتى بحجم التمايزات التي تنمي الخلافات والانقسامات بين فصائل التحشيد السعودي على مائدة الارتزاق تقاسما لمعاشات التجنيد وأجور القتال، وكله على مذبح السيادة الوطنية.

0: هذا المستودع بأكمله قام المجاهدون بنقل كل ما فيه قبل ساعات أو أيام من وصولنا إليه، وهناك العشرات من المستودعات نحن على موعد مع تصويرها في وقت لاحق. غربت شمس هذا اليوم ونحن لم نكمل جولتنا المصورة داخل هذا المعسكر، وما بقي مما لم نستطع ونتمكن الوصول إليه أعظم وأكثر مما صورناه حتى اللحظة.
1: أكدت وزارة النقل والأشغال العامة أن حركة الملاحة والتجارة الدولية عبر باب المندب تسير بشكل طبيعي وآمن، وهو ما يدحض الادعاءات والشائعات التي تروج لتوقف الملاحة وعدم أمان الممر المائي. وزارة النقل أكدت وجود زيادة في عدد السفن التي عبرت مضيق أو المضيقة بعد تحرير مديرية الساحل الغربي بتاريخ 10 من سبتمبر الجاري بإجمالي 408 سفن، مقارنة بالأيام 10 التي سبقتها بإجمالي 393 سفينة. وخلال 10 الأيام الماضية بلغ معدل السفن التي عبرت مضيق باب المندب أكثر من 40 سفينة يوميا بين تجارية أو حاوية بضائع وغيرها. وزارة النقل شددت على أن حركة العبور في مضيق باب المندب جرت بإنسيابية وأمان لجميع السفن التجارية الدولية باستثناء سفن العدو السعودي. اعتبر عدد من أعضاء المكتب السياسي لأنصار الله ودبلوماسيون انتصار ثورة 21 سبتمبر المجيدة نقطة تحول فارقة في تاريخ اليمن، أسقطت رهانات الأعداء بالوصاية والسيطرة عليها.
2: ثورة 21 سبتمبر المجيدة تمضي بكل ثبات في مواجهة مشاريع الاحتلال والتجزئة لليمن وأحلام الأعداء بالعودة إلى الوصاية والتبعية من جديد، من خلال استمرار العدوان والحصار السعودي على بلادنا بإشراف أمريكي وبريطاني.
3: فضل الله ومن الله سبحانه وتعالى على الشعب اليمني أن حماه من مؤامرة كبرى، مؤامرة التمزيق، مؤامرة غياب الأمان، مؤامرة دعشنة الحياة بشكل كامل، وأيضا الاستيلاء على مقدرات اليمن بالإضافة إلى غياب السيادة، وأن تظل اليمن حديقة خلفية للدول الأخرى.
4: ثورة 21 سبتمبر في ذكرها 12 بفضل الله سبحانه وتعالى استطاعت أن تنتزع السيادة والاستقلال والكرامة ومقارعة الطغاة والمستكبرين. فضل الله سبحانه وتعالى استطاعت الجمهورية اليمنية من خلال ثورة 21 سبتمبر من الانتقال من مقارعة الأدوات الداعشية والقاعدية إلى مواجهة المشغلين الأمريكيين والصهاينة بشكل مباشر، وبفضل الله سبحانه وتعالى حققنا انتصارات كبيرة.
2: الثورة تثبت مكاسبها من يوم إلى آخر، وفي المقدمة الانتصارات العسكرية للقوات المسلحة، وليس آخرها عملية والله أشد بأسا وأشد تنكيلا التي تمكنت بعون الله من طرد تحشيدات العدو السعودي من الساحل الغربي.
5: الثورة اليمنية كانت وما تزال هي أمل كل أبناء الشعب اليمني، وهي البوابة الكبيرة التي من خلالها استطاع الشعب اليمني أن يمضي نحو أهداف كبرى، منها الحرية والاستقلال والسيادة اليمنية. لم يكن للشعب اليمني أي سيادة قبل ثورة 21 سبتمبر. الشعب اليمني كان يعيش تحت وطأة الهيمنة الأمريكية والسعودية.
6: إن المعركة التي تدار في الساحل الغربي وسواء في الشرق وفي كل الجبهات التي تدار اليوم هي تأتي في سلسلة من ضمن سلسلة المعارك التي خاضتها معركة ثورة 21 سبتمبر مع العدوان السعودي على بلادنا، الذي حاول منذ أول وهلة لانتصار الثورة إجهاضها وعمل على ذلك بكل ما أوتي من قوة.
2: ثورة 21 سبتمبر لا تزال مستمرة بعناوينها الكبرى التي تتصدر أجنداتها، فلا وصاية خارجية على اليمن، فالشعب مع قيادته ماضون نحو الحرية والاستقلال.

0: أفادت مراسلتنا في غزة باستشهاد 6 فلسطينيين وإصابة آخرين إثر غارات للعدو على وسط وجنوب القطاع منذ صباح اليوم. وأفادت مصادر طبية في غزة باستشهاد 2 فلسطينيين وإصابة آخرين بغارة لطيران العدو على سيارة بمواصي خان يونس جنوب قطاع غزة، في حين استشهد شاب متأثرا بجراح أصيب بها يوم أمس في خان يونس، فيما استشهد 3 فلسطينيين أحدهما متأثرا بجراحه بنيران العدو في خان يونس، كما استشهد شاب متأثرا بجروحه في قصف مسيرة صهيونية على مدينة دير البلح وسط القطاع، واستشهد شاب وجرح 3 آخرون بقصف على شارع النفق شرق المدينة قبل تنفيذ العدو عملية نسف كبيرة شمال شرق مدينة خان يونس وقصفه المدفعي واستهدافه بالنيران المناطق الشرقية لمشروع بيت لاهيا ومناطق شرق مخيم البرج. تشتد الأزمة الإنسانية بصورة كبيرة في قطاع غزة لتبرز معها أزمة المياه كواحدة من أشد الأزمات قسوة على الفلسطينيين الذين يعيش الجزء الأكبر منهم في الخيام ومراكز الإيواء.
1: يوميا تتكرر معاناة هذه المواطنة مع المياه، خيمة وسط الشارع لا تصل لها مياه ثابتة، وانتظار مركبة للمياه هي السبيل الوحيد للحصول على كمية قليلة من المياه.
2: بنعاني كثير من المي، يعني انا بظل قاعده من الساعة 5 عشان استنى الشحن تيجي اروح اعبي مي، من اخر الدنيا من عند التشريع بروح اعبي مي. بنت شفريق انا واولادي دينا بتقطع، نحن نحمل القلان والجرادل كل يوم على هالموال. بنت شفريق ما تجيناش مي كثير، ومره الساعة 5 الصبح وبعديها ما تجيناش، يعني يلا بنعاني، بنطالب كل الدنيا تساعدنا وتطلع لنا حتى المي اللي هي اساس الحياه كمان بنتغلب فيها ومش قادرين نجيبها ولا نشربها.
1: وعلى الارض اشتدت الازمه على مزودي خدمات المياه، حيث انطلق مسير لصهاريج المياه من اجل المطالبه بادخال قطع الغيار اللازمة للمركبات وتمكينها من أداء مهامها.
3: والله احنا طالعين يعني وقفة احتجاجية بخصوص المية وأزمة المياه في القطاع، وخاصة بموضوع الزيوت وموضوع الفلاتر. في عندنا أزمة كبيرة في موضوع الزيوت وموضوع الفلاتر وقطع الغيار، فمش قادرين نستمر. جودة المياه وإنتاج المياه صار يعني ضئيل جدا بالنسبة للاحتياج الموجود للشعب والمواطن.
4: محطات تحلية المياه في قبل 7 أكتوبر كان يوجد لدينا في قطاع غزة أكثر من 270 محطة، اليوم المحطات التي تعمل في قطاع غزة لا تتجاوز 70 محطة، أي لا يتجاوز العدد 30% من العدد السابق قبل 7 أكتوبر. أيضا هذه المحطات التي تعمل اليوم هي تعمل بقدرة جزئية وبإمكانيات محدودة جدا، وهذا العدد أيضا هو مهدد بالتوقف في حال استمرت القيود المفروضة على إدخال مستلزمات التشغيل ومستلزمات الإنتاج.
1: وازدادت حدة الأزمة الإنسانية في غزة نتيجة استمرار قيود العدو الإسرائيلي من جهة، واستمرار قطع الكهرباء التي تغذي ما تبقى من مرافق حيوية وفي مقدمتها محطات تحلية المياه.
5: ويمثل الماء عامل صمود لسكان غزة خاصة القريبة من الخط الأصفر، ماء أصبح الحصول عليه في الحرب مهمة شاقة بفعل إجراءات إسرائيل المستمرة.
0: طرف إعلام العدو الإسرائيلي بإصابة جندي بجروح خطيرة في عملية الدهس البطولية قرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة. حركة حماس قالت إن العملية التي استهدفت جنود العدو عند حاجز بيت عور في رام الله هي رد طبيعي على اعتداءات المغتصبين واقتحامات المسجد الأقصى، مؤكدة أن جرائم العدو والمغتصبين لن تجلب إلا مزيدا من المواجهة، ولن تنجح الاعتداءات في كسر إرادة الفلسطينيين أو فرض واقع جديد في الضفة والقدس. وفي لبنان شن طيران العدو الإسرائيلي سلسلة غارات على مناطق متفرقة في جنوب لبنان بالتزامن مع قصف مدفعي. مصادر لبنانية أوضحت أن غارات العدو استهدفت مدينة الخيام وأطراف بلدة القنطرة ووادي الحجير، فيما استهدف القصف المدفعي قرى وبلدات عدة في الجنوب اللبناني.
6: أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أن بحث حصرية السلاح ودور المقاومة في الدفاع الوطني يمكن أن يصبح مطروحا بعد انسحاب كيان العدو من الأراضي اللبنانية ووقف اعتداءاتها وانتشار الجيش اللبناني في جنوب نهر الليطاني، مشددا على أن أي تفاهم وطني حول استراتيجية الأمن والدفاع يتطلب أولا وجود سلطة ذات سيادة وقادرة على تحمل مسؤولياتها. وفي شأن المفاوضات غير المباشرة أكد رعد أن الحزب يمكن أن يكون إيجابيا تجاه أي اتفاق يحقق الانسحاب الصهيوني ووقف الأعمال العدائية وحل النقاط المختلف عليها، شرط أن يتم ذلك وفق الثوابت الوطنية السيادية وعبر تفاوض غير مباشر ومن دون أي التزامات غير سيادية تمنح أو تمنح للعدو. أما في حال فشل المفاوضات، فقال رعد إنه إذا فشلت المفاوضات وعادت السلطة عن قراراتها بحق المقاومة فأمامنا خيارات مقدرة يمكن أن نتفاهم حولها. رئيس الجماعات المسيطرة على سوريا أبو محمد الجولاني قال إنه يتفهم ما تعرض له من وصفهم بالأبرياء الإسرائيليين في 7 أكتوبر، مشددا على أن المخاوف الإسرائيلية تجاه سوريا لا مبرر لها وأن الحل هو في العلاقات المتبادلة وفق القانون الدولي حسب قوله.
7: إسرائيلي يعني تعرض لصدمة لما حدث له في 7 أكتوبر. أود أن أسألك فيما إذا كنت تتفهم هذه الهواجس لدى المواطن الإسرائيلي العادي، وما الذي تقوله للمواطن الإسرائيلي العادي وليس للسياسيين؟
8: يعني أنا أتفهم ما جرى في 7 أكتوبر وما جرى لبعض الناس الأبرياء، ولكن بنفس الوقت لا ينبغي أن تقام كل السياسات وفق ما حدث تاريخي حصل ومضى منه، وبنفس الوقت يجب أن نتفهم حال ما جرى في غزة أيضا، وآلاف الناس، أكثر من 74,000 إنسان قتل هناك وكثير من الأطفال والنساء وما إلى ذلك. فأن تكرر هذه يعني ما جرى في 7 أكتوبر أن يحدد سياسات إسرائيل مع سوريا، أعتقد هذا مسار خاطئ 100%، لأن المبالغة في المخاوف أيضا تأتي بالمخاطر بعض الأحيان. إن أردت أن تحافظ عن أمنك عليك أن تحترم أمن الآخرين في الدرجة الأولى. فجربت قديما سياسة أن تكون دولة تحاول أن تثير النزاعات في محيطها حتى تبقى آمنة، ولكن هذا أدى بمخاطر كارثية وكبيرة جدا على الدولة نفسها التي تثير هذه المشاكل. السياسة الأفضل أن تكون الدول مستقرة آمنة، اقتصاد ناجح، الناس لديهم دخل جيد، هناك علاقات محترمة ضمن القوانين الدولية والأعراف الدولية. فأعتقد أن هذا مسار سليم وصحيح.
6: يواصل العدو الإسرائيلي تحركاته وتوغلاته في ريفي القنيطرة ودرعا جنوب سوريا، بالتزامن مع تأكيد زعيم سلطة الجماعات المسلحة الجولاني أن سلطته اختارت معالجة الاعتداءات الإسرائيلية عبر الدبلوماسية والحوار والمفاوضات والاستعانة بدول صديقة للعدو الإسرائيلي بينها الولايات المتحدة.
9: سوريا أمام مشهد يتكرر بوتيرة متسارعة، توغلات، حواجز تفتيش لمنازل المدنيين، وتحركات عسكرية للعدو الإسرائيلي داخل الأراضي السورية، بينما تختار الجماعات المسلحة المسيطرة على سوريا وعلى رأسها الجولانية طريق الدبلوماسية والحوار مع العدو. خلال أقل من 24 ساعة تحركت قوات العدو الإسرائيلي في ريفي القنيطرة ودرعا. في الرفيد توغلت دورية إلى الحي الغربي واقتربت من نقطة للأمم المتحدة قبل تفتيش عدد من المنازل. وفي محيط صيد الحانوت تقدمت 3 آليات باتجاه الأراضي الزراعية. وفي وادي الرقاد بريف درعا أقامت دورية حاجزا مؤقتا على الطريق بين درعا والقنيطرة. ولم تتوقف التحركات عند التوغل، ففي محيط قرية المعلقة بريف القنيطرة الجنوبية أقدمت قوات العدو الإسرائيلي على إشعال حريق في أراض قريبة من الشريط الفاصل بمحاذاة خط فض الاشتباك لعام 1974 وسط مخاوف على الأراضي الزراعية والقرى المحيطة. مشهد ميداني يعكس اتساعا في الاستباحة العسكرية للأراضي السورية وتحول التوغلات المتكررة إلى واقع أمني يطال القرى والسكان ومصادر أرزاقهم. لكن في الجهة المقابلة يأتي خطاب الجولاني في نيويورك مختلفا في أدواته، فالجولاني يقول إن سلطته ماضية في المسار الدبلوماسي، وإن معالجة الاعتداءات الإسرائيلية تتم عبر الحوار والمفاوضات والاستعانة بدول صديقة للعدو الإسرائيلي بينها الولايات المتحدة. وبحسب حديث الجولانية، فإن انسحاب العدو الإسرائيلي من الأراضي التي احتلها بعد سقوط النظام السابق والعودة إلى المواقع التي كان يشغلها عام 1974 يمثلان أساساً لأي حديث عن سلام دائم، وهو إقرار بأن وجود الجماعات المسلحة فتحت طريق أمام العدو لاستباحة سوريا.
10: منذ سقوط النظام إسرائيل واصلت هجماتها وعدوانها على سوريا واحتلت أراضي جديدة بعد 8 ديسمبر 2024. سوريا اختارت المسار الدبلوماسي لحل المشكلات من خلال المحادثات، وكذلك طلبوا مساعدة دول صديقة.
9: فالمشهد اليوم لا يقتصر على

0: بيزيشكيان على أن حل المشاكل الإقليمية يجب أن يكون من داخل المنطقة ورفض جعلها بأيدي الدول الخارجية، مؤكدا أنه لا يمكن السماح لمن يعتدي على إيران بحرية الترقل في مضيق هرمز وشن عمليات منها. كما أشار إلى أن الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي اعتدوا على بلاده رغم تجهيزهم بأحدث التقنيات ومنظومات الأسلحة، إلا أن الشعب الإيراني صمد أمام العدوان، كما انتقد ازدواجية المعايير المتمثلة في فرض العقوبات على إيران، بينما يواصل الكيان الصهيوني ارتكاب الجرائم في قطاع غزة. وأكد أن طهران تريد التقنية النووية للتنمية لا لتدمير المجتمعات، وقد التزمت بمذكرة التفاهم، بينما في المقابل يمتلك العدو الإسرائيلي قنابل نووية ولم ينضم لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ويمنع المفتشين من الاطلاع على سلاحه. أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اللواء محسن رضاي أن شروط إيران لفتح مضيق هرمز تختلف عما سبق، مشددا على عدم الذهاب إلى مفاوضات دون هذه الشروط. وقال رضائي في حديثه للتلفزيون الإيراني إن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تخطط لتدمير إيران في هذه الحرب، لكنها عمليا حولت إيران إلى رابع أكبر قوة في العالم. ووصف خطاب ترامب في الأمم المتحدة بأكبر أخطائه وأغبى حماقاته، مشيرا إلى أن التركيز الأخير المفرط على إيران أظهر أن قوتها قد تضاعفت، وشدد على أن إيران لن تتساهل أبدا مع أي استعراض عسكري أمريكي. تتجاوز فاتورة العدوان على إيران محطات الوقود في الولايات المتحدة وأوروبا لتطال المزارع وتذاكر السفر، فقد سجل الديزل الأمريكي رقما قياسيا عند 6.53 دولار للجالون، وهو يكلف أوروبا 230 مليون دولار إضافية يوميا، حيث تحولت أسعار الوقود القياسية إلى عبء ثقيل على ترامب قبل 6 أسابيع من الانتخابات النصفية فيما إدارته مقسمة حول إجراءات كبح الانهيار.
1: وقود العدوان على إيران يلتهم جيوب الأمريكيين والأوروبيين في كل نواحي الاقتصاد، فمن المضخة إلى الحقول والمشتريات وصولاً لتذاكر الطيران، يدفع الأمريكيون والأوروبيون ثمن التهور والصلف الصهيو أمريكي. ورغم تراجع الخام الأمريكي إلى نحو 90 دولاراً بفعل تطمينات ومزاعم سعودية وأمريكية لم يلمس المستهلك انفراجاً، فالديزل سجل رقماً قياسياً عند 6.53 دولار للجالون، ووصل في كاليفورنيا إلى 8.44 دولار. وذكرت CNN أن أسعار الديزل ارتفعت 83% منذ بداية العام، فيما يحوم البنزين حول 4.47 دولاراً. وفي بريطانيا بلغ لتر الديزل نحو 2.65 دولار، مقتربا من رقمه القياسي. وبحسب دراسة أوردتها صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، فالديزل يكلف أوروبا 230 مليار دولار إضافية يوميا، فيما تعاني نحو 5 محطات فرنسا نقصا في صنف واحد على الأقل من الوقود، وتتزايد يوميا أعداد المحطات التي تبلغ عن نقص في الإمدادات. وأضافت أن أسعار الديزل تتجاوز مستويات قياسية على مستوى العالم، مما يؤدي إلى ارتفاع كبير في التكاليف في جميع أنحاء أوروبا. الفاتورة لا تتوقف عند المضخة حتى في أمريكا، فتذاكر الأعياد الوشيكة باتت أغلى بنسبة تصل إلى 13% من العام الماضي بحسب خبراء، فيما تتوقع وزارة الزراعة ارتفاع نفقات الوقود والزيوت في المزارع إلى 22 مليار دولار هذا العام، بزيادة تقارب 5 مليارات. هذا وتحذر رويترز من أن نقص الديزل قد يرفع كلفة النقل لكل شيء من البقالة إلى المواد الصناعية. أما واشنطن فمرتبكة بوضوح، ومع فشل كل أدوات ومحاولات الإدارة الأمريكية لخفض الأسعار، تفيد تقارير بأن ترامب يؤيد حظر تصدير الديزل ووزير الخزانة يدرسه، وسط انقسام واضح في الإدارة، حيث يعارض وزيرا الطاقة والداخلية الحظر ويعتبرانه فكرة ستأتي بنتائج عكسية. ويؤكد خبراء وتقارير على رأسها واشنطن بوست بأن الخطوة لن تخفض الأسعار، بل ستعمق مشاكل التكرير وتضر المستهلكين في النهاية. سياسياً، وقبل 6 أسابيع من الانتخابات النصفية، بدأ مرشحون جمهوريون في الولايات المتأرجحة ينأون عن ترامب، مطالبين بإنهاء حرب لا يؤيدها سوى أمريكي واحد من كل 4 وفق أرقام واشنطن بوست. وأوروبيا، يقر الأمين العام لحلف الناتو بأن للقارة يد في العدوان على إيران، معترفا بأن 5000 طائرة أقلعت من القواعد الأوروبية منذ 28 من فبراير دعما للعمليات العدائية الأمريكية، وألمح إلى أن العدوان لم يكن ليدار بهذا الزخم دون القواعد الأوروبية، ما جعل أوروبا شريكا مباشرا في العدوان باعتراف الناتو ودافعا مستحقا لثمنه في آن.
0: في البيضاء أقيمت وقفتان قبليتان منفصلتان بمديريتي الوحبية والعرش، وفعالية احتفالية بالبيضاء احتفاء بالعيد 12 لثورة 21 سبتمبر، وتأكيدا على الجهوزية والاستعداد لمواجهة العدو.
2: حين تتعاظم التحديات تتعزز المواقف وتصاغ بالعزائم والعهود، ومن البيضاء تصدح القبائل بصوتها وتجدد حضورها وتؤكد تمسكها بمواقفها وثوابتها. في الذكرى 12 لثورة 21 من سبتمبر تتجدد في قبائل مديرية الوهبية معاني الثورة، ومن ميادين العزة والكرامة تجدد القبيلة موقفها بأن النفير العام مسؤولية وطنية، وأن الوفاء للموقف عهد لا يتبدل.
3: نجدد نحن قبائل اليمن تأكيدنا المطلق على مساندة ودعم قواتنا المسلحة اليمنية المجاهدة البطلة ونفيرها بكل ما نملك من عدة وعتاد واستمرار وثبات، ومعادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد.
4: القبائل جاهزة ومستعدة إلى جوار الجيش لقتال مرتزقة العدو السعودي.
5: نحن نكون على أهب الاستعداد والجهوزية لأي طلب ولأي نداء في أي مكان وأي زمان.
6: في هذه الوقفة القبلية المسلحة
2: وفي مديرية العرش، ومن ذكرى الثورة إلى استحقاقات الحاضر، تحضر قبائل المديرية لتؤكد أن الوفاء للمبادئ مسؤولية متجددة، وأن المواقف لا تقاس بالكلمات فحسب، بل بالمضي نحو استكمال تحقيق الأهداف المعلنة.
4: نعلن النفير العام والجهوزية الكاملة لمواجهة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد،
7: ونحن في أتم الجاهزية لخوض المعركة الشاملة ونقاتل العدو في أي مكان.
8: من الذي جعل المجسم يطوفون عليها الراقصات إلا أنتم؟ أما نحن فأرواحنا فداء لمكة، أرواحنا فداء لمكة ولكل المسلمين وكل المستضعفين.
9: ونقول لسيدي ومولاي السيد القائد عبد الملك بن بدر الدين الله يحفظه، نحن جنودك وسيفك البتار، فأمرنا ووجهنا حيثما تشاء، فنحن مستعدون ومتشوقون للشهادة في سبيل الله وفي سبيل حرية واستقلال هذا الوطن.
2: الله أكبر. وأحيت السلطة المحلية والتعبئة العامة بالمحافظة الذكرى السنوية لثورة 21 من سبتمبر بفعالية استحضرت محطاتها وجددت من خلال حضورها مواقفها تجاه قضايا الوطن.
10: لولا هذا الشعب لأن صمام أمان الأمة هذه، لولا هذا الشعب وثورة 21 سبتمبر لمضت هذه المشاريع التجميلية والتخريبية.
6: تأييدا للقوات المسلحة اليمنية.
2: وباختلاف مواقع الوقفات والفعاليات تجمع رسائلها على تأكيد الموقف واستحضار المسؤولية وتجديد العهد.
11: سام اف ام، وقفة إعلانية.
0: بمناسبة العيد 12 لثورة 21 من سبتمبر، يعلن المركز الوطني لعلاج الحروق والتجميل عن افتتاح فرعه الجديد في محافظة حجة، وتدشين المخيم الجراحي الطبي المجاني لعلاج آثار الحروق والتجميل
12: بالتعاون مع المستشفى الجمهوري بحجة، وذلك من الفترة من 22 إلى 28 من سبتمبر 2026. خدمات مجانية بالكامل من الفحص الأولي إلى العمليات الكبرى والصغرى وحتى الأدوية والمتابعة اللاحقة، وذلك بهدف تخفيف المعاناة عن أهلنا في محافظة حجة والمديريات المجاورة. للتسجيل والاستفسار عبر الأرقام 57-6079 أو 777-456-956. الخدمات تقدم وفقاً للتقييم والفرز الطبي. معاً نعيد البسمة والأمل. المركز الوطني لعلاج الحروق والتجميل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي.
13: الجمعيات التعاونية تثبت أن التغيير يبدأ عندما نتشارك المخاطر قبل الأرباح بقلوب مفتوحة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
14: توعية جمركية. إن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود مثل جرائم غسيل الأموال وتهريبها ومحاولة الحد من آثارها هو من أولويات مصلحة الضرائب والجمارك. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
15: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات. حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرا للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
16: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
15: قروض تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
16: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
15: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
16: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
15: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
16: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
15: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-25-99-85.
16: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.
17: معاً نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سنداً لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن. نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700. وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني، حساب رقم 555-555.
18: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
11: سام اف ام، والعود أحمد.
19: هنا سام،
20: تاريخ حي،
19: ثقافة مكتملة.
20: هنا سام،
19: حياة اجتماعية مرصودة.
20: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
19: سام اف ام،
20: إذاعتك أنت.
21: من على ثرى البلدة الطيبة وبالتعاون مع الإدارة العامة للإرشاد والإعلام الزراعي، سام اف ام تقدم التنمية الزراعية. التنمية الزراعية برنامج مباشر يعده ويقدمه لأهلنا في الريف والحضر. مهندس عادي المطهر.
22: هذا البرنامج برعاية
11: مؤسسة بنيان التنموية.
23: لا تستهلكوش إلا حبوب بلدي، قوي المناعة، خلي جسمك مثل حديد ولا يقتل لك مرض. واللي مش مصدق في تم صحة أجداده اللي تعمروا ولا قسمعناهم شكوا ولا منهم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائنا المزارعين، أخواتي المزارعات، كل المستمعين والمتابعين لبرنامج التنمية الزراعية والمياه والبيئة، أسعد الله مساكم بكل خير.
1: ونرحب بهم أجمل ترحيب، المزارعين والمزارعات، المهتمين والمهتمات،
0: الكل
1: الكل. وحي الله يا استاذ عادل.
0: الله يحييك يا جبران. الله يعافيك.
1: مالك شيء؟
0: والله اني تعب شويه.
1: خير ارهاق وتعب.
0: ايوه
1: سهل
0: لانه بنبكر من فجر ما بنرجع لاخر اليوم، ما عاد بنلقاش فرصه للرقد والفنه ايوه ما بش، لانه كيف نسترخي
1: في ظل
0: الجبهات كلها مشتعله،
1: تكالب عالمي،
0: الجبهه العالميه مع الجبهه الزراعيه مع الجبهه العسكريه، كلهم اشتبكات وكلهم عن منتصرات باذن الله تعالى.
1: باذن الله تعالى ان النصر حليف اليمنيين، لانهم اصحاب الهدف والقضيه والمظلوميه والمبادئ والقيم والاخلاق. حياكم الله ونرحب بكم اجمل ترحيب في هذه الفتره المباشره على منبر اذاعه سام اف ام في برنامجكم التفاعلي والخدمي التنمية الزراعية.
0: معنا من الإخراج وليد الأكوع، صح؟
1: لا. ومن الإشراف العام الأستاذ إسماعيل متوكل والأستاذ حمود محمد شرف.
0: إدارة برامجي محمد عبد الله قاضه وخالد حسين.
1: وإشراف فني زراعي
0: المهندس ماجد هاشم المتوكل.
1: أما من الإعداد والتقديم والحضور والمواكبة والإجابة على تساؤلات المزارعين والمهتمين، الوالد العلامة الأستاذ عادل مظهر في هذا المنبر، منبره ومترسه الأول، البرنامج الزراعي الأول على منبر إذاعة سام. حياك يا أستاذ عادل.
0: الله يحييكم ويبارك فيك، حياك الله يا جبران.
1: حياكم الله جميعا. ونذهب إلى الموجه.
0: عدا معنا الموجه هذا السيد والزامن كذا نابين فوق إلى
1: الموجه. إلا قدو وقته ما؟
0: أي إلا وقته.
2: في بلدنا اليمن في إجراءات أو في مصروحات ودراسات سابقة وصلت إلى نتيجة أن محافظة الجوف ومحافظة مأرب ومحافظة حضرموت كافية في توفير ما نحتاجه في اليمن من القمح، دق عنك بقية المحافظات، كل المحافظات الجبلية الصالحة للزراعة من مختلف المنتجات والمحاصيل الزراعية تهامة كذلك تعتبر سلة يعني غذائية لليمن وذات قدرة كبيرة جدا على إنتاج مختلف المحاصيل المهمة الزراعية. المشكلة كما قلنا لا تعود لا إلى كثرة السكان، فتمثل كثرة السكان ثروة بشرية، والثروة البشرية هي من أهم الثروات على الإطلاق.
3: أحلى بلادي تهامة فيها مكرم ومشاهمة

محلى بلادي تهامى، أرض خصبة لمزراعة، هيا نهاموا يا جماعة.

0: عدنا إليكم مستمعين الأعزاء، وفي هذا الليلة أول شيء نبدأ نتكلم عن المهرجان والمعرض اللي عملوا أمس، افتتحوا معرض في الحصبة قدام سوق الحصبة على طول هناك سوق الحبوب، مهرجان كبير جدا ومتوفرة جميع أنواع الحبوب المحلية الذي بيشغلونا يومي. أين الحبوب؟ ما رأيناهن. نقول لهم بعد ما جاء نائب رئيس الوزراء، اثنين نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية والقائم
1: بالأعمال،
0: القائم بالأعمال الأستاذ محمد مفتاح وزير الزراعة، والقائم بأعمال وزير الزراعة
1: وشي حاجة باينة،
0: والنائب ونائب الرئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع
1: الرويشان
0: أيوة. حضروها لنا شخصيات بارزة وكبيرة.
1: المضمون في المهرجان،
0: المضمون يبيع الحب والناس يقبلوا على شراء الحب، ما عندهم برش يزرع يزرع الرعوي ولا المخازن حق المؤسسة ما يفعلوا،
1: يخرجوهن
0: يبيعون.
1: من كم يا سيد عادل؟
0: من 7000 الكيس، نص الكيس ولا الكيس الكامل ب14000.
1: بلدي
0: بعدين كل انواع الحبوب تجي من الاقمح، حتى انواع من البقوليات، حتى انواع من الذره، حتى انواع وصناب، كل موجود
1: من جبل صار.
0: ما هو لي
1: نقرب
0: ايوه
1: نقرب بعدين نقرب قرنا عند محل صلايك
0: ايوه،
1: لكن انا نقرب كذا
0: اقرب الكرسي.
1: الكرسي يا استاذ عادل، الكرسي
0: ايوه،
1: لكن عاد وقال شوي يا استاذ عادل
0: ما اعتقد ب14 قدو، رخيص جدا، مظلوم المزارع، الصقد مظلوم. ونجاوب التلفون،
1: نذكر بارقام التواصل،
0: ذكرهم
1: هذه اتصل على 01-322-653، امر رسائل على 720-991-991، والرسائل قد بدات تباعا يا استاذ عادل. قليل الحين قلت خلال السادس، ما
0: السادس هني يوم اثنين من نعم في السادس، واللي بيسأل ويحن سبت السبوت نقول لهم يوم 27 سبتمبر.
1: ما هو في هذا يقع برده، ما هو
0: يقع يعلم البرد فيه ايوه
1: سواء
0: نعم.
1: الحين يا استاذ عادل الخامس والسابع
0: والسادس والسابع
1: قدو تمهيد للدخول الشتاء شوية
0: ما اشتاه ولا بد منه، جاي قلنا تمهيد للحصاد.
1: الحصاد
0: ايوه جاوب
1: من ماذا؟ هلو
2: يا مهندس عادل،
1: حياكم الله
2: ونهنيكم على الانتصارات، نهني الشعب اليمني.
0: الله
1: من معنا؟
2: معك امين السماعي من الصبرة.
1: هاي
0: من الصبرة
1: ها
0: ايه.
2: من الصبرة مديرية اب
1: اب معروف.
2: معنا تكونما بقات والداعش مرة زيادة.
0: الداعش هو يحتاج إلى علاج عناكبي، علاج عناكبي اسأل على عند صاحب المبيدات وعيد العلاج، بس قبل العلاج درشهم بماء صافي، درش القات بماء صافي ودركز الرش على أسفال الورقة
2: حق الداعش
0: أيوة، واليوم الثاني رشهم بالمبيد.
2: والكنمة
0: لا، الكنمة الثاني، الكنمة يحتاج مبيد حشري جهازي وزيت معدني، واثنين ملي زيت معدني ونص ملي للتر من المبيد الحشري.
2: احنا ندي لنا زيت معدني ودقيق هندي، قالوا دقيق هندي يعني
0: توقفه وقاف
2: ما
0: قدر جاء. ما عجر لك مبيد حشري جهازي، وهذا كو ينفع الهند، لكن أكثر شيء بينفع للتودي. أول الكنم يشتري أن المبيد الحشري الجهازي.
1: حبيب.
0: جهازي.
2: يلا شكرا.
0: العفو، مع سلامة الله.
1: ما كنت شيء تقول أستاذ عادل من الحصاد؟
0: إن هذا الأيام أقصدنا أن المزارع مظلوم هذا السنة، وخصوصا لما توزلت الظل الآن هو ما اسبرش يضحك عن الهواء، لكن قدم بيحلفوني امام الله المزارعين قيمه الحب. ايوه تجروهم من المزارعين بدون ما يحاسبوهم. ايوه ودحين قلنا يبيعوهم يلا
1: يحاسبوا
0: ويخرجوا الناس. نعم وبن يعني المسؤوليه هي مشتركه، مشي على الشركه تي مدري المؤسسه وحدها، هي وزاره الماليه وزاره الزراعه كلهم مشتركين في الاثم وحاسبوا بين يدي الله. اذا ما كنتش خارج والرعوي على مدى يلقوه السنه الثانيه انتاج ماشي، عيقوا انتاج ضعيف، الناس عهربوا ويدورون لهم شيء يخارجهم، ما بيدور الشيء يحنبهم. أنا غير هذا يعني حق ما قد حملوني الأمانة أني أضحك هكذا هم المزارعين. يعني
1: اشتروهم من المزارعين وما قد حاسبوهم.
0: أيوة من كبار المزارعين حق الجوف وما قد حاسبوهم.
1: سهل يبيعون وتوها.
0: قد ما اشتروا. ذكر بالأرقام مرة ثانية.
1: الأرقام يعني هي حق الإدعاء.
0: أيوة
1: 01-322-653 هذا الاتصال، أما الرسائل على 720-991-991 ارسلوا اتصلوا شاركوا بالتفاعل. وحتى أستعاد البطاء بنفس بيقلعوا الناس
0: إن البطاط هذا الموسم البطاط والطماط المارب والجوف أكثر من تامة،
1: الله
0: أكثر من عددتي تامة بزرعوا الناس ملايين الشتلات
1: بطاط وطماط،
0: الطماط ملايين الشتلات وعشرات الآلاف من الأطماع من البطاط زرعوا بكميات كبيرة جدا.
1: وسعر معقول هذا مالشي هذا
0: هذا السعر، لكن وقت ما يجنا والله أعلم
1: يعني ما قد
0: ما يبين إن شاء الله حصاد وعدم زرعوا، لو ما يحصدوا بعد عيب سروا السوق.
1: ايوه انه ما قد بدأوا شيء يحصدوا
0: عادهم بيزرعوا الله. ايوه ان هذا حين زرعوا وحصاد والموسم الكبير الذي بنراعي له كلنا موسم تامة ان شاء الله يكون موسم خير وموسم يعود على المزارعين بالنفع والفائدة، ويستفيدوا المزارعين أكثر فائدة متوقعين لها، وأهل التامة يستحقوا الخير كله ويستحقوا من الدولة الدعم كله. ما أنا متحركين هناك في الساحل الغربي لا بأس، الحركة متحركين في الساحل. جاوب التلفون
1: نقول ألو.
2: مساكم عافية يا بني.
1: يا مساء النور حياكم الله.
2: كيف
1: أنتم؟ الحمد لله ما لكم شيء.
2: أين قلوبكم يا الجبهة الزراعية؟ ودي لكم العافية ويصلح لكم أولادكم
1: الجميع ما لكم شيء،
2: والله الله يستر عليكم وحقكم والمخرج كلهم مبدعين الله صدق ينور قلوبكم ويصلح لكم كل عمل. بس كنت أسأل ابني هذا المظهر حق الزهري ابني بتناك حق البسباس
0: ما مشين مسكيات
2: ماشي،
0: إذا مشين مسكيات يعني اعملوا له انقل الماء، وإذا هو مع الريح هذا الأيام
2: بجناك هاي
0: ايوه لا شيء الريح بتبن بس كون سقي خفيفة وحاولوا ان قطر المستضع تحججوا عليهن هكذا تفعلوا انها محمي ولا ما كان من الريح. ايوه
2: يلا اينور قلوبكم
0: الله كريم
2: يستر عليكم دنيا واخر. وابني بسم الساعة ولا من تبرع
1: لا موجود
2: أنا فتالك
1: الله يحفظكم
2: ينور قلوبكم ويصلح لكم كل عمل
1: الجميع إن شاء الله
2: ويجعلكم مستورين في الدنيا والآخرة، وإن شاء الله بلادنا تنتصر على كل عدو وابني عبد الملك عنصر على كل عدو، والجبهة الزراعية والجبهة حقنا اللي بيدافعوا على أرضنا وشرفنا
1: منصورين بإذن الله
2: إن شاء الله معانا، لأنه دعلنا الرسول اليمن يماني ينور قلوبكم والله معاكم
1: الجميع إن شاء الله في أمان الله.
0: الرسائل بنبصر بهب إذا بدعنا في الرسائل ما بش إعلانات. ألو شوف النبض صالة خيرات. ألو
1: الو الو.
3: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله.
3: كيف حالك أستاذ جبران؟
1: حياكم الله. من معنا؟
3: معكم صالح الجبراني.
1: غلق الصدى، الصدى حق التلفون غلقه. الميكروفون.
3: نسي معنا الغنم بسلم فري ومعنا صنافير وفي خط جاي.
0: هذا معانا الدكتور البيطري عيدي لك الإجابة كاملة. احنا انت غلق التلفون وسمعنا من الاذاعه عن التير رقم.
3: ايوه بس ايش تقريني واحد واحد انا مش انا اسلف الكتاب انا عارف.
1: يلا
0: حاضر.
3: يلا الله يحفظكم.
1: قول ثلاث سبعات.
3: ما ثلاث سبعات بتبتدي من اخره. بتبتدي من اخره.
1: من اخره؟
3: ايوه.
1: هو ما بلا من اوله.
3: يلا ثلاث سبعات.
1: وبعدها خمسه سته.
3: ايوه ثلاث سبعات خمسه.
1: سته.
3: سته.
1: اربعه.
3: أربعة
1: خمسة
3: خمسة
1: ستة
3: ستة
1: صفر
3: صفر
1: سواء.
3: شكرا الله يحفظه ويسرهم.
0: يبارك فيك إن شاء الله. الغنم متعافيات ومتشافيات
3: إن شاء الله.
1: إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. إن الغنم والثروة الحيوانية يتعب مرضاين يتعبين.
0: هي مثل الإنسان.
1: مثل الإنسان.
0: هي مثل الإنسان.
1: وحزن وفرح وكل شيء.
0: كل ما بيتحس به هي بتحس به.
1: الله.
0: نعم كل ما
1: ما عدا
0: النطق فقط
1: ولا كل
0: وهم بيناتهم والبين معها اللغة مشتركة.
1: سبحان الله.
0: أيوة جابت.
1: ألو ألو
4: ألو.
1: حياكم. سمعونا من التلفون. غلق الراديو وسمح.
4: عند الله.
1: حياك. من معنا؟
4: مساكم الله بالخير.
1: يا مس النور.
4: معك ناصر النظري من بعدين.
1: حياك.
4: مبروكين على الانتصار حق الساحل.
0: الله يبارك فيك. ان شاء الله منتصرين في كل الجبهات.
4: الله يوفقكم. انا قلت قبل يعني في واحد سبتمبر وسعد مساك يا ذي مساك الودين يا ذي سلاحك قتل السعودي. وذا الحين اقول وسعد مساك يا ذي مساك يودين يا ذي سلاحك خرجت سعودي من المخاء اما المضيق حقي والبحر الأحمر حق بي وجدي.
1: كلام.
4: بسلامتكم.
1: كلام سلمك الله. لا قوة القوة.
4: قوة.
1: إنك ما شاء الله.
4: قوة يا جبران قوة.
1: حفظك الله ورعاك.
4: يلا مع السلامة.
0: السلامة.
1: بيطلع لها واجس بشار. ما شاء الله.
0: أنا المخاء المخاء دتي الهاجس من تحت التراب.
1: الله.
0: يطلع. ألو.
1: ألو.
5: ألو.
1: حياكم الله.
5: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله.
5: كيف الباش مهندس؟
0: أهلا وسهلا الحمد لله.
5: أنا كنت أطلقت عليك اسم ذا الحين أنت روح المزارعين الأب الروحي للمزارعين.
0: الله يخليك ويحفظك.
1: من معنا؟
5: معك علي عبد الله أحمد.
1: من أين؟
5: من ثلا.
1: حياك الله.
0: أهلا وسهلا.
5: الله يبارك فيكم.
1: حياك.
5: يا باش مهندس أنت قلت لي الأسبوع الأول
0: ايوه
5: نعمل لهن المغارس قد في قد من خمس سنين ست سنين هكذا اللوز.
0: ايوه
5: وبعدها قلت نطرح لهن ربيع عامي.
0: يا سلام.
5: بس كيف اعمل بنا احفر
0: لهن ما صلي على النبي.
5: اللهم صل على النبي.
0: شتت تحتن شتوت ورجع مروخ عليهن وسقي
5: قدوم مروخ
0: اشتى ورجع قلب تحتن.
5: ها وبعدين نسكن احنا حوفن ونسكن.
0: ايوه لا زد قلب التراب مع الذبيب
5: مره ثانيه.
0: ايوه تمام.
5: يلا بالخير. ولو اخر سكايه اي عي
0: واخر سكايه الناس زد تعمل لها سقي الحين سقي ولند حد وقف سه.
5: ولو السقي الثاني في شهر 11 اي
0: ما هذاك سقيت اللقاح.
5: ها
0: ايوه
5: في شهر واحد.
0: ايوه في 15 واحد.
5: الله يدي لكم العافيه.
0: وياك
5: وبيقول لي واحد من الجماعه قال سوى مثل هذا قد انغرس كبر معانا يجي 15 20 مغرس كبار قد فالمشكله وما فيها قال اعمل لهن سماط ابيض وسقيهن.
0: ما السماط الابيض ضار ضر قوي.
5: قال ربع كيلو.
0: لا ضر قوي. هو بيقول هذاك دعمل لنا السمت في حالة ما بيش معك قيمة السمد العشرينات ولا سمد عالي الفسفور هو اللي يصلح لهم، أما الأبيض هو ما منه إلا الملوحة.
5: أين الذي هو باهر يا بشمهندس؟
0: أنا أظن أنه ذاحين الباهر والقوي الذبل العامي هذا عير الترواحن، وانت عاد بسرن السنة العجيب وقت الفقع
5: الحين والكبر نذبلهن الآن؟
0: نذبلهن كلهن لا شيء، معك تحتاج ربك كبير الثنتين اذبل.
5: الله يحفظكم.
0: آمين.
5: الله يدي لكم العافية.
0: وياك إن شاء الله. تمام. الله معك.
1: ما نفع الحين؟
0: نذبل
1: نذبل
0: نقوم نذبل الحين. هيا جابك طلبوا.
1: ألو مساء الخير.
6: مساء الخير.
1: حياكم الله يا مسنو.
6: سيدي نشي نستعلم على الجرب تقلقات.
0: الجرب دفع له مبيت حشري، مبيت حشري جهازي، وتجر الزيت المعدني من عند صاحب المحل، قول الزيت معدني زايد مبيت حشري جهازي. تستخدم الزيت المعدني 2 ملي للتر، 2 ملي للتر، والمبيت نص من ليلة للتر.
6: لو تقولي رسالة
0: ما بيش ما اكتبش
1: سجل رسالة. سجل المكالمة
0: ما تسترش مبيت حشري جهازي، مبيت جهازي زائد مبيت زائد زيت معدني، زائد زيت معدني، واستخدم استخدم استخدم العلاج مثل ما هو مكتوب في عرض العبوة. هو بيجي مكتوبة التفاصيل كيف تستخدمه وفترة الأمان وأي حمضك ضفاه، بيجي مكتوب في عرض العبوة.
6: طبعا من الزيت المعدني كله؟
0: الزيت المعدني عند من عند صاحب المبيدات كله.
6: يلا سعد.
0: يلا الله يعينك.
6: يلا الله يعطيك العافية.
0: آمين. ايوه
1: نقرأ
0: اقرأ.
1: اول رسالة من عمار محمد طحان المفلحي من سحول بن ناجي، كان باقي له الشتاء نص الروابع شتاء.
0: ايوه كل نص الروابع شتاء، والروابع قد دخل الخامس واحنا اليوم السادس.
1: قدو تدريج ما.
0: ايوه
1: حافظ محمد علي محمد الجلوبة، كيف حالك يا استاذ عادل وسلام الله عليك، والله يحفظكم ويحفظ السيد عبد الملك لليمن. أنا سارحي للجبهة الزراعية أقلع بضاط.
0: الله يفتح عليك ويقضي حاجتك ويكون الرزق حق البضاط هذا مثل المطر
1: كذا.
0: يلا
1: وهذا من هو أبطل ناظم أحمد أبطل الله حمداني سحل بن ناجي باللواء الأخضر. السلام عليكم ورحمة الله. الماء أخلف السنة، هذا السنة مثل سنوية، قال لا تبكي على الماء، لا خلف، لا تبكي لا على
0: خلف الرجال. نعم. لا تبكي على المال دخلت فالخلف خلف الرجال
1: كلام.
0: نعم.
1: وذيم ما قال يا سيد عادل، قال سقينا القوت وبودرناهن، كم باقي للضريب؟ ما ادري شنو الضريب.
0: عادوا بعيد، عادوا بعيد، عادنت في الامان
1: في بني مطر.
0: اي ان عادن في الامان.
1: يعلم الله أني بنتظر برنامجكم فارغ الصبر حتى ولو ما معانا زراعة، لكن والله بنستمتع بسماعكم سادتي. أم أحمد من دمام.
0: أهلا وسهلا ورحبي يا أم أحمد، وشكرا على الاستماع للبرنامج.
1: سلام عليكم يا مهندس آدم ظهر، نسكي الخوخ الفرسك هذا معك نايف ردع.
0: اذبلوهم بذبل عامي للسنة يعني مخمر، اذبلوهم بذبل عامي وضرحوا فوق الدبل القل الرمان، وجر المفرس وشقى بها ولا بالفريزة بالحراثة، شقيت تحت الأشجار وحوض وسقيهم، وبعدها عدم تشيد زدنتنا السقية ثنيت ماشي قد يعتك فيهن إلى اللقع. نعم.
1: محمد صالح حج، كيف حالك يا أستاذ عادل؟
0: الحمد لله والشكر لله.
1: قلت عشينا وزداد شوية عشاء، ذحين بنسمعكم وعد كم بشوي من حق بعد غدا فتحنا بهن ولو عيدي للنو، لكن قلت نخزن ونسمعكم.
0: الله المستعان. وانما عيجي اذبل الوقت وعيجي
1: اذبلهم بعد عند ما انت.
0: ايوه نكمل ونذبل كلنا.
1: وانتم مفتحين الوقت
0: ما ادركت.
1: السلام عليكم، معنا
7: بسابيسو
0: بس بس ها
7: وبي بس هاي وهن محملات ما ايش نعمل لهن وجزاكم الله خير ام احمد من اب
0: هذا ذبح عرود احتن ذا شي فيهن دودي دودي عند العروق ولا تفحهم عنقول لكم علاجه وننقر يعني ببسين كنت تنتظموا في الري عندهن وهنا هذا الايام يقع فيه بعد المطر خيره نعمه نعمه كبيره اظن انه البسباس هو بحاجه للماء كل سبع ايام الى ثمان ايام اعملوا لهن سقي خفيفه
7: مساء الخير القات اصفر ايش نعمل له من سماد
0: ايش الشيء اللي يصفر به اول ما به ما هو اصفر افرض نقص عناصر نفرض الملوحه نفرض نموتوده نفرض ان قدن بحاجه تفحم في الجذور ان الصفر ما سببه وكيف في الصفره ايش نوع الصفره بدي الورقه من اطرافها بتبدا تصفر هل من القلب حق الورقه بتبدا تصفر ويبان فيها خطوط خطوط العروق يعني العروق حق الورقه بيقم بالنخض يعني وصف لنا الصفر بالضبط نوصف لك العلاج بالضبط
7: مساء الخير للاخ قاعد الجفا زراعيه عدم ظهر
0: اهلا وسهلا
7: الخلف لعلي والزايد في هذا العصر ونائبه حميد بن منصور جيب لنا الشيخ حفظكم الله ورعاكم والله ما عاد لقينا ما نسأل كفيته ووفيته في جميع المجالات الخاصة والعامة في مجال الزراعة فلكم ألف تحية وألف سلام ولا نامت عن الجبناء ولكم جزيل الشكر أخوكم صالح صالح أحمد مقبل البريشي بريش همدا
0: حياك الله يا بريشي
7: لك التحية
0: لك التحية مننا كلنا
7: أسعد الله مساءكم بالخير معكم محمد جبراء أين أحسن ضرب المبيد الحشري صباحا أو آخرة النهار
0: الصباح بدري أفضل نوع أفضل وقت للرش كل أن ذحنا بنتي الموعد حق الرش هذا للي بيسألوا كلهم أفضل وقت الرش المبيد الصباح بدري نعم يعني عندما تشرق الشمس بدرشة من بعد الساعة 10 ما عاد ينفعش المبيد وبتشد الشجرة فوق ما قدي
7: متى مقرانة الفصل بين الخريف والشتاء؟
0: عادي عادي عادي قريناها قبل شوية هي عادي عادي عنقول لك على اعتدال أي حين دخول الشتاء خروج الشتاء كنت أتابع الحكيم اليماني الساعة 7:30 في هذا التفاصيل كلها
7: مساء الخير وأسعد الشتاء والصيف في نفس الوقت جاي او لا مثلا العام جاء في رجب وشعبان ورمضان عدو برد وقبل العام بيجي واختلاف
0: هذا لا بيجي بين الـ الـ الهجري والميلادي 13 يوم كل سنة تدفرق
7: 13
0: ايوه مو 13 فوق 13 ما الله قدرت السنة الثلاثة والثلاثون 33 سنة عن رجع لها نفس التاريخ ايوه
7: ترى قد وقت سراب الشام في بعدان ابو هارو
0: ما هو وقته وبين من نفسه اذا قد مصفر جريس قطب سربته
7: ما نفعل القات المجلد لو ما يخرج قات
0: عطشه ورجع اسقي وحيخرج
7: ذبيل القات العطش
0: اي والله جاوب يا جماعه
7: نجاوب الو الو حياكم الله
8: السلام
7: ورحمة الله من معنا
8: أبو هاشم
0: أهلا يا أبو هاشم
8: والله أول ما بدأت البرنامج دي قبل سنين وأنا متابع لكم يوم من
0: الله يحييك
8: والله اللي ما بيسمعي زراعة إلا في الجوع
0: تسلم تسلم تسلم أقول كل المهتمين
8: ذلك على المرض بيتحسن الفضلة ولا الشباك ولا البطاط وهذا ولا السبيل يا خال السبيل حتى الزرع بين الجبع
7: الصوت ماله مفتوح الميكروفون حق التلفون
8: ايه
7: الميكروفون مفتوح حق التلفون
8: دحين خلك
7: خلك لانه بيزدوج وما بنسمع شيء عيد الكلام
8: انا يعني بقول لك بنغسل حق الطماطيش والخضرة والبطاط وهذا وما يجي غسل الحوال الغريب ما بنخلي الكسكبر المخرج
0: أيوة.
8: ولا الأجوال حق الجوال.
0: تمام تمام تمام. أيوة.
8: والنبه معانا زي الألم الباني وهذا الكريم.
0: أيوة.
8: قراءة قراءة قنصة وجا وجزرة ونعناع ومن كل الخضرة.
0: ما شاء الله ما شاء الله. هيا فركن فركن عمدي يبرين.
8: أبعدهن.
0: فركن وغرسن في أوعية ثانية. جرى وعي الثاني
8: كل واحد بحاله.
0: أيوة أنا اسمعني الوعاء دخزق من سفالة على ما يطلع شيء ما زايد يكون يصرف نفسه وتغرسن يعني هذا لي مخلين على مان وبدأ في أول الفقع.
8: كم
0: يلا الله يفتح عليك.
8: الله معكم. الله
0: يسلمك. الله مع الجميع إن شاء الله.
8: الولد جماع.
0: الله
8: على البنت تسمع السمع ما شنقتي منا حق دواءك غذائك أو غذائك دواءك.
0: أيوة سندس سندس الغذاء أيوة. والدواء
7: الغذاء
0: والدواء
7: الغذاء والدواء.
8: كان يعجبني حقها البرنامج
0: وضحن إن شاء الله يعيدوا في الخارطة الجديدة
8: إن شاء الله. الله يستر عليكم.
7: الغذاء للدواء.
0: أيوة الله مع الجميع.
7: نشكركم على هذا البرنامج الناجح ولكم التحية من أحمد مفتاح البياضي.
0: أهلا وسهلا يا أحمد مفتاح.
7: مساء الخير نتي للتفاح سماد أبيض أو ذب بلدي وين حسن أبو حسين سادة.
0: هذا ليم ذب لبلدي وأنا عشت على أيدي المزارعين كلهم الذي يستخدم الذب البلدي هو الناجح وزراعته موفقة وإن شاء الله موسم قادم جيد وموسم خير وبركة.
7: محصول الذي طلع فيه جعدب.
0: أجعدب.
7: جعدب
0: أيوة.
7: أبيض.
0: أيوة من أصيبكم قدو غبش قد أصيب غبش لو ما بيقع أنا كذا
7: دمار
0: من دمار أن ما عاد عسبرش تبعد من حكك الذري ذا حين الذري كله ما تسبرش تبعد منها ذري ما جر لك ذري من عند الطرف الذي عنده ما بش جعدب. نعم.
7: أسعد الله مساءكم بكل خير وسعادة أخوان الأعزاء كيفكم في خير وعافية وتحياتي لكم جميعا على إبداعكم المتميز وكتب الله أجركم إيمان من ملحة.
0: أهلا وسهلا بإيمان وبأهل المحويت كلهم.
7: السلام عليكم. هل إحنا في نجم السادس؟
0: أي والله السادس ومعنا ونوقف هيا
9: سام إف إم وقفة إعلانية. الساعة الآن 10:10 برعاية يمن 4G من الاتصالات اليمنية. مع يمن 4G يمكنك الاتصال من الرقم 10 مجاناً داخل الشبكة الثابتة مع دقائق مجانية إلى الشبكات الأخرى بالإضافة إلى إنترنت سريع بأقل تكلفة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل. سام اف ام والعود احمد.

0: جديد عدنا عليكم نذكر بأرقام التواصل أستاذ عادل. أراد الاتصال على 01-322-653. أما الرسائل على 720-991-991.
1: نعم.
0: نقرأ الرسائل. هذا رسالة من جبران التيلي.
1: أهلا وسهلا.
0: بيت التيل نه. أخباركم معنا سؤال. هذا الأيام قلت هي بداية الشتاء ولا لأن الجو برد نستمر في السق أو نوقف؟
1: السقي ما تسقي إلا بحاجة النبات، مش شو تستمر تسقي في أي وقت، إذا النبات محتاج وعاضش سقي شوية. نعم.
0: فاصل.

0: إليكم مستمعين الأعزاء وإلى رسائلكم وإلى استقبال مكالماتكم، ونقول اقرأ الرسالة التالية.
1: كيف حوالكم؟ معنا
0: جاوب التلفون.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله.
2: كيف أنتم؟
1: الحمد لله.
2: ما بالله معنا جوابه. لا بعدنا الورق حقها، يعني حاب يجين بعض الناس ندي لهم عمد الصالح ما عاد تطلع.
0: الناس على الجواب عادي، ولو تبعدوا حتى ورقهم كلها هي عتبدل الورق من نفسها. عيجي وقت الانبات في بداية الموسم تطلع ورق جديدات.
2: اي هي بس عادي صغيرة
0: يعني
2: بس كدي ما لها شيء.
0: الناس صغيرة الظاهر بتزيد وعليها وعادي صغيرة
2: قدي ما لها شيء، يعني اثنين امتر هكذا بس عادي شكله
0: عادي صغيرة هذا يعني. أيوة
2: لا بعدنا الورق ما عاد يطلع.
0: سهلة أنها هي عجت نفسها، ولكن تحتاج وقت.
2: يلا سعبر غير قلنا مدري ما عليها.
0: ما لا لها شيء، ما عاد الشيء شن التاف ما عاد معادي صغيرة.
2: يلا غير الناس ما عاد نقول لهم ما بنجزمش.
0: هيا قدو خير.
2: يلا
0: سعبر. يلا مع سلامة.
1: أبو حمير الجندلي من عنس، نشتي علاج نافع للجرب.
0: زيت معدني زائد مبيت حشري جهازي أفضل علاج. جاوب التلفون.
1: نرو مساء الخير.
3: مساك بالخير يا جبران من جهد عمك عبد عاطف.
1: حياك يا عمته. حياك يا عمته.
3: والله يا رب احفظ لنا قائد توفنا أسألك بحق الخميس هذا يا رحم الرحمن، واحفظ لنا المجاهدين،
0: اليوم ربو
3: الجمهورية، واحفظ لنا وزير داخليتنا حفظه الله، واحفظ لنا القوات المسلحة الباسلة، ويحفظ لنا المجاهدين في إيران وفي لبنان وفي العراق وفي أنحاء محور المقاومة يا رب يا الله. وجمعنا عريس احنا معبسين في صارت خليجي عشرين، احنا أطلع الحيثي والبحري وبلال.
0: ما شاء الله ما شاء الله.
3: الله يسعدنا أطلع الحيثي عسل الله من أصحابه أنا صلى الله عليه العافية والصحة، وأنت يا عم الشرف حفظك وحميك من كل شر ومكروه في أنت أحلام في الجزيرة وفي الجمهورية اليمنية. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، المصر
1: والإسلام.
3: خلنا
1: أطلع
0: عزيز عمي المتزقة ويجيب صحة خاصركم. أيما قال ذيك الأول قدرتين زيت معدني زائد مبيت حشري جهازي، واستخدمه مثل ما هو مكتوب في عرض العبوة، نفس المكتوب استخدمه بالطريقة نفسها، ويرشى المبيت الصباح بدري. الصباح بدري نعم.
1: أما ذيب يقول من هو هذا؟ عادل محمد عبد الله من قرية المنال إب عقد حكيت عقد. اسمع والله أني أسمعكم، أتمنى من الله أن يحفظك يا أستاذ عادل ويحميك.
0: الله الله يبارك فيك.
1: ألو ألو ألو، الصوت ما بش.
4: ألو
1: حياكم الله.
4: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله.
4: اليوم ما جيم كنت بالحكيم اليماني بالصوبة.
1: ما جاش
4: اليوم عدو عمي حسين عقبات
0: صيني بعد جيش. بيجي بعده
4: البرنامج ما جاش نهائيًا. يا جلس كسمع للساعة 9 ما جاش.
0: يمكن احنا عنبسرهم يعني لقد غيروا الخاطر.
4: وفقكم الله.
0: الله يحفظك.
4: لا أقول ليش يعني.
0: شكرا جزيلا حاضري.
4: حياك
0: الله يحيي.
1: معك احمد العدي متها سبت السبوت، معنا لي مه بينها نقطة سود.
0: يوم 27 سبتمبر حيصادف يوم سبت السبوت. نعم.
1: السلام عليكم.
0: ضيق الثاني اللي يقول القات حكه الليمه فيها النقطة السوداء، طبعا هي كانت نقطة حمراء قد تحولت الى الاسود نهاية الحشرة، بس إذا تشتي تستخدم لها شيء ما عاد بيش داعي قدو نهايته. نعم.
1: محافظة صعدة بجميع مديرياتها لم ينزل طوال الفترة الماضية مطر، وإذا حدث قليل في حين تشكل السحب وأجواء الممطرة يومين، ولكن سرعان ما تتفرق مجرد نزول تشاشش. هل قد تكون سعودي الحاقد لأنها محادة المحافظة من تقوم بشركة السحب؟
0: مدري أنت مع لكن يجي في وقت هذا جاب التلفون.
1: ألو
3: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله.
3: كيف حالكم؟
1: الحمد لله.
3: يا أستاذ حاضر.
0: نعم
3: يا سيدي عين ضروري كنت أفوق. أنا لاحظت يوم في السوق اللين قالوا مدري ما بيحصل لك يجي عند البقالة يعني اليوم الثاني جو قديم محظوظة أو دي ما هو السودان دي كيف يعني انتبهوا للذبل هذا الذبل حتى أنا مع والذي في الصحة علي وزارة الزراعة يقولوا ابتكروا يعني مبيدة يعني ضخم جدا والنوضة ما بيش ولا شيء
0: الضخم جدا العودة للاستخدام البلدي الذبل البلدي ما بيش مفله مع الرمى
3: ايوه بس انا بقول لك احنا دحين نكون احنا في صنعاء ما عاد احنا مثلا عند المفروض ينتبهوا للمزارعين هذا اللي قصدته وان تكون يعني مهمتك يا اخي انت ابن البطل الله يرحمه
0: الله يرحمه صديق أيوة المزارعين الاحمد مظهر
3: كنا نلاحظ بعد السياره حق ابوك واحنا اطفال صغار والله بعد اليمن هذاك اين انت واي صديق المزارعين صديق المزارعين
0: الله يرحمه
3: إذن فأنت بسروا جرد الزرعة
0: ولا يهمك ولا يهمك
3: أيوة لأنه والزرع الذي قالوا بشكوا هذا كذا يعني قد حصلت يعني تبقى سودة عندما يجوا يعجنوها ونقليل السودة حق المياه العادمة وكذا واللبيج حق بني الحارث وبني حساكناها
0: مع معانا إعلان بصودر دائمة كل 24 زعب بيدو
3: عموما أنا اللي بنا يعني بنا أتكلم معك يعني أنت يعني في الواجهة في الواجهة ولك صوتك وإن شاء الله أسمع أسأل الله أن يزرع عنا كل علم وكل وجع
0: الله كريم الله كريم شكرا جزيلا
3: تحياتي
0: مع سلامة الله الله معك
1: مساء الخير نبارك القيادة بالنصارى في الساحل الغربي أبو نجم الدين البلح
0: هذا مباركتك قد وصلت وشكرا للمباركة ومباركة غالية
1: نعم. كيف حالكم أيش علاج الجلد
0: ومباركة استفدنا من وراها خيرات عدة خيرات لفلف والمجاهدين نعم. نحارب منهم فيهم كنا منين من عن أنت إحنا
1: سام كان يشغفوا خمر وهكذا ما طلعوا شيء
0: ما الناقضة طلعونا لك واتوهن لنا لك.
1: لكن بيقول الأستاذ حميد رزق قال هن هو ما ورد قال الظهر له ما ورد ولا شيء كنا ما أظن
0: ما بالله
1: وسكي
0: ما من هذا كله
1: ما نعم. شاء الله والخزي والعار ها
0: الناقضوا معك كذو واخبروا لو ما فلتوا وراحوا لهم
1: كذو حاجه واقعيه لا عاد سالوا كيفهم كذو الباري علاج الجرف القات
0: الزيت المعدني والمبيد الحجري الجهازي واستخدموا حسب التعليمات في عرض العبوه نعم
1: يا من عاه يا عم جبراء انت وعمي عادل وعليا منتظرين الرد
0: هات
1: الله يسعدكم معك ابو كيان الشرفي متى نشت الذبل البلدي للقات
0: هذا الايام الذبل البلدي للقات مش هذا الايام اذا انت مشعب تقصه في بدايه السنه قصيته شت في بدايه السنه في 15 واحد ولا في شهر 2 الى ما هو شت لا شهر 5
1: يا استاذ عادل عندي مال قاسي شي سما دير خيط رواه
0: اي بس الذبل البلدي والرمى يخليها مثل السفنج
1: لا.
0: ايوه
1: ما دام هكذا امين العيزري المنار دمار ونحن مقبلين على موسم حصاد الذره نصيحتكم للمزارعين بالحصاد حتى نضاج المحصول
0: بالتأني ما هم ضروري يتأنوا لانهم دحين بيشرفوا واذا وهم قد الكيزان في روس سن امان مثل الطيجه ما شاء الله الله يطرح البركه عندكم وفي كل مكان
1: محمد جرسه انا بني اصلي فجر ما ادري قلت يجي ذات ساعة قدني راقد لكن قدني راعي مرا على برنامجكم لكن لا نصل البرنامج قلت بين اخوي والبرنامج قيم وضخم كيف نفعل يا استاذ عادل
0: قد هو هذا كنت جهدك ما بيش عليك ملامة ملامة هالصف
1: لا نعم لا
0: لا رقدت رقدت
1: لا ذهن طفى عيطفى الراديو يا عم عادل بمعهم عتر بلدي وفاصوليا بيضاء حب الصغير
0: أين مع من؟
1: على نجوم زراعية عم عادل بمعهم انتري منهم عتر بلدي وفاصوليا بيضاء
0: حب العتر صغير. البلدي يجي صغير والفاصولية تجي أنواع هي أنواع خيرات حب صغيرة ووساط وكبيرة هذا البيضة والركشة والمخططة والحمراء هي أنواع كثيرة
1: نعم.
0: وكل نوع بيتفلك أنواع جنبه
1: وهذا الحج بن علي محمد قال ونحن كذلك بنراعي برنامجكم أيضا مراعاية أستاذ عادل ولو بتجو سمره فوق العشاء بعد احنا ما ماشي ذي وقت وقت مناسب
0: قلنا عدو وقت بالنسبه للمزارعين عدو وقت وال يعني من ثم نص النشره نشره الاخبار من المسيره بنجي بعد الاخبار على طول
1: كلام ساعه هي ساعه
0: ايوه
1: هل السجل الدري تمام هذا الايام معك هيثم الحرف
0: ما هذا الايام السجل لا شيء من الله مضر فقد مضر ولا سكة ما يحتاج سكة
1: ولقت مسافر ما يقع له
0: ولقت مسافر افعل السماء 23
1: بيذكرين انه اصفر كيف الحل ما نسوي لهن
0: ما هنني بيذكر
1: الحرف تقدمت على المذرع الذرب اسبوع الحين بيذكري
0: العصفر حلقن عليهم تقدمت على الناس ناك ليش قالوا عندما يذروا النص جمعة على مد لا شيء عصفر كم عايزي حسابا من جربتك لكن لا هي حقها الجرب واحدة كودارهن
1: يأكلن
0: نعم
1: ما كذا ما حد اشتري من 14,000 إلا استرالي ب 12,000
0: أعتقد إن البلدي أفيد كثير
1: ألف
0: والألفين ماشي حجة بالرغم أن هذا لين بناكل في البيت أمان ما حد يشبع من الغم نعم الملوج والخبز ولها أنه خلقة عظيمة
1: معنا نقطة حمراء بالقات وفي الورقة
0: النقطة الحمراء علاجها رشها بالماء أول يوم صافي رشها وركز على أسفل الأورق واليوم الثاني استخدم لها علاج عناكبي تقول للبيع المشتري استخدم العلاج مثل ما مكتوب في عرض العبوة بالضبط
1: اللي بيسأل من الصنافير في الغنم سببها العطش وكذلك الزريبي الله يحويصه أنا مزارع ومعي غنم قد استنتجت أنه هذا سبب للصنافير
0: الله أكبر ما دام قد استنتجته إن شاء الله يتباخنا حقك بس لن تشتري رقم البيضري عنت لك
1: كان نحثكم على توعية المزارعين بعدم استخدام السمادة الأبيض الحديدي خاصة حب القات والذي يعد سبب رئيسي لمرض الناقز أما بالنسبة للمعالم الزراعية قد احنا في السادس قد في 3 أيام
0: يومين يومين نعم
1: من غرس أسس ومن أسس بني والمغارس رزق وبعض المغارس غنى والناس أجناء اسمهم سواء فاهم وعالم والبعض ما قدر أسعد الله مساءكم بالمسرة أخوكم هاني الحداد السبري
0: حياك الله وحياك مع المقدمة
1: الرائعة
0: نعم
1: اللي بعده كيف حالكم معكم أبو أحمد الشوكاني لو سمحتم ما هو الفرق بين القات البياض والقات الرو وإيش السبب إذا قذفت القات خليتهن اليوم الثاني تغير طعمه هل يقل مفعوله
0: أنا كنا اختار مشمعات حراري وبيدة وذا احنا في صنعاء لاهن عايبيتا بنفعلن في الحراري ويقنبرن يوم ثاني بغير ثلاجة بغير شيء
1: سواء
0: نعم
1: معك حمراء السالمي من عتمه معي قات اشتي الماء كل ثالث يوم
0: ما كل ثالث يوم هذولا قد ولا طماطي يسوى.
1: يقول الحين
0: ما عنا قد كل ثالثين ما يجوز الماء، إن كل 10 أيام إلى 15 يوم. نعم.
1: السلام عليكم، معك خالد علي السناني من الخيمة الخارجية. البن بدناك الثماء، يعني ما يسمى ذعب.
0: الذعب ما لبيدناك حان. وما عاد ما بش تفعل الشيء ده حين قدوا الصراب. نعم.
1: عبد الفتاح السفياني تعز دمة خدير المكرفس أو الكلاح، مرض يصيب القاء تنكمش الأوراق ويتوقف النمو، ما هو العلاج؟
0: العلاج مبيض فطري جهازي، مبيض فطري جهازي تأخذه من عند البياع المشتري، من عند تاجر المبيضات الذي تثق فيه أنت، قل يطي لك المبيض الفطري الجهازي الممتاز، واستخدمه حسب التعليمات من عرض العبوة مثل ما مكتوب، تستخدمه وطبق المبيض وعلى طول ينتهي الكلح.
1: معك سمير عبده، كاس حتاد محليدة، عندي نحل ساقط يموت في أصل الجبح، ايش اعمل له؟
0: الاجنحة النحلة، معك رقم النحال
1: مسره
0: ان شاء الله موجود. احنا عندي رقم النحال لك، هو المختص دكتور، هو دكتوراه
1: لا موجود.
0: هيا معك هاته
1: 7 3 6 7 5 4 6 8
0: زيد عيد
1: 3 7 3 6 7 5 4 6 3.
0: يلا علي بعده،
1: اي بعده. شنو السم عندي لقيت ختم ما اضل يطلع، مش تعرف اي يقول
0: ما دام هو ختم عليك فلت من الماء خليه يعطش قليله وبعدين سقيه بشربه.
1: نعم.
0: ايوه
1: معنا في الطماطم ما هو علاجه؟
0: ما هو
1: قال معنا في الطماطم فسوه الثاء او ايش الثاء او ايش
0: ها زي ال
1: تكرم الصحوي
0: اللي بيجي في جحر الطمطصة، بيجي مثل الطائرة ما الشوكولاتة بيسموه، أو ناس بيسموه خبك، أيا كان هذا، هو يحتاج إلى عنصر الكالسيوم. الكالسيوم هو العلاج الباهر، إنه سماد سائل ولا سماد سائل كلهم متعدد العناصر زائد الكالسيوم. الله معك.
1: البن ما بيش زهره ولا حمل ثاني سنة؟
0: هذا السنة ما حملش، والسنة الأول حمل سهل، هو يعاوم نفسه.
1: ما بيننا يا جبران، اقرأ رسالة حكي معنا البرقوق رضين الورق، هل نزيد نسكي ما خدتج؟
0: با خلاص ما عاد سكي شداقة هردين الورق، دخلت البيت الشتوي وبكر.
1: نعم. بالنسبة للرسائل احنا بنقرأ مغدا من الأول.
0: الأول
1: لحن هي الرسالة تدور عليها، ايش علاج النقطة الذي في القاء تلي بس؟
0: النقطة هو مبيد عناكبي، واستخدم اليوم الأول رشب ما صافي، واليوم الثاني بالمبيد، خلط المبيد ورش المبيد، وركز على أبط الأوراق أو أسفال الورق. نعم
1: حصل.

0: عدنا إليكم مستمعينا الأعزاء وإلى رسائلكم.
1: رسالة من أحمد العلفي.
0: نعم.
1: السلام عليكم يا نور المزارع المهندس عادل ظهر والأستاذ جبران الشيخ. سؤال للذحل البربيقة، ما هو البربيقة؟
0: المهم ذحل قد ذكرت المقدم الصوت
1: عادل بيخرج السبولة، ماذا نعمله
0: في البر؟ في البر الذحل
1: البر اللي بيقول على الذحل.
0: أيوه إن دجر العلاج حق الذحل من أقرب محل بيبيع المبيدات، كل العلاج يتم بيت فطري جهازي الذي ينفع الذحل، وعمل لهم رشم قبل ما يتفتح، قبل ما ينتشر فيها، لأنه ينتشر فيه بسرعة.
1: استعملنا لقيت أحمد أميني وضحالب وحلنا النحاس كل يوم نو وجاء مطر وما قد مرت الأربع ساعات، هل نعود الرش مرة ثانية؟ أبو يعقوب ريمه مزهر.
0: الأربع ساعات بيغسل المبيد أو السماد، أظن أنه لو زدت تعمل رشه وتكون الصباح بدري بتكون أفضل. نعم.
1: الحج ابن علي محمد معنا بضاضة بدخسع،
0: بدخسع والورق ما بش فيها شيء، وانه كان فيها لفحة فاستخدمناها علاج متخصص في اللفحة المبكرة والمتأخرة او الندوة المبكرة والمتأخرة، واستخدم النص ملي، نص جرام نص ملي ايا كان، اذا هو بودر نص جرام ولا نص ملي، اذا كان سهل للتر الماء، وتطبق المبيد وان شاء الله تتعافى البضاضة حقك.
1: معنا ذلك قدر العصافي الاكل منها، وش نسوي لها؟
0: ما احتفلنا شيء، ما نفعل العصفر
1: سوى. معنا جزر بلدي الذي يشبه البضاض، ايش نسوي له؟ في قليل صفار بالاوراق،
0: ما تفعل الشيء، هو متعود البلدي، متعود على بلادنا وما يشيش اي تدخل كيماوي. نعم.
1: قالوا ما فائدة الجزر؟
0: الجزر انه له فوائد عديدة
1: للبصر،
0: نعم كل شيء، ان الجزر هو يقصد البضاطة الحلوة يسموها جزر. ايضا نعم.
1: الجبهة الزراعية السلام عليكم، اليوم بنشوف الدرية وعن عملنا قد اللسيس تجري الليلة ورحبوا على حاصل محمد علي المحمدين.
0: وانعم وانعم وانعم بكم. يلا
1: القات اصفر، ايش نعمل من سماء دي سبير نشغب هذا اليوم القات
0: تشغبه؟ إذا هي الدنيا مفرق ما بش أماري تروح، عملت على الشغبة وجريت شتيت الذبل، لا شيء بالذبل القريب منك، ذبل البلدي مع شوي رمت رخرخت تربت تحته ودرجع تسكي.
1: كذي ما ظهر لي شاسر عادل الرش أي الوقت الأفضل الرش هي حين
0: الصباح بدري، هكذا العلماء بيتكلموا في حق الزراعة، الصباح بدري لأنه من نص النهار الشجر كدي مشهدة جدا مع الشمس، ونتحل مياه من الأوراق كدي في حال النتفة بترشها ليش هذا الوقت، الصباح بدري بتكون متفتحة وجاهزة هالمسامات حقا تمتص العلاج واني في خير. الصباح بدري ولا نقول آخر النهار، لكن الصباح بدري أفضل شيء. نعم.
1: ما رأيك في الخزان فترتين الصباح والمساء؟
0: بنقول فترة والفترة
1: يكفي
0: كذي زيادة.
1: نعم. يلا ليلة صباح
0: واحد من الثنتين.
1: أشجار العنب كلما قضفناهن ما نعمل لهن للحين سماد أو تبديل تراب أو إيش؟
0: العنب ما تفعل شيء، طفل التراب جديد مع ذبل الجديد وجر أخرجه ووضعهن وسقيهن.
1: قال ذي السلام الله عليكم مهندسين زراعيين، يا ليت وبإمكانكم تزورنا معنا لجنة لتفقد أحوال الزراعة عندنا بوادي مذاء أبو زيد كرحش.
0: أهلا وسهلا. اللجنة القديمة من الزراعة تخرج ممتازة جدا، وإن شاء الله لا جت معنا فرصة في الأيام القادمة نزوركم، بس في موادي مذاب نشتي نزوركم وقت ما الخير والزراعة في الأرض، لأنه ما عزروا عدو الآن لا شهر عشر عاد بدوا الزراعة زراعة القمح، وإن شاء الله أنه يكون موسم خير هذا السنة. نعم.
1: من القات هذه بس بعض الغرس.
0: الغرس هذا الملوحة. نعم.
1: مروان توفيق محمد الفقيه، ليش محول التلفون معكم من هذا؟ مش حق الاتصالات، هذا الرسائل.
0: هذا الرسائل. نعم.
1: وسلامي للسيد عبد المجيد، سمعونا زامل، حي الرجاء. القات كملها الدودي، ايش من سم نضرب له؟ ذكر الله اسحاق من دماء.
0: علاج التودي جربوه هنده، علي بيجي مرسوم الهنده بودر، ولا سأل حق التودي علاج مبيد للتودي حق القات القحطي. ايوه
1: سوى.
0: ايوه، وعمل له نص من ليلة الترم ورشه حسب التعليمات في عرض العبوه تماما.
1: يحيى ابو رزاء، قد عاد اختموا وعاد هو عاد شوي،
0: باقي ست دقائق.
1: معكم هاشم الولي من كوكبا، معي شجرة بن وشجرة جوافة، ما بيكبرين أشفعل لهن، ونشكركم على هذا.
0: أفعل لهن شوي ذب البلدي، أبصر أنا عندك خرج تدور هناك حول القري، وعاد القافل المذبلة قال ذب البلدي وعمل تحت هذا
1: تاريخ. نعم. تاريخ كم تكون العشاء وحق ذرب معاك أبو نعم؟
0: العشاء كله حسب الصنف. نعم
1: نعم. الذي بعده قال ذيه، معاك شامخ النمير، القات عندنا في قاع الحقل مريض، طلع في الجرب في حق الساق، في حق الساق.
0: الجرب مبيد حشري مع زيت معدني، واستخدمه مثل ما هو في عرض العبوة. نعم، وخلط تنجم عورش.
1: أسعد الله مساءكم، كيف حالكم يا عم عادل؟ كامل السادس من حين بدأ أبو عدي الوصابي من حراس.
0: اليوم الثاني. نعم.
1: الرياح في الخامس والسادس
0: مع عدوها شوي في السادس.
1: ها.
0: أيوة. نعم.
1: المرسل أبو جلال القعمة من زمان، نشكركم على هذا البرنامج.
0: أهلا وسهلا والشكر لله.
1: نعم. ياسر العزي، ألقت حقي مصفرات أو ورقة كلها مصفرة، ما جرى ألقت هذا كله مصفر.
0: مصفرة
1: بزيد ولا هالشغي
0: إنه يعمل له غير ذا حين شوي السماد عشرينات 23 وخلاص.
1: نعم. ألقت ياسر عدل قبولك قد سارة
0: ماشي والله نعادوا في أوجه القبول.
1: أمانة
0: في أوجه ما دام والجبهات متحركة في أوجه القبول.
1: مشلول ما كلام. أبو عمار نشتي نسألكم ما سبب ضمور العنب ويباسه وعاده ما قطع
0: ناظموره؟ هذا ليام أيام قطو طيب كله، لا لاشي معك شوية عاصمين قد وقتا. نعم، وضموره هذا ما بالله بسلا فيها الزغبي جاء عندك هذية.
1: معي بالصالف فيها الأفحاء والحب الصغيرة، ما نفعلها أحمد مفتاح البياضي،
0: افعل لها شوية سماء 23 وللفحة اعمل لها بيت فطري خاص باللفحة. نعم.
1: ابو بيدر من حراس، يسبر جهم البن في نجمة سادس.
0: ماشي،
1: ما رأيك في سقي القات في السادس؟ ما يضرش ناجي اليماني
0: اسكي اي حن مشتيتها، المهم عادك مبطي من البرد.
1: نعم. ما هو علاج السلالة ذي دب سلقات؟
0: السلالة علاجها هو طويل شرحه والوقت قد أسف، لكن أقول لك استخدم جر قلع شوية تراب 20 سنتي حول المغرس، وجيب تراب نظيف خالي من الملوحة من تربة نظيفة، وعمل تحته وشوية ذبل بلدي، وارجع اسكيهن مع الهيومك. نعم.
1: يسعد الله مساءكم بما هو أجمل الصميم خرج من الجنة يوم 1 سبتمبر، وأسرع من الفكر في رؤوس الأعداء يظهر، وإذا ظهر ينعث من الرؤوس والأفكار. يسعد مساكم أستاذي جبران وعمو عادل، بيحفظكم ويخليكم، معاكم حلا.
0: الله يحفظ الشاحلة.
1: هؤلاء ذي بينعسوا من ذلحي بيبكرون بعد الفجر يدرعوا ما شاء الله عليهم.
0: نعم.
1: ايش تسأل عن معادل حقن البسباس مرة يحمي ما شاء الله مرة ثانية يخف.
0: هو مرة بمرة وإذا قدوا خيرات ناقد لخيرات ابعدوا وتو ثاني غرسوا ثاني بساعته هو أو أصلا موسمي البسباس. نعم.
1: ما دام هكذا نواصل قراءة البقية الرسائل أستاذل.
0: أواصل.
1: البندي يصفر الورقه ما ينفع له.
0: هذا لا ينبي صفرين نتيجة لنقص عناصر في التربة. نقص عناصر في التربة يقوى على عناصر صغرى. عناصر صغرى ورش على الورقة واستخدم السماد مثل ما هو مكتوب في عرض العبوة. نعم.
1: محمد علي الجعفري مخزن من بعد الغداء هذا الحين عشي شوي نزيات. قوم البال
0: ده ما نفعل هذا ما بالله واحد قد ويتهفته يذبل.
1: قال لك عشي شوي نزيات.
0: ايوه.
1: الكنمة هذا السنة من تجريه كثير بشجرة القات.
0: استخدم البيض الحشري مع الزيت المعدني. نعم واستخدموه مثل ما مكتوب في عرض العبوة حق المبيت بالضبط.
1: معك جهاد من دمار الورقة حق القات بتحرق وتنضل.
0: هذا ال ال ال الملوحة واستخدم لها علاج الملوحة نفس الخبر الذي عدنا تيتك قبل قليل قد الوقت أزف ولا عن اشرح لك مرة ثانية. نعم
1: خلاص تمنى
0: باقي دقيقة طيب.
1: هذا النجم السادس يلين العودة اليابس وهذا خريف ما يأكل ابن آدم ينفع عنب رمان وتفاح قاعد تجي شتاهم قوي
0: إن شاء الله.
1: والسادس ما يسكو في القاع تسكو في السابع هو يدفي فيه.
0: نعم.
1: أمسح المزارعين بالذبل البلدي ويخفوا الأسمدة والبيدات.
0: أي والله
1: سنك الله وسنبر لا تخيس ولا تذبل.
0: لا تخيس ولا تذبل. أيوة
1: لا تخيس.
0: أيوة سنك الله وسنبر. نعم. القلة يعني المحصول البقولي الذي يعوض الذي بتستهلكه البر. نعم.
1: الطماد اللي تطرح على التراب تخسع ما نعمل تحت.
0: اعمل الكالسيوم وعناصر صغرى سماد. نعم. نعم اي واستخدم السماد مثل ما مكتوب في عرض العبوة.
1: الرماد ينفع القات.
0: الرماد مع الذبل البلدي ينفع القات لكن الرماد قليل.
1: مساء الخير محمد الحبيشي ابو هاشم. نشغل في هذه الأيام ما هو علاج القحطي والملوحة.
0: علاج الملوحة قد قلنا وعلاج القحطي مبيد من عند صاحب المبيدات كل علاج القحطي أو التودي واستخدم نفس ما مكتوب في العبوة بالضبط.
1: إيش سبب بعض التربة السنابل يطلع فيها صغير والحبوب نفس الحبوب الذي تزرعه؟
0: هذا بيجي موطي ويقع عندها ما خيرات بتملط وتقنبر صغيرة. نعم.
1: دي يشتكي من العصفر يسرح يحمي في الوظف. علي مثلا الجلادي شوكان شرق دمار.
0: أهلا وسهلا.
1: هل في سم الأرض وما اسم السم؟
0: الأرض موجودة بس أرض في الأخشاب ولا في الأشجار؟ إذا كانت في الأخشاب أو في الأشجار استخدم الفبرونيل وحسب الاستخدام حسب التعليمات في عرض العبوة. إلى هنا ونختم البرنامج يا خبرتنا. اسككم عد بالرسائل عد خيرت ما
1: باقي يجي
0: 12-13 الرسائل اللي ما استرناش نوصل عندها النقران نعتذر من أصحابهم ونقول لهم عكسوهن لا رقم الجبهة الزراعية والذي هو 7-7-2-2-6-5-5-2-8
1: كلام.
0: هذا الرقم حق العمليات لم نصل أو ما استطعناش نقرأ الرسالة حقه.
1: قالوا قلت بنعس وقلت من أخوي كلنا.
0: وقت ما؟ وقت أنا أمانا نرقد.
1: وقت؟
0: الوقت.
1: وصلنا إلى ختام هذه الفترة المباشرة من التنمية الزراعية لقاؤنا يتجدد بكم. كان معكم وليد الأكواع إخراجا وتنسيقا وإبداعا.
0: ومن الأشراف العام الأستاذ إسماعيل المتوكل وحمود محمد شرف.
1: متابع برامجي محمد عبد الله قاضي وخالد حسين.
0: إدارة فنية متابعة فنية مهندس ماجد هاشم المتوكل.
1: من الإعداد والحضور والمتابعة والإجابة على سؤالات المزارعين الوالد العلامة الأستاذ عادل مظهر. نلقاكم على خير.
0: واليمن دائما بخير. حياك يا جبران.
1: في أمان الله.
2: هذا البرنامج برعاية مؤسسة بنيان التنموية.
3: أخي المواطن.
4: حاضر.
3: العودة لزراعة حبوبنا المحلية لها فوائد عظيمة، ففي جانب الثروة الحيوانية يفيد إنتاج العلائق وتغذية الحيوانات مثل المواشي والدواجن.
2: من على ثرى البلدة الطيبة وبالتعاون مع الإدارة العامة للإرشاد والإعلام الزراعي قدمت لكم سام اف ام التنمية الزراعية. التنمية الزراعية برنامج مباشر يعده ويقدمه لأهلنا في الريف والحضر. مهندس عادل مطهر.

0: سام اف ام من صنعاء. خطاب السيد القائد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. صدق الله العلي العظيم. في هذه الذكرى المباركة وفي هذه المناسبة العزيزة نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالحمد والشكر، فهو سبحانه وتعالى ولي كل نعمة ومنتهى كل حسنة، وسبحانه وتعالى الذي أمد شعبنا العزيز بالنصر والتأييد في ثورته المباركة، ثورة 21 من سبتمبر، وسبحانه وتعالى الذي أمد شعبنا بالمعونة والتوفيق والتسديد، وأنعم عليه بهذه الثورة التي هي ثورة تحقق له هدفا عظيما وكبيرا ومهما، هو الحرية والاستقلال على أساس من هويته الإيمانية وانتمائه للإسلام. التحرر من هيمنة الطاغوت الأمريكي وأعوان الأمريكي الذين هم كلهم يعملون لاستعباد الشعوب لخدمة الشيطان والطاغوت والاستكبار والإجرام في إطار التوجه الظلامي الصهيوني والغربي الكافر الذي يتعاون معه المنافقون من أبناء أمتنا لإخضاع شعوب أمتنا لصالح أعدائها. النعمة العظيمة بالتحرر والاستقلال والانتصار على الوصاية الخارجية والإيقاف للمسار الخاطئ الذي يتجه بشعبنا نحو الانهيار في كل المجالات في إطار تلك الوصايا، هذه نعمة كبيرة تحققت لشعبنا العزيز. ولهذا يعتبر يوم 21 من سبتمبر بما تحقق فيه لتلك الثورة المباركة يوما من أيام الله التي من فيها بنعمة عظيمة على شعبنا العزيز. ثم أتوجه بالمباركة والتهاني لشعبنا العزيز وفي المقدمة لثواره الأعزاء الذين أسهموا إسهاما عظيما في تلك الثورة بمختلف الجهود والأنشطة والأعمال والاهتمامات والبذل والعطاء وغير ذلك، الشهداء وأسر الشهداء وللجرحى للقوات المسلحة. نتوجه أيضا بالمباركة والتهاني للمؤسسات الرسمية وللإخوة المسؤولين، توجهوا بالتهاني والمباركة لكل الذين قدموا لنا التهاني في هذه المناسبة العزيزة. ما قبل ثورة 21 من سبتمبر كانت الأمور واضحة في أن شعبنا بحاجة ماسة إلى هذه الثورة وإلى ذلك التحرك العظيم وتلك النهضة المباركة التي قام بها. لأن الذي حدث ليس شيئا بسيطا، الذي حدث ما قبل ثورة 21 من سبتمبر هو مصادرة مكشوفة ومعلنة وصريحة لحرية شعبنا واستقلاله، وإخضاعه للوصاية الأجنبية التي على رأسها الأمريكي، وأبرز من معه كان البريطاني، ومعهم السعودي للمهمة التنفيذية والتمويلية وللأنشطة التي يحتاجون فيها إليه كوكيل إقليمي وعميل إقليمي. وإلا فالدور الأساس هو للأمريكي والبريطاني، وكان الإسرائيلي جاهزا للدخول على الخط بما يهيئونه له ويشركونه فيه. الوصايا الأجنبية هي مصادرة للحرية والاستقلال، وهذه ليست مسألة بسيطة، يترتب على ذلك الخسارة الكبرى للدين والدنيا لو استمر الحال على ما كان عليه، ولم تأتي هذه الثورة المباركة لتضع حدا لذلك، لكان شعبنا اليوم في عداد الشعوب المحتلة المقهورة المغلوبة على أمرها، الشعوب التي خسرت حريتها بشكل كامل، أصبحت خاضعة بشكل تام لأعدائها يعملون فيها ما يشاءون ويريدون، شعوبا مستباحة، ثرواتها منهوبة، بلدانها وأوطانها محتلة، وهي في إطار الخضوع التام لصالح أعدائها والاستغلال من قبلهم. فالمسألة خطيرة جدا، لأنه مع تلك الوصايا المعلنة رسميا، تلك الوصايا التي هي وصاية أعداء ليسوا ناصحين لهذا الشعب ولا حريصين على مصالحه ولا ذوي رأفة به، همهم مصالحهم، وهم كيانات إجرامية طاغوتية مستكبرة ظالمة ناهبة جشعة لا ترحم أحدا، تتجه لتحقيق أطماعها ومصالحها دون أي اكتراث، أي اكتراث إطلاقا، ولا مبالاة نهائيا ولا بأي مستوى لمصالح وحقوق الشعوب الأخرى. طالما والظروف مهيئة لهم فهم يعملون على استثمارها واغتنامها إلى أقصى حد فيما يضر بالشعوب الأخرى. والشيء العجيب أن البعض من المكونات والقوى التي سلمت لهم في البلد آنذاك بالوصايا وقبلت بذلك وخضعت لذلك كانت تتعامل معهم بحسن نية وكأنهم جهات محترمة وطيبة وجمعيات خيرية وجهات تمتاز بأن تحمل المشاعر الإنسانية النبيلة فتمكنهم أكثر وتفتح لهم المجال أكثر وأكثر. هذا من الغباء من جهة ومن العمالة من جهة للكثير من تلك المكونات. على كل، ماذا ترافق مع تلك الوصايا؟ سلموهم أمر البلد، سلموهم القرار في البلد، أصبحت السلطة في صنعاء شكلية وتقوم في مهمتها الرئيسية بتنفيذ إملاءاتهم، إملاءات أولئك الذين جعلوهم أوصياء على شعبنا في كل المجالات. أصبح كل البرنامج الرسمي في كل المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية وفق ما يريده الأمريكي والبريطاني ومن معه من أعوانه آنذاك. فكانت النتيجة هي ماذا؟ هي الاتجاه بالبلد نحو الانهيار التام في كل المجالات. الوضع السياسي كان يتجه نحو الانهيار والتفكك والتباينات المستمرة والبعثرة لهذا الشعب والأزمات المستمرة وغير ذلك. وكذلك كانوا يتجهون في التصميم للوضع السياسي والرسمي في البلد بالشكل الذي يجعل من بلدنا بلدا ضعيفا مفرقا مشتتا متباينا، ويمكن أعداءه من التدخل في كل شؤونه بدون أن يكون هناك أي عائق إطلاقا. على المستوى العسكري اتجهوا لتفكيك الجيش، مع أنه كان في تلك المراحل يخضع للتوجه السلطوي والتوجه الجهات التي على رأس السلطة، ولكنهم مع ذلك اتجهوا لإضعافه وتفكيكه، واتجهوا لاستهداف كل ما يمكن أن يفيد في المؤسسة العسكرية للتصدي لأي عدوان خارجي مثل تدمير قوة الدفاع الجوي، الإمكانات التي يستفاد منها في الدفاع الجوي، السلاح الجو، طائرات وغير ذلك، والقوة البحرية التي كانت متواضعة منذ البداية، ومع ذلك أرادوا لها أن لا تكون إلا حالة شكلية وغير ذلك. الحالة الأمنية اتجهت نحو الانهيار الكامل، الاغتيالات، الفوضى، الانتشار للعصابات التكفيرية الإجرامية إلى صنعاء ومختلف المحافظات وغير ذلك، الاغتيالات في صنعاء بشكل مستمر لا يتوقف.

ليس هناك حصار خارجي، الدول تعلن عن هبات وعن قروض وعن مساعدات وإلى آخره، ليس هناك حرب رسمية قائمة مع الأطراف الخارجية، ومع ذلك انهيار اقتصادي بدون مبرر. ثروة النفط متوفرة، الغاز متوفر، المقدرات والمنافذ للبلاد وما يدخل منها متوفر، ليس هناك قيود على الوارد إلى البلاد، ومع ذلك انهيار في كل شيء، لأنه انهيار تدفع إليه السياسات، مبرمج، انهيار مبرمج منظم بسياسات معينة، تفكيك للمجتمع تحت عناوين سياسية وطائفية ومناطقية، وعمل قائم على قدم وساق، تدخل في كل شؤون البلاد. كان السفير الأمريكي والسفراء الذين يعاونونه في ما يسمى بالدول العشر والأوصياء الذين نصبوهم على البلد يتدخلون، ولا سيما الأمريكي والبريطاني ومعه المعاون السعودي، يتدخلون في كل المجالات، كل مجالات العمل في الدولة، الشؤون القضائية والتعليمية والأمنية والعسكرية وكل التفاصيل بما يخدمهم ويضر ببلدنا. واتجهوا لاستغلال تلك الحالة التي سلمت فيها المكونات والقوى السلطوية آنذاك المجال لهم، وفتحت لهم كل الأبواب وأعطتهم المجال ليعملوا ما يشاءون ويريدون. فاتجههم لاغتنام تلك الفرصة، اعتبروها فرصة ذهبية لترسيخ السيطرة الخارجية بكل أشكالها على البلد. كان السفير الأمريكي أشبه بحاكم في صنعاء، رئيس للرئيس وآمر يأمر الآخرين ومعه أعوانه، أصبح القرار لهم، الأمر والنهي، التوجيهات، الأوامر، التحرك للساحة الشعبية بهدف إفسادها وتفكيكها، اتجهوا لإنشاء قواعد عسكرية حتى في صنعاء وغير ذلك. فالوضعية وضعية خطيرة بكل ما تعنيه الكلمة آنذاك على شعبنا العزيز، الثمن الذي يدفعه ويفرط فيه نتيجة لتلك الوصايا هو الحرية التي هي أغلى من كل شيء، الحرية التي هي القيمة الإنسانية الكبرى لبني الإنسان. اتجه الأعداء لتغذية النزاعات تحت كل العناوين، لذلك فالثورة الشعبية أعادت للشعب اعتباره، حافظت على كرامة الشعب اليمني وعزته الإيمانية، تميزت بأصالتها وهويتها الإيمانية، ليست ثورة بدفع خارجي من أي طرف في هذا العالم، قرارها قرار شعبي يمني أصيل، التحرك فيها كله تحرك يمني شعبي أصيل، وتحرك الشعب بنفسه بإرادته بقراره بإمكاناته، نهض نهضة عظيمة قوية أرهبت الدول العشر آنذاك وحققت الانتصار التاريخي. تميزت هذه الثورة بالأصالة، بأنها أيضا متمسكة بهوية شعبنا الإيمانية، ليست متباينة معه ولم تستورد لها هوية خارجية. تميزت بنهجها التحرري الصادق بكل ما تعنيه الكلمة الصادق، وهذا سبب موقف الأعداء من شعبنا العزيز حينما تحرك في هذه الثورة، لأنها تمتاز بهذه المميزات الكبرى والمهمة، ولذلك اتجهوا للعمل ضد شعبنا العزيز، اتخذوا موقفا عدائيا منه ومن ثورته التحررية، بالرغم من أن شعبنا العزيز كان واضحا في أنه يتمسك بحقوقه المشروعة المعترف بها عالميا للشعوب في كل العالم، أن يكون شعبا حرا مستقلا،
وفي نفس الوقت هو شعب يمتاز بمواصفات وقيم ومبادئ راقية جدا انطلاقا من هويته الإيمانية. ليس شعبا عدوانيا يخاف منه الآخرون أن يعتدي عليهم بغير حق، أن يطمع في ثرواتهم ممتلكاتهم، أن يتجه بالنزعة العدوانية والاستعمارية إليهم أو الفوضوية أو غير ذلك. شعب كان واضحا سواء في موقفه تجاه القضايا الخارجية والسياسة الخارجية أو محيطه العربي والإسلامي، كأنه يريد أن تكون له علاقة إيجابية مع كل محيطه العربي والإسلامي قائمة على أساس الاحترام المتبادل، القواسم المشتركة، المصالح المشتركة، مع الاحترام لاستقلاله. هذه القضية الأساسية. نظرته العامة، علاقاته مع مختلف البلدان والدول، له موقف فيما يتعلق بقضايا الأمة الكبرى، فيما يتعلق بالمخاطر التي تهدد أمتنا الإسلامية. موقف مبدئي إيماني أصيل وإنساني كل ما تعنيه الكلمة. لكن بالرغم من كل ذلك اتجه الأعداء للتآمر ضد شعبنا العزيز، وحاولوا أن يستعيدوا السيطرة عليه، لأن سقفهم أي مشكلة الكبرى، سقفهم الذي يريدون أن يحققوه من الأهداف تجاه شعبنا هو السيطرة عليه والمصادرة لحريته واستقلاله. وهذا يؤدي إلى مشكلة كبيرة، يعني هو ما لا يمكن القبول به في واقع شعبنا العزيز. طالما يبقى التوجه الخارجي للأمريكي الإسرائيلي للبريطاني لأعوانهم وعملائهم في الإقليم في منطقتنا كما هو الحال بالنسبة للسعودي، طالما بقي الهدف هو السيطرة على شعبنا والمصادرة لحريته واستقلاله والتحكم فيه، وأن يكون بلدنا قواعد عسكرية لهم، وشعبنا ضعيفا مفرقا مشتتا مأزوما غارقا في وضعية الأزمات الرهيبة على كل المستويات، ومستثمرين فيه في قوته البشرية لأغراضهم لأهدافهم ومهاربهم الشيطانية والعدوانية، أي مشكلة حقيقية معهم. حتى بالنسبة لأدواتهم المحلية من عملائهم من بعض المكونات والقوى، بعض الجهات التي كانت قد طمعت أن تستمر دائما في موقعها السلطوي الظالم العميل، بالرغم من التسامح الكبير والأخلاق الراقية للثورة اليمنية، وأتت بمبدأ الشراكة ومبدأ السلم، مبدأ السلم والشراكة، لكن العملاء وأيادي الأعداء في البلد اتجهوا في نفس الاتجاه العدواني الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني والسعودي، واتخذوا موقفا عدائيا لخدمة أولئك الأعداء، وجندوا أنفسهم جنودا خاضعين لأولئك الأعداء في سعي مستمر وعمل عدواني مكثف ضد شعبنا العزيز بهدف إخضاعه من جديد للوساطة الخارجية وتمكين الأطراف الخارجية من احتلاله من جديد والسيطرة عليه من جديد. سعودي بدفع أمريكي وإشراف أمريكي مباشر وقرار أمريكي، وكذلك بدفع بريطاني ومشاركة بريطانية ودفع صهيوني وإسهام صهيوني بأشكال كثيرة منذ البداية، اتجه لتنفيذ عدوان شامل ظالم إجرامي على شعبنا العزيز بغير حق. ومع ذلك الحصار المشدد على هذا الشعب العزيز في العدوان الذي شنه السعودي بإشراف أمريكي في 26 مارس 2015 واستمر على مدى كل هذه السنوات، هناك عدة سنوات منذ العام 2022 كان فيها خفض التصعيد، يعني ليست مسألة توقف للعدوان إنهاء للعدوان بشكل كامل، خفض للتصعيد. على مدى كل هذه السنوات ارتكب السعودي في عدوانه المباشر بإشراف أمريكي ومشاركة بريطانية
وإسهام ودفع الصهيوني أبشع الجرائم بحق شعبنا العزيز منذ اليوم الأول لعدوانه، أبشع وأفظع الجرائم الوحشية الرهيبة جدا، واستهدف كل مقومات الحياة في بلدنا دون استثناء، كل مقومات الحياة. وجرائمه الوحشية الرهيبة هي جرائم حرب، جرائم ضد الإنسانية، جرائم إبادة جماعية، كل التوصيفات التي توصف بها الجرائم هي قائمة في أنواع الجرائم التي ارتكبها النظام السعودي ضد شعبنا العزيز. مع ذلك كان الموقف الدولي بشكل عام والموقف في العالم الإسلامي متخاذلا متفرجا على ما يحدث ضد الشعب اليمني، ما عدا موقف محور الجهاد والمقاومة والأصوات الحرة النادرة في أوساط العالم الإسلامي وشعوب العالم. لماذا؟ لأن الأمريكي وفر الغطاء السياسي والغطاء للجرائم تلك، لأنها ترتكب بسلاحه بعتاده بقنابله بالسلاح المحرم دوليا الذي يوفره هو للسعودي مقابل صفقات كبرى، صفقات التي كانت صفقات القرن وصفقات تاريخية في السلاح، في حجم المشتروات السعودية للقنابل التي يقتل بها السعودي أبناء شعبنا العزيز في كل مكان، استهدف بها الأحياء السكنية في المدن، استهدف بها القرى، استهدف بها حتى البدو في خيامهم، استهدف بها الثروة الحيوانية في كل مكان، استهدف بها كل مقومات الحياة، الأسواق، المساجد، المستشفيات، كل معالم الحياة في البلد. والجرائم رهيبة جدا، والثقات انتشرت في العالم، مشاهدها الرهيبة كلها مطبوعة بالطابع الإجرامي الوحشي. انكشف النظام السعودي بصورته الصهيونية خلال كل سنوات التصعيد في العدوان على اليمن، برز بالصورة الصهيونية الإجرامية الوحشية، ليس عنده أي ضوابط، أي قيم، أي أخلاق، قتل آلاف الأطفال، آلاف النساء، قتل المدنيين في مساكنهم، في مساجدهم، في أسواقهم، في الطرقات، استهدف كل معالم الحياة، استهدف المستشفيات، استهدف المدارس والجامعات، استهدف المساكن الآهلة بالسكان، واستهدف المساجد بأعداد كبيرة جدا، أكثر من 2000 مسجد، استهدف المقابر، استهدف مركز إيواء المكفوفين، استهدف حفلات الأعراس في بلدنا، واستهدف مناسبات العزاء، المناسبات الاجتماعية لقتل أكبر قدر ممكن من الناس. ولدينا كل الوثائق والأدلة والمشاهد الموثقة بالفيديو لتلك الجرائم، نشر الكثير منها ولا يزال الكثير متوفر مما لم يتم نشره. الإجرام الكبير جدا على مدى سنوات طويلة، عاما بعد عام بعد عام، وهو يرتكب تلك الجرائم الرهيبة جدا بكل ما هي عليه من بشاعة وفظاعة وإجرام تحت مرأى ومسمع من العالم. أكثر الحكومات والأنظمة في العالم الإسلامي لم يصدر منها أي إدانة أو استنكار لتلك الجرائم، لقتل آلاف الأطفال، لقتل آلاف النساء، لتدمير المساكن في المدن والقرى، لتدمير المساجد، مئات المساجد، أكثر من 2000 مسجد، لتدمير الأسواق والممتلكات العامة، لتدمير منشآت خدمية بكل أنواعها، استهدف حتى خزانات المياه، استهدف منشآت الخدمات العامة في الكهرباء، في كل شيء. كل تلك الجرائم بما فيها القتل للآلاف من أبناء شعبنا العزيز من الأطفال والنساء والمدنيين والكبار والصغار، والاستهداف للجامعات والمدارس والمساجد، كل أنواع الجرائم التي هي في التوصيف
المعترف به عالميا جرائم، وينبغي أن يكون للآخرين منها موقف انطلاقا من إنسانيتهم إذا كانوا يحملون الإنسانية، انطلاقا من مبادئ وقيم أو احترام للقانون الدولي أو أي اعتبارات معترف بها بين البشر. ولكن بالرغم من كل ذلك كان السائد هو التفرج. لماذا؟ لغياب الضمير الإنساني وغياب الضمير الإسلامي وغياب القيم والمبادئ في التوجهات والسياسات التي تعتمدها تلك الأنظمة، حتى معظم الأنظمة في العالم الإسلامي، والتي افتضحت أكثر وأكثر في العدوان الصهيوني اليهودي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة فيما أتى لاحقا. على كل، خلال تلك المرحلة كان الشيء المهم هو صمود شعبنا الذي وفقه الله له وثباته، واتجاهه هو لمواجهة ما يستهدفه من عدوان. يعني لو انتظر شعبنا العزيز مع تلك الجرائم الوحشية والإبادة الجماعية والعدوان الذي ابتدأ بغير حق عليه من الجانب السعودي بإشراف أمريكي، مشاركة بريطانية وصهيونية، لو انتظر شعبنا للأمم المتحدة أو لمجلس الأمن أو للمنظمات الدولية أو لمنظمة التعاون الإسلامي أو لجامعة الدول العربية أو أي من تلك المؤسسات والعناوين أو لدول العالم الإسلامي البارزة والكبرى أن تفعل له شيئا لإيقاف تلك الجرائم بحقه، لما فعلت له أي شيء. مهما بلغ حد الإجرام السعودي الأمريكي بحقه، مهما بلغت المأساة، المأساة كانت رهيبة جدا ولا زالت، لأنه اجتمع العدوان والحصار حتى أكل البعض من أبناء شعبنا من الشجر نتيجة للمجاعة، معاناة رهيبة جدا. لو انتظروا لأي طرف هنا أو هناك أن يعمل لهم شيئا، لما عمل لهم شيئا. موقف المشرف التضامني كان لمحور الجهاد والمقاومة وأصوات حرة في العالم الإسلامي حالة نادرة، في بلدان أخرى حالة نادرة، لكن الشيء المهم حينما تحرك شعبنا هو بدافع التوجه الإيماني والمسؤولية الإنسانية والإيمانية والدينية والوطنية للدفاع عن نفسه، عن أرضه، عن عرضه، عن شرفه، عن حياته، عن وجوده، عن حريته، عن استقلاله، ليواجه ذلك العدوان الظالم الغاشم الإجرامي الوحشي، وباعتماد شعبنا على الله سبحانه وتعالى وبتوكله عليه. وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. كان المسار في فاعلية الدفاع والتصدي للعدوان كان مسارا تصاعديا على مستوى التماسك الداخلي وقوة الثبات في الميدان بتوفيق الله سبحانه وتعالى بفضله بمنه، والبناء للقدرات العسكرية من نقطة الصفر، نقطة الصفر بكل ما تعنيه الكلمة، مسار في بناء القوة الصاروخية والقدرات العسكرية بأنواعها والطائرات المسيرة والإنتاج العسكري، التصنيع العسكري، وهكذا مسار البناء للقدرات، التفاني لأحرار شعبنا الذين بادروا إلى الميدان بكل همة وعزم، بحرية وكرامة، بإيمان وتفان في سبيل الله تعالى، وبذلوا الجهود الكبيرة ليلا ونهارا في الميدان في التصدي للعدوان، والتضحيات الكبيرة التي قدمها شعبنا العزيز في سبيل الله وهو يدافع عن أرضه وعرضه وشرفه وكرامته وكرامته وحريته واستقلاله، كان لها نتائجها المهمة التي أحبطت الأعداء بينما كانوا يأملون ويطمحون ويتوقعون أنهم سيحسموا المعركة بشكل كامل لصالحهم
ويستعيد سيطرتهم الكاملة على البلد وعلى هذا الشعب من جديد. فوصلوا إلى حالة من الإحباط بعد سنوات طويلة من التصعيد والعدوان الذي بذلوا فيه أقصى ما يستطيعون من الجرائم، من الضغط العسكري، من الحصار الاقتصادي، من الاستهداف بكل أشكاله لشعبنا العزيز. لكنهم صدموا بمستوى الثبات العظيم الذي وفق الله له شعبنا العزيز، بمستوى الفاعلية والتنامي في القدرات العسكرية والموقف في الميدان. ولذلك أحبطوا، فأتت مرحلة خفض التصعيد في العام 22 واستمرت. كانت مرحلة خفض التصعيد فرصة للمعتدي السعودي أن يراجع حساباته وأن يدرك أنه ليس من الممكن أبدا أن يتمكن من السيطرة على هذا الشعب بشكل كامل وإخضاعه من جديد للأمريكي والإسرائيلي والبريطاني، لأنه يقدم نفسه كوكيل لهم وعميل إقليمي لهم، ينفذ لهم أجنداتهم ومؤامراتهم ويسعى لخدمتهم ويعمل في ظلهم، ليس له أي استقلال أو برنامج أو مشروع مستقل يتحرك فيه، هو تابع لهم. ولكنه وللأسف الشديد اتجه اتجاها خاطئا، إنما قام شعبنا العزيز بواجبه الديني والأخلاقي والإنساني في الإسناد لغزة فلسطين، رأى المعتدي السعودي في هذه فرصة باعتبار أن الهجمة الأمريكية والإسرائيلية على بلدنا العزيز، الهجمة الأمريكية في جولتين، جولة بايدن وجولة ترامب، ومعها البريطاني كان شريكا في تلك الهجمتين، ومعها أيضا العدو الصهيوني كذلك، راهن العدو السعودي عليها كثيرا وأمل فيها كثيرا أن تحقق نتائج مهمة في تدمير البنية العسكرية لشعبنا العزيز والقدرات العسكرية، كان يتوقع ذلك، وفي تصفية القيادات في هذا الشعب، وفي إضعاف أيضا المؤسسة العسكرية والأمنية في البلد، واتجه مع ذلك للتعاون بكل أشكال التعاون مع العدو الصهيوني الإسرائيلي، من أشكال التعاون معه التعاون الاستخباراتي، للسعودي خلايا كثيرة نشطت لخدمة الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي في تقديم المعلومات، وهذا مثبت عندنا، مثبت بالأدلة، واعتقلت الكثير من تلك الخلايا واعترافاتها واضحة، وكان هناك عمل استخباراتي مشترك ما بين الأمريكي والبريطاني والصهيوني والسعودي، تعاون معهم في فتح أجوائه لهم ومطاراته لهم، بما في ذلك فتح مطاراته لطائرات استطلاعية إسرائيلية تأتي وتنطلق من مطاراته للاستطلاع فوق اليمن، جند نفسه للتصدي للصواريخ والطائرات المسيرة بكل ما يستطيع، يعني بذل السعودي أقصى الجهد في عمليات الاعتراض للطائرات المسيرة وللصواريخ التي كانت القوات المسلحة اليمنية تطلقها ضد العدو الصهيوني إسنادا للشعب الفلسطيني المظلوم، وبذل أقصى الجهد في ذلك خلال كل تلك المدة الزمنية من المواجهة في معركة طوفان الأقصى. تعاون إعلاميا، هجمات إعلامية وحملات إعلامية مكثفة وكبيرة وهائلة لتشويه موقف اليمن والشعب اليمني في الإسناد لغزة، كما هو الحال في حملاته الإعلامية المشوهة لموقف الشعب الفلسطيني وموقف المجاهدين في فلسطين والمقاومة في فلسطين وموقف حزب الله والموقف للجمهورية الإسلامية في إيران، اتجه في نفس الاتجاه ولكن تركيزه الأكبر في الحملات ضد
موقف شعبنا العزيز في الإسناد للشعب الفلسطيني. اتجه في مسار الحصار الاقتصادي للتشديد أكثر فأكثر. المزيد من الإجراءات التعسفية الظالمة في التضييق على الحركة التجارية للشعب. المزيد من القيود التي تزيد من معاناة شعبنا العزيز في ما يستورده من بضائع. وشعبنا العزيز نتيجة للسياسات التي كانت معتمدة في البلد رسميا على مدى عقود من الزمن كان قد وصل إلى درجة الاستيراد 90% من احتياجاته بكل أنواعها بما في ذلك المجال الغذائي من الخارج. فالقيود المؤثرة التي وضعها العدو السعودي بإشراف أمريكي ومشاركة بريطانيا، أحيانا كانت الوفود البريطانية والوفود السعودية تذهب إلى جيبوتي لتشديد إجراءات التضييق على الوارد التجاري وعلى البضائع الواردة إلى اليمن، مما يفاجم من المشكلة الاقتصادية في البلد من ارتفاع الأسعار وغير ذلك. اتجه إلى خطوات وإجراءات متنوعة للمحاربة للوضع الاقتصادي في البلد، وكان يعلن الكثير منها عبر أدواته الذين هم مجرد أدوات وموظفين معه. فهو اتجه إلى أن تراكمت الآثار الكارثية للحصار في وضع شعبنا العزيز، فوصل به الحال إلى مستوى لا يمكن أبدا التغاضي عنه ولا السكوت عنه ولا تجاهله. يعني ما وصل إليه شعبنا نتيجة لتلك السياسات التي تستهدف هذا الشعب والتي يهدف من خلالها الأمريكي والسعودي، وهم صريحون في ذلك، يعني هناك في الدراسات في المواقف في التصريحات التي من جانب الأمريكي وجانب الصهيوني وجانب البريطاني وجانب السعودي ما يكشف عن أهدافهم من وراء هذا الحصار الشديد، هذه الإجراءات، هذه الحملات التي يستهدفون بها بلدنا على كل المستويات سياسيا عسكريا أمنيا اقتصاديا وغير ذلك. الحرمان المستمر منذ بداية العدوان وإلى اليوم من الثروة النفطية والغازية التي لها دور أساس في توفير المرتبات من عائداتها، في الاستفادة من عائداتها في الخدمات الأساسية في البلد ولا سيما خدمات الصحة والتعليم، وهم يصرحون ويكشفون عن أهدافهم أنها هي الوصول بهذا الشعب إلى حالة الانهيار التام من أجل أن يستسلم لهم ويخضع لهم ويتمكنوا من السيطرة عليه من جديد، وهم يصرحون بهذا في كثير من تصريحاتهم. يعني هي مسألة واضحة أنهم يريدون من خلال صناعة المعاناة الرهيبة لشعبنا العزيز أن يصلوا به إلى حد الانهيار التام، خلخلة للوضع الداخلي ونشاط استقطابي وتفكيك للمجتمع، عمل استخباراتي مكثف، استهداف أمني، استهداف عسكري، استهداف سياسي، حملات إعلامية هائلة، حرب نفسية، كل أشكال الاستهداف التي وجهوها ضد شعبنا العزيز ليصلوا وفق أهدافهم به إلى حالة الانهيار، ومن ثم الاستسلام لهم واستعادة السيطرة الكاملة عليه من جديد والمصادرة بحريته باستقلاله بكرامته والاستعباد له من دون الله والسيطرة الكاملة على كل ثرواته من جديد وتحويل هذا الوطن في كل مواقعه الاستراتيجية إلى قواعد عسكرية لهم. عملوا على ذلك، اشتغلوا لخلخلة الوضع الداخلي بشكل مكثف، الاستقطاب بشراء الولاءات والذمم، الإثارة للمشاكل والأزمات والاستثمار فيها وغير ذلك، أعمال كثيرة جدا، الاستهداف الأمني إلى غير ذلك. بذلت الأجهزة الأمنية جهودا كبيرة في التصدي للخلايا الإجرامية والخلايا الاستخباراتية المعادية لشعبنا العزيز التي كانت تنشط لخدمة أولئك الأعداء. أضرار الحصار مع طول المدة والتراكمات تزايدت، ولا سيما كما شرحنا أن 90% بحسب حتى اعتراف الأمم المتحدة من احتياجات اليمن
بما فيها الغذائية يعتمد فيها البلد على الاستيراد من الخارج. فالقيود أثرت جدا الاستهداف للعملة المحلية، الاستهداف لشعبنا العزيز في كل المجالات، والنتيجة هي أن الظروف المعيشية لشعبنا العزيز وصلت إلى حالة المأساة الكبرى، ووصلت إلى وضع كارثي لا يمكن أبدا التجاهل له والتغاضي عنه كما شرحنا، لأنها معاناة رهيبة جدا باعتراف الأمم المتحدة، باعتراف المنظمات الأجنبية. الأمم المتحدة قدرت أن أكثر من 22 مليون شخص في اليمن سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية وخدمات حماية في العام 26 ميلادية 2026، يعني هذا العام الذي نحن فيه، يعني إلى هذا الحد من المعاناة الكبيرة، انعدام القدرة الشرائية، حالة الفقر التي وصلت إلى مستوى قاس جدا تحت خط الفقر. أيضا في التقرير تقال الأمم المتحدة بنفسها أن أكثر من 18 مليون شخص في اليمن يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي، من انعدام الأمن الغذائي، يعني أزمة حتى في الحصول على الطعام، على الغذاء الضروري، فيما يعاني أكثر من 2 مليون طفل دون الخامسة من سوء التغذية الحاد. هذه الوضعية الكارثية هل يمكن أن ننتظر إلى ما هو أسوأ منها؟ أن يموت أبناء هذا الشعب في مجاعات تنتشر في كل الأرياف والمدن، أو أن يصل الحال في الانهيار في الوضع الصحي كذلك إلى أسوأ مما قد حدث؟ وزارة الصحة العامة نشرت إحصائيات وتفاصيل مؤلمة للغاية تبين حجم المعاناة التي صنعها الأعداء ضد هذا الشعب، يعني حالة استهداف. وزارة الصحة ذكرت أن تداعيات الحصار ونقص الأدوية والرعاية الصحية أدى إلى وفاة أكثر من 1,400,000 يمني، عدد هائل، عدد كبير جدا، يعبر عن مأساة حقيقية في الوضع الصحي في البلد، في نقص الخدمات، نقص الرعاية، انعدام 120 صنفا من أدوية الأمراض المزمنة. الإمكانيات في الرعاية الصحية إمكانيات وصلت إلى نقطة الصفر بالنسبة للجانب الرسمي، والجانب الشعبي كذلك، الحالة مأساوية بكل ما تعنيه الكلمة. الجهات الرسمية في البلد نشرت إحصائيات مفصلة ودقيقة عن آثار العدوان وآثار الحصار، الأضرار الناجمة من العدوان، ما فعله المعتدون بهذا البلد وما نتج عن ذلك، وأيضا الحصار كذلك، وأعلنوا عنها في مؤتمرات صحفية ونشروها في وسائل الإعلام، وهي متوفرة ومتاحة لمن يريد الاطلاع ليعرف أننا شعب مظلوم، مظلومية عظمى كبيرة، من أكبر المظلوميات على وجه الأرض، والشعب له قضية حقيقية، وحينما يتحرك لمواجهة أولئك الظالمين الذين ظلموه كل هذا الظلم، صنعوا له هذه المعاناة، فهو يتحرك بحق مشروع بكل الاعتبارات الشرعية، القرآنية، الإسلامية، الإنسانية، القانونية، بكل الاعتبارات، وليس تحركا بدون قضية لإثارة مشاكل في المنطقة أو ليسبب للآخرين الإشكالات والإزعاج هكذا، لأنه يتحرك بشكل فوضوي بدون مبرر أو لخدمة أجندة خارجية أخرى. نحن فعلا في هذه المرحلة نستفيد من الظروف الدولية والإقليمية التي انشغل فيها الأعداء بالمواجهة الكبرى في المنطقة، خففت علينا نسبة من الضغط والاستهداف، وهذه من الفرص المتاحة لنا، لكننا أصحاب قضية حقيقية واضحة، ونحن مستعدون أن نناقش، أن نجادل، أن نخاصم، أن نواجه كل الذين يحاولون أن يقدموا صورة زائفة وباطلة
عن حقيقة موقفنا، الذين يصورون المسألة وكأننا مجرد مشاغبين في ظروف حرجة في المنطقة لصالح أجندات أخرى خارجية. نحن في موقفنا المبدئي والأخلاقي والديني والإنساني نتضامن بكل ما تعنيه الكلمة مع شعوب أمتنا الإسلامية وفي محور الجهاد والمقاومة، ونتعاون ونعتبر أي عدوان أمريكي إسرائيلي صهيوني يستهدف أي بلد إسلامي أنه يشكل خطرا على هذه الأمة، وأن من واجب المسلمين جميعا أن يتعاونوا مع أي بلد مسلم تستهدف أمريكا وإسرائيل، ولا سيما أن الاستهداف يأتي أصلا ضمن المخطط الصهيوني في المنطقة الذي هو خطر على كل أبناء هذه الأمة وبلدانها وشعوبها. وشرحنا حيثيات وخلفيات موقفنا كشعب يمني كثيرا وكثيرا، لكننا أيضا أصحاب قضية حقيقية ومظلومية كبرى، هي من أكبر المظلوميات على وجه الأرض، والمعاناة التي يعانيها شعبنا العزيز من أكبر المعاناة لشعب من الشعوب في هذه الأرض، في هذه الدنيا، في هذا العالم. فكيف يستكثر الآخرون علينا وينزعجون منا حينما نتحرك ضد العدوان، ضد الحصار، ضد الظلم الذي على شعبنا، مع أنهم لو يطلب منهم أن يقبلوا بمثل ما عليه حالنا وما يفعله بنا السعودي بإشراف أمريكي وصهيوني لما قبلوا ذلك، وأي شعب في العالم، أي شعب حر ما كان ليقبل بذلك. هل تقبل الدول والكيانات التي تبدي الآن وفي هذه الأيام تعاطفا مع السعودي وتظهر في موقفها أنها تريد أن تتعاون معه على الإثم والعدوان، أن تغلق مطاراتها على شعبها وأن يمنع نهائيا حركة الطيران فيها على المسافرين، على المرضى، على الجرحى، على الحركة التجارية، وأن يعودوا إلى مثل الحال في القرون الماضية، بلد محروم من خدمة الطيران بالكامل، الطيران المدني، طيران الرحلات للمواطنين ليسافروا للعلاج، ليسافروا لأغراضهم التجارية، لأغراضهم في شؤون حياتهم المختلفة. هذه واحدة فقط من مسارات الحصار الذي يحاصرنا به السعودي بشكل مباشر، ويسعى لمنع الرحلات الجوية من بلادنا وإلى بلادنا. هذا ظلم. لتقول لنا تلك الكيانات المتعاطفة مع السعودي والمتباكية معه والتي تذرف معه الدموع على منشآته النفطية وعلى الردود التي تقوم بها القوات المسلحة على عدوانه وغاراته الجوية على بلدنا، هل ستقبل بهذا فقط؟ هل ستقبل بالقيود التي وضعت على الوارد التجاري إلى بلادنا في أن تبقى لأشهر طويلة في دولة أخرى للفحص وللتفتيش وللإجراءات التعسفية قطعة قطعة، مع أنها تأتي من بلدان آسيوية وخليجية ومن بعض تلك البلدان المتباكية أصلا، فلا تصل إلى أسواقها إلا بأغلى الأثمان بأسعار مرتفعة جدا؟ تقبل بالإجراءات التي تستهدف العملة، تستهدف الجانب المصرفي، تستهدف الحركة التجارية، تتخذ إجراءات متنوعة وكثيرة كلها تضيق الحركة التجارية وتعيقها وتقيدها وتكبلها لإعاقتها؟ هل تقبل كذلك بالقيود عليها والحرمان لها من ثرواتها النفطية والغازية وثرواتها العامة، وأن تبقى محرومة بالكامل منها؟ من هو الشعب الذي يقبل بهذا؟ هل هو شيء طبيعي أن يبقى المسؤولون والموظفون مثلا في تركيا أو في باكستان بدون مرتبات لسنوات طويلة، 10 سنوات، 11 عاما، 12 عاما بدون مرتبات؟ هل سيقبلون بهذا؟
لأن ثرواتهم النفطية والسيادية منعت عنهم ووجهت لصالح دولة أخرى. هل هذه قضايا وهمية؟ قضايا لا تستحق أن يكون من أجلها موقف للشعب؟ هل يقبلون يعني يتدخل السعودي في كل شؤونهم بالتفصيل على المستوى السياسي، أن يكون هو من يعين الرئيس والوزير والموظف والمسؤول، ولا يمكن أن يكون هناك لا رئيس ولا وزير ولا موظف إلا بتعيين منه؟ هل يقبل الأتراك بذلك؟ هل يقبل الباكستانيون بذلك؟ هل تقبل الدول الخليجية الأخرى بذلك؟ هل تقبل بقية البلدان الإسلامية بذلك؟ ما غير البلدان الإسلامية بالتأكيد لا يقبلون، ولكن هل سيقبلون بذلك؟ هكذا يفعل السعودي في بلدنا، يريد أن يكون هو المعني حصرا بإشراف أمريكي بتعيين المسؤولين في البلد، ومن لا يعينه السعودي لا شرعية له، لأن الشرعية محصورة عنده له وللأمريكي بالإشراف الأمريكي وللإسرائيلي والبريطاني. أما إرادة شعوبنا انطلاقا من هويتها الإيمانية فلا اعتبار لها عندهم. ثم في مسألة السيطرة على الثروات النفطية والعامة والاستباحة الكاملة للبلد والتدخل في كل التفاصيل على كل المستويات وفي كل المجالات، من الذي يقبل بذلك؟ يعني مصادرة كاملة للحرية والاستقلال وللكرامة وللعزة، يعني الاستعباد من دون الله بكل ما تعنيه الكلمة، لأنه يريد وبإشراف أمريكي وصهيوني وبريطاني أن يكون له الأمر والنهي في كل التفاصيل في هذا البلد. هذه المشكلة الحقيقية مع الجانب السعودي. يعني لو أن الجانب السعودي تفهم أن يكون له علاقة قائمة على مبدأ حسن الجوار وعلى مبدأ القواسم المشتركة، المصالح المشتركة، التعامل احترام المتبادل وفق الحقوق المشروعة للشعوب، لما بقيت مشكلة أصلا. لكنه يتجه هذا الاتجاه العدواني الظالم المستكبر المتغطرس الذي لا يمكن القبول به إطلاقا، ويصر على ذلك بما يمارسه من عدوان وحصار على شعبنا العزيز بهدف أن يصل به إلى الانهيار التام ويفرض عليه حالة الاستسلام. حالة من الجانب السعودي بإشراف أمريكي ضد شعبنا العزيز هي حالة احتلال، احتل مساحة واسعة من هذا البلد وسيطر عليها، حال من معه من المجندين والموظفين تحت إمرته وسيطرته وتحت توجيهاته، هي حالة واضحة، ليسوا أصحاب قرار، ليسوا أصحاب توجه مستقل، هم مجرد مأمورين تحت أمره تحت نهيه، اشتراهم بالمال، باعوا أنفسهم منه وتجندوا معه ضد شعبهم. برنامجهم هو كله استهداف لهذا الشعب، غذاء لهذا الشعب، عمل في الاتجاه العدواني ضد شعبنا العزيز في كل المجالات. المجال الاقتصادي يتحركون وفق التوجه الأمريكي السعودي الصهيوني البريطاني لاستهداف هذا الشعب بكل الإجراءات التي تلحق الضرر العام بالشعب اليمني، ويجعل منهم السعودي والأمريكي مجرد قفاز يلبسه على يده الإجرامية ليكون غطاء لإجرامه وواجهة لعدوانه. وإلا فالمسألة واضحة، كل الناس يعرفون أن أولئك مجرد موظفين معه، هو الذي وظفهم، يعني هو الذي يقول هذا رئيس، هذا وزير، هذا مسؤول لكذا، هذا، ويعطيهم تلك الصفات، يمنحهم أن ينتحلوا تلك الألقاب، وهم لا يمتلكون أي شرعية إطلاقا بذلك، لأنهم مجرد خونة جندوا أنفسهم مع أعداء هذا البلد ووظفوا كل تحركهم في خدمة أعداء هذا البلد في كل الأنشطة العدوانية التي تستهدف هذا الشعب. هذا هو الحال، خضوعهم واضح، الأمر والنهي فيهم هو للسعودي.
مع كل المعاناة الكبيرة لشعبنا العزيز، ومنذ بداية هذا العام الهجري بدأ شعبنا بالتحرك للضغط بإنهاء الحصار والعدوان والمطالبة بثروته السيادية، النفط، الغاز، الكهرباء أيضا من المحطة الغازية وغير ذلك من ثرواته العامة وحقوقه المشروعة المعترف بها عالميا. بدأت محاولة إنهاء الحصار عن المطار واستئناف الرحلات للمرضى والمسافرين، وحينها جن جنون العدو السعودي. لماذا يريد شعبنا أن يستأنف الرحلات الجوية للمرضى والمسافرين؟ وعاد إلى التصعيد من جديد وقصف المطار في صنعاء بالغارات الجوية، واتجه إلى التحشيد البري لعشرات الآلاف من المقاتلين، للعتاد العسكري بكميات هائلة جدا، المئات من الشاحنات المعبأة بالسلاح والذخائر والقذائف لإبادة شعبنا، وعشرات الآلاف من المجندين معه والمرتزقة والخونة الذين يحشدهم لاستهداف شعبنا. هذه العودة إلى التصعيد بالقصف الجوي والتحشيد للتصعيد البري تصدى لها بلدنا، شعبنا، مؤسساتنا الرسمية، قواتنا المسلحة، واتجهوا لمواجهتها وفق معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، وهذا حق طبيعي بالاعتبار القانوني، بالاعتبار الفطري، بالشرع الإلهي. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. كم في القرآن الكريم من آيات تبين الشرعية الإلهية، الشرعية التي يعطيها الله، وليست أمريكا وليست بريطانيا وليست إسرائيل. شرعية الله سبحانه وتعالى تعطينا الحق في مواجهة العدوان الظالم علينا كشعب يمني، ومواجهة الحصار الجائر علينا كشعب يمني، ونحن نتحرك وفق شرعية الله جل وعلا، شرعية الإسلام، شرعية القرآن، والتي أيضا تعترف بها الفطرة الإنسانية، مواثيق الأمم المتحدة، القانون الدولي. نحن شعب اعتدى علينا السعودي، ابتدأنا بالعدوان، بالغارات، بالتحشيد البري إلى عمق مناطقنا، إلى عمق مناطقنا، حشد الآلاف إلى صحراء الجوف، إلى مارب، إلى المخا والساحل الغربي، وإلى محيط محافظة البيضاء، وعلى الحدود في كل الجهات، حشد عشرات الآلاف. تباهى عملاؤه وأعلنوا أنهم متجهون لاجتياح ما تبقى من هذا البلد والعمل على إخضاعه للسيطرة السعودية والصهيونية والأمريكية، وهم واضحون في ذلك أنهم متجهون لفعل ذلك. مئات الشاحنات المعبأة بالسلاح وعشرات الآلاف الذين حشدهم من مقاتليه التابعين له بإشراف من ضباطه وقادته العسكريين السعوديين الذين ذهبوا مع تلك التحشيدات إلى مارب، إلى الجوف في الصحراء، واتجهوا إلى المخاف الساحل الغربي، واتجهوا إلى بقية الجبهات. كل هذا هل كان لتقديم عمليات إنسانية للشعب اليمني وإحسان وإغاثة، أم أنه كما أعلن عنه بهدف الاجتياح لبقية هذا البلد، وحملات إعلامية وحرب نفسية وترهيب ومحاولة لخلخلة الوضع الداخلي للشعب وتبشير بأنهم قادمون بالجرائم، جرائم الإبادة الجماعية والذبح على النمط الذي يفعلونه في بقية البلدان في حملاتهم التكفيرية الصهيونية، هكذا يعني اتجهوا بكل وضوح للعدوان الشامل والاستهداف الكامل لهذا الشعب، ويصرون على أهدافهم الشيطانية العدوانية الظالمة في مصادرة الحرية والاستقلال لهذا الشعب.
اتجه شعبنا العزيز بقواته المسلحة ومؤسساته الرسمية بالاعتماد على الله تعالى، بالتوكل على الله جل شأنه من دافع إيماني وثقة بالله سبحانه وتعالى، وتوجه عملي لمواجهة ذلك التصعيد الذي بدأه السعودي هو بغارات جوية وتحشيد بري وتوجه واضح ومكشوف بالآلاف وليس المئات من الشاحنات المعبأة بالسلاح ودخول الضباط السعوديين ليقودوا بأنفسهم الحملات العدوانية لاجتياح هذه المحافظات الحرة من عمق المحافظات اليمنية. اتجه شعبنا للدفاع عن نفسه، الاستهداف لتلك التحشيدات التي تحشد عليه لقتله لإبادته لاحتلال ما بقي من وطنه، واتجه لتثبيت معادلة الحصار بالحصار، واتجه ليرد على القصف الجوي السعودي والقصف الصاروخي السعودي على هذا البلد بالمثل، بقصف إلى عمق السعودي، استهداف منشآته النفطية وقواعده العسكرية. ولأن موقف شعبنا العزيز بتوفيق الله سبحانه وتعالى ونتيجة لمظلوميته الواضحة ولتوجهه بالاعتماد على الله سبحانه وتعالى في بناء قدراته العسكرية، كان موقفا فاعلا مؤثرا في التصدي للعدوان الغاشم للحصار الظالم، أصبح السعودي يصيح يتظلم يصرخ ويستنجد بالآخرين، مع أن الأمريكي لا يزال داعما للسعودي في مستوى الاستثمار لأنه يعتبره من عملائه في المنطقة، عملائه الرئيسيين الذين يعملون له بكل إخلاص ويعملون لمصلحة العدو الإسرائيلي. وترامب يصرح بأنه لولا السعودي لكان الإسرائيلي في مأزق، لما بقيت إسرائيل أصلا. الخبراء الأمريكيون موجودون في السعودية، الخبراء الصهاينة يعملون جنبا إلى جنب مع السعودي، بريطانيون، هذا الشيء مستمر لم يتوقف أصلا. القصة هي أن السعودي نتيجة لفاعلية وقوة الموقف اليمني في الدفاع والتصدي لعدوانه وحصاره ضد الشعب اليمني، أراد أن يجلب معه كما قلنا في كلمة سابقة أمريكا وإسرائيل وبريطانيا ليدخلوا بشكل كامل في العدوان على اليمن، وليس فقط بالمشاركة بمستويات معينة. الظروف الإقليمية في المعركة الكبرى في المنطقة جعلت الأمريكي مشغولا إلى حد ما، الإسرائيلي مشغولا إلى حد ما، البريطانيا، الدول الغربية بشكل عام مشغولة إلى حد ما، وهذا بالنسبة للسعودي مشكلة بالنسبة له، لأنه يريد من الكل أن يقاتلوا معه ضد الشعب اليمني، أن يشاركوه في عدوانه وحصاره ضد الشعب اليمني، يريد أن يورط القوى الإقليمية حتى في العالم الإسلامي ليس فقط من الساحة العربية فحسب، أراد أن يجلب التركي وأن يورطه معه، أن يورط الباكستاني معه، يستنجد بهم ليلا ونهارا، يستغيث بهم أن ينجدوه، أن يقاتلوا معه، أن يشاركوا معه في الإثم والعدوان على شعبنا العزيز. اتجه مع أنه في موقف المعتدي والعدوان الصيح ينفذ الكثير من الغارات الجوية، يقصف باستمرار ليلا ونهارا في بلدنا غارات جوية وقصف صاروخي من داخل المملكة إلى محافظات متعددة في بلدنا ومناطق متعددة، وفي قصفه يستهدف أيضا الأعيان المدنية، قصف الجسور في بعض المناطق، قصف أبراج الاتصالات العامة في عدة محافظات، واستهدف حتى الإصلاحية المركزية في الجوف التي قتل فيها النزلاء والزوار بما فيهم أطفال ونساء بدون أي مبرر إطلاقا. من الذي يستطيع في كل العالم أن يقدم تبريرا منطقيا لقيام السعودي بقصف الإصلاحية المركزية في محافظة الجوف وقتل نزلائها وزوارهم؟
من الذي يستطيع أن يقدم تبريرا منطقيا في كل الدنيا هذه؟ أوليست جريمة واضحة مكشوفة؟ هل أدانها أحد من الأنظمة في العالم الإسلامي والعربي؟ لا نتوقع منهم ذلك، لم يفعلوا ولا نتوقع منهم ذلك، لأنهم بلا ضمير، لا إنساني ولا إسلامي ولا شيء، ولسنا نراهن في مواقفنا عليهم، نحن نعتمد على الله، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. موقف الحر في العالم الإسلامي بقي فقط لمحور الجهاد والمقاومة ولأصوات محدودة حرة هنا أو هناك، لكن على المستوى الرسمي التوجه العام واضح ما بين مستسلم وما بين من يعمل لخدمة الصهاينة والأمريكان والبريطانيين، ما بين مواقف تبنى على مكاسب سياسية مصالح مادية ولا تبنى لا على مبادئ ولا على حقوق ولا على قضايا عادلة ولا بعيدة كل البعد عن الإنصاف، في القصف بالغارات التي بلغت إلى الأمس إلى أكثر من 760 غارة، أوليس عددا كبيرا؟ لو قصفت باكستان ب 760 غارة أو تركيا ب 760 غارة أو أي بلد هنا أو هناك، أليس سيجعل منها مشكلة كبيرة؟ ولكن عندما يقصف العدو السعودي والمعتدي السعودي على بلدنا، ومهما كانت نتيجة قصفه أن يقتل أطفالا نساء نزلاء سجن وزواره، أو أن يدمر من الأعيان المدنية أبراج اتصالات مساكن مواطنين كما فعل في ذباب، استهدف حتى مساكن المواطنين للضغط عليهم بالتهجير من مساكنهم وإلا فالقتل، وهكذا ما يفعله من جرائم قتل الأطفال والنساء، لدينا الكثير من الشهداء من الأطفال والنساء والمدنيين، استهدف الكثير من الأعيان المدنية ويسكتون لأنهم يتجهون فعلا كما يقال الساكت على الحق شيطان أخرس، خرس صم بكم عمي، لا ينطقون ولا يشعرون ولا يفهمون ولا يعلمون، لا يتحركون إلا في اتجاهات خاطئة، لكن عندما يأتي الرد من اليمن يصيحون هذه عمليات مزعجة، ينزعجون جدا، تقوم الدنيا ولا تقعد. اتجه السعودي في الأسبوع الماضي للبهتان العظيم على يمن الإيمان بهدف التشويه والتحريض وتأليب الآخرين ومحاولة أن يغير حتى من عنوان ما يحدث، حول القضية إلى قضية أخرى عندما وجه بهتانه البشع الفظيع الدنيء الساقط ضد شعبنا العزيز بأنه يستهدف مكة المكرمة، أرواحنا لها الفداء. كنا في الكلمة الماضية تحدثنا بكثير من التفصيل عن الموضوع والتثنيد لهذا البهتان العظيم والموقف من العدو السعودي الذي أساء في ذلك إلى مكة المكرمة، عندما يوظف قدسية مكة المكرمة التي هي معلم إسلامي. نحن لا نعتبر مكة المكرمة إمارة سعودية، نحن نعتبرها معلما إسلاميا لكل المسلمين على حد سواء، ليس السعودي صاحب اختصاص بها وأنها له ويحاول أن يتمترس بها في مواجهة المسلمين هنا أو هناك في إطار مواقفه السياسية التي تخدم أمريكا وإسرائيل والصهيونية وبريطانيا، هي معلم إسلامي، نحن معنيون بقدسية وحرمة وتعظيم مكة المكرمة والدفاع عنها، ونحن كشعب يمني بهويتنا الإيمانية الراسخة التي عبر عنها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله الإيمان يمان والحكمة يمانية، قد نكون من أعظم الشعوب إن لم نكن أعظمها على الإطلاق في التعظيم والتقديس لمكة المكرمة والمدينة المنورة والمقدسات الإسلامية والمسجد الأقصى سائر المقدسات الإسلامية، لكن في المقدمة مكة وبيت الله الحرام والكعبة المشرفة حرسها الله، لأننا نحمل الانتماء الإيماني الأصيل الراسخ في وجداننا في مواقفنا في مبادئنا في توجهاتنا، ونحن الأوفى لمكة للكعبة والأولى
بنصرتها والدفاع عنها من السعودي الخائن العميل الذي لا يمتلك لا في المبادئ ولا في القيم ما يجعل

0: قتل فيها من الحجاج، كم قتل من سكانها بأبشع الجرائم على النمط التكفيري الداعشي في الإبادة الجماعية للأطفال والنساء والكبار والصغار وانتهاك الحرمات، وما فعل بكل معالمها وآثارها الإسلامية، ما فعله في الطائف، دعك عن مكة، ما قبل مكة في الطائف، قتل وأباد حتى الأطفال عندما اقتحمها واحتلها، وقتل النساء وأباد سكانها. فعل الأفاعيل حقائق التاريخ هامة مهمة جدا، ومن المهم أن يطلع عليها الناس، تطلع عليها الشعوب، أن تعرف بها. كم هي اعتداءاته على الحجاج مع مرور الزمن، لو لم يكن إلا مجزرة تنومة، مجزرة رهيبة من أكبر الجرائم، إبادة 3000 حاج في مكان واحد في وقت واحد، أليست هذه من الجرائم الكبيرة؟ 3000 حاج عزل من السلاح، وأبادهم بشكل كامل من اليمن، من الشعب اليمني، وهذا لا يزال الصعود يتحمل المسؤولية عنه. وكم من الجرائم الرهيبة، ويتعامل مع مكة المكرمة، مع الشعائر الإسلامية، مع المقدسات الإسلامية بالاستغلال التجاري، يصد الناس عنها، يأخذ المبالغ الهائلة جدا في مقابل أن يترك للمسلمين الفرصة للحج والعمرة. كم يدفعون في العالم الإسلامي، يتحكم بهم، ويحاول الاستغلال السياسي لقدسية المقدسات الإسلامية في فرض نفوذ له في العالم الإسلامي يخدم به أمريكا وإسرائيل وبريطانيا، وليس له حتى مشروع مستقل أو توجهات مستقلة. ومع ذلك هو الذي تقرب بكساء الكعبة إلى المجرم اليهودي الكافر جيفري أبستين، ليجعل من الكسوة جزءا منها بساطا يدوس عليه بنعاله، وجزءا للامتهان له في الطقوس الشيطانية. هو أبعد الناس عن احترام الكعبة واحترام المقدسات واحترام مكة واحترام المدينة، لكن من باب الاستغلال، ويعمل على أساس الاستغلال، وينسى قول الله تعالى ويغفل عن الكثير من المسلمين، كثير من الحكومات، حينما قال وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وفعلا أكثر العالم الإسلامي اليوم من حكومات وأنظمة وشعوب ونخب لا يعلمون بهذه الحقيقة، مع أنها آية في كتاب الله في سورة الأنفال: الولاية الحق على المشاعر المقدسة، على مكة المكرمة، على المدينة المنورة التي هي ولاية حق يرضاها الله سبحانه وتعالى للمتقين وليس للفاجرين والموالين لليهود والنصارى والمستقدمين للعاهرات في حفلات الترفيه والمرتكبين لأبشع الجرائم ضد أمتنا الإسلامية في مختلف الشعوب والمستهدفين لهذه الأمة في كل مؤامرات أعدائها عليها، وهم جزء يساهم بالمال، بالإعلام، بالنفوذ السياسي، بكل الوسائل. يغفلون عن قول الله تعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، سواء العاكف فيه والباد. دور السعودي هو دور متسلط مستغل بغير حق بأسوأ أشكال الاستغلال، ويوظف حتى منبر المسجد الحرام ضد أبناء هذه الأمة وشرفاء هذه الأمة وأخيار هذه الأمة وشعوب هذه الأمة بما فيها يمن الإيمان والحكمة بما وصفه به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالسعودي هو مستثمر بنظرنا استثمارا قذرا سيئا مسيئا للمقدسات الإسلامية، وقاطع طريق، وهو منتهك لحرمة المقدسات الإسلامية منذ احتلالها، وهو يرتكب أبشع الجرائم الفظيعة، جرائمه رهيبة جدا. ولهذا ينبغي أن تكون الشعوب واعية، واعية، لا تقدس السعودي بالنظرة إلى أنه يحتل ويسيطر على المقدسات الإسلامية، تنظر إليه بحقيقته بمعزل عن ذلك، في حقيقته في ارتباطه بالأجندات الصهيونية وجيفري أبستين بأمريكا وإسرائيل وبريطانيا بمؤامراته التي استهدف بها هذه الأمة وكان شريكا في كل المؤامرات الصهيونية على هذه الأمة. له أكبر دور في إثارة الفتن الطائفية والسعي لتمزيق المسلمين والحيلولة دون توحدهم على أي موقف حتى في نصرة القضية الفلسطينية. أكبر دور سلبي وتخريبي في ذلك وللسعودي. هذه من الحقائق المهمة. في هذا السياق كان هناك مؤتمر مهم جدا لعلماء اليمن الأجلاء، وخرجوا ببيان مهم جدا، من المهم للعالم الإسلامي أن يطلع على ذلك البيان. هناك أيضا مواقف للعلماء الربانيين والأحرار، علماء الدين الأحرار في العالم الإسلامي في مواجهة هذا البهتان والإفك الذي استهدف العدو السعودي شعبنا العزيز ويمن الإيمان والحكمة. كثير من الأحرار في العالم الإسلامي بنفسه، من النخب، من الثقافيين، من الإعلاميين، من الأكاديميين، من السياسيين، كان لهم مواقف مشرفة نحن نشيد بها. شعبنا العزيز كان له خروج مليوني عظيم في يوم الجمعة ضد هذا البهتان وللتأكيد على موقفه في مواجهة التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار. العار والخزي على الذين تلقوا ذلك البهتان وتبنوه من أجل علاقات سياسية، مكاسب مادية، أحقاد وضغائن لها دوافع سلبية وشيطانية. وهذا كما أشرنا سابقا لا يمكن التغاضي عنه حتى في المستقبل. يعني نحن نتمسك بحقنا الشرعي والقانوني تجاه هذا البهتان، تجاه كل الذين تبنوا هذا البهتان. والأيام دوارة والزمن يمشي والمتغيرات تأتي. ما فعلوه مجاملة للسعودي وأحقاد من بعضهم، أحقاد على هذا الشعب، ليس هينا، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. المسؤولية الشرعية الأخلاقية القانونية كبيرة في تبني مثل ذلك البهتان العظيم. ما يسعى له السعودي في هذه الأيام هو أنه يحاول أن يورط الآخرين معه في العدوان على شعبنا، لا سيما التركي والباكستاني. وفي إطار التركي يسعى لتفويج أيضا الجماعات التكفيرية في سوريا التي تتفرج على العدو الصهيوني، وهو يستبيح سوريا بكل أشكال الاستباحة. يحتل الأرض، ينتهك الأعراض، يختطف أبناء الشعب السوري، يقتل، يدمر، يقيم الحواجز، يتحدى الجانب السوري والجماعات تلك وزعيمها من على مسافة 35 كيلومتر من القصر الرئاسي في دمشق من على جبل الشيخ. يحتقرهم، يهزئهم، يتحداهم، يوبخهم، يحتقرهم، يهينهم بكل ما تعني الكلمة، دون أن يجرؤ على أن يكون لهم موقف قوي حتى على مستوى الكلمة. يستبيح كل شيء في سوريا، يصل أطراف دمشق دون أن يجرؤوا على أن يمنعوه أو أن يعيقوا تحركهم في الطريق أو أن يفعلوا أي شيء. على كل، نحن ننصح كل تلك الدول، ننصح التركي، ننصح الباكستاني، ونحن نعرف حقيقة موقف الشعوب أنها تختلف عن مواقف الأنظمة. ننصحهم بألا يتورطوا طمعا في المكاسب السياسية والمادية من الجانب السعودي. الجانب السعودي هو يستعين بالأمريكي، الأمريكي هو شريكه أصلا في كل جرائمه، والأمريكي يقوم حتى بعمليات الاعتراض للطائرات المسيرة في الأجواء السعودية ويشارك بأشكال كثيرة، لأنه يدرس خيارات أكثر تصعيد في مجال التصعيد مع الجانب السعودي. ولكننا أصحاب قضية، يعني مهما كانت التحديات، مهما كانت مسألة من يتعاطف مع المعتدي على شعبنا وبلدنا، مع الظالم، لأنه هكذا الحال في هذه المرحلة في واقع أمتنا الإسلامية، تتعاطف كياناتها، حكوماتها، أنظمتها مع الظالم، تنطلق في مواقفها على اعتبارات وحيثيات بعيدة كل البعد عن مبادئ الإسلام وتعاليم الإسلام، وتخالف القرآن وتخالف الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، وتتجه لخدمة أعداء الأمة. الذي يتورط مع السعودي هو خاسر، خاسر بكل ما تعنيه الكلمة، ويتحمل في نفس الوقت كل التبعات على المستوى الأخلاقي والقانوني والشرعي والإنساني في كل ما يرتكب من جرائم ضد شعبنا العزيز. اللائق بتلك الكيانة، سواء التركي الباكستاني كل الأنظمة، أن تقف الموقف المشرف مع الشعب الفلسطيني المظلوم الذي له قضية إسلامية، وليس مع السعودي الشريك لأمريكا، الشريك لبريطانيا، الشريك لإسرائيل في كل مؤامراتها على أبناء هذه الأمة، أو أن يكون لهم موقف إيجابي في إنهاء الحرب والمشكلة وفق حلول منصفة، لأننا أصحاب موقف عادل، قضية منصفة، نحن أصحاب إنصاف، نحن لا نأتي بشروط تعجيزية، نقول أوقفوا العدوان على شعبنا، أنهوا هذا الحصار الظالم الجائر على شعبنا، أنهوا الاحتلال لبلدنا، يعني مطالب منصفة بكل الاعتبارات، وحقوق عادلة ثابتة لشعبنا العزيز، ومطالب مشروعة لشعبنا العزيز. مفترض أن يكون الدور إيجابيا لأي طرف يريد أن يتدخل. بالنسبة لنا نحن كشعب يمني، من حقنا أن ننعم بالحرية والاستقلال، أن نستفيد من ثرواتنا الوطنية، من نفطنا، من غازنا، من مختلف ثرواتنا، أن نحظى كشعب يمني بحقوقنا المشروعة المعترف بها عالميا لكل الشعوب، حركة المطارات، الحركة التجارية، سفر المرضى والعالقين المسافرين، إنهاء الحصار. لهذا نحن أصحاب قضية حقيقية وكبيرة ومهمة، لهذا مهما كانت التحديات والمعاناة فشعبنا متمسك بحقوقه المشروعة وقضيته العادلة، وهو ثابت في تمسكه بقضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. القضية الفلسطينية كل يوم فيها مستجدات تحمل هذه الأمة الإسلامية المسؤولية في أن تقف الموقف الحق مع الشعب الفلسطيني المظلوم وتجاه المقدسات والأقصى. العدو الإسرائيلي يجعل من انتهاك حرمة المسجد الأقصى ومن الإبادة للشعب الفلسطيني، من قتل الشعب الفلسطيني، من تهجيره، من حصاره، من ظلمه بكل أشكال الظلم، حتى دعاية انتخابية، يذهب المجرم نتنياهو إلى حائط البراق من أجل أن يقدم دعاية انتخابية، وغيره من المجرمين الصهاينة يفعلون ذلك. جرائم القتل، الإبادة تتحول إلى دعاية انتخابية، وصل الحال إلى هذا المستوى. واجب الأمة بدلا من تغذية الصراعات الداخلية، بدلا من التورط فيها حتى تكون بمستوى أكبر، أن يعملوا لنصرة الشعب الفلسطيني، أن يواجهوا الخطر الصهيوني الذي يستهدفهم جميعا، وتجاه مثل هذه القضايا أن يعملوا على حلها بالعدل بالإنصاف. نحن جاهزون لتقبل أي حل منصف. هذه مطالبنا، أن يوقف السعودي عدوانه علينا، أن ينهي حصاره على شعبنا لأنه حصار جائر ظالم، أن يكف عن حرمان شعبنا من ثروته النفطية والغازية وثرواته الوطنية والتحكم بها، أن ينهي احتلاله لهذا البلد لأنه محتل، يقود بضباطه السعوديين وبمسؤوليه كل الذين يتحركون معه في جبهات الداخل في هذا الوطن التي في المحافظات التي قد احتلها وسيطر عليها، يتدخل في شؤون هذا البلد في كل المجالات. لذلك نحن أصحاب حق وقضية عادلة. أولويتنا هي واضحة دائما، قضايا الأمة الكبرى، المخاطر التي تهدد الأمة جميعا. عدونا واضح، مواقفنا واضحة، ثوابت واضحة، ولا نزيغ عنها ولا نميل مهما كانت المعاناة في أي مرحلة تصعيد يعاني منها الشعب الفلسطيني من جديد، نحن معه وإلى جانبه، بمثل ما كنا في معركة طوفان الأقصى وبأكثر من ذلك. هكذا تجاه أي محنة للعالم الإسلامي، نحن حاضرون من منطلق إيماني وديني ومبدئي وأخلاقي لتحمل مسؤوليتنا بكل ما نستطيع. وهذه القضية التي تعنينا في شأننا اليمني في مواجهة التصعيد والعدوان والخصار نحن ننطلق فيها من منطلق إيماني وديني وإنساني وأخلاقي أيضا. شعبنا في موقف حق، له قضية عادلة وحقيقية ليست وهمية. شعبنا واعٍ بقضيته ومظلوميته، متوكل على الله ومستعين بالله، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. ومهما كانت الصعوبات والتحديات فثمرة التوكل على الله والصبر والمثابرة وأداء الواجب والقيام بالمسؤولية هي الثمرة التي وعد الله بها عباده المتقين، والعاقبة للمتقين. قد تكون أحيانا حجم الأحداث كبيرة والضغوط كبيرة والمعاناة كبيرة، لكن التوكل على الله والاعتماد عليه والأخذ بالأسباب وفق السنن الإلهية يؤدي إلى ثمرة عظيمة، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي له الأمر، إليه ترجع الأمور، كما قال جل شأنه: ألا إلى الله تصير الأمور وإلى الله ترجع الأمور وهو القائل والعاقبة للمتقين. أدعو شعبنا العزيز إلى مواصلة أنشطته التعبوية، نفيره العام، اهتمامه الكامل، يقظته العالية، ثورة مستمرة في السعي لتحقيق الحرية والاستقلال التام، وفي السعي لإصلاح مؤسسات الدولة، في السعي للنهضة الزراعية والاقتصادية والإنتاج المحلي، في التصدي للحصار، في مواجهة العدوان، في البناء للقدرات العسكرية والأمنية، والتحرك في مختلف المجالات. هي ثورتكم أيها الشعب، هي نهضتكم، هي حركتكم أنتم وموقفكم أنتم. ما يقوم به شعبنا العزيز، ما يجري في اليمن ليس مسألة تخص فئة معينة، ليست قضية حوثيين، قضية شعب يمني، قضية للشعب بأكمله، مصير الشعب، موقف شعب، مظلومية شعب، ونهضة شعب وحركة شعب. هذه هي الحقيقة، وعلى العالم أن يعيها جيدا، ومن يريد أن يتجاهلها سيد نفسه دائما في الموقف الخاطئ، ويكتشف اتجاهه بأنه متخبط وبعيد عن الواقع والحقيقة. صلى الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ما يرضيه عنا.
1: الله أكبر. الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: ثم من الله تعالى عليه بالاطلاع على ملازم وتلك الدروس التي كان يلقيها القائد الشهيد السيد حسين بدر الدين الحوثي. طبعا وجبته كثيرا بذلك طرح، وهو تناسب معي تماما، كأنه يعبر عن نفسه.
3: مسيرة وقيم،
2: لا نجد أن المشروع المسيرة القرآنية مشروع ثابت في دعوته وفي مبادئه، لذلك وجدت أن هذا مشروع مهم جدا، مشروع حضاري، مشروع قرآني، مشروع نبوي.
3: مسيرة وقيم،
2: رأيت أن هذا أكبر مسيرة قرآنية، هي أكبر تجلي للإيمان اليمن والحكمة اليمنية.
3: مسيرة وقيم، سلسلة إذاعية يعدها ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
2: طبعا هذا واجب شرعي، أن ننصر من ينصر الله ورسوله، واليمنيون فعلوا ذلك بكل جدارة، ونسأل الله لهم النصر في كل المحال، والحمد لله رب العالمين.
4: الجزء الخامس، المسيرة القرآنية وقيم التزكية الروحية. ثانياً، المسيرة القرآنية ووسائل التزكية. الحلقة 93 بعد 600، الذكر والتزكية، القسم السابع.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الوسيلة السابعة من وسائل التزكية، وهي الذكر. قد كان آخر ما وصلنا إليه ما يذكر أو الأحوال المختلفة والذكر، وكان آخرها ما قاله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول ما ورد في القرآن الكريم من الدعوة لذكر الله تعالى عند الضر وعند المرض مع الأخذ بالأسباب، بقوله تعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. ثم ذكر ما يقال عند النوم، فقال: قبل النوم هناك أذكار كثيرة مروية قبل أن تنام في حالة استعدادك للنوم، من ضمنها الذكر المروي المأثور: ألجأت ظهري إليك، أنت تخاطب الله وتناجيه، ألجأت ظهري إليك، وأسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، رهبة منك، رغبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. طبعا هذا دعاء مهم، ذكر مهم جدا. عندما يقول شخص في ألجأت ظهري إليك، يعني هنا توكل على الله. عادة بعض الناس عندما يأتي ينام يتذكر الهموم والغموم والمشاكل والأعمال، وبالتالي يصيبه الأرق ويتصور أنه هو المسؤول عن كله، لكن عندما ينام هنا كأنه كل ذلك الثقل، كل تلك الهموم يجعلها عند الله سبحانه وتعالى. قل: ألجأت ظهري إليك يا رب، أسلمت نفسي إليك، وجهت وجهي إليك، فوضت أمري إليك. تفويض هو من التوكل، إن شاء الله سنتحدث عنه عند الحديث عن التوكل في ثمار التزكية. رهبة منك، رغبة إليك، المؤمن يجمع بين الرغبة والرهبة. لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، يعني ففر منه إليه، الفرار من الله، الفرار من وعيد الله إلى وعد الله، الفرار من غضب الله إلى رضا الله، الفرار من سخط الله إلى رضوانه، الفرار من النار إلى الجحيم، وهكذا. يعني المؤمن يفر من الوعيد يعني بعمله وبسؤاله، يعني يسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجيه من ذلك الوعيد ويزج به في بحار فضله وكرمه. آمنت، هنا طبعا حتى ورد في نهاية الحديث فإن مات مات على الفطرة. لماذا؟ لأنه مات على التوحيد، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. يقول وهناك أيضا أذكار كثيرة مأثورة، طبعا كل هذه مهم أن يحفظها المؤمن ويتعلمها ويدعو بها أو يذكر الله تعالى بها حتى حتى يتحول إلى الذاكرين الله كثيرا، لأن ذكر الله الكثير يكون في المحال المختلفة. ثم ذكر شمول الذكر والدعاء لكل الأحوال، وأن هذه الأمور التي ذكرها مجرد نماذج، فقال هذه كنماذج. وهكذا في مختلف أحوال الإنسان يتعود على أن يذكر الله في مختلف أحواله وأن لا يغفل عن الله سبحانه وتعالى. ويمكن للإنسان أن يستفيد من بعض الأذكار المأثورة لمختلف الأحوال، والمختصرة أيضا لمختلف الأحوال وفي مختلف المناسبات. طبعا هذه كلها كنماذج، وهناك محال أو مصادر أو كتب خاصة بهذا الأمر. ثم ذكر أن الصلاة من الذكر، فقال من أهم الأذكار الذكر بالصلاة. الله سبحانه وتعالى يقول وأقم الصلاة لذكر. يعني البعض مثلا عندما يرى الذكر الكثير فيقول إذن أكتفي بالذكر، الله تعالى أمرنا بالذكر. لا، الصلاة أيضا ذكر، يعني تدخل في يعني إذا أكثر الشخص من الصلاة فهو كذلك من الذاكرين الله كثيرا، وبالتالي هذه لا تناقض. حتى قراءة القرآن وهكذا، المراد بالذكر هو أن يحضر قلبنا مع الله سبحانه وتعالى، سواء في الصلاة أو في الذكر الخاص يعني، أو في طبعا الصلاة لها شروطها بخلاف الذكر العادي سبحان الله وغيرها، هذه لا تشترط فيها لا توجه للقبلة ولا وضوء ولا نحو ذلك، بخلاف الصلاة لها شروطها الخاصة بها. وأقم الصلاة لذكري. الله تعالى يقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. من يقول سيد عبد الملك من أهم ما في الصلاة هو الذكر لله، وهي غنية بالأذكار. الصلاة فيها التكبير، فيها التهليل، فيها التحميد، فيها التسبيح، فيها تلاوة القرآن، فيها أذكار كثيرة، هي غنية بالأذكار. والصلاة مهمة جدا في مجال الذكر لله، ومهم أن يقبل الإنسان بقلبه ونفسه وشعوره ويركز على الأذكار في أثناء الصلاة، يركز على تلك الأذكار والفروق بينها. الله أكبر لها دلالة، سبحان الله لها دلالة، إلى آخره، كل ذكر له دلالته الخاصة. والصلاة الفرائض التي لا بد منها من أهم ما في الدين من أركان الإسلام، وكذلك من المهم ومن المفيد جدا رواتبها، الرواتب أو النوافل المرتبطة بالصلوات، وكذلك صلاة النافلة. ومن أهم ما في صلاة النافلة صلاة الليل التي هي 8 ركعات مثنى مثنى، يعني تصلي ركعتين وتسلم، ثم تصلي ركعتين وتسلم، ثم تصلي ركعتين وتسلم، ثم تصلي ركعتين وتسلم، عدا صلاة الوتر. يقول صلاة الليل من أهم العبادات والأذكار وذات الأثر المهم إيمانيا ونفسيا في القربة إلى الله سبحانه وتعالى، وفي الأجر العظيم وفي الرعاية الإلهية. ثم ذكر أن تلاوة القرآن الكريم كذلك من الذكر، قال كذلك من أهم الأذكار تلاوة القرآن. الله تعالى يقول فاقرأوا ما تيسر منه، ويقول إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناها سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وهنا الآية الكريمة الله تعالى قدم التلاوة على الصلاة وغيرها، وكأن التلاوة هي التي تؤسس، يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا إلى آخره. فالتلاوة لها دور كبير جدا في كل المحال، في الحظ على الذكر، في الحظ على التزكية بكل معانيها. ولذلك أكبر كتاب للتزكية والدعوة للتزكية وتبيين مناهج التزكية كما ذكرنا هو القرآن الكريم. ثم ذكر أهمية التسبيح، فقال التسبيح من أهم الأذكار، ولهذا في كلام نبي الله موسى عليه السلام كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. ذكر التسبيح، ذكر التسبيح أولا بمفرده، يعني دليل على الأهمية، يعني عندما يفرض الشيء يعني دليل على أهميته. ثم الذكر لبقية الأذكار إلى جانبه، نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، مع أن التسبيح يندرج ضمن ذكر، ولكن الله تعالى خصه بذلك لأهميته، لأن التسبيح هو تنزيه الله سبحانه وتعالى، وبالتالي عندما نذكر الله بعد تنزيهه يكون الذكر صحيحا ومؤديا لغرضه. ولذلك مهم جدا هذا الأمر التسبيح، حتى التكبير أيضا فيه تنزيه لله سبحانه وتعالى، التوحيد أيضا تنزيه الله تعالى عن الشريك، وهكذا. يقول لأهمية التسبيح ولأهميته هو الذكر الأساس، الذكر الرئيسي في أذكار الملائكة، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. التسبيح من الأذكار المهمة، وجاء في تسبيح آخر الصلاة الذي هو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، جاء الترغيب الكثير والحديث في فضله في هذا الذكر وعن أثره وعما يدفع الله بسببه من البلاء عن الإنسان. طبعا كل هذه الأذكار تحمي الإنسان من كثير، الرسول صلى الله عليه وآله في الأحاديث المأثورة عنه في الترغيب في هذه الأذكار يبين آثارها، آثارها في قلب الإنسان، آثارها في حياة الإنسان في الدنيا وفي الآخرة، بركات كثيرة ينالها المؤمن أثناء ذكره لله تعالى، حتى المتعلقة بالرزق، المتعلقة بالولد، المتعلقة بالأهل، المتعلقة بالسكينة الطمأنينة، كل ذلك بهذا الأمر، لأن البركة من الله. وعندما نذكر الله طبعا كأننا نستجلب البركة. البعض يعني يركز في البركة على أشياء خارجية، يذهب إلى شيخ، يذهب إلى كذا، وينسى ويغفل عن أهم شيء وهو ذكر الله تعالى، لأن ذكر الله يجعلنا قريبين من الله، والقرب من الله هو أكبر وأعظم بركة. ثم ذكر أن الاستغفار من الذكر، فقال من أهم الأذكار الاستغفار. طبعا الاستغفار له علاقة بالدعاء وله علاقة كذلك بالذكر. يقول الله سبحانه وتعالى والمستغفرين بالأسحار، فالاستغفار من أهم الأذكار، والإنسان بحاجة إلى أن يكثر من الاستغفار. وهناك حث كثير كبير جدا عن رسول الله صلى الله عليه وآله على الإكثار من الاستغفار في مختلف الأوقات والحالات والمناسبات، حتى ورد عن رسول الله أنه كان يكثر من الاستغفار، يعني كانوا يحصون، قال أحصي في المجلس بعض الصحابة قال أحصي له 100 مرة استغفار. مع أن رسول الله معصوم وكل تصرفاته لا ينطق عن الهوى، ومع ذلك يكثر استغفار من استغفار الله تعالى. يقول استغفار مهم جدا مع التوجه إلى الله بالندم تجاه التقصير والمعاصي والزلل، والتوجه الجاد لطاعة الله والاستقامة على نهج الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر أن التمجيد والحمد من الذكر، وقال من الأذكار المهمة أيضا التمجيد لله والثناء على الله، في القرآن الكثير من ذلك وفي المأثور الكثير من ذلك، وذكرنا أمثلة على ذلك من أدعية الإمام زين العابدين، فأدعية كثيرة جدا وكلها مستقات من المعاني القرآنية المهمة، وهكذا في أدعية رسول الله صلى الله عليه وآله، وهكذا في طبعا حتى يمكن الشخص بهذا الباب إذا كان عارفا حتى أن يثني على الله، يا خالق السماوات والأرض، يا رب كل شيء إلى آخره، فلا حرج في التمجيد الله بالصيغ المختلفة، لأن غرض التمجيد هو تذكير الإنسان لنفسه بمعرفة الله ولو بذكر التفاصيل المختلفة، يا خالق المجرات، يا خالق النجوم، يا خالق إلى آخره، هو يرجع كل شيء لله سبحانه وتعالى. وبالتالي هذه لأن هذا ليس ذكرا مأثورا، هذا كأنه خطاب لله سبحانه وتعالى، أو كأنه تعريف للنفس بقدرة الله تعالى. ولهذا ربما شخص فيزيائي أو شخص فلكي أو شخص طبيب إلى آخره، فيعبر عن معارفه بالله من خلال ذلك التخصص الذي هو فيه. وطبعا هذا قلنا لا حرج فيه، لأن الغرض هو تثبيت تلك المعارف وإزالة الغفلة، بحيث الشخص الفلكي مثلا عندما يرى المجرات أو يرى النجوم لا يراها كواكب هكذا أو كون هكذا لوحده، مثل ما للأسف عن العلوم، هذه العلوم تدرس بصحبة الغفلة عن الله، وكأنها الكون هكذا قائم بذاته. عندما يكون هناك تمجيد وتربط هذه المعاني بذكر الله تصبح لها رؤية أخرى، حتى قال بعض مثلا الشمس عندما نراها بالرؤية الفلكية هي عبارة عن كوكب، عفوا عبر نجم من النجوم، يلتهب حرارة شديدة جدا، وهناك تفاعلات نووية كبيرة فيه إلى آخره. لكن عندما ننظر إليه بذكر الله نراه وكأن الله تعالى أتاح لنا كسراج مصباح يفيدنا، يعطينا الكثير من الفوائد. طبعا عندما الله تعالى ذكر المصباح جزء من فوائده، وفوائده تسخير الشمس في كل المحال، طاقة، أشياء كثيرة جدا للأرض ارتباط بها. وبالتالي هذه الأمور يعني حتى يكون هناك، طبعا هناك علاقة بين الذكر والفكر. هكذا تحدث السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي عن ثمار الذكر، يعني كما ذكر يعني فوائد طبعا المحال التي يذكر الله تعالى فيها وكثرة الذكر، كذلك تحدث عن ثمار الذكر. وأول ثمار الذكر التي ذكرها الأجر العظيم الذي يناله الذاكر. وطبعا المؤمن دائما يسعى إلى الأجر، لا يقول أن الأجر أنا مستغني عن الأجر، يعني الذي يقول ذلك يكذب على نفسه. حتى أولئك الصوفية الذين يقولون مثلا بأننا لا نريد الأجور، هؤلاء يكذبون على أنفسهم. نحن نعم نعبد الله لذات الله ولله، ولكن في نفس الوقت لا نستغني عن فضل الله تعالى، بدليل أن هؤلاء أنفسهم في الدنيا يتهافتون على الدنيا والمال وغيره. الشخص عندما يقال له نعطيك أجر فيفرح لذلك، الفطرة هذا موجود في الفطرة. لذلك الذكر يعني موجود، يعني المؤمن والله تعالى عندما ذكر هذا الأمر نحن لا نستهين بفضل الله بوعد الله، لا نقول يا ربي هذا الأجر نحن لا يهمنا، لا نقول يا ربي لك الحمد لك الفضل العظيم، أنت تستحق العبادة من دون أن هذا الأجر، ولكن مع ذلك لا غنى لنا عن فضلك، لا غنى لنا عن كرمك، فنحن نعبدك لك، ولكن في نفس الوقت نفرح بنعمة الأجر التي تهبها لنا. وهنا الشخص يمزج بين الإخلاص والتجرد لله سبحانه وتعالى، والله تعالى حقيق بأن يعبد حتى لو لم يعطي أجرا، وكذلك في نفس الوقت نطمع في فضل الله ولا نهون، لا نحتقر ما وعد الله تعالى به من الأجور ولا نستهين به. إذن هنا الإخلاص وهنا الأدب مع الله. الإخلاص فهو أن نعبده له ولذاته واستحقاقه للعبادة، وفي نفس الوقت لا نحتقر ما وعدنا به من أجور، بل نحن نطبع في فضل الله ونعظم الله ونشكره ونثني عليه على هذا الفضل. وسنتناول هذا إن شاء الله في الحلقة القادمة، والحمد لله رب العالمين.
5: بالتعاون مع إذاعة سام اف ام قدمنا لكم حلقة جديدة من مسيرة وقيم.
3: مسيرة وقيم سلسلة إذاعية يعدها للإذاعة ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
5: مسيرة وقيم، تتابعون حلقاته عبر إذاعتنا يوميا في الموعد نفسه. كما يمكنكم الحصول على هذه الحلقات من خلال الموقع الإلكتروني لإذاعة سام اف ام وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
4: سام اف ام،
0: كادر ومعرفة،
4: خطة ومنهج،
0: علوم ومعارف،
4: قضايا وتواصل،
0: جماهيرية تامة
4: ومنوعة بامتياز.
0: سام اف ام،
4: إذاعتك أنت.
0: سام اف ام تقدم
4: ذاكرة العدوان والانتصار. الرابع والعشرين من سبتمبر أيلول، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025. ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2016، سقط أكثر من 18 شهيد وجريح جلهم من النساء والأطفال ضحايا 3 غارات لطيران العدوان على منطقة جبلة بمحافظة إب.
6: غارات العدوان الغاشم اليوم فاجأتنا بضرب وقصف منازل أبرياء، مواطنين، نساء وأطفال، مما أدى إلى استشهاد 10 شهداء و9 مصابين بينهم نساء وأطفال، الجثث متفحمة وما زال البقية تحت الأنقاض.
7: عمارة يسكنوها أطفال ونساء أبرياء، حقيقة نعجز عن الكلام ونعجز بأي صفات نصف هذا العدوان المتغطرس الذي يقتل أطفالنا ونسائنا وشيوخنا في منازلهم.
6: سنعيد الصاع بصاعين، ودماء الأبرياء هذه الذي راح ضحيتها من أولاد عمنا 8، نقول سنزيد القوافل والمزيد من دمائنا لهذا العدوان المغطرس الذي ليس له أي هدف، فنحن لهم بالمرصاد.
8: مهما قصفوا ومهما دمروا ومهما قتلوا من أطفال ومن أبرياء ومن نساء ومن منشآت حكومية، لن نركع مهما حين مهما حين، والنصر لليمن والموت لأرسلوا، وعندخل لا داخل الرياض.
9: سنرفض البنك المركزي من كل ما نعطينا من قوة ونرفض الجبهات.
4: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2018 استشهد الطفل بغارة لطيران العدوان على منطقة غافرة التابعة لمديرية الظاهر، وسقط شهيدان بغارة على سيارة نقل مواطنين في الطريق الرابط بين زبيد والجراح في الحديدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 شن طيران العدوان 30 غارة على مناطق متفرقة من مديريات كتاف ورازح وشدة، وخلفت أضرارا في الممتلكات العامة والخاصة، كما استهدف بأربع غارات مديرية نهم، واستهدف بغارتين مديرية حرم.
10: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي كل يوم، كل السنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
4: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 شن طيران العدوان غارة على جمارك حرف في حجة، وشن 7 غارات على قرية اللكمة بمديرية همدان في صنعاء، واستهدف العدوان ب6 غارات مديرية رحبة وغارتان على مديرية ماهلية، وشن 3 غارات أخرى على مديريتي مجزر وصرواح في مارب، واستهدف بغارتين مديرية خب والشعف في محافظة الجوف، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 ارتكبت قوى العدوان 63 خرقا في الحديدة، من بينها محاولة تسلل في حيس وتحليق طائرات تجسسية، و7 خروقات بقصف مدفعي، و47 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 شن جيش العدو السعودي قصفا مدفعيا مكثفا على مناطق متفرقة من مديرية شداء الحدودية بمحافظة صعدة، كما خلف أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2016 أطلقت القوة الصاروخية صاروخ زلزال 3 على معسكر الجربة بظهران الجنوب في عسير، ودمر المجاهدون مدرعة تابعة للمنافقين شرق مديرية الغيل في الجوف، وقتل كل من عليها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 أحرق المجاهدون طقما للمنافقين بقذيفة ب10 في الصفراء بمديرية عسيلان في شبوة، وتم استهداف تجمعات العدو في منطقة الضباب بتعز بصاروخ زلزال 1 وعدة قذائف، كما تم إعطاب آلية واستهداف تجمعات المنافقين جنوب ذوباب، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 تمكن المجاهدون من إفشال زحفين للعدو باتجاه منطقة حام بالمتون في الجوف، وقتل وأصيب عدد كبير من المنافقين في صد محاولة الزحف الفاشلة، وقتل العقيد المنافق عبد السلام الصبيحي قائد كتيبة المدفعية في معسكر العند برصاص المجاهدين في جبهة كرش بلح. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 تمكن الأبطال المجاهدين من تطهير جبل الكنة الاستراتيجي المحاذي لمنطقة سد باب أطراف مديرية المتون في الجوف، بعد مواجهات عنيفة مع المنافقين خلفت عدد كبير من القتلى والجرحى بينهم قيادي وتدمير آلية لهم، كما قتل وجرح العشرات من المنافقين بينهم قيادات ميدانية في كرش بمحافظة لحج في مواجهات مع الجيش واللجان الشعبية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 نفذ المجاهدون هجوما على مواقع المرتزقة في دمت بالضالع وقتل وجرح عدد من المرتزقة، كما نفذ الأبطال هجوما مباغتا على مواقع العدو في التبة الرملية بصحراء عسيلان ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 قتل 3 مرتزقة قنصا على أيدي الجيش واللجان الشعبية في معسكر خالد بموزع، وقتل وأصيب عدد منهم أثناء التصدي لمحاولة زحفهم غرب الشبكة بالوازعية، واستهدف المجاهدين بقصف مدفعي تجمعات الغزاة والمرتزقة شمال معسكر خالد وجبل ريشان بمديرية موزع وأصابوهم بشكل مباشر. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 نفذ المجاهدون عملية هجومية على مواقع العدو في البياض بعياش ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، وقتل وجرح عدد من المرتزقة أيضا بعملية هجومية أخرى على مواقعهم في جبهة ناطع بالبيضاء، وتم السيطرة على عدد من المواقع في العملية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 قتل وأصيب 5 مرتزقة بانفجار في جبهة الصلو بتعز، وقصفت المدفعية تجمعات الأعداء في عيريم بالقبيطة بلحد، كما استهدفت تجمعات أخرى في الصحي بكرش بالمحافظة نفسها، واستهدف قصف مدفعي موقع يبار بجبهة نقيل الخشبة في محافظة الضالع. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 نفذ المجاهدون عملية هجومية على مواقع الغزاة والمرتزقة شرق الدريهم بالساحل، وقتل وأصيب أعداد من الغزاة والمرتزقة، وتم إعطاب آلية عسكرية لهم خلال العملية الهجومية، كما دكت المدفعيات مواقع الغزاة والمرتزقة غرب وجنوب الدريهم في الساحل الغربي. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 قتلت وحدة القناصة 12 مرتزقا بعمليات قنص جنوب حيران وشمال حرض، وأعطب المجاهدون آلية عسكرية للخونة غرب حرض، وقتل وأصيب من كان على متنها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ المجاهدون عملية إغارة على مواقع المنافقين في قانية، وسقط على إثرها عدد من القتلى والجرحى، كما لقي عدد من الخونة مقتلهم بانفجار عبوة ناسفة أثناء محاولتهم التسلل على مواقع المجاهدين في الشقب بمديرية صبر الموادم في تعز.
11: هذا صاروخ صرخة سيد المطلق على جماعات المتزقة في بلاد كريش. الله الرحمن الرحيم وما رمى الزرمجات من الله رمى.
12: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة عليهم.
10: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
4: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 نفذ سلاح الجو المسير عملية عسكرية بطائرتين مسيرتين على هدفين للعدو الصهيوني في منطقة أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة، وحققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله، وفشلت المنظومات الاعتراضية في التصدي لها. وذكرت وسائل إعلام العدو عن إصابة نحو 50 مستوطن في الاستهداف اليمني النوعي الذي طال أم الرشراش، وأكدت القوات المسلحة أن اليمن العزيز لن يتوقف في عملياته الإسنادية حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة.
13: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء، وردا على جرائم الإبادة الجماعية والتصعيد الخطير الذي يقوم به العدو الإسرائيلي بحق إخواننا في قطاع غزة، وفي إطار الرد على العدوان الإسرائيلي على بلدنا، نفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية، وذلك بطائرتين مسيرتين استهدفتا هدفين للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبية فلسطين المحتلة، وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله، وفشلت المنظومات الاعتراضية في التصدي لها. وتعد هذه العملية هي الثانية خلال 24 ساعة الماضية، حيث نفذ سلاح الجو المسير عملية عسكرية في وقت سابق أمس الثلاثاء، وذلك بعدد من الطائرات المسيرة استهدفت أهدافاً عدة للعدو الإسرائيلي في منطقتي أم الرشراش وبئر السبع جنوبية فلسطين المحتلة. تحيي القوات المسلحة اليمنية جميع الصامدين المجاهدين المرابطين في قطاع غزة، وهم يدافعون عن كل الأمة بتضحيات لا مثيل لها وبطولات قل نظيرها، مستمرون من اليمن العزيز معكم وإلى جانبكم بكل قدراتنا وإمكانياتنا، ولن نتوقف عن ذلك حتى وقف العدوان عليكم ورفع الحصار عنكم، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرى الأمة. صنعاء 2 ربيع الآخر 1447 للهجرة، الموافق 24 سبتمبر 2025، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
4: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

99.1 إذاعة سام أف أم تقدم

0: الحادي والعشرين من سبتمبر، نهاية الفوضى.
1: على المستوى الأمني كان هناك تصاعد لوتيرة الاغتيالات حتى في العاصمة بشكل كبير، وللتفجيرات، وانتشار متزايد مقصود ومدروس ومدعوم للقاعدة في كثير من المحافظات اليمنية.
0: 21 سبتمبر، نهاية الفوضى، فيلم وثائقي يحكي عن الوضع الأمني ما قبل ثورة 21 من سبتمبر وما قدمته الثورة من إنجازات في هذا الجانب.
1: يمكن أن تقولوا عن هذا الواقع الذي هو مليء بالاختلالات الأمنية التي طالت المواطنة والجندية والضابطة والجامعية وكل فئات هذا الشعب، قتلوا، ذبحوا، سفكت دماؤهم في المدن والأرياف والطرقات. لا يمكن أن تصنعوا قناعة مختلفة لدى هذا الشعب أنه بفضل هذه الحكومة أن تتنعم بالأمن والاستقرار. كلا.
0: يتحدث في هذا الفيلم العميد منصور اللكومي، مدير دائرة التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية، العميد عبد الخالق العجري، ناطق وزارة الداخلية.
2: تشن منظومة العصابات الدموية في اليمن حربا قذرة فتكت بأرواح المئات من قيادات ومنتسبي المؤسستين العسكرية والأمنية.
3: أقل من 50 ساعة قتل 4 ضباط رغم أنها أتت متتالية وفي قلب العاصمة صنعاء.
4: حرب المفخخات يدخل المشهد الميداني بوتيرة عالية لتضاف مع ذلك معضلة أمنية أخرى.
5: وفي أبرز مستجدات الشأن الأمني اغتال مسلحون مجهولون ضابطا رفيعا في الأمن السياسي أمام منزله بالعاصمة صنعاء.
6: فقد شهدت مختلف المدن اليمنية تفجيرات إرهابية بسيارات مفخخة نالت منها العاصمة صنعاء نصيب الأسد.
5: وأفادت مصادر أمنية بأن مسلحين مجهولين يستقلون سيارة هايروكس لا تحمل لوحة معدنية أطلقوا الرصاص.
7: والله احنا هنا جازم في هذا الشارع أطلق رصاص.
0: هكذا عجت الأصوات وتزاحمت أخبار الفوضى في كل قناة وعلى كل لسان في زمن الوصاية الأجنبية الجاثمة على صدر اليمن، أي ما قبل ثورة 21 من سبتمبر.
8: اغتال مسلحان واعتقد انتماءهما لتنظيم القاعدة ضابطا أمام مطار صنعاء.
2: إدارة عريضة تدوي في الأرجاء وعيد عمليات الاغتيالات التي لا
9: جريمة أخرى تضاف إلى رصيد حكومة الوفاق جراء الانفلات الأمني الذي تعيشه البلاد. بطلوها كالعادة دراجة نارية لاذا من كان على متنها بالجراح.
10: قتل غامض في الأمن السياسي وأصيب آخر بجراح لا
11: الوسيلة بقى. نفسها والمجرم ذاته لا يزال يصول ويجول ويترصد حياة العسكريين من جنود وضباط.
12: انفجار وسط العاصمة صنعاء نفذه انتحاري بحزام الناس.
4: حرب المفخخات يدخل المشهد الميداني بوتيرة عالية لتضاف مع ذلك معضلة أمنية أخرى.
0: لم تبدأ قصة الفوضى الأمنية التي تفشت وانتشرت في عهد دولة الإخوان وبقية نظام صالح بعد ثورة الشباب 2011، ولم يكن ذلك المسلسل الدامي من الاغتيالات والتفجيرات والاستقواء بالخارج وليد لحظته في تلك الأعوام المريرة، إنما كان ذلك نتاجاً لسنوات من السعي الحثيث من قبل نظام صالح المرتهن للخارج مع بقية فروع السلطة التي حكمت اليمن بقانون الغاب كالمجرم علي محسن وعصابة بيت الأحمر ومنظومة الفساد العفاشية. فهؤلاء كانوا منذ نشأة الدولة اليمنية جنودا تتبع الأجنبي وتلبس قناع الوطنية لتنفيذ مشاريع الاستحواذ على اليمن بكل ما فيه.
1: البعض منها كان قد انخرط تماما ضمن هذا المشروع. بعض القوى السياسية كانت قد أصبحت أداة من تلك الأدوات التي يمرر بها هذا المشروع الخطير جدا على شعبنا وبلدنا. وخططوا لذلك وعملوا أشياء كثيرة على المستوى الأمني، على المستوى العسكري، على المستوى السياسي، التفاصيل كثيرة.
0: ومن أجل ذلك نفذوا الكثير من المخططات التي مزقت نسيج المجتمع اليمني، وأنشأوا الكثير من الولاءات الشخصية التي قسمت الشعب اليمني وأرهقته في الحروب الداخلية والنزاعات القبلية. وليس هذا كل شيء، بل لا يخفى على أحد الظهور المبكر لأخطر أنظمة الإرهاب التي اشتهرت في العالم عموما وفي اليمن خصوصا، والمعروف عنها أنها تتبع الأمريكي وإن تغنى بغير ذلك. إلا

0: يحارب فيه كل أصوات الحرية في اليمن، ويقضي فيه على كل من له عقل يريد أن يدفع باليمن إلى بر الأمان من المستنقع الذي كانت تغرق فيه.
1: أولاً إحنا عارفين الوضع يعني في قبل ثورة 21 من سبتمبر كان به يعني نظام عميل، وهذا النظام العميل كان مرتهن بوصاية خارجية، وكان المتحكم في الوضع اليمني والذي بيدير اليمن حقيقة هي الأمريكيين ولا البريطانيين والسعوديين، حتى أنه في يوم من الأيام قال صادق الأحمر قال أنه هو القدوم شيخ مشايخ اليمن، يعني معنى أنه كان بيديروا اليمن هم النظام العميل ولا الأوصياء أسيادهم الأمريكيين والبريطانيين والسفراء الدول العشر. هؤلاء هم كانوا سبب الاختلالات الأمنية، أصلا هم سبب الاختلالات الأمنية في الداخل، ومعروف لدى الجميع، يعني معروف لدى الجميع أنه دائما دائما إذا أرادوا بلاد، إذا أرادوا مثلا دولة من الدول الإسلامية ولا من الدول العربية، يعني بيجوا تحت عناوين تحت ذرايع، ما بيجوا كذية بدون عنوان بدون ذريعة. من مرة كان معاهم ما يسمى بمكافحة الإرهاب، كان معاهم ما يسمى مسميات عديدة، داعش، القاعدة، النصرة، إلى آخره، كل المسميات يعني. فالاختلالات التي كانت موجودة والانفلات الأمني الذي هو كان موجود هو كان منظم يعني ومخطط له ومرتب له من قبل العملاء ومن قبل الأعداء في الخارج، يعني يعني دول الأمريكيين أيضا والبريطانيين. إن دول جاءوا مثلا أمريكيين تدخلوا حتى فيما قبل الثورة 21، تدخلوا حتى في الهيكلة، هيكلة وزارة الداخلية نفسها، تدخلوا حتى في الهيكلة، وكانت هذا الهيكلة وفق الرؤية الأمريكية من أجل تفتيت وزارة الداخلية ومن أجل إضعاف وزارة الداخلية وإيصال وزارة الداخلية إلى يعني حالة سيئة جدا. أيضا حاولوا إضعاف الجانب الأمني بشكل كبير جدا، يعني إضعاف الجانب هم كانوا هم المستفيدين وهم الذي خلف الانفلات الأمنية الذي كانوا موجود، من أجل أنهم يقدموا نفسهم، دائما هم يريدوا يقدموا نفسهم أنهم الحل أصلا. كيف أن الأمريكي بيتدخل ولا البريطاني كيف يتدخل ولا الدول العشر كيف يتدخل السعودي إلى آخر، هو بيتدخل بيقدم المشهد الداخلي على أنه بهناك انفلات أمني واختلالات وكذا كذا، على أساس يقدم نفسه على أنه الحل. كل هذا كان عبر إيش؟ عبر العملاءهم بالداخل.
0: في الجهة المقابلة كانت مسرحية الوطنية تمشي بوقاحة أكثر من قبل التيار الذي كان يتظاهر بالعداء لعلي عبد الله صالح ويعمل كثيرا لاستقطاب كل من يكره النظام آنذاك، إنه الجنرال الخائن علي محسن الأحمر الذي لا يجهل فعله أحد، فهو وإن لم يعترف بذلك بلسانه إلا أنه كان يرعى الإرهاب طوال مسيرته العسكرية، بل وسخر كل مقدرات الدولة اليمنية العسكرية لبناء جيش إرهابي كامل بعقيدة إخوانية وهابية تحت مسمى الحزبية، تكونت الفرقة الأولى مدرع التي تخرج منها الكثير من قيادات الإرهاب المشهورة حاليا، كما جاء في اعترافات إحدى الخلايا المضبوطة التي اتضح أنها تابعة للعدوان.
2: أشوف حقنا الفرقة أوالي من هذاك اللي دبشيك خشب، ادلهم مسدسات أبو نجمة وصلوا هولاك، ادلهم الأوالي وادلهم مسدسات أبو نجمة، ولا أبصر له فك كرتون أبيض ويوزع محافظ فيها شعار القاعدة الله محمد رسول ودائرة.
0: ولا يزال حتى اللحظة يزخر هذا المنتج الإرهابي بالكثير من العناصر التي أنتجها الجنرال الخائن الأحمر، وأما عصابة أولاد الأحمر فهي التي كانت تعمل على تفكيك النظام القبلي اليمني وتضمن بقاءه في كنفها تابعا مطيعا وصامتا عن كل ما يدور حوله.
1: وجود مثلا وجود الأمريكيين في الداخل وعبر النظام العميل، الله سبحانه وتعالى بيقول إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها خلاص. هذا هو، أينما وجد الأمريكيين وأينما وجد العدو وجدت الاختلالات ووجدت الفوضى. أول ما خرج الأمريكيين بعد ثورة 21، بعد ما خرج الأمريكيين وبعد ما خرج أيضا العملاء حقونهم وأذنابهم بعد ما خرجوا، الجريمة تلاشت، يعني الجريمة

0: اختفت بعد اختفاء ثورة 21، هذه الثورة التي أعطتنا الحرية والاستقلال. من أهم ما عملت لنا ترى أنها اقتلعت الوصايا واقتلعت العملاء من الجذور، خلصنا منهم تماما. بعد ما تخلصنا من الوصايا ومن العملاء يعني خلاص انتهت الانفلات الأمني وانتهت الاختلالات. هذا إضافة إلى الوعي، هناك يعني دفعة كبيرة، وأيضا ارتقى الشعب اليمني في الجانب الوعي بشكل كبير جدا، يعني وجود قيادة حكيمة، وجود مشروع قرآني منهجية، والشعب واعي متمسك بهويتها الدينية بالقيم بالمبادئ بالأخلاق إلى آخره.
1: ثلاثي الفوضى عفاش وعلي محسن وأولاد الأحمر، وإن تغيرت أشكال مهماتهم إلا أنها تتوحد في النتائج التي أخرجوها بمسميات مختلفة، وهم كانوا الرعاة الرسميين لكل جريمة تحدث في أي محافظة، فمن إغراق الجيش في الحروب الداخلية ضد مختلف الفئات اليمنية إلى تمكين القاعدة والعصابات الإرهابية في كل المناطق، لتصبح اليمن بعد ذلك إقطاعات شخصية لمن استقوى وسيطر. وبلا شك كانت تتمدد القاعدة من منطقة إلى أخرى، ومع كل تمدد لها تمتد جغرافيا الفوضى والإرهاب والاقتتال، حتى وصل الحال إلى ذروة الإجرام، وصار حتى ضباط الأمن يخشون من الخروج بملبس عسكري خشية الاغتيال المحتوم الذي كان ينتظر كل رجال الأمن في كل الشوارع. فقد باتت صنعاء وبقية المحافظات حينها غابة يختبئ منها أهلها وحماتها، ويسرح فيها عناصر التكفير والتفجير.
0: كان به يعني انفلات أمني كبير جدا جدا، إلى حد أنه العرضي يتم استهدافه. المفروض أنه المكان الذي يكون أكثر أمانا، أي نفل العرضي يكون أكثر أمانا. أيضا السجن المركز الإصلاحية في أنا في أمانة العاصمة الإصلاحية، يعني تستهدف بعملية تخريبية، والنجدة على بعد كيلو. رجل الأمن أو الجيش لا يستطيع أن يمشي إلى مقر عمله بالبدلة الأمنية العسكرية، قبل كان بيشلها في كيس على أساس أنه يحافظ على حياته. اغتيالات كبيرة جدا، يعني أكثر من 200 شخصية، ضابط سواء من الأمن من الجيش، أيضا من أكاديميين سياسيين، كانت اغتيالات شبه يومية.
2: الأمن سابقا كان لا شيء، بل كان ورقة يضغط بها على المواطن ويضغط بها من الخارج على الدولة.
1: واستمر هذا المسلسل بالتكاثر بتواطؤ من السلطات العميلة المتعاقبة وبأعذار واهية لتخدير الناس، حتى جاء صوت الثورة يستفيق الناس من سبات الخوف والإرهاب ويدعوهم إلى قيمهم اليمنية الأصلية.
3: إننا نعلن بعضا من الخطوات الأولية في تصعيد ثوري شعبي غير مسبوق بإذن الله سبحانه وتعالى. أولا أتوجه إلى شعبنا اليمني العظيم أن يخرج يوم غد الاثنين خروجا عظيما وكبيرا ومشهودا. ثانيا ستتوجه الحشود الشعبية الثائرة من المحافظات باتجاه صنعاء.
4: احنا جينا الآن لنحدد مصير شعبنا ومصير أجيالنا.
5: حملة في حملة لما ينتهي الظلمة والفساد في صنعاء واليمن.
1: وبسرعة لا غرابة منها في شعب اليمن تداعت القبائل وكل فئات الشعب فزعة وثورة ونجدة طارئة. لو لم تحصل في ذلك الوقت لما تأتت لها فرصة أخرى ربما.

0: العدو اصطدم بعد الحراك الثوري وعدم استطاعه العدو احتواء الثوره، لان الثوره مثل ما احتوى بقيه الثورات ما يسمى بثورات الربيع العربي، عمد الى الحرب، لانه هذه الثوره نجحت بكل المقاييس. الوصايا انتهت، ما عاد احنا مثلا تحت وصايا الدول العشر، وايضا لم نعد حديقه خلفيه للسعوديه كما كان، يعني خلاص انتهت الوصايا، حريه استقلال. اذا
1: لو ما نجحت عدوان، لو ما نجحت الثوره هذيك الايام،
0: والله ان كان احنا تحت يعني ان احنا الان ان سكاكين داعش قد طالتنا كلنا، وان قد دخلنا في فوضى عارمه كبيره جدا. والصدق يعني الذي يقال وجود القياده وجزا الله الشهيد القائد عنا كشعب يمني كل خير، الشهيد القائد والسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي وهذه المنهجيه القرانيه وهذا الشعب الاصيل الذي جذوره ممتده في اعماق التاريخ ابناء الانصار، وهويه هذا الشعب الدينيه وقيمه، كل هذا كانت من عوامل الصمود وعوامل النجاح.
2: الأمن بما كان فيه من فوضى وكان فيه من اختلالات كبيرة جدا، طبعا كان يحتاج لثورة، وكانت ثورة 21 سبتمبر هي النواة التي بفضل الله سبحانه وتعالى كان لها هذا الحظ الكبير من الإنجازات الأمنية والتقدم الأمني ونشر الأمن في كامل أرجاء اليمن. إلا ما حصل في تلك المناطق التي احتلها العدوان، وهم اليوم يرون المآسي والتفجيرات والسجون والتعسفات حتى اغتصاب الرجال والنساء مع الأسف. اليوم ثورة 21 سبتمبر آتت أكلها وآتت ثمارها، ونراها بفضل الله وبقوة وحس الرجال الأمن وأيضا المشاركة الأمنية المجتمعية وكذلك الجبهة الإعلامية الأمنية، الكل والعلماء والخطباء عندما تتضافر الجهود يحصل بفضل الله هذا الأمن الذي لا بد على الجميع من مواصلة أهداف وسياسات الثورة ليستمر هذا الأمن الذي نحن فيه، بل وليتطور إن شاء الله.
3: نستطيع القول إنها كانت ثورة أمنية بالدرجة الأولى، أو بالأصح كانت هذه الثورة ضرورة أمنية قبل كل الضروريات، على الأقل لتحفظ حياة من تبقى من أهل البلد من الخطر الذي كان يستهدفهم بلا استثناء وبلا أي تفريق، صغارا وكبارا وضباطا ومواطنين وحتى مصلين. حتى بلغت أعداد التفجيرات في العاصمة في اليوم الواحد ما لم تصل إليه أمثالها في بلد آخر، بل وفي وضح النهار.
4: 137 شهيدا وأكثر من 300 جريح، حصيلة مفجعة للتفجيرات الإرهابية.
5: الفرع اليمني لتنظيم الدولة الإسلامية المتطرف أعلن مسؤوليته عن التفجير الذي استهدف جامع المؤيد.
6: وبحسب شهود عيان فإن انتحاريا فجر حزامه الناسف بعد تفجير عبوة ناسفة زرعت في المسجد عند المدخل.
3: ولهذه الضرورة تحرك الشعب بكل فئاته يقتلع هذا الخطر من جذوره الحقيقية التي كانت تسمى حينها بالدولة، وهي حكومة الدنبوع، وهي التي عملت رسميا مقابل كل ذلك على سلب رجال الأمن هيبتهم وتفريغهم من محتوى مهمتهم الأساسية في حماية الشعب، وسخرتهم في مواجهة إخوانهم المواطنين لحماية أعضائها ومن يتبعوهم.
0: هو أصلاً هم كانوا متقاسمين، يعني كان مقاسمة الجيش والأمن، كانوا لحماية شخصيات محددة ولحماية ثرواتهم وممتلكاتهم فقط، وهم كانوا لحماية هؤلاء هذا النظام العميل وللفتك بهذا الشعب الذي إذا صاح أو أن أو عرض هؤلاء العملاء.
3: حتى رجال الأمن أنفسهم فقد طالتهم يد الإرهاب كثيراً، ليس بالاغتيالات فقط بل بالاستهداف المباشر في أي تجمعات أمنية عبر التفجيرات وزراعة المفخخات، حتى صارت عناصر الإرهاب تتجمع بشجاعة أكثر من رجال الأمن.
5: في حين عجزت عن فرض الإملاءات واستعادة دورها المتغطرس على اليمني واليمنيين، مملكة داعش الكبرى تكشر عن أنياب لم تنهش إلا في أجساد الأبرياء، مسخرة لذلك كل إمكاناتها وأدواتها الإجرامية من القاعدة وأخواتها.
7: هذه هي الحافلة التي استهدفت في دار سلم بصنعاء إثر انفجار عبوة ناسفة. الحافلة كانت تقل جنودا يمنيين في الطريق إلى العمل، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى بينهم.
8: أكدت مصادر أمنية أن انفجارات انطوت في الجهة الغربية من السجن المركزي بصنعاء تبعه تبادل كثيف لإطلاق النار بمختلف أنواع الأسلحة.
3: ولهذا كان أغلب الضباط والجنود الأحرار هم ضمن الثوار في الساحات، وكانوا من أكثر الناس حرصا على دعم الثورة ومواصلتها حتى الانتصار.
0: والأهم في الموضوع القيادة بسر إلى أين يعني ذهبت، لكن وجود القيادة هو الذي صوب البوصلة الاتجاه الصحيح. لذلك اندفع الكل، يعني الشعب، شعب وأمن وجيش، الكل يعني اندفع يقف يعني في صف الثورة والثورة.
3: الحادي والعشرين من سبتمبر يوم انتصار الثورة، كان عيد الأعياد وبداية الأمجاد. انتصر الشعب وانتصرت ثورته آنذاك، وكان أكثر ما يعطي هذه الثورة نجاحها هو مشاركة كل المجتمع فيها وتحول الجميع آنذاك إلى رجال أمن، وتشكلت منها لجان شعبية في كل حارة وحي ومنطقة، الكل يتحمل المسؤولية ويعتبر نفسه المعني بحماية مجتمعه ومحاربة الإرهاب، وهذا ما ساهم في نجاح الثورة. فكل الثوار كانوا إذا وصلوا أي منطقة تحول أهلها إلى لجان شعبية أمنية، حتى لم يجد الإرهاب موطئ قدم آمن له، فهرب وفر مع الخونة والعملاء الذين فروا إلى الرياض وعواصم الخليج بعد ذلك، واستعانوا بتحالف العدوان لمحاربة الثورة والشعب المنتصر فيها.
0: خلاص يعني إذا كان الأمريكي قد عزل وخرج من اليمن، وإذا كان العملاء انتهى دورهم تماما بهذه الثورة، هذا الذي جعلهم وصلوا إلى جدار مسدود مع الشعب اليمني، لم يستطيعوا أن يتحكموا بهذا الشعب، انتهت عهد الوصايا، انتهى عهد العملاء، إذن ما بقي معهم إلا الحرب.
3: بدأ العدوان وجاء الإرهاب الذي تخلصت منه الثورة، وقد أصبح دولاً وجيوشاً وتحالفات بدلاً من العناصر والخلايا، لكن ذلك لم يفلح أيضاً، فقد فاق الشعب حينها وتوحد حول ثورته وقيادتها الحكيمة، متسلحاً بمنهج قرآني حصن الناس وأنار طريقهم نحو الحرية والكرامة.
9: لن نقبل كشعب يمني أن نقتل وأن يعمل الآخرون على إماتتنا جوعا وحصارا، وأن نجلس في بيوتنا مكتوف الأيدي خانعين وأذلاء، هذا غير وارد في اليمن، هذا غير وارد.
3: واستمرت الثورة رغم العدوان، وبعد أن تغير شكل الإرهاب من تفجير المساجد والتجمعات والأسواق بالمفخخات إلى قصفها بالطيران من الجو، وبعد أن تغير أسلوب الاغتيالات والفوضى الأمنية إلى تحشيد الجيوش وفتح جبهات على كل أطراف اليمن لمحاولة احتلالها، كان لابد من تغير أشكال الثورة والمواجهة. لكن هذه المرة كانت قيادة الثورة والشعب العظيم، ورغم قلة الإمكانات وضعف الحيلة، إلا أنها كانت تتوجه في تصعيد الثورة متقدمة على الأعداء المتحالفين بخطوات كثيرة.
9: هذه الجبهة الداخلية التي تعنى بالوضع الداخلي يكون لها 5 اتجاهات. الاتجاه الأول أمني ويعنى بمواجهة كل المجرمين وكل الاختلالات الأمنية وكل ما يمكن أن يسعى إليه الأعداء من إثارة جرائم أو فتن داخلية.
3: وتوزعت مهام الشعب بين الإنفاق وبين تأمين الداخل وبين النفير إلى الجبهات، ومع كل ذلك توجه آخر لإعادة بناء كل المنظومة الأمنية والاستمرار في ملاحقة كل خلايا الأعداء.
0: بعد العدوان لو جي مثلا واجع مثلا الجانب الأمني قبل العدوان، يعني قبل الثورة، نقول قبل الثورة من حيث إمكانياته وإلى آخره، والجريمة موجودة والانفلات الأمني موجود والكذا، خلاص بعد يعني بعد ثورة 21 وجاء العدوان، يعني عدوان وحصار، المقرات الأمنية استهدفت، الإمكانيات استهدفت، يعني وضعية صعبة في وضع حرب وما وحصر، ومع ذلك البناء قائم، البناء قائم. السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله أولى اهتمام كبير جدا بالجانب الأمني. قيادة الوزارة اللواء عبد الكريم أمير الدين الحوثي أيضا مهتم بالوزارة بشكل كبير جدا، بدأوا من الصفر يعني يبنوا حتى الجانب الهيكلة، المهام، اللوائح، الكذا كلها.
10: التالي تم توقيف 2 مدراء أمن مديريات، كما تم توقيف 4 نواب مدراء أمن مديريات و6 مدراء إدارات. وتؤكد قيادة وزارة الداخلية بأنها لن تتساهل أو تتهاون حيال أي شكوى يتقدم بها المواطن، كما أنها لن تقفل أي تجاوزات يرتكبها ضباط الشرطة أو الأفراد.
3: ومرت سنوات العدوان بمختلف محطاتها، ومضى الشعب في مختلف المجالات يقدم التضحيات بكل عزم وإباء، ويطور كل أساليب المواجهة، ويبني مؤسسات الدولة المنهارة من جديد على أسس صحيحة وبمبادئ ثورية سيادية محقة تربي النفوس وتنمي الواقع. وبدأ الواقع المؤسف سابقاً يشرق نصراً وإنجازات نوعية انبثقت من عمق الأزمة التي صنعها العدوان والحصار، وبدأت على عكس الماضي تماماً في حماية الشعب وتأمينه والقضاء على كل أساليب الفوضى.
11: أيضاً هناك 9709 من العناصر الإجرامية التابعة للعدوان تم بفضل الله سبحانه وتعالى القبض عليهم، كما تم ضبط وتفكيك 1981 عبوة وحزام ناسف. ضبط الجريمة هناك 105442 قضية جنائية تم ضبطها.
3: وتنامت هذه الإنجازات حتى صارت المؤسسة الأمنية اليمنية من المؤسسات الرائدة في مجالات البناء والحماية، وصار رجال الأمن مضرب مثال في النجاح والتفوق، وباتت الأجهزة الأمنية تناور أحدث أجهزة الأمن العالمية وتنافسها، حتى باتت تقضي على الجريمة قبل وقوعها في المناطق الحرة وتكشف الفاعل بعد ساعات من ارتكاب جريمته إذا ما تمكن من فعلها وهرب.
12: وأشارت إلى أن التحقيقات أثبتت ارتباط المدعو ضاوي الذي لقي مصرعه في هذه العملية النوعية باستخبارات العدو السعودي، التي كشفت التحقيقات أنها الجهة الرئيسية التي تقف خلف جريمة اغتيال الشهيدين إبراهيم بدر الدين الحوثي ورفيقه.
13: في وقت قياسي وزارة الداخلية وجهاز الأمن والمخابرات يصلون إلى قتلة الوزير الشهيد حسن زاهر، ذلك ما كان مرجوا مع إنجازات كبيرة سجلتها الداخلية والأمن والمخابرات خلال الأعوام الماضية.
3: وباتت الحقوق تعود إلى أصحابها بكل ضمان واطمئنان دون أي نقصان على غير العادة في ذلك.
14: بقي الإنجاز الأمني لمباحث العاصمة المتمثل بضبط أخطر عصابة سرية منظمة في اليمن ارتياحا مجتمعيا كبيرا.
15: قمنا اليوم بالزيارة للمضبوطات التي تم ضبطها مع العصابة الإجرامية، عصابة النهب والسرقة التي تم إلقاء القبض عليها من قبل وزارة الداخلية.
3: وصار رجال الأمن يتمكنون من القضاء على أي مجرم أو خلية واللحاق به إلى عمق المناطق التي يحتلها الأعداء وإلى عمق دولهم، وباتت أجهزة الأمن اليمنية بتشكيلاتها الثورية الجديدة تتحدى حتى أجهزة الاستخبارات العالمية وتفشل مخططاتها.
16: هذا وقد تمكن جهاز الأمن والمخابرات من كشف نشاط الجواسيس وإلقاء القبض على عدد منهم وتحويلهم إلى العدالة لينالوا جزاءهم الرادع.
3: وفي كل مكان صار رجال الأمن صخرة صماء يتحصن بها الشعب بكل ثقة، وهي تحميه بكل اقتدار. تحطمت على هذه الصخرة كل مشاريع الأعداء ومخططاتهم لزعزعة هذا الوضع الأمني الذي استطاع أن يفرض واقعا جديدا من الأمن والسكينة ذا عصيته في كل دولة وعلى كل لسان، أمام ما تعيشه المحافظات التي تمكن الأعداء من الوصول إليها وحكمها بالقوة في الجنوب المحتل، وما تعيشه تلك المناطق من ترد للأوضاع الأمنية يوما بعد آخر، وما يعانيه أبناؤها من قهر وإذلال من كل عصابات الأعداء وتشكيلاتهم المتعددة التي جعلت من عدن وأخواتها زرائب متعددة تحكمها وحوش تتبع الأعداء وتتقاسمها كلقمة مفتتة تبطش بأهلها وتعبث بكل ما فيها وتنهب ثرواتها وتسخرها فوق ذلك لمحاربة بقية المناطق اليمنية.
4: تفجيرات انتحارية في مدينة عدن ليس خبرا مفاجئا، فواقع الفوضى الأمنية يجعل من تكرار العمليات
5: الانتحارية. تعود المناوشات في المحافظات الجنوبية بين فصائل العدوان للواجهة من جديد في ظل الفوضى الأمنية التي تجتاحها وتطفو على السطح.
17: يا عيال عدن، ايش هذا الذي نحن فيه وانتوا تتفرقوا على هكذا؟ ايش سوى لكم التحالف؟ غير ميتكم قضى علينا؟ ايش سوى احنا ولا حاجة؟
18: منار ابراهيم، منى عبد الله، ماريا قاسم، ايات علي سعيد، ومياتة سعيد عبد الخوي واخريات تعاونتم مع الاماراتي لاختطافهم واغتصابهم.
19: كم من واحد انقتل وما حدش جاب حقه؟ كم من طفل اغتصب داخل عدن وما حدش جاب حقه؟ بناتنا ينخطفوا والان يقولوا لنا في ثنتين جثث ومش عارفين حق مين، وهم بغير أعضاء. إذا كانت هذا الموضوع حقيقة أقسم بالله كارثة. فين نحن عايشين؟
3: إنها صورة مصغرة عن المستقبل الذي كان يسعى إلى نشره أعداء اليمن، الذين جن جنونهم عندما ثار الشعب ليحفظ حقه ويمنع هذا الخراب، وشنوا عليه من أجل ذلك حربا شعواء لا زالت تتوالى سنواتها بمختلف التفاصيل المؤلمة جنوبا والمشرفة في كل جبهة من جبهات المواجهة، ولا زالت أوضاع إخوتنا هناك محل ألم يعصر القلوب وأمل يحفر في النفوس طريقا لا ينتهي من الصمود والإصرار حتى الانتصار. ولا بد للثورة أن تكمل مسراها وتأخذ مجراها ليعم هذا الأمن والسكينة كل أرجاء اليمن بلا تفريط بأي شبر منها.
20: حي الأمن الذي بذلوا هذا الجهود، كان انهار البلاد يعني ما يدرى يا أحد يبه الحصار ولا يبه الشرق ولا يبه، فنشكرهم يعني شكر عظيم صدق ما بذلوا من جهود.
21: باسمي وباسم المواطني الشعب اليمني نتقدم بالشكر والتقدير والعرفاء لرجال الأمن العيون الساهرة الذين يبذلون الجهود، وذلك هي مسؤولية أمام الله وأمام شعبهم ببذل جهودهم، ونشكرهم فيما قاموا به من إنجاز عظيم، إنجاز أمني.
22: هي نصر كبير ضد العدوان الذي يستهدف الجبهة الداخلية في ويستهدف أمن واستقرار هذا البلد وبالذات أمانة العاصمة، ليزعزع الأمن والاستقرار، ليخلخل الجبهة الداخلية. ولكن هؤلاء الرجال الذين نراهم دائما في المقدمة ويقدموا أرواحهم فداء لهذا الشعب وفداء لهذا البلد،
23: إن ما قام به رجال الأمن هو بتوفيق الله أولا سبحانه وتعالى، ثانيا بتعاون المجتمع، ودليل على وعي المجتمع اليمني الذي كان العون والسند لرجال الأمن.
1: ونثمن هذا الجهود العالة التي يقوم بها رجال الأمن، ونحمد الله سبحانه وتعالى وعلى ما يعني على مدار الفترة السابقة الذي كنا يعني عندما كان يسرق على أي إنسان أو شيء كان خلاص قد يحصل له يعني عامل الياس والقنوط من أن يعود إليه أي شيء، ولكن بفضل الله ورجال الأمن الشرفاء والناتج عن ثورة 21 من سبتمبر مباركة، فهذا إنجاز عظيم.
3: هذه أصوات الأحرار، وهذه إذاعة الثورة سام اف ام التي لم تتعود منها إلا هذه الثقافة منذ بزوغ فجرها الأول، وهي تنشأ من صميم الغضب الثوري في العام 2014، وهي تواكب الشعب صرخة بصرخة وتنقل الحق والحقيقة بلسان أهلها. وها نحن نلقاكم مستمعين الكرام على عهد الثورة تذكيرا بمسيرة العطاء والإباء، وتنويرا بمشروع الهدي القرآني الذي أوصلنا إلى هذه المراحل. ها هي إذاعة سام اف ام، أول أصوات الثورة الشعبية الباقية، تحيي هذه الذكرى مع رجال الأمن الذين سهرت معهم موجاتنا العاملة من أيام الثورة رقابة ومتابعة إلى أيام انتصارها وإنجازاتها، نقلا وتطمينا لكل المستمعين. واليوم بروح الشعب الصامد وروحية أوليائه الباذلين من الشهداء العظماء، وبصبر المجاهدين المرابطين لحماية هذه الثورة ومكتسباتها، وبسخاء أبناء الشعب المعطاء، وبوفاء رجال الأمن وإبائهم الذين كانوا عند مستوى ثقة الشعب وعند حسن ظن الثوار وقائد الثورة، حتى صنعوا واقعا مشرفا من العدم، وأوجدوا حالة أمنية فريدة نتباهى بها ونحمد الله عليها. على شرف كل هذه التفاصيل الثورية نرفع التحية إلى كل رجال الأمن، ونرفع السلام على أرواح شهداء هذه الجبهة المتميزة، ونرفع العهد مجددا إلى الله وإلى قائد الثورة أننا سنمضي نكمل مشوار الكرامة حتى يعم الأمن أرجاء اليمن وينتشر الإطمئنان في كل مكان. واحد وعشرين سبتمبر، نهاية الفوضى. من إعداد وتقديم سلطان السدح. تحدث في هذا الفيلم مدير دائرة التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية العميد منصور اللكومي، ناطق وزارة الداخلية العميد عبد الخالق العجري.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت. سام اف ام تقدم.
2: يحيى شعبنا العظيم حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل احرار الامه، فاضل عن القوات المسلحه اليمنيه.
1: السياده الكامله.
3: عدائهم ومشكلتهم مع هذه الثوره الشعبيه في اليمن، مع مؤسساتها القائمه اليوم، مشكلتهم الرئيسية معها والله هي هذه المشكلة، هي هذه المشكلة. أن تقول أنا أريد وطني حرا مستقلا.
1: السيادة الكاملة، وثائقي إذاعي يحكي واقع القوات المسلحة اليمنية قبل ثورة 21 من سبتمبر وما بعد انتصارها. السيادة الكاملة، إعداد وتعليق علي مجلي. السيادة الكاملة، تنسيق ومتابعة محمد قاضى، خالد حسين. الإشراف العام، إسماعيل محمد المتوكل وحمود محمد شرف. التحية والشكر للمتحدثين معنا في هذا الوثائقي: اللواء عبد الرزاق المؤيد، اللواء عبد الله الجثري، العميد ركن.

0: اليمني والمنجدات والبشارة لوحات الفرح.
1: تعتبر القوات المسلحة من أهم مكونات الدولة، بل من أولويات تكوينها، نظراً لما تشكله من أهمية كبرى في حماية الوطن من أي اعتداء خارجي.
0: قوي بالله وبقوة أمته العربية والإسلامية، يمناً تبنيه سواعد وعقول أبنائه ورجاله المخلصين.
2: أساس بناء الدولة هو بناء القوة أو تسمى الدفاع. أي دولة في العالم معترف بها أو دولة رسمية أو حتى تلك الدول الصغيرة، لا بد أن يكون الدفاع وهو القوات المسلحة هي الشيء الرئيسي المتمثل في حماية البلد، حماية سيادة البلد، حماية حدود البلد، حماية استقلال البلد. بالتالي لا توجد دولة في العالم مهما كان صغرها أو كبرها إلا وتكون القوات الرئيسية أو القوات المسلحة أو هي المسؤولة عن الدفاع عن هذا البلد، فهي جزء رئيسي من كون البلد.
1: في اليمن تم إنشاء القوات المسلحة وفق مبادئ وثوابت تضمنها الدستور اليمني وكذا أهداف الثورة اليمنية التي أكدت في مجملها على بناء جيش يحمي الشعب والوطن والثورة ويملك قراره ولا يخضع لسياسات ورغبات الدول الأخرى. في اليمن كانت القوات المسلحة اليمنية بعيدة كل البعد عن ذلك لانتهاج الأنظمة السابقة سياسات رسمت على أيدي الخارج. سنستعرض جزءا منها في هذا الفيلم الوثائقي الإذاعي والذي يحكي واقع القوات المسلحة، الحالة التي وصل إليها ما قبل ثورة 21 من سبتمبر. وهذا ما جاء على لسان الخبير العسكري الأردني اللواء فايز الدويري الذي زار اليمن لأكثر من مرة وأسندت إليه العديد من المهام في اليمن منذ سبعينيات القرن الماضي.
3: الآن نأتي القوات المسلحة، علينا أن نقسم إلى قسمين، الجيش اليمني أو ما يعرف بالجراند آرمي وقوات النخبة أو ما تعرف بالحرس الجمهوري. الجيش اليمني 46 لواء ما بين مشاة ومشاة آلي ومشاة بحري ومشاة جبلي ودروع ومدفعية ودفاع جوي، منها 21 لواء كانت تقع تحت قيادة أحمد علي عبد الله صالح وهي القوات الأفضل تدريبا وتسليحا والأحدث تطورا، وبقية الألوية لا أقول أنها مهملة ولكنها كانت مهمشة.
4: لماذا؟
3: لماذا؟ لأن الجيش اليمني بناه علي عبد الله صالح على أساس العلاقات الشخصية والانتقاء الشخصي للأفراد وشراء الذمم وترسيخ الفساد.
4: إذن الأموال ما زالت.
1: شهد المجال العسكري العديد من التحديات تمثلت في الاستهداف الأمريكي الممنهج لقطاع حيوي حمل على عاتقه مسؤولية الدفاع عن السيادة والاستقلال، ولقراءة الواقع العسكري ومعاناه ما قبل ثورة 21 من سبتمبر ينبغي التعريج إلى ما وصلت إليه الأنظمة السياسية الحاكمة آنذاك من حالة هشة عدم امتلاك للقرار تمثلت في تنفيذ رغبات وأهداف أمريكا المعدة والمرسومة سلفا.
3: أقدم لك معلومة، الآن قادة الألوية أو قادة الفرق الذين لا يزالوا مع علي عبد الله صالح هم يقدمون الطاعة لولي النعمة. علي عبد الله صالح أفسد الجيش وكان يتجاوز في كل المعايير العسكرية والأخلاقية ويضع الأشخاص الذين هم محسوبين عليه، وكان وهذه معلومات أنا مطلع عليها، كان يطلق يديهم بالفساد.
1: من الشواهد التي تؤكد غريزة الأمريكي وتفاعل العملاء معها في استباحة الدم اليمني حروب صيف 94 وما تلاها من أحداث امتدت لتصل إلى شمال الشمال، حيث شنت السلطة 6 حروب ظالمة بتوجيه أمريكي غربي جعلت من المؤسسة العسكرية المعنية بالدفاع عن الوطن منصة لتحقيق وتنفيذ الرغبات والمخططات العدائية السعية لجرها إلى مواجهات تخدم المصلحة الاستعمارية تحت عناوين باهتة ولا وجود لها.
5: انتهت مجدير وإلى غير رجعة، وانتهى عصابة الردة والانفصال والتمرد بفضل عزائم الرجال الأقوياء، بفضل عزائم الأبطال من رجال المدرعات وسادة المعارك المشاة وآلهة الحرب المدعية وعصب المعركة الإشارة والمهندسين والضبابة.
6: والآن قواتكم المسلحة والأمن البادرة ومعها كل الشرفاء في طعطة بمحور طعطة والجديات والمراحل إلى بنوهم درسا لن ينسوا، ونحن مصممون على القضاء على هذه الفتنة، ونحن مصممون وصادقون فيما نقول إننا سننهي هذا السرطان الموجود في محافظة صعبة أو أينما وجد.
1: وتحت هذه العناوين قدم النظام السابق خدماته المجانية ليستمر في كرسي الحكم، ولو كلفه الأمر التخلي عن هيبة وسيادة المؤسسة العسكرية وجعلها إقطاعية أمريكية تأتمر بأمرها وتنفذ قرارها وأهدافها.
7: في المشاهد الحصرية بالمسيرة والتي تبث لأول مرة، تستضاف السفارة الأمريكية لمرة ثانية لإطلاعها على شحنة من أسلحة اليمن. هنا السفير بصفة القائد الأعلى يبدأ استطلاعه هذه المرة بمعرفة أمرين اثنين: مصدر الأسلحة الجديدة ومصير السابقة.
1: بعد أن امتلكت أمريكا زمام الأمور، شهدت المؤسسة العسكرية استهدافاً فظيعاً أتى على العديد من قطاعاتها العسكرية المختلفة. ففي القطاع البحري واجهت القوات البحرية اليمنية إهمالاً متعمداً من قبل نظام عفاش، الأمر الذي جعلها عبارة عن قوات لا تمتلك إمكانيات لمواجهة أو سط أي اعتداء يستهدف سيادة اليمن.
8: حقيقة اللي كانوا بيدوها الأمريكيين والبريطانيين، كان هناك موجودات لدينا بعض القطع البحرية الكبرى حاولوا أنهم يدمروها.
2: هي الجزء الرئيسي المهم لحماية سيادة البلد في البحار والمناطق البحرية بالكامل. اليمن تمتلك ما لا يقل عن 2800 كيلومتر، وبالتالي من أكبر الدول العربية التي تمتلك شاطئ أو سواحل على بحرين مهمين، البحر الأحمر والبحر العربي. وبالتالي القوة البحرية والقوة البحرية تعتبر من الأسلحة الرئيسية المهمة جدا عند القوة. لذلك تلاحظ لو ربطنا هذا السؤال بما سبق من قبل سؤال، تعمد أمريكا أن لا يكون لهذا السلاح أهمية وأن لا ينمو هذا السلاح وأن لا يتعاظم قدرته، وظلوا على ما كان سابقا منذ الثورة اليمنية 26 سبتمبر 1960، لم تتطور بالشكل الذي كان المراد لها أن تصل إليه. حتى تخريج الدفعات التي تخرجت من كلية البحرية وأنشأت كلية البحرية في العام 2084 أعتقد أو 83 أنشأت الكلية، جزء كبير من ضباط كلية البحرية كانوا ينتقلون إلى وظائف إدارية عسكرية في داخل العواصم وتركوا الجزء الرئيسي. الدولة لم تجعل لهذا السلاح أهمية كبيرة، كانت تهتم بالوحدات التي تضمن بقاء الكرسي.
1: وفي خفايا الاستهداف للقوات البحرية وقطاعاتها المختلفة ما ظهر بعد عدوان 26 مارس 2015 بقيادة أمريكا وتنفيذ سعودي إماراتي، حيث ظهر ما لم يكن في الحسبان: دولة تمتلك سواحل طويلة تمتد لأكثر من 2000 كيلومتر يتم حمايتها ببعض القطع العسكرية التي عفى عليها الزمن، ليظهر بذلك حجم الاستهداف لقطاع مهم في أحد أركان القوات المسلحة اليمنية.
9: قالت المصادر العسكرية إن الغارات الجوية للتحالف دمرت ناقلتين بحريتين عسكريتين وأغرقتهما في البحر، كما أغرقت الغارات 7 زوارق بحرية حربية إضافة إلى تشكيلات صاروخية أخرى.
10: القاعدة البحرية في ميناء الحديدة دمرت بالكامل، ووفق ما صرحت به مصادر عسكرية يمنية فإن طائرات التحالف شنت غارات على القاعدة بمساندة بوارج حربية، ما أدى إلى تدمير جميع المنشآت العسكرية فيها.
1: ولأن ثورة 21 سبتمبر قطعت طريق الوصاية وأسقطت أحلام وأوهام الغزاة وأدواتهم، فقد تجلت عبقرية الإنسان اليمني فيما تم إعداده بحراً، وأثبت نجاحه بشكل كبير في ضربات متتالية هزت هالة السلاح البحري للعدو.
11: من البر إلى البحر، مصلحة خفر السواحل اليمنية أكدت أن القوات التابعة لها تنتظر التوجيهات لاستخدام منظومة صواريخ مندب واحد ضد بوارج العدوان السعودي، وأكدت أن القوات اليمنية تبسط سيطرتها الكاملة على كل الساحل في البحر الأحمر.
12: بعملية عالية الدقة استهدفت القوة البحرية التابعة للجيش اليمني واللجان الشعبية بارجة حربية تابعة للعدوان السعودي تقل 176 ضابطا وجنديا ومروحية عسكرية قتالية.
13: هذا العدو الأمريكي يحرق بارجاته، إنها تحرق في البحر.
14: تحت عيون القوات السعودية وحلفائها قامت القوات اليمنية باحتجاز 3 سفن في البحر الأحمر، منها
15: سفينة سعودية تم اعتراضها على بعد 3 أميال من جزيرة عقبان اليمنية.
16: وأنا أقول لكم القدرات البحرية مداها بعيد، يستطيع أن يصل حتى إلى موانئ بعض الدول المعتدية والمشاركة في العدوان، ويستطيع أن يصل إلى مساحات كبيرة في وسط البحر.
1: ومن مسار الاستهداف البحري إلى مسار الاستهداف الجوي والذي لم يكن أحسن حالا من سابقه، وتمثل الاستهداف للقوات الجوية وقطاعاتها المختلفة في إخراج وتعطيل الرادارات والصواريخ عن الجاهزية القتالية والتي تسند إليها مهام كبرى في التصدي لأي عدوان خارجي يستهدف الوطن.
17: تعرضت القدرات الدفاعية للجمهورية اليمنية للتآمر وتدمير خلال مراحل مختلفة، بدءا من جمع وتدمير الأسلحة الصاروخية المضادة للطيران من طراز سام روسية الصنع التي تطلق من الكتف وغيرها من منظومات الدفاع الجوي. وكانت التحركات الأمريكية السعودية ومن يواليهم ويدين بالطاعة لهم لا يريدون القوات المسلحة أن تحظى بتفوق عسكري نوعي، ولهذا فقد تحركت أجهزة مخابراتهم في هذا الاتجاه مستغلة مساحة التعاون التي تمكنت من الحصول عليها في السنوات الماضية. وبالفعل استطاعوا شل فعاليات وقدرات الدفاعات الجوية للجمهورية اليمنية، وبما يؤدي إلى نجاح نواياها العدوانية المبيتة التي كانت تخطط لها منذ وقت مبكر.
1: وتمثل الاستهداف للقوات الجوية وقطاعاتها المختلفة في إسقاط عدد من الطائرات والمروحيات المقاتلة،
18: طائرة أخرى تسقط في اليمن،
1: وكذا في اغتيال الكوادر الوطنية والمؤهلة عبر تنفيذ العديد من العمليات التفجيرية.
19: ليس الأول من نوعه، فقد شهدت البلاد عدة عمليات استهداف لضباط وجنود يتبعون قوات الأمن والجيش.
20: هناك كان نائب القائد لشؤون الطيران من أبناء أبيان مديرية أحور، التقيته في عام 98 وسألته، قلت له يا فندم عبد الله يا أخي، لماذا الآن لم يتم بناء القوات الجوية والدفاع الجوي بحكم أنك الرجل الثاني بعد قيادة القوات الجوية محمد صالح الأحمر؟ وهذه مسؤولية وطنية يا أخي. الآن الذي كانوا يتحججوا فيه الحزب الاشتراكي أنه عائق إمامه قد انتهى بعد 94، قال لي بهذا النص، بهذا النص، قال لي شوف يا أخي الرجل يفهم، لكن عنده توجيهات من الأمريكان بتدمير القوات الجوية والدفاع الجوي.
17: وبالنسبة للاستهداف المباشر، استهدفوا كثير من الضباط، كثير من حافلات القوات الجوية، كان استهداف الأكثر للقوات الجوية والدفاع الجوي، واستهداف واغتيالات لضباط كثير ما رأيناها الآن وما نشاهده، يعني مثلا من تفجير للصواريخ، و يعني استغربنا و يعني ذهلنا بهذا الشيء. وكان عندي أنا شخصيا يصير من أبنائي أو يصير من أشياء تخصني شخصيا وأحافظ على الصواريخ، وكنا نظل في المعسكرات أكثر مما كنا نحافظ على ممتلكاتنا الخاصة. وعندما شاهدنا هذا يعني تفجير صواريخ الدفاع الجوي، لا يتصور أي إنسان في القوات المسلحة اليمنية أنه سيأتي يوم من الأيام نفجر صواريخنا بأيدينا، هذا لا يمكن، مستحيل.
2: من أبجدية المعركة وأول معطياتها أن تكون الضربة الأولى هي الضربة القوية والقاسمة، لذلك كانت ضربة التحالف العدوان على اليمن هي قوية ومرعبة ومخيفة، دمرت فيها كل قدرات اليمن وخاصة القوات الجوية والدفاع الجوي، واعتمدت السعودية على المعطيات التي أعطتها أمريكا أن الجيش اليمني بضرب قواته الجوية وضرب بعض الوحدات الرئيسية كالهرم الجمهوري وبعض الوحدات الرئيسية والبحرية تعتبر اليمن خارجة عن الجاهزية العسكرية تماماً وتستطيع احتلالها في أقل من شهر. ولذلك كان تصريح العسيري أن القيادة اليمنية ستسقط وسيسقط جيشها في خلال 3 أسابيع إن طالت، وسيسهل علينا احتلال اليمن وتمرقد قواتنا بصنعاء. فبدأت العملية العسكرية، واستطاعت هنا حينما تولت القيادة وتولى القيادة قائد الثورة سلام الله عليه السيد عبد الملك بن بدر المنحوثي، ووضع خطة عسكرية على أعلى مستوى واعتبرت سياسة عسكرية لبناء قوات مسلحة جديدة.
1: بعد العدوان الغادر واستهداف القدرات الجوية وتباهي العدو بالسيطرة على أجواء اليمن في أول ربع ساعة، أتى دور الثورة قيادة وشعبا في بناء القدرات الجوية ودفاعاتها وإعادتها إلى الوجود
0: بثقة نحو مراحل تصبح فيها قوات الدفاع الجوي قادرة على تنفيذ مهامها في حماية الأجواء الوطنية بشكل كامل.
21: المسألة ما عادها مثل من أول الدفاع الجوي ببعض القدرات والإمكانات البسيطة، هناك شغل عليه، ولكن اليوم هناك عمل جارم لتطوير منظومات دفاع جوية تتصدى للطائرات الحديثة.
0: اليوم تكشف القوات المسلحة لأبناء الشعب اليمني العظيم عن منظومات
22: صاروخية

0: من نوع تورنيدو بعد إسقاطها على أيدي القوات المسلحة اليمنية في الجوف.
1: بعد أن أكملت أمريكا وأدواتها مسارات الاستهداف لسلاح الجو اليمني بتحييده وإخراجه عن مواجهة عدوانها في الدقائق الأولى، تجلى دور الثورة وقيادتها في ابتكار مسارات أخرى بعقول وخبرات وأياد يمنية صنعت المعادلات والتوازنات في معركة النفس الطويل، لتلبي بذلك متطلبات المعركة الجوية وتعوض ما راهن عليه العدوان من نقص بعد استهداف سلاح الجو اليمني.
2: آمنون بطائراتنا المسيرة التي على مدى بعيد.
3: فنادق باليأس أو بالانهزام رغبة.
4: إذ لم يسبق أن شن الحوثيون هجمات جوية على مواقع في قلب جغرافيا اليمن، ويعد الهجوم اختراقا نوعيا من الحوثيين.
5: جماعة الحوثي تعلن استهداف مطار أبو ظبي بغارات عدة.
6: لديهم مجموعة من هذه الدرونز، وهي من النوع الذي يقودها طيار عن بعد بتوجيه من مكان على الأرض، واستطاعت هذه المرة بأن تلقي بضررها على أرض عسكري.
7: نتحدث هنا عن أوسع هجمات للجماعة على الأراضي السعودية، ومنشأة هناك تابعة لشركة النفط العملاقة أرامكو يبدو أنها تضرب لرابع مرة.
8: الرسالة الحوثية واضحة للاثنين هذه المرة، فلا أمن ولا أمان لهما في عواصمهما وخارجهما، فلا نفط لكم سيمر من هنا كالسابق. يفهم السعوديون الرسالة جيدا، فيعلقون شحنات النفط عبر المضيق ويقولون إنه قرار.
1: وفي إطار الاستهداف الشامل للقوات المسلحة وكل تشكيلاتها العسكرية، توسعت الدائرة لتشمل القوات البرية وكل مكوناتها الرئيسية، لتطفو إلى السطح الأهداف الأمريكية في استهداف القوة الصاروخية وترسانتها بعيدة المدى، وهو ما كشفه قائد ألوية الصواريخ آنذاك وزير الدفاع الحالي اللواء الركن محمد ناصر العاطفي.
9: أما بالنسبة للصواريخ أرض أرض البلاستية، فقد حاولوا مرارا وتكرارا، ولهذا سأتوقف قليلا في هذا الحوار لأشرح لكم وأشرح للمشاهدين الكرام عن تلك المحاولات، باعتباري كنت قائدا لمجموعة ألوية الصواريخ. ففي مؤتمر القادة للقوات المسلحة، وبالتحديد في 17/6/2013 والذي تم انعقاده في دار الرئاسة أيام عبد الرب منصور هادي، وأثناء الاجتماع تم استدعائي من داخل القاعة، فكانوا مصرين في البداية بأن يتم النقاش بما يخص مجموعة ألوية الصواريخ. في الأخير كان الوقت ضيق، لكنهم أصروا على أن نتحدث، ففهمنا يعني الحاضرين جميعا بأن المطلوب هي الصواريخ.
10: وهذا الإصرار من قبل الأمريكيين أنفسهم
9: أكيد. فأختصرت الكلام وبدون مقدمات أو شرح بأن الصواريخ خارج الجاهزية، وأن وجود الصواريخ وأجهزة التحكم والمنظومات أو غيرها معطلة، وأن عمرها الافتراضي انتهى من 10 سنين، وقد رفعنا ذلك إلى قيادة الحرس وإلى رئاسة الجمهورية سابقا. والصواريخ الآن عبارة عن براميل، الأجهزة معطلة والمنظومات معطلة والوجود خارج الجاهزية، وكانت يعني عبارة عن صواريخ كانت خارج الجاهزية. فلم يقتنع الفريق وأرادوا أن يناقشوا، وكنا جالسين أنا
10: والجاي
9: في نعم، فوقفنا ووقف الحاضرين جميعا من جهة الحرس الجمهوري الذي كانوا حاضرين، وانتهى اللقاء.
1: وعن الشهية الأمريكية المتسعة وكذا المتسارعة في تدمير القوات المسلحة ككل والقوات البرية بشكل خاص، ظهرت أهداف الاستهداف بحقها عبر تنفيذ العديد من الخطوات تمثلت في الآتي.
11: بعد 2010 بعد الاحتفال بالعيد العاشر للوحدة، كانت هناك رؤية أن اليمن بدأ يبني بناء عسكري ثقيل، وأن هذا البناء سيكون خطر على السعودية وخطر على دول الجوار، كونهم هم الحلفاء الرئيسيين لأمريكا وبريطانيا وإسرائيل. وهذا التقدم وهذا التطور الكبير وهذا الحشد الكبير للجيش اليمني لن يكون في صالح خدمة الأجندة الأمريكية وخدمة المشروع الصهيوني في المنطقة، وبالتالي كان لابد أن تكون هناك عدة إجراءات تهدف إلى تقليل الجيش، تدمير قدرة الجيش الرئيسية. ولذلك بدأت أمريكا أولاً بتدمير القوة الصاروخية، بتدمير الأسلحة الصاروخية المحمولة على الكتف، السام 7 والاستيلا وما إليها، وقد عرضت قنوات المسيرة والقنوات الوطنية تلك المشاهد التي أكدت فيها قيام النظام السابق، وأعطى صلاحية للسفير الأمريكي والملحق العسكري بتدمير القدرة الصاروخية المحمولة التي تستطيع بها حتى كتائب المشاة أن تدافع عن نفسها في حال أن يوجد غارة على مستوى هليكوبتر أو طيارة منخفض تستطيع الدفاع عن نفسها. وبالتالي الوضع الذي كانت فيه القوات المسلحة سيء جدا جدا جدا، وأنا أعتقد أنها هي أصعب فترة مرت بها الجمهورية اليمنية سابقا. فلذلك تدرج تدريب أو تدمير القدرة العسكرية من يميل العام 2000 حتى وصل إلى مرحلة الصفر تماما في العام 2012. أؤكد لك اليوم أن الجيش اليمني بعد 21 تمر تحول كامل، تحول مادي وتحول معنوي وتحول سياسي. أصبح الجيش يمتلك معنويات على أعلى مستوى، وماديا استخدمت كل الإمكانيات والقدرات الموجودة داخل اليمن في سبيل أن تنهض بالقدرة اليمنية والبحوث. كانت لدينا آلاف البحوث العسكرية لتضمن تطور السلاح، ولكن كان مصير هذه البحوث في الثمانينيات والتسعينيات القرن الماضي إلى زوال، حتى جاء قائد الثورة وأمر بدراسة هذه البحوث والاهتمام بها وجعلها في مقدمة المهام العسكرية. كانت هذه البحوث لها أثر كبير في تطوير الأسلحة من ضباط يمنيين ومهندسين يمنيين.
12: اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى باتت عندنا كشعب يمني قدرات عسكرية متطورة ومتنوعة. اليوم باتت الصناعات العسكرية تنتج مختلف أنواع الأسلحة. قد تكون كمية الإنتاج محدودة، لكن الإنتاج العسكري اليوم ينتج مختلف أنواع الأسلحة من الكلاشينكوف الذي بات يصنع محليا إلى الصواريخ البالستية وإلى الطائرات المسيرة. والحمد لله رب العالمين بمختلف أنواع الأسلحة الصاروخية والمدفعية والرشاشة وإلى القناصات وسلاح الار بي جي بمختلف أنواع الأسلحة، وكثير من أنواع القذائف باتت تصنع محليا في ظل ظروف اقتصادية وحصار شديد وحصار خانق. مع كل ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى هناك عملية إنتاج مستمرة وتزداد توسعا وتطورا يوما بعد يوم على مستوى الكم وعلى مستوى الكيف.
13: بدأنا إنتاج هذه المدرعات، وهذا يعتبر تدشين وبداية بإنتاج عدة مدرعات.
14: أقدم الشكر على كل من عمل ومن جهز ومن أبدع في تجهيز هذه التصنيعات. كل ما لاحظناه من خلال اطلاعنا على هذا المعرض يبعث الأمل والسرور والفخر أن هناك يد تحمي وأنها مؤتمنة على حماية هذا الشعب. هذا شيء مطمئن لهذا الشعب أن هناك يد تعد لأن تكون يد ضاربة على المستوى الاستراتيجي في مواجهة العدو حتى ينصرف عن عدوانه على بلدنا.
12: إنجاز مهم جدا يستحق التقدير والثناء. قناصات متطورة.
15: تفضل بسم الله. الله أكبر.
16: قوة القوة. الله أكبر.
17: كم قنص جندي زويد.
18: الله أكبر.
9: نقول للشعب اليمني في الداخل والخارج بأن ما تم عرضه اليوم في هذا المعرض بأنها بأيدي يمنية. الله سبحانه وتعالى قد أكرمنا بقائد حكيم، قائد شجاع، قائد صادق، قائد مؤمن. القيادة بعد الله سبحانه وتعالى لها دور كثير ودور كبير. هناك أشياء قد عرضت وهناك أشياء لم تعرض بعد.
2: قادمون بمنظوماتنا الصاروخية المتطورة والمتنوعة.
5: يطلق الحوثيون 7 صواريخ خلال يوم واحد، وهذا أمر كان يصعب تصوره قبل انطلاق الحرب.
4: صواريخ الحوثيين في سماء العاصمة السعودية الرياض أطلقها
18: استعراض قوة من الطراز الباليستي نفذته القوات المسلحة اليمنية تكلل بالكشف عن صاروخ باليستي ذكي جديد.
19: يعني أنت موجود دكتور في الرياض، ما حجم الأضرار التي قد يكون صاروخ في قد تسبب به؟
20: عملوا حالة استنفار، حالة استنفار في مجلس الأمن أن بالصاروخ يمني وصل إلى الرياض، وكأن هذه الصواريخ التي تنهال فوق رؤوسنا معجونة بماء زمزم وبيتوزع فطور الصائم، إفطار الصائم بيسموه، ومحنا طبيعي، ولما هم صاروخ وصل عندهم قامت الدنيا وقعدت، ويش نتفرج نسكت؟ سنقصف أينما وصلت أيدينا بإذن الله تعالى.
1: وعن الواقع الذي وصلت إليه القوات البرية وتشكيلاتها بعد ثورة 21 من سبتمبر ودورها في حماية الشعب والوطن، أظهر الميدان جزءا من تلك الوقائع بالصوت والصورة.
21: اليوم يكتسب مقاتل هذا الشعب أبطاله في الميدان من أعظم مدرسة، يكتسبون خبرات عالية يحققون نجاحات كبيرة.
22: جبان والله يا سلمان لا نشرب دمك،
23: واحمد العسيري لا يهرب يكتسب معه ينتظرنا، وأقسم بآيات الله اللي احنا ذاك،
24: ويا من دول الغرب يلقى مصيره، ويا من القيمة ساحة الحرب يحمل ينتظر قبل الجيل وقبل الجلالة وبعد السوارم يتهم كل إنسان.
25: جنرالات العالم اليوم لأنه شوية فهم عسكري لما بيطلع أمام ما يجري في اليمن بيفهم جيدا أن ما يجري في اليمن أسبوع معجزة حقيقية يصنعها الشعب اليمني والشباب اليمني والقيادة الشاطرة والشجاعة.
26: بعون من الله تعالى تعلن القوات المسلحة اليمنية لكافة أبناء الشعب اليمني العظيم والعزيز إطلاق عملية نصر من الله العسكرية الواسعة والنوعية في محور نجران
27: أدت إلى سقوط ثلاثة ألوية
28: والتي أسفرت عن آلاف الأسرى العسكريين السعوديين،
4: وذلك ضمن المرحلة الأولى من العملية العسكرية نصر من الله.
26: وقد أدت عملية البنيان المرصوص إلى دحر قوات العدو المتمركزة في نهم المكونة من 17 لواء عسكريا وعشرين كتيبة، تحرير كافة مديريات محافظة الجوف في عملية عسكرية واسعة فأمكن منهم.
1: بالنظر إلى واقع القوات المسلحة اليوم وما كانت عليه قبل ثورة 21 من سبتمبر، يتجلى الإنجاز والإعجاز واقعا ملموسا، والذي عكس نتائج الثورة وأثرها في البر والبحر والجو. فمن مرحلة الرد وترتيب الصفوف انطلقت القوات المسلحة وإلى جانبها اللجان الشعبية لتصبح صاحبة القرار السيادي في الدفاع عن الوطن والشعب، وأصبحت قطاعاتها في سباق مع الزمن للوصول إلى ردع العدو وإيقاف ممارساته العدوانية والهمجية بحق شعب الإيمان والحكمة.
26: بفضل من الله تعالى نجح سلاح الجو المسير القوة الصاروخية في تنفيذ عملية هجومية نوعية،
29: عملية توازن الردع الأولى،
26: عملية التاسع من رمضان،
30: عملية توازن الردع الثاني،
31: توازن الردع الثالثة،
32: توازن الردع الرابعة،
33: الردع الخامسة،
34: توازن الردع السادسة،
35: عملية توازن الردع السابعة.
36: نقول سيندم أعداؤنا إن شاء الله.
26: تمثلت بإطلاق صاروخ باليستي بعيد المدى على هدف عسكري في منطقة الدمام،
37: قصف في مدينة الدمام السعودية.
38: مدينة الدمام مساء أمس
39: هو موقعا عسكريا مهما في مدينة الدمام.
40: ضربة البقيق وخريز تردد صداها أيضا حيث يلتقي
41: البقيق وهجرة خريز
42: في مدينة ينبع شمالية السعودية بسماع دوي
43: هنا منشآت نفطية في بقيق
44: لتقصف نصف طي بقيق وخريز التابعة
45: للبقيق بالمنطقة الشرقية.
46: ما بعد هجمات البقيق وخريز لن يكون كما قبلها، هكذا أكد مراقبون قائلين إن الأمر صار ورطة حقيقية للسعودية.
47: ونحن نحذره وننبهه على ما تشكل هذه الضربات الموجعة عليه من تأثير كبير، وحتى على من يقف وراءه عليه أن يحذر.
1: كان أثير الثورة ومنبرها سام اف ام وجمهورها مواكبا لانطلاق الثورة وحاضرا معها وبها في كل المراحل وكافة المجالات والإنجازات، ومنها الجانب العسكري، حيث خطط سام اف ام وجمهورها الدور الفعلي والعملي للإعلام الحر، ووضعت بصماتها رفدا بالمال وحشدا بالرجال. هنا يتحدث مدير إذاعة ثورة 21 من سبتمبر حمود محمد شرف.
0: عندما نتحدث عنها فإننا نتحدث عن منبر ثورة 21 من سبتمبر، المنبر الإذاعي الوحيد الذي رافق ثورة 21 من سبتمبر منذ انطلاقتها ومنذ استجابة الشعب الكبيرة لدعوة السيد القائد، قائد الثورة، قائد المسيرة، السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي لتصحيح المسار الثوري. حذاري حذاري حذاري كانت الشارة، وكانت إذاعة سام اف ام موجودة لحظتها في ساحات ومخيمات ومعتصمات الثورة في كل الساحات المنتشرة، من همدان إلى أرحب إلى سنحان إلى شارع المطار بصنعاء إلى غيرها من الساحات، وكنا موجودين هناك إذاعة سام اف ام طوال أيام الثورة. مع اندلاع شرارة الوعي الثوري والغضب الشعبي ضد الفساد ضد التفريط بسيادة الوطن، انطلقت سام اف ام لتنقل رسائل الثوار من كل ساحات، بل وكان من أكبر إنجازاتها التي وفقها الله إليه هو أنها نقلت خطابات قائد الثورة إلى كل أبناء الشعب اليمني، وفي مقدمتهم منتسبي القوات المسلحة اليمنية والأجهزة الأمنية في معسكراتهم المختلفة. كان إيصال هذا الصوت، وكان إيصال صوت قائد الثورة وخطاباته إلى داخل المعسكرات، كان من أهم ما جعل للثورة ورقة رابحة. كان يعبأ منتسبو القوة المسلحة اليمنية والأجهزة الأمنية أن هناك زحف فارسي قادم من ساطة، أن هناك محاولة للانقلاب على الدولة والجمهورية وإعادة الإمامة، وأفراد القوة المسلحة والأمن في معسكراتهم لم يكن لديهم سوى هذا الصوت التعبوي المعادي المضلل المزيف للحقائق. جاءت سام اف ام وكانت الإذاعة الثورية الوحيدة. كان هناك نعم إذاعات أخرى، كان هناك في اليمن آنذاك، في كل اليمن، جنوب اليمن، شماله، شرقه، غربي، كان هناك 3 إذاعات في اليمن عند انطلاق ثورة 21 من سبتمبر، هي إذاعة صنعاء، البرنامج العام، إذاعة الجمهورية اليمنية. وكانت أيام الثورة وإلى ما بعد تعرض اليمن للعدوان الأمريكي الصهيوني إماراتي، كانت تحت سيطرة حكومة الإخوان وحكومة التحاصص الإخوانية المؤتمرية، وتحت ولاية عبد ربه بين قوسين، عبد ربه منصور هادي، الأيادي الأمينة لسلفه علي عبد الله صالح، اللذين تضح ما اتضح بعد انتصار الثورة من خيانتهما وتآمرهما على البلد وعلى الشعب. وأيضا كان هناك إذاعة أخرى، إذاعة يمن اف ام التابعة لحزب المؤتمر الشعبي العام، والتي كانت قبل ثورة 21 من سبتمبر وبعد انتصارها وبعد تعرض اليمن للعدوان وأثناء العدوان، وإلى كانت وما تزال تغني ولكل أهدافه، بعكس إذاعة صنعاء التي أصبحت اليوم جبهة عملاقة في مواجهة العدوان بعيد أيام من شن العدوان على بلادنا. أعود لإذاعة سام اف ام، كانت هي الإذاعة الثالثة الوحيدة في اليمن الموجودة، وهي الصوت الإذاعي الوحيد لثورة 21 من سبتمبر، فكان لها دور كبير في إيصال رسالة الوعي بحقيقة هذه الثورة وأهدافها السامية ومبادئها وقيمها وانتمائها إلى الشعب، إلى القبيلة، إلى المستضعفين، إلى السيادة، إلى الاستقلال. إيصال هذا الصوت وهذه المفاهيم وهذه المبادئ إلى معسكرات الجيش اليمني وقوات الأمن اليمنية، فعندما سمعوا وعرفوا الحقائق نستطيع القول أن هذا الإنجاز الذي مكن الله سبحانه وتعالى إذاعة سام منه استطاع إنجاز لنا القول أن يحيد فئة واسعة من منتسبي القوات المسلحة اليمنية والجيش اليمني وقوات الأمن عن هذه المعركة. وفي جانب آخر استطاعت أن تأخذ بأيادي الكثير من هؤلاء الأحرار من الجيش والأمن إلى ساحات الثورة، وأعلنوا انضمامهم إلى الثورة. فكان دور إذاعة سام اف ام في إيصال صوت الثورة وخطابات قائد الثورة مهم جدا بفضل الله سبحانه وتعالى، وأعتقد أن هذا هو الدور الأبرز. وبالتأكيد كانت لها أدوار أخرى، ولكن ما دمنا نتحدث عن دورها في الجانب العسكري فكان هذا دور كبير بفضل الله سبحانه وتعالى. واستمرت إذاعة سام اف ام بنفس الكيفية وبحماس متزايد ومتضاعف، كونها المنبر الإذاعي الوحيد للثورة، وكانت مكبرات الصوت في كل ساحات الثورة، ثورة 21 من سبتمبر مفتوحة على مدار الساعة واليوم والليلة على بث إذاعة سام اف ام التي كانت هدية الله للثوار، أول إذاعة في العالم تبث خطابات السيد عبد الملك، محاضرات السيد حسين بدر الدين الحوثي، تكون مع الثوار في ساحاتهم طوال أيام الثورة وحتى انتصار الثورة. ومن منبر إذاعة سام اف ام أعلن انتصار ثورة 21 من سبتمبر كمنبر إذاعي بفضل الله سبحانه وتعالى. هناك أيضا كانت قناة المسيرة، ولكننا نتحدث عن جبهة الإعلام الإذاعي الذي كان موجودا وحاضرا في تفاصيل الثورة وتفاصيل حكاية الثوار وتفاصيل ورسائل خطابات قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي. انتصرت الثورة، وهي الثورة الوحيدة في علمي التي احتفلت بعيدها الأول في 21 من سبتمبر 2015 في ظل أكبر عدوان كوني يشن على بلد، عدوان أمريكي صهيوني سعودي إماراتي يشن على اليمن صبيحة 26 من مارس 2015. إذاعة سام لكونها إذاعة الثورة استمرت في نهج الثورة، لأن هذه الثورة التي احتفلت بعيدها الأول في ظل هذا العدوان كان لابد لها أن تستمر، وكان أيضا لابد من منابرها الإعلامية أن تستمر في مضاعفة الزخم الثوري لمواجهة العدوان الأكبر والأشمل على اليمن أرضا وإنسانا وسيادة واستقلالا وإلى آخره. فمن اللحظة الأولى كانت إذاعة سام اف ام ومنذ الدقائق الأولى لشن هذا العدوان الكبير على اليمن كانت حاضرة. كنا في فترة شهر مارس من العام 2015 كنا نختتم بث إذاعة سام اف ام عند 12:00 منتصف الليل في صبيحة 26 من مارس 2015، وبعد أول غارة على بني حوات في محيط مطار صنعاء أعدنا تشغيل. كنا في حالة استنفار دائم، كنا موجودين في الإذاعة ومحيطها، أعدنا تشغيل أجهزة الإذاعة ومحطة بثها، وأعدنا الانطلاق في تلك اللحظات ما بعد 1:30 من منتصف الليل 26 من مارس 2015، وأعلننا للناس أن هناك عدوان يشن، وطمأنا الناس ووافيناهم بالأخبار، وحتى أشرقت شمس 26 من مارس 2015. وهكذا وإلى اليوم ما زلنا في مسار ثوري متواصل عبر إذاعة سام اف ام. لعل أبرز إنجاز ساند الجبهة العسكرية في مواجهة العدوان، أبرز إنجاز وأهم عمل لإذاعة سام اف ام، هو دورها بفضل الله سبحانه وتعالى النوعي والاستثنائي والأول من نوعه في تحشيد الرجال المجاهدين الأبطال الشرفاء من أبناء اليمن من كل المحافظات إلى معسكرات التدريب والتأهيل الثقافي والعسكري، ومنها إلى جبهات مواجهة العدوان الأمريكي الصهيوني السعودي الإماراتي على اليمن. فخلال سنوات وإذاعة سام اف ام تنطلق للتحشيد عبر الإذاعة، وهذه كانت قنبلة نووية تفجرها إذاعة. أن تحشد رجال مقاتلين عبر إذاعة كانت غريبة لدى الكثير من الناس، ولكن هذا ما يتطلب من إذاعة، هي إذاعة الثورة، هي ذات رسالة جهادية، والجهاد ومواجهة الفساد العدوان الطغيان وأيضا إنقاذ المستضعفين ولو كلف ذلك التضحية، حتى بمقدرات إذاعة سام اف ام والعاملين فيها وأنا في مقدمتهم. هذا هو الجهاد وهذا هو الإعلام وهذه هي الثورة، وهكذا ينبغي أن تكون إذاعة الثورة. فخلال سنوات من تحشيد إذاعة سام اف ام للرجال لمعسكرات التأهيل الثقافي والتدريب العسكري وأيضا نقلهم إلى المعسكرات، وكبنا من خلال حملة شعبية كبرى أطلق عليها الناس والرجال المجاهدين، حي على خير الرجال. واليوم إذاعة سام تتشارك هذه الحملة وبث هذا البرنامج وتتشارك هذا الشرف العظيم مع عدد كبير من إذاعات اليمن، إذاعة وطن، إذاعة الرسالة، إذاعة صوت الثورة، إذاعة صوت الأحرار، إذاعة اف ام شباب، إذاعة الجوف، إذاعة 21 سبتمبر، إذاعات أخرى. فهذا ما فعلته إذاعة سام اف ام، وكان من بركة ذلك أن شكلت جبهة إذاعية عسكرية في مواجهة العدوان، ليس فقط بالتعبئة بالكلام والعبارات والثقافة، لا، بالعمل في الميدان. رجال، أكثر من 14,000 مجاهد فقط في 3 سنوات انطلقوا عبر إذاعة سام وعبر إذاعات حي على خير الرجال، إذاعة فيلك القدس الإذاعي، إلى جبهات المواجهة لهذا العدوان في أكثر من 53 جبهة ومحور. أيضا في نفس المسار وبخط متوازي مع تحشيد رجال اليمن الشرفاء إلى معسكرات التأهيل والتدريب ومن ثم إلى الجبهات، خط متوازي مع ذلك، مسار متوازي مع ذلك، تمثل في إطلاق حملات إنفاق لدعم مختلف مسارات المواجهة العسكرية لهذا العدوان. فكانت إذاعة سام أيضا كإذاعة ثورة أول إذاعة تطلق حملة شعبية للإنفاق في سبيل الله دعما لمختلف مسارات مواجهة العدوان العسكرية. كانت أول حملة أطلقتها لدعم القوة الصاروخية، وكان حجم التفاعل كبير جدا. أيضا حملة لدعم السلاح الجوي المسير، دائرة التصنيع العسكري، أيضا المجاهدين من الجيش واللجان في جبهة نجران، المجاهدين من الجيش واللجان في جبهة الساحل الغربي، في مختلف الجبهات، في المحور الشرقي، في كل المحاور حملات إنفاق تعدت فقط جبهة المجاهدين في اليمن، بل ووصلت إلى جبهة لبنان، حيث أطلقت إذاعة سام اف ام حملة لدعم الإخوة المجاهدين في حزب الله في لبنان في مواجهة العدو الإسرائيلي. أطلقت حملة لدعم الحركات المقاومة والجهاد في فلسطين. يعني جمهور إذاعة سام اف ام فقط، وخلال يعني حملات لا تتعدى مدة كل حملة ربما 2 إلى 3 إلى شهر على الأكثر، تعدى إنفاق جمهور إذاعة سام اف ام لدعم القدرات العسكرية والتصنيع العسكري وجبهات المواجهة ومجاهدي محور المقاومة داخل اليمن وخارج اليمن، وخلال فترة وجيزة تعدى أكثر من نصف مليار، آخرها 100 مليون ريال لدعم المقاومة الفلسطينية ومجاهدي الحركات الفلسطينية استجابة لدعوة السيد القائد. هذه أدوار مهمة ورئيسية تقوم بها إذاعة سام اف ام بفضل الله سبحانه وتعالى، وكل ذلك ثمرة الوعي القرآني، التولي الصادق لإعلام الهدى لرسول الله، للقرآن الكريم، للوقوف إلى جانب هذا الشعب الذي نتعلم منه كيف نصمت، كيف نضحي، كيف نواجه، كيف نصدق في مواقفنا بالقول والعمل مع الله سبحانه وتعالى. إذاعة سام اف ام هي إنما تترجم مواقف هذا الشعب في ثورته، ثورة 21 سبتمبر، وفي انتصارها، وفي مواجهتها للعدوان. هذا هو الدور الأبرز أعتقد في الجانب العسكري وجانب مواجهة التحديات العسكرية. طبعا عندما نتحدث عن كل ذلك نتحدث عنه ليس فقط باعتبار ما سبق، بل أيضا وباعتبار ما يكون الآن وما سيكون دائما وأبدا بإذن الله سبحانه وتعالى.
2: المعنويات العالية، من ثبت الأقدام، من صوب الرمية، من جذب الرعب في قلوب الأعداء، من قدم التسهيلات الكثيرة، من هدى في التخطيط والتدبير والترتيب، هو من
3: قادمون بقناعة، بوعي أكثر، متلمسون لنصر من الله ومعونة من الله وبرهاننا على الله وتوكلنا على الله سبحانه وتعالى، ولا ينصرن الله من ينصره.
1: وقد تحصنت الجمهورية اليمنية بدرع الثورة الحقيقية، ثورة 21 سبتمبر، التي أقامت وشيدت جيشاً يملك القضية والمنهج، على بصيرة من هدى القرآن الكريم وأعلام الهدى المجاهدين، أصبح اليوم يكتسي كل صفات العسكرية الحقيقية، خالعاً ثوب الوصاية بالقوة نهائياً عن كل اليمن. وبات أبناء القوات المسلحة اليمنية اليوم يحررون المحافظات والمناطق بأغلى التضحيات، حتى صنعوا معادلة الوفاء العظمى بين الأرض الشديدة وأهلها الكرماء من الشعب المستنثر والمعطاء وحماتها المؤمنين الأولياء، حتى نتجت هذه العلاقة النادرة التي افتقدها اليمنيون كثيرا، لتمضي نحو إكمال مسيرة التحرير بقوة الثورة وقيادتها وعنفوان الشعب، لتكتسب المزيد وتقدم كل جديد وتعيد أمجاد أهل الحكمة والبأس الشديد.
4: هنا سام،
5: تاريخ حي،
4: ثقافة مكتملة.
5: هنا سام،
4: حياة اجتماعية مرصودة.
5: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
4: سام اف ام،
5: إذاعتك أنت.
6: سام اف ام، قارح بشليل.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. ثورة 21 سبتمبر ثورة عظيمة، وقاموا بها أحرار الشعب اليمني، أبناء الشعب اليمني، مشوا واحد ولا اثنين ولا حزب ولا مجموعة، اللي قاموا بالثورة هذه من مختلف الشرائح، الرعوي والزارعي والتاجر والمواطن والأستاذ والمعلم والعسكري والمسؤول، الناس كلهم تجاوبوا وقاموا بثورة، بسروا ضحكة وتساعدوا واستعمار وحر وضياع ودماء وضحكة، والخارج كتب يحكمنا والجيران كتب يتدخلوا في شؤوننا، خلاص لما عاد احنا أوادم، ما عاد الله قاموا الناس بثورة، هذا دولة ما هي من دولة، هذا الرئيس ما هو من رئيس، ما بيش لله كلمة ولا للقرار ولا لهيبة ولا لأي حاجة يقوم بها في البلاد، ما هو من رئيس، هذا ما هي من دولة ولا شيء. يا رجال قد الناس بيحكمونا من خارج، قاموا الناس بمختلف الشرائح وقمنا كلنا من عند الكبير لعند الصغير ثورة، قمنا بثورة، ثورة 21 سبتمبر. من أن كان معانا طيران مسير، من أن كان معانا صواريخ تطير، لكن لا وسط إسرائيل لا داخل أمريكا، لأن ما نشتي ثورة 21 سبتمبر بنجني ثمارها اليوم، عز وشموخ وكرامة، طالما ودفن ورجال وضحت وضحينا برجال في ثورة 21 سبتمبر. اليوم يا صاحبي يكفينا غير الأمن، الإنجازات الأمنية، كان الاختيالات مالان الشوارع، كان تخطو وراسك في الهدف، من قتلك مدري، من غريمك مدري، كان التفجير داخل الجوامع. اليوم سيرين مشتايت وانت رافع راسك آمن، ولا ما حد يقول لك من تعالي، إنجازات أمنية، ما ولا نسيتو الاختيالات الذي كانت تقع في الجوامع في الشوارع، كم من مضبوطات ومن مخدرات، كم ضبطوا رجال الأمن، وعادهم لليوم بيزد لك الأمن القومي، طلعوا لنا خوان وجواسس وعملاء. الله، من أن كان الناس يا صاحبي يفكروا في الزراعة ولا الاكتفاء الذاتي، أبش كان كل من خارج كيس ابن كيس، ورفقنا ورفقه، كل ما كان احتل ملاخي. ثورة 21 سبتمبر بتقول اكتفاء ذاتي، اشقوا على نفوسكم، اعتمدوا على نفوسكم، والذي نكتحل بالنتهن به، فعلا جينا وهي كلمة نازد ترين ان احنا اوادم، يكفي انك بتاكل عيش بلدي يرزا في بطنك. الله، وكم نتحاكى على 21 سبتمبر، التصنيع العسكري يا صاحبي، الجيش، جيش معنا جيش وطني بمعنى الكلمة، حر، جيش يمني، مننا قرارنا بيدينا، من روسنا بننضح، قلنا للباطل بعيدة، وهذا أمريكا وإسرائيل، هذا قلنا لها أوقفوا عند حتكم، أنتم مجرمين وتغفى الأرض وقمنا نقاتلهم. والله ما كان واحد يشطي زعراسي من أمريكي، لا كان قد خطأ سائح أمريكي وسط صنعاء ولا في أي محافظة، وبعد كم من ضابط وكم من عقد ما قالوا حماية الأمريكي، والدولة هايبة وضيعنا نفوسنا. ثورة 21 سبتمبر لها ثمار عظيمة، يكفي ان احنا بنتحطى العالم بعز وشموخ، بنتحطى العالم بالحق، ما بندور مشو بدرة ولا بندور مشاكل، بنقول هذا لا في غزة، هذا لا في فلسطين مساكن يرحم والله قتلتوهم، عطل الزويد يكون منهم، عطل الله قمنا احنا نقاتل. وبكم من دولة، كم من دولة الصدق، والله ما واحد صدايزو الرقال منهم. هذا 21 سبتمبر من ان كان معانا صواريخ تطير لإسرائيل ولا قايد او مسؤول يزوع راسع على أمريكي ولا إسرائيلي، من أن كان به اليوم بنردن من هنأها بفضل من الله والفضل بعد الله سبحانه وتعالى للقيادة الثورية الممثل بسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي. الفضل لله وهو بعد الله، فضل من الله. اليوم يا أصحابنا عايشي بحرية، لا وصايا خارجية ولا يحكمني يهودي ولا نصراني ولا ينفذ كلمته علي. الاقتصاد بسروا كيفوا في المناطق الجنوبية، وبسروا عندنا كيفوا الرياء الطولة مضاعف الأسعار حق على ما هو عندنا في صنعاء. ما هو السبب؟ لو خضوا ثورة واحدة وخضوا يد واحدة نحن مرتاحي، لكن ما تقول للذي عادوا مغفل. هيا صلينا على رسول الله وآله، يكفي غرى الاقتصاد بس من ثورة 21 سبتمبر. لو ما العملة هذه دخلت وما هي لا هي مأمنة ولا هي مرخصة، سمعت وعيه رعونا ويدقونا ويخلونا على الحديد، بس يكفي غير ذي الموقف. تعبر في المناطق الجنوبية حق القرش بمية، الأمن، التصنيع العسكري، الإنجازات الأمنية، الاقتصاد شيء عظمة. الله يا رجال، فالمواصلة، مواصلة البناء، إنه ما كان يغيروا مسؤول عندنا محافظ ولا مدير أمن إلا بعد ما توافق السفارة الأمريكية يطلع ولا ما يطلع. قمت لفلف من عندي، قال لك ثوري ما هي من ثوري، وما بيش لك قرار من رأسك ولا لك كلمة نافذة، ما هي من ثورة. هذا ثورة أول ما به إن أنت وقفت فيه وش العدو والباطل، وقلت له وقف عند حدك. نعم قاموها أحراء وطرحوا عليها رجاء، وعلى هذا النهج مواصلي، والتحية كل التحية والفضل والتقدير لقايد المسيرة القرآنية. الوكيل والله إنه روى الناس طريقهم وروي الحليم النج، ولا ترويها الطريق. إدليت بأكثر من عبارة، فوائد الكلام ما قل ودل، أم الحلي تكفيها الإشارة في رعاية الرحمة.
6: قارح بشلي،
8: لا تساومني على شربي وزادي أو تقايضني بتمزيق البلاد. الجلد مخلوق من صينة بلادي قبل ما تخلق إرم ذات العماد.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
3: قرآنيون.
4: يجب أن نرجع القرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: من وجهة نظر القرآن الكريم يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. السلام عليكم الأخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا. تحدثنا في الحلقة السابقة حول موضوع الاقتدار العسكري وكيف أن ثورة 21 سبتمبر كيف كان الواقع قبل ثورة 21 سبتمبر في الجانب العسكري، ابتداء باعتماد الأبناء غير البررة لثورة 26 سبتمبر على جيش آخر هو الجيش المصري في إقامة الثورة وحمايتها، وعدم اعتمادهم على أنفسهم وفي لبناء جيش قوي، ثم بتسليم الأبناء غير البررة لثورة 26 سبتمبر الثورة والبلد للسعودي، وأصبح الجيش اليمني تحت إمرة السعودي والأمريكي، وأقحموا الجيش في حرب أفغانستان، وأقحموا الجيش في حرب بغداد، حرب الإيرانية العراقي، كل لأجل أمريكا. ثم أيضا نسينا ما نتكلم عن إقحام الجيش في الحروب ما بين المعسكر الاشتراكي والرأسمالي، وخلوا جيش الجمهورية العربية اليمنية يستهدف جمهورية اليمن الشعبية الديمقراطية اللي ما قبل الوحدة، ودخلوا في حروب معهم في السبعينات والثمانينات والتسعينات. توجت بحرب صيف 94، حصل انتصار عسكري لكن حصل تمزق اجتماعي، وبدأ الجنوب ينظر للشمال على أنه محتل، ونتيجة ذلك بدأت من 2008، يعني من 2008 الهجوم على القواعد العسكرية للجيش في المناطق الجنوبية، القطاعات، الاغتيالات وغيرها. وصلنا إلى الاستهداف الأمريكي المباشر في 2001، في 2004 دخوله للمخازن السلاح، تدميرهم للدفاعات الجوية، توقيعهم للهيكلة، ومع توقيع الهيكلة تحدثنا حول قضية استهدافهم للرادارات والصواريخ البالستية وسقاطهم للطائرات وقتل الطيارين. وصلنا لتي النقطة، تصوروا يا أخوة، يعني بنقرأ إحصائيات وزارة الداخلية بيقولوا 45 طائرة اللي تم تدميرها، 45 طائرة يمنية مختلفة الأنواع، هليكوبتر وطائرات وغيرها، 45 طائرة، وقتلوا الطيارين. تذكروا عاد احنا نذكر كلنا الطيارين الذي قتلهم في الحصبة في الباص، الذي ذبحوهم في لحج، الطائرات التي سقطت، ثلاث منها سقطت فوق رؤوس المواطنين، فوق رؤوس المواطنين سقطت في الحصبة وجنب ساحة التغيير، مدري وين الثالثة سقطت. تكلمت كل القنوات، البي بي سي، الجزيرة، كل القنوات حتى المحلية تكلمت عن هذا الموضوع. الدنبوع نفسه سمعت له مقطع ونزلت المقطع في صفحاتي، وبيقول طيب الطائرات التي سقطت أثناء التدريب يعني هذا حوادث مبررة، يعني نقول ربما به أسباب فنية لسقوطها، لكن قال في قاعدة الديلمي قال سبع طائرات، يعني عدت سبع طائرات، يعني قال تحطلت